كل الأخبار. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، من فلسطين 7 شهداء بينهم طفلان وامرأة، وعدد من الإصابات بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة حي التفاح بمدينة غزة. أخي لا تكدرش علينا أخبار كأس العالم، ودي لنا هذا الأخبار يوجع لي مكسر صدق. سرايا القدس في آخر الأخبار، كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة أرضية في مسار التعزيزات العسكرية للعدو الإسرائيلي على مدخل البلدة، محققين إصابة مؤكدة في آليات العدو. إلا قوة إلا دين، سلام الله على المجاهدين في فلسطين، كل فلسطين. في آخر الأخبار: عدة اقتحامات لقوات العدو الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

0: كل الأخبار وأخبار ضحك، بنجيب حتى أخبار ضحك ولو ما تضحكوش، بس الخبر فيه جوهرة يضحك يضحك يضحك قوي قوي قوي. رويترز رويترز رويترز بالراء المفخمة. رويترز: الحرب تظهر حدود قوة الولايات المتحدة وصمود إيران. رويترز بالضحك: الحرب تظهر حدود قوة الولايات المتحدة الأمريكية وصمود إيران. رويترز: دول الخليج تركت لتتحمل تبعات الحرب. يوجن لها يوجن لها ملان الدنيا. إيران. ترامب قال الخلايج يدفعوا يتوزلات. رغم ان قتلوا لهم التول ترامب كرامتهم وشرفهم. ترامب ما يشبع ولا يقنع، فنان في الحل. إيران. إيران فارت قيم تكتفنا وحمم. إيران صدق الوعد. أخبار ضحك: مصادر خليجية: الاتفاق قد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل التفكير الاستراتيجي الخليجي. عدم ذهنوا عدم ذهنوا، اسمعوا اسمعوا، قال الاتفاق بين أمريكا وإيران، قالها: الاتفاق قد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل التفكير الاستراتيجي الخليجي. بدأوا يفكروا استراتيجيان أمانة، أوهو، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الحماية الأمريكية. أطاقتك قالوا أي بدأت تتآكل الثقة في الحماية الأمريكية. عادي لها بدأت هني يسلها مني أنا داري.
1: سلام على إيران يا
0: أيها العرب.

0: عجب سلمان من آل.
1: مصادر خليجية. في آخر الأخبار، الاتفاق قد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل التفكير الاستراتيجي الخليجي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الحماية الأمريكية، لأنهم رجعوا يحموا أمريكا بسرعة. شوي تنك، شوي غجر، لا عقل ولا سمع، مش سمع ولا بصر ولا عنض. الله عليكم من قبل ومن بعد. مصادر خليجية: الاتفاق يرسخ إيران كقوة إقليمية دائمة. دايم دوام. مصادر خليجية: الاتفاق يرسخ إيران كقوة إقليمية دائمة ويسرع التحول نحو التوافق بدلا من المواجهة. هنيت له. ماني أنا داري.

مصادر خليجية: الاتفاق قد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل التفكير الاستراتيجي الخليجي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الحماية الأمريكية. مصادر خليجية: الاتفاق يرسخ إيران كقوة إقليمية دائمة ويسرع التحول نحو التوافق بدلا من المواجهة. سع ما تقول بيقولوا الخليجة اليد الذي ما تكسرها حبها. رواية هارز: الحرب تظهر حدود قوة الولايات المتحدة الأمريكية وصمود إيران. رواية هارز: دول الخليج تركت لتتحمل تبعات الحرب. إنك فلتوها كفلتهم كيف يفلتوا دول الخليج هكذا لله وفي الله. بيقول لك تبعات الحرب، ايوه ما وقع بهم اخي ستو، منو من الذي ستو؟ اخي ايران وامريكا علام ستو. يحاسبوا جاي يقول لي. كل الاخبار والخبر انا لله وانا اليه راجعون. لا تفتجعوش. مصدر محلي بمأرب: ارتفاع انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يوميا مقابل 6 ساعات تشغيل فقط، بالتزامن مع ارتفاع حاد لدرجات الحرارة. مصدر محلي بمأرب مؤكدة أن تراجع الخدمة بسبب الإهمال والفساد في مأرب. معقولة إهمال وفساد من قبل حزب الإصلاح؟ بيضفوا مأرب؟ الله يطفي أعمارهم. قال لك ارتفاع انقطاع الكهرباء إلى 12 ساعة يوميا مقابل 6 ساعات تشغيل. ما هو قال لك ارتفاع هذا مؤكدة تراجع الخدمة بسبب الإهمال والفساد. عجيب هذا الخبر، لا يضحك ولا يضحك، هذا يبكي هذا يبكي. لا تتركونا في منتصف الطريق. ما سرجوش عدن، عاد ما يسرجوا مارب، ما لك أنت، عاد ما يضفوا الرياض. راعي راعي راعي راعي راعي راعي عاد أبو ظبي هيكونوا يدوروا الكبريت دوار، يدوروا الكبريتي دوار. أخي قد الناس في عصر الذكاء الاصطناعي ما بيسرجوش بالكبريت، وهم أدمنوا الكبريت. ورجع قول قال المعنّى.

إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ترجع العمليات اليمنية، العصارات اليمنية تستهدف السعودي والإمارات. هتقولوا لي إنا مالك أنت، إحنا بندور السلام، إحنا بندور من يلم الشم. شوف، تستاهل السعودية والإمارات إن إحنا نستهدفهم من جديد. ما وفوش مع عدن، قالوا أقلبوها أفضل من الرياض وأبو ظبي وعواصم أوروبية. طفوها طفوها، كذاب تطفى مارب. لو ما معنا لا ذي العذر، ذي العذر. أنا مع عودة العمليات، الصدق

كل الأخبار. إيران تعلن تفكيك صاروخ أمريكي من طراز توماهوك. فكفكوا فكفكوا قدو تشليح في شعوب. في التفاصيل، أعلنت الشرطة الإيرانية الاثنين تفكيك رأس حربي لصاروخ أمريكي من طراز توماهوك بعد اعتراضه من قبل منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وصرح قائد شرطة شرق طهران، قائد شرطة شرق طهران الله ونعم أمانة إن الدفاعات المتكاملة اعترضت الصاروخ فجر الخميس 11 يونيو هذا الشهر، وسقط محيط مدينة وارمبين جنوب شرق العاصمة طهران، مشيرا إلى أن وحدة متخصصة في الكشف عن المتفجرات وإبطالها نجحت في تفكيك رأسه الحربي. صاروخ توماهوك أمريكي يخزي العين. سعمها تقول فكفكوا في إيران، فكفكوا بروحوا رجاء وافعلوا سعمه هو أحسن. ما قصدك عند الناس بيطوروا ويصنعوا ويفعلوا العجائب. ونجحت في تفكيك رأسه الحربي الذي يزن 500 كيلوغرام، وقامت بتأمين الموقع بالكامل. عمل يا شعب مالك أنت، صار 45 سنة علمهم كيف يبنوا وكيف يصنعوا وكيف يحموا أرضهم، كيف يغلقوا مضيق هرمز، يغلقوا ويفتحوا، يعني ما يشتوا إلا قوة إلا دين. وأكدت الشرطة الإيرانية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشددة على أن العملية تمت دون تسجيل أي أضرار أو تهديد مباشر للسكان. ما كان ترامب يقول عيضرب المنشأة الفلانية، كانوا يعملوا سلاسل بشرية الإيرانيين يرتصفوا أمام هذه المؤسسة أو هذه المنشأة ويحموها بجسادهم. هكذا التضحية، هكذا الوفاء، هكذا الانتماء. وإحنا حقنا المرتزقة ساروا للرياض وحضروا مؤتمر الرياض ووقعوا على قتل وحصار اليمن بقيادة التنبوح. شو يا بيشل؟ حتى عفاش وقع وأحمد علي وقع والكل. كم من دانك

كل الأخبار قبل أن نغادركم. شغل الخامس. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني الكافر ترامب لمكة المكرمة. عصر الثلاثاء إلى ميدان السبعين وساحات المحافظات. الرئيس الإيراني: لولا دعم قائد الثورة وتوجيهاته لما كان بإمكاننا الوصول إلى الإنجاز المتمثل بمذكرة التفاهم. فعالية خطابية في الجامع الكبير بصنعاء بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة. العلامة مفتاح يشيد بجهود جهاز الرقابة والمحاسبة في حماية المال العام. الفصائل والقوى الفلسطينية تسلم الوسطاء في القاهرة ردها الرسمي على خارطة طريق ميلادينوف. ارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 73,003 شهداء.

كل الأخبار. تحطم قاذفة من طراز بي 52 في ولاية كاليفورنيا. هذا بشارة، هذا بشارة الصوت. بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة. تحطم قاذفة من طراز بي 52، هذا الأمريكي بيعتبرها وش البز حق القوات الجوية الأمريكية. تحطم قاذفة من طراز بي 52 هذه كانوا يقصفونها بها في ولاية كاليفورنيا. هذا إذا ما دكتهاش إيران وقالوا نقعد في كاليفورنيا. نشوف التفاصيل بعد إذنكم يا مستمعين، نشوف التفاصيل. قولوا لي تفضل، ولا حد يقول لي تفضل. ما عبش تيك الحميمية. سرع على حما قال لك حميمية. تحطمت قاذفة أمريكية من طراز بي 52 وش البز حق القوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا الاثنين صبح الثالوث، وهذا صبح الثالوث هما الاثنين بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية. إدواردز أيوة. وقالت القاعدة في منشور على موقع فيسبوك: البقاء لله ونعم بالله. الله اتحطمت طائرة من طراز بي 52، هكذا لو ما يصيحوا في الجامع، من طراز بي 52 ستراتو فورتيس تابعة لسلاح الجو الأمريكي. وش البز بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز الساعة 11:20 والله نكتبوا 11:20 صباحا المقبل. مضيفا أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلا ونعم، وصلت بعد ما جرحت إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق. هذا إذا ما دكهاش الإيراني إلا ونعم، يرجع الأمريكي يقول النكعات سقطت، افتلجت، افتلعت، من هذا القبيل، نكعات، قحولات، طحصات. هكذا الأمريكي دائما يرجع يغطي حق هالفضايح بهكذا أخبار.

0: وقاد بقى أمريكي وجه الباز ب52 الذي يعني يرعب بها الدنيا ويقول إنه خلاص واحتل أفغانستان بها واحتل العراق، بس ما يقدر شي يحتل اليمن بفضل من الله، لأنه هناك من قال شكرا زايد شكرا سلمان للأسف. لو ما بش مرتزقة من أبوه؟ من أبوه؟ وبعد خبر مثل هذا وشال بز حق القوات الجوية الأمريكية ب52 ومنشور في الفيسبوك، ما عبش احترام للقوات الجوية الأمريكية ولا الوجل بز، على أساس بيقول لك مش مهم خبر عابر. أخي بيغطي عورته، بيغطي فضيحته، بيغطي فشله، بيغطي هزيمته. رعوا شوي شوي. اليوم بدأ بحاجة قاذفة ب52 الأمريكي، قال لك نقعد في كاليفورنيا. أيوة طارت وبالشوك ناس قدر الشارع نكعت أو ما أول ما نجح البترو بعدها كفيت أبو القاذفة ب52 ما لقان عادي الله طلعت ونكعت. عجيب. تقول ما نزلش الهمبرايك، الهمبرايك ما نزلش ولا ما هو كان ماسك برايك الطيار. مفروض يطلع الرئيس الأمريكي يقول سقطت علينا سقطت سهوا او ما ب52 وجه البز الامريكي. امريكا ما عاديش في وضعها الطبيعي، وهي من قبل ومن بعد ما معها الهوك والهنجمه، ولا والله انها قشه وشي نظر يا نظر.
1: أربع طائرة أمريكية أبو تمزاح
0: بمية سجل لهك
2: مكيون عين
0: بورات
2: ما حد يشتيها
0: بورات
2: والهندي خلت
0: بورات الهندي قال شي زلطه من الأمريكي مالك أنت فضل من الله أقسم بالله أن الأمريكي تصلفع وتلضوم وكسرت هيبته بفضل من الله وإيمان رجال ربي في قواتنا المسلحة في البحر الأحمر. اقسم بالله إن سمعت الأمريكي بين لحدي، وقبلها الصهيوني وقبلها السعودي والإماراتي، اثنين بحجر واحد.

بتاريخ مات التنبو كانوا والذي حولي مكروه كادمون يا صنعاء أن نشير اليوم وهضع عشر سنة ضباح مراعة قال يموت بورات

كل الأخبار. العلامة مفتاح يهنأ السيد القائد والرئيس المشاط بحلول العام الهجري الجديد 1448. مسؤول صهيوني: لو علمنا مجيئكم لفرشنا. لك الخبر. مسؤول صهيوني: لو علمنا بنتائج الحرب لما خضناها. أمانة سألتك بالله. وبعد فرع الزكاة بالجوف يدشن توزيع 21,000 قدح من الحبوب على الفقراء والمساكين. الذهب يقفز إلى 4 أنا مرأي يقفز الشريش جارة صعب الخبر. الذهب يقفز لهنا قوي يرجع بعد شوية. الذهب يقفز ينفعنا ويرجع. الذهب يقفز إلى 4,370 دولار للأونصة بعد اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب. العدو الصهيوني يعلن إصابة 45 جندي في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية. أما ثمان يا وجع جيش العدو. رئيس مجلس الشورى يهنأ السيد القائد والرئيس المشاط بحلول العام الهجري الجديد. الصحة اللبنانية 3,798 شهيدا و 11,781 جريح حصيلة العدوان الصهيوني. رئيس مجلس النواب يهنأ السيد القائد ورئيس السياسية الأعلى بحلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. ودحين يعني غضو إجازة غضو الثلاثاء إجازة الرسمي ولا كيف؟ الله ما أبصرت الخبر ولا كنت أعلم به. احنا بالنسبة لنا كعاملين في إذاعة صنعاء بنعمل إجازة لا في عيد ولا في تحت بنشتغل في كل الظروف 11 سنة. سأل من الله الثبات والمعونة. إذا بصرت الخبر حق الخدمة المدنية أنا أشاهد لأن واحد قال لي غضو إجازة اشتي إجازة بنقول لك ما نعرف شال إجازة. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى الهجرة النبوية. النفط يهبط إلى أدنى مستويات منذ مارس الماضي. يهبط والذهب يرتفع. أحد يشتري النفط. 5 فوائد لعصير الليمون لصحة الفم خلال فصل الصيف. أمانة نكون نشرب ليمون على عضو تولنا ليمون نحن على عضو الليمون نشرب عصير الليمون مرق على ليمون ليمون على ليمون. هيا لقيت الخبر. أما الذهب والنفط الذهب يرتفع والنفط يهبط. هذاك عنده هبوط وهذاك عنده شكله عنده الضغط. ما بيرتفع سعر السكر. لقيت الخبر. الخدمة المدنية ها هيا ما معانا. غدا الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط إلا العاملين في إذاعة صنعاء أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم 16 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأوضحت الوزارة في بيان
أن ذلك جاء استنادا إلى القانون رقم 2 لعام 2000 للميلاد المادي الرقم 3 الفقر الرقم 3 بشأن الإجازات والعطل الرسمية. ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام وزارة الإعلام بترفع والكل ما شاء الله ما شاء الله عيني وقلبي ملان لعدم في السئ وزارة الإعلام حقنا لعدم في السئ. بهذه المناسبة أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وجميع أبناء الشعب اليمني ومنتسبي مؤسستي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والتضحية والفداء. هيا إجازها الموظفين إلا موظفي إذا عط صنع النفسي يا صاحبي بالسوء أمره كل ما تأمرك به عنا نية لهم حكنا المسؤولي معاكم إجازة وهم في إجازة دائمة تلقى في مواقع التواصل يغرد والله لكنه يتلمس أوضاع العاملين حتى في الإجازة تلمس هو وتلمس هو جعل لكم التماس من حيث لا تدروا ولا تعلموا يجي لهم التماس يفك لهم الضفيرة يقوم الصبح وبها الشك بإذن الله يحاولوا يخطوا ويشغلوا ويتهفوا وينتعوا ولا يشتغل يا الله لك يتلمسوا من يتلمس من

الله يجعل الخزانات الطالع يفلج بحقكم تنجح وتشغل البومبه ومضفين وتعيشوا حالة الضنك بإذن الله، ويجي صاحب الكهرباء التجاري وما بش ما دتيله ويقطعوا عليكم التيار الكهربائي بإذن الله. الله يسلط عليكم من لا يخافكم ولا يرحمكم. يا أخي قبل أن نغادركم ساعة استجابة الله يجعل صاحب البكالة يحبسك

قصتهم انه يعني ما نقول امانه ما لهم حالي لا نذكرهم بالحالي، لكن يا اخي اقسم بالله ما هم حالين. انا اقول لهم كل عام وهم بخير، الله ما اقول لا الله لا ملككم عافيه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا.

قبل أن نغادركم، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، جميعا إلى ميدان السبعين عصر الثلاثاء وساحات المحافظات.

كلمة وعشر سواء. ختاما لهذه الجولة، على الرياض وأبو ظبي أن يدركوا أن المحور باق ومتجدر، وأن كل الملفات يجب أن تحسم سريعا، لأن ترامب ومعه الكيان ومعهم كل القواعد والأساطيل هزموا في اليمن وإيران. الملفات والعلاقات اليوم بالنسبة للمحور أكثر ارتباط من أي وقت مضى. انتصرت إيران وانتصرت اليمن وانتصر المحور، وستكون المرحلة المقبلة إعداد لجولات قادمة. قد يتحول النتن والمدلوز ترامب لقضم سوريا، وحينها سنختبر بدقة وفاء أردوغان وحمد والخليج مع دمشق داعش. الكيان لن يتوقف عن مخططاته، وجولة انتهت بتغيير في العقيدة العسكرية للعدو، ويجب أن يكون هذا في منظار العقلية اليمنية وبصورة دائمة.

كلم وعشر سواء. من تخلى عن الأقصى وغزة وفلسطين وتقبل واستساغ استباحته من قبل الصهاينة سيتخلى عن مكة ولن يستفزه شيء ينالها منهم. ألا لعنة الله على الظالمين. رادار الأخبار.

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائني: حزب الله أدى بقوة في الحرب الأخيرة وحماس ستعاد بناؤها. السيناتور الجمهوري تيد كروز: تصريحاته تكشف ارتباك الداعمين لإسرائيل بعد إعلان ترامب الاتفاق النهائي مع إيران. سقوط B-52 يفتح أسئلة حول ضغط التشغيل الأمريكي في حرب إيران. تحطمت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا، في حادث قد يفتح بابا واسعا من التساؤلات بشأن جاهزية أسطول القاذفات الأمريكية بعيدة المدى في ظل تصاعد الاعتماد عليها خلال الحرب على إيران، وما يرافق ذلك من ضغط تشغيلي متزايد على الطائرات والأطقم ومنظومات الصيانة. وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها حسابات إخبارية على منصات التواصل، فإن القاذفة سقطت بعيد إقلاعها من القاعدة، في حين لم تتضح بعد حصيلة الإصابة.

من أكثر القاذفات الاستراتيجية شهرة في الترسانة الأمريكية. بنقول لكم وجالبز وركيزة أساسية في قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، سواء بأسلحة تقليدية دقيقة أو ضمن منظومة الردع الاستراتيجي. ورغم قدم تصميمها ودخولها الخدمة منذ عقود، لا تزال الولايات المتحدة تراهن عليها بوصفها منصة قادرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر وتنفيذ مهام طويلة بمساندة التزود بالوقود جوا. ويأتي الحديث عن سقوط القاذفة في توقيت حساس مع استمرار تداعيات الحرب على إيران وتزايد الحديث عن دور القاذفات الأمريكية الثقيلة في تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف إيرانية، بينها مواقع صاروخية ومنشآت قيادة وتحكم وبنى عسكرية. فقد أعاد دخول B-52 إلى واجهة العمليات تسليط الضوء على اعتماد واشنطن على طائرات قديمة نسبيا، لكنها خضعت لتحديثات متكررة في محاولة للموازنة بين الكلفة والقدرة والجاهزية. ويرى مراقبون أن أي حادث من هذا النوع لن يكون مجرد واقع طيران معزولة، بل قد يقرأ في سياق أوسع يرتبط بضغط ساعات التشغيل على القاذفات الأمريكية بعد حملة الطائرات والهرباء F-16 F-35 دحين قاذفات B-52، ما عاد مع الأمريكي، جتت أمه فوق ظهره، ما عاد معه بلس تركي، ما عاد مع أمه، يا كل زفت، ولا عاد مع الشي. لحين مثلا الشي يقوم يحتل، مثلا الشي يقوم يحتل، لا سمح الله اسطنبول، ما لا قاذفات لا B-52 لا MQ-9 لا حامل الطائرات، ما عاد مع أمه الأمريكي. أنا أكثر على الأمريكي إنه قدم استقالته، من أينه أنا أداري. لو يتحارب هو الصين، ما عاد يفعل هو الصيني، أبليد نادعو بطيصة والملاعق والطفايات والمدافل. وتشير طبيعة B-52 إلى أن بقائها في الخدمة لا يعني غياب تحديات الشيخوخة التقنية، فالطائرة رغم التحديثات الواسعة تنتمي إلى جيل قديم من القاذفات، وتعتمد جاهزيتها على برامج صيانة معقدة وتحديثات مستمرة في الرادار والمحركات والأنظمة قباها سقطت بعد إقلاعها، نكعات قلحات قعجات. لذلك فإن أي خلل عند الإقلاع، وهي من أكثر مراحل الطيران حساسية، قد يدفع المحققين إلى فحص مجموعة واسعة من الاحتمالات، من الأعطال الفنية إلى أخطاء التشغيل أو ظروف الصيانة أو طبيعة الحمولة أو متطلبات الرحلة. سلام الله على حكي الزرقاء، سلام الله عليها، درة الماء وشوي الصليب ترتر أتم ظهرها والنيسة على الحصاء، فضل من الله. وفي خلفية الحادث المحتمل تبدو الحرب على إيران التي توقفت مؤخرا عاملا ضاغطا على صورة القوى الجوية الأمريكية، فقد قدمت واشنطن القاذفات الاستراتيجية وفي مقدمتها B-52 بوصفها رسالة ردع وقوة قادرة على الوصول إلى عمق الخصم. لما هي وصلت لعمق الخصم قرحت قعجت سقطت، غير أن سقوط طائر من هذا النوع يمنح خصوم الولايات المتحدة خصوصا روسيا والصين وإيران مادة دعائية للقول إن ارتفاع وتيرة العمليات يرهق الأسطول الأمريكي ويكشف حدود الاعتماد على منصات قديمة مهما بلغت مستويات تحديثها. وفي انتظار بيان رسمي من سلاح الجو الأمريكي، يبقى الحادث تطورا حساسا من الناحية العسكرية والسياسية، فهو يمص واحدة من إيقونات القوى الجوية الأمريكية وجلبس في لحظات تحاول فيها واشنطن إظهار قدرتها على إدارة حرب بعيدة المدى، وفي وقت تتزايد فيه كلفة العمليات بساعات الطيران وجهد الأطقم واستهلاك المنصات التي ظلت لعقود عنوانا للردع الأمريكي بعيد المدى. أي ما فعل نتنياهو، خلى سمعة الأمريكي بين الأحذية، وسمعة بين الأحذية من أول ما كانت رادار الأخبار. أنباء عن انشقاق فارس

عبور عن محيط حميدة وسط ارتباك في صفوف الدعم السريع. السودان المتحدث باسم الجيش الإيراني: سندعم أي اتفاق يضمن مصالحنا، ونعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. تصاعد الغضب في الكيان الصهيوني والكيان السعودي الخليجي إزاء الاتفاق الأمريكي الإيراني. موجوعين موجوعين. حكومة عدن، حكومة المرتزقة، تقر بفشل إدارة ملف الغاز والطاقة. كان مالهم طفى ومارب. رويترز: ترامب وقاليباف وقع مذكرة التفاهم. والله جمعناه خير. أخبار اللاربع، أخبار اللاربع، النداء الأخير، أخبار اللاربع، النداء الأخير، أخبار اللاربع. إعلام إيراني: نجاح عدة ناقلات نفط وسفن شحن في اختراق الحصار البحري الأمريكي. صمت نتنياهو وانقسام صهيوني واسع بعد اتفاق واشنطن وطهران. أخبار لاربع: اندلاع النيران في مستودع للنفط بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا جراء استهداف من سيارة. الله يسمعنا خير. هيئة بحرية بريطانية قبل سويعات، هيئة بحرية بريطانية، أخبار الأربع، النداء الأخير. هيئة بحرية بريطانية: نحقق حاليا بحادثة أو بحادث ناقلة النفط جنوب شرق عدن. الدنيا ضافي مع بستضوحتها الناقلة.

المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. على العدو أن يفهم أن العودة إلى ما قبل الثاني من أذار. المقاومة لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان ودماء شعبه. يدعو تحرنوت الإدارة الأمريكية المهملة للمفاوضات مع إيران أعادت إسرائيل إلى واقع من حرية عمل محدودة وردع واهن. الإحباط أكبر، ولو علمنا مسبقا أن هذه النتيجة النهائية فثمة شك كبير إن كنا سنشن الحرب. اليهود إذن اليهودي تظن. أعلام العدو الصهيوني. مصدر إسرائيلي يقول إن الإحراج هو بكل ما يخص إدخال لبنان ضمن الاتفاق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية استسلمت لإيران. مدير الاستخبارات الأمريكية أخبر الجبان ترامب أن معلومات تثير شكوكا خطيرة بشأن استعداد إيران لتقديم تنازلات نووية في الاتفاق النهائي. صاروخ موجه من حزب الله يستهدف قوات الاحتلال التي تحاول التقدم جنوب لبنان. ترجيحات بمقتل 8 من طاقم البي 52، 8 كحجو. ترجيحات عادي لا ترجيحات التي تحطمت في كاليفورنيا. يذكر أن هذه القاذفة شاركت بالحرب على إيران. النداء الأخير

تهامة تصعق بارق بموقف حازم. يقول لك تمرد القوات التهامية على دارق عفاش في المخاء. اغتيال مدير مكتب الشرطة العسكري في مأرب. السعودية تزيح الستار عن إعدام يمني قصاصا بعد ارتكاب جريمة قالوا مروعة في مكة. بيدوروا هذا قد ترامب ارتكب أكبر جريمة ما حد حاجة.

0: دعوة للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك حفظه الله جميعا إلى الساحات والميادين، ميدان 70 عصرا يومنا هذا الثلاثاء بإذن الله وساحات المحافظات. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به. ثانيا أكد أننا لم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع حتى عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. ثالثا أكد أننا نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنفقد كل شيء، وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها. رابعا أكد أننا نحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن، وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا، ويدري الإنسان ما له ما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. خامسا أكد أننا إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد، فإن اليهود يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم قد يخدمهم. سادسا أكد أن من أعظم الأشياء إساءة إلى القرآن وإلى الله أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله، هذا إساءة إلى الله وإساءة إلى القرآن. سابعا أكد أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ضعيفا في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن، فعرف بأنه بمعزل عن القرآن الكريم وبعيد عن القرآن الكريم، وأنه يسيء إلى القرآن، وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين. ثامنا أكد أن مما يعطينا القرآن الكريم، يعطينا القرآن الكريم أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، وأن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. أولا أن مما يعطينا القرآن الكريم نعرف كيف نقيم الآخرين، وأن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه: من أهم الموارد، من أهم المواضيع في القرآن الكريم هو تركيزه الكبير فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أفضل وأهم وأعظم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يمنحك ثقة بالله، وتدور معارفه فيما يقدمه من معرفة عن الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يرسخ لدى الإنسان شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى وحبا لله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت ثقة قوية بالله. هذه الثقة ليست كتلك الثقة التي تحصل لدى الإنسان إذا ما أصبح في حاجة إلى شيء، مريض أو معه مريض أو افتقر إلى حاجة معينة وهو لا يملك أموالا فيصبح لديه حالة من الرجوع إلى الله يدعو الله بإخلاص. هذه الحالة كانت تحصل تقريبا للمشركين في البحر إذا ما خشوا من الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الثقة بالله تنطلق ثقة واعية وليست ثقة عمياء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يتحدث عن أوليائه ذكر أنهم كيف كانوا ينطلقون على أساس الثقة به، وذكر في القرآن كيف أنه كان يمنحهم الرعاية لأنهم كانوا يثقون به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. وكم ذكر في القرآن الكريم من أمثلة كثيرة جدا توضح للإنسان كيف أن الله يرعى أولياءه الذين يثقون به، كيف أنه يدافع عنهم، كيف أنه يؤيدهم، كيف أنه ينصرهم. ألم يقل عن تلك المجموعة التي خلصت من الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل في قضية طالوت وجالوت بعد أن شرب الكثير من النهر فبقي مجموعة قليلة، قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مؤمنون واثقون بالله يعيشون حالة من سيطرة الله على مشاعرهم، الله حي في مشاعرهم في نفوسهم. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ماذا حصل بعد؟ قال فهزموهم بإذن الله. يتحدث عن قضية عصا موسى عليه السلام، موسى الرجل الفقير الذي لا يمتلك الأسلحة التي كانت لدى فرعون، لا يمتلك الجيش الذي كان لدى فرعون، في يده عصا وهو متجه إلى مصر بزوجته وأغنامه ومواشيه. قال الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ليس لها دور أكثر من هذا فيما أرى. الله أراد أن يجعل من تلك العصا قوة ترعب فرعون وقومه. فمن يثق بالله، من يثقون بالله، إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية، ذات فاعلية كبيرة. عصا موسى كانت ترهب فرعون، كانت تتحول إلى حية، كانت ترهب آل فرعون جميعا، قضت على كل ذلك الإفك، على كل ما عمله السحرة. أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلتهمه جميعا، وقضت على كل تلك الحبال والعصي التي كان يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. هذه العصا كانت تشكل سلاحا فعالا، إنها عبارة عن سلاح وعبارة عن آية وعبارة عن وسيلة للفرج. لها أدوار متعددة. ضاعت كل قوة فرعون وجبروته وجيوشه وآلياته العسكرية وحصونه أمامها. تلك العصا التي قال عنها موسى: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. إذن القرآن الكريم أهم مصدر لمعرفة الله، ومن القرآن الكريم يمكن أن تحصل على ثقة بالله، ثقة قوية، ثقة بوعي، ببصيرة، ثقة. ومن يثقون بالله كما قال رضوان الله عليه: إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله فإن الله من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. وهكذا تجد في القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا تتوجه نحو الإنسان لتخاطبه بأن عليك أن تثق بالله. فمتى ما وثقت ثقة صحيحة، ومن الثقة به هو أن تتأكد بأنك تسير على هديه، وإلا فقد تدعو، قد يجتمع صف من العلماء العباد في مسجد يدعون الله سبحانه وتعالى على أمريكا وإسرائيل ولا يحصل شيء. ليست المسألة على هذا النحو. تحركوا من منطلق الثقة، لأن ما يدل على أن الإنسان يعيش حالة الثقة بالله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق، هو أن يتحرك حتى في الظرف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، يرى كل ما حوله بعيدا عنه، يرى نفسه ضعيفا، يرى موقفه غريبا، يرى منطقه ممقوتا. هذه هي اللحظة التي تدل على مدى ثقتك بالله. إذا ما انطلقت في ظروف مثل هذا في مرحلة معينة، لاحظوا، لو تأتي دولة وتقول: هذا كل ما لدينا تحت أيديكم، أليس حينئذ سيصبح الناس أقوياء ويصبحون فيما بعد يتهددون ويتوعدون الآخرين؟ لماذا؟ أما في ظرف كهذا والله يقول لكم أن بإمكانكم أن تصلوا إلى مستوى أن يكون الله معكم، فمتى ما كان معكم فهو من له جنود السماوات والأرض، أعظم مما تمتلك الدولة الفلانية من أسلحة. لماذا أراك ضعيفا؟ لماذا أراك مستسلما؟ لماذا أراك هكذا مجهورا ذليلا؟ لماذا أراك بعيدا عن أي تفكير في أي عمل ضد أعداء الله؟ لأنك لا تعيش حالة المعرفة بالله، ولا تعيش حالة الثقة بالله. ويدلك على هذا أنه لو تأتي الدولة تقول: هذه مجموعة أسلحة ومعسكرات تحت تصرفكم، سنرى الناس كلهم سيصبحون أقوياء. أليسوا سيصبحون أقوياء؟ أولياء الله يثقون بالله في أصعب الظروف وفي أشد الظروف، ابتعادا عما يقدمونه من حلول، عما يقدمونه من تصور عملي في مواجهة أعداء الله. الثقة بالله هي من أهم ما ركز عليه القرآن الكريم. إذن ما يدلك على الثقة بالله عندما تتحرك في وقت، في مرحلة ترى نفسك غريبا، ترى موقفك غريبا، ترى منطقك ممقوتا، تثق بأن الله سيقف معك في ظل وضعية الناس بعيدين عنك. هذا هو الموقف الذي يدلل على ثقتك بالله. وتجد أنه إذا افتقد الناس الثقة بالله قد يصل الناس إلى حالة من الكفر لا يشعرون بها. كيف؟ مثلا تجد آيات صريحة عندما يقول الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وكم لهذه الآيات من نظائر، ولكن عندما ترجع إلينا إلى الناس فتقول أعداء الله يعملون كذا، يتحركون في كذا، ما لنا لا نفعل؟ فيقال والله ما نستطيع، نحن مستضعفون، ما بأيدينا شيء، وماذا نستطيع أن نعمل؟ وتلك الوعود التي في داخل القرآن أين نأتي بها؟ ماذا يعني هذا؟ أنه في الأخير أنني أقرأ تلك الآيات وأقرأ قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وأنا في واقعي ونحن في واقعنا جميعا نحكم على الله بأنه فقط أنت تستطيع أن تنصر وأنت قوي وأنت عزيز، لكن إذا كان هناك أعداء مثل قريش، مثل أولئك الذين كانوا في مواجهة محمد، أما أمريكا، أما إسرائيل، أما ما تمتلك من أسلحة هذه القوى، والله ما تستطيع. هذا واقع، أي نحن في نظرتنا إلى الله على هذا النحو. من يقول نحن أمام أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئا بعد أن قال الله له ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، بهذه العبارات قوي عزيز، معنى هذا في الأخير أنه والله صح أنت قوي أنت عزيز، لكن أمام أمريكا فلا، أنت غالب على أمرك، قاهر فوق عبادك، لكن أما هؤلاء فلا. هكذا الواقع، نظرة الناس هي هكذا في الواقع. أليس هذا من الكفر الفظيع؟ كفر فظيع في داخلنا ونحن لا نشعر. إن سببه ماذا؟ ضعف الثقة بالله. ضعف الثقة بالله تجعلك ترى أن الله لا يستطيع أن يعمل شيئا أمام أولئك، وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال الله عنه فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما زاد خبثهم وازداد فسادهم، أليس يعني ذلك أنهم ازداد ولاؤهم للشيطان؟ وكلما ازداد ولاؤهم له ازدادوا ضعفا، كلما عظمت ولايتهم للشيطان كلما ارتبطوا بضعيف مذموم مدحور طرده الله وطبعه بهذا الطابع، مذموما مدحورا ملعونا ضعيفا ذليلا. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قد تسأل أحدا فيقول لك نحن من أولياء الله ونحن مؤمنون، لكن لماذا نراك تنظر إلى أولياء الشيطان نظرة المنبهر بهم المكترث بما هم عليه؟ يراهم كبارا، يراهم سدا أمام الله، وليس فقط أمام نفسه بل أمام الله، وأنت تسمي نفسك بأنك من أبناء القرآن وأنك من أبناء الإسلام وأنك من أولياء الله وأنك وأنك. هذه حالة خطيرة إذا لم نتعرف على الله من خلال القرآن، فإن أي وسائل أخرى للمعرفة لا تصل بنا إلى هذه الدرجة التي سيوصلنا إليها القرآن الكريم. وبالتالي يمكن أن تسبح وأن تصلي لله وأن تقول الله أكبر وأنت تراه في واقعك أنه أعجز عن أن يعمل شيئا أمام أولئك، هو لا يستطيع أن ينصر من ينصره وإن قال أنه قوي عزيز. لو كنا نفهم القرآن الكريم وكل من يحمل القرآن الكريم يعرف الله من خلاله لما وجدنا أي شيء أبدا أمامنا كبيرا مهما بدا كبيرا، لأن الله في القرآن يقول لنا بأنه هو يدبر الأمر وهو ملك السماوات والأرض، هو الذي ترجع إليه الأمور، بأنه هو الذي يستطيع أن يهيئ، هو الذي يفتح المجالات ويهيئ الفرص، هو الذي يعمل الأشياء الكثيرة التي قد لا تتهيأ إطلاقا، هو الذي يقوم بالدفاع عن أوليائه حتى يستطيعوا أن يصلوا درجة معينة، أشياء كثيرة لا نستطيع أن نستوعبها. أهم شيء في الموضوع هو أن تكون ثقة الناس بالله قوية، لكن الثقة القوية من أين تأتي؟ من القرآن الكريم. إذن فعندما تنطلق وأنت طالب علم، أو أنطلق أنا وأنا معلم أريد أن أعلم الناس ما أوجب الله عليهم حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه، وأنت لا تتعرض لنقاط كهذا، فأنت ستنسف كل ما له وكل ما عليه، ولن يصل إلى معرفة ما له وما عليه إلا جزئيات تصبح لا تنفعه في الدنيا ولا حتى تنفعه في الآخرة. لاحظوا كيف أولئك الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في قضية واحدة، قضية أدب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم، ما هي أعمالهم؟ صلاة بعد رسول الله. أليست الصلاة بعد رسول الله أفضل من أي صلاة بعد أي شخص آخر؟ وحضور مع رسول الله وجهاد معه في الميادين، كل هذه الأشياء التي تبدو عظيمة قد ينسفها موقف تبدو معه قليل أدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكيف إذا ما كنت قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى تقدمه عاجزا عن أن يحقق ما وعد به أولياءه؟ وهذا ما نحن عليه، ولهذا أصبحنا في وضعية سيئة جدا جدا لا يستطيع الإنسان أن يتصورها. كلنا، علماؤنا وزعماؤنا، حكومات وجيوش وأفراد، كلهم في الحضيض، في أحط مستوى، تحت من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كلمة من بوش رئيس أمريكا ترعبهم جميعا، لا يستطيعون حتى أن يعلقوا عليها كما يعلق عليها الأوروبيون، فيقولون كلمة جيدة ومتوازنة، إنما تحتاج إلى شيء من الإيضاح، كما قال عرفات ومبارك وأشباههم. بينما هناك في أوروبا ينقدها الفرنسيون، ينقدها الآخرون، هكذا أصبحوا إلى درجة كلمة من بوش، كلمة من بوش تهزهم أكثر مما يهزهم وعيد القرآن الكريم. يبحثون عن حل من هناك ولا يلتفتوا إلى القرآن، ولا يرون أنه يمكن أن يكون لديه حلا، لا يمكن أن يكون لديه حلا أبدا. عندما تهتز ثقة الإنسان بالله نتيجة لمعرفته المغلوطة بالله أو ضعف كثير في معرفته بالله، سيصل إلى هذه الحالة، بدلا من أن يكون قويا على أولياء الشيطان يصبح عبدا لأولياء الشيطان، بدلا من أن يتشرف بأن يهتدي بهدي الله وتكون قوته امتدادا لقوة الله، يصبح هو من يبحث عن الحلول من عند أولياء الشيطان ليقدم له حلولا. وهل يمكن للشيطان أن يقدم حلا للإنسان المؤمن؟ لا يمكن أبدا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه الذين قد والوه وأطاعوه ودخلوا معه، هل هو يريد أن يجعلهم على أرقى مستوى ويسوقهم إلى أفضل غاية؟ لا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأصبح أولئك هم الملجأ للناس، للعرب، للمسلمين، بدلا من الارتجاء إلى الله رب العالمين. أضعنا الله، أضعنا رسوله، أضعنا ولايته، فأصبحنا نبحث عن كيف نتولى أولياء الشيطان، ويتسابق الزعماء، يتسابق الأحزاب على من هو الذي يحظى بصداقة أمريكا أو بالقرب من أمريكا وبود أمريكا. هكذا حتى داخل اليمن أصبحت الأحزاب في اليمن فيما نقرأ بعضهم يتهم بعض بأن مواقفه هي محاولة لأن يكون أقرب إلى أمريكا ويتودد إلى أمريكا، لأنه ربما تأتي أمريكا وتجعله هو من يصل إلى السلطة وهكذا. إذن أهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يمنحك ثقة قوية بالله سبحانه وتعالى. والثقة القوية بالله، من يثقون بالله سبحانه وتعالى ينطلقون، والله يجعل من الأشياء البسيطة التي في أيديهم ذات فاعلية كبيرة إذا ما انطلقوا بثقة. والإنسان في حاجة الثقة بالله، لأن الذي لا يثق بالله سيصل إلى حالة من الكفر بالله، عندما يقول الله له ولا ينصرن الله من ينصره، ثم ينظر إلى الله وكأنه عاجز وكأنه لا يمكن أن يحقق هذا الوعد. وكذلك من لا يثق بالله ويتولى الله سينحرف ويتجه ليبحث عن كيف يتولى أولياء الشيطان وكيف يتقرب منهم، ويعتقد أنهم هم من سيرفعونه في المنصب، وأنهم هم من سيعيشونه في سلام وهكذا. أسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه، ممن يثقون به، ممن يرتبطون بكتابه ويتحركون على أساس هديه، يهتدون بهديه ويتثقفون بثقافة كتابه الكريم. ونسأله تعالى أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، كما نسأله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصر أولياءه المجاهدين ويثبت أقدامهم، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن المعالم الأساسية للإسلام، وأول معلم تحدثنا عنه سابقا هو أن الإسلام دين حرية، وأن الإسلام لا يرضى لأتباعه بالذلة ولا بالإهانة ولا بالاستعباد للطواغيت، وهذا هو المنهج الذي أتى به الأنبياء وسار عليه رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لم يكن بدعا من الرسل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف كل مؤمن أن دين الله أتى له بالعزة وبالحرية وبالكرامة. من المعالم الأساسية أيضا للإسلام أن الإسلام دين وعي ونور وبصيرة، وهذا ما غاب عن الأمة، غاب عنها المعلم الأول قضية أن الإسلام دين حرية، هذه القضية غائبة عن الأمة، وأصبحت ترى أنها لا زالت على الإسلام وعلى منهجية الإسلام وعلى ما سار عليه رسول الله، وهي مستعبدة من قبل أمريكا وإسرائيل ومستذلة ومهيمن عليها، وخاصة الأنظمة التي رهنت أنفسها ورهنت شعوبها للغرب الكافر والإجرامه وفساده. وأيضا الوعي والبصيرة من أكثر ما غاب عن الأمة، ومن أكثر ما حل على الأمة هو العمى. والإسلام دين الوعي، دين النور، دين البصيرة، يحرر الإنسان من التبعية الفكرية للمفاهيم الضلالية والشيطانية والطاغوتية، ويمنح الإنسان رؤية صحيحة وفهم صحيح، لا يبقي الإنسان متخبط أو أعمى أو عجل.

من اليهود من النصارى وكذلك من داخل الأمة من تيار النفاق داخل الأمة، يستخدمون كل الوسائل التي تضرب الجانب الفكري والتثقيفي والتعليمي والإعلامي لدى الأمة، يؤثرون بشكل كبير على الرأي العام، تأثير على المفاهيم، تأثير على الأفكار، على التصورات، على النظرة إلى الواقع، عمل كبير جدا وخاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الإعلام، فأصبح عامل سيء وسلبي وخطير، كبل الأمة. حينما عميت الأمة عن أن تفهم الواقع تكبلت وطوعها أعدائها وأثروا عليها كما يريدون. من يتأمل واقع الأمة يجد أن معظم أبنائها لا يبصرون ولا يعون ولا يفهمون ولا يدركون ما الذي يفعل الأعداء. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن قرآنه عن نوره عن هديه كيف يشبهه الله وكيف يصوره الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعلها مقارنة، هل من هو مستبصر كمن هو ليس مستبصر؟ هل الذي يرى ويشاهد مثل الأعمى؟ هل من يمشي في الضوء في النور مثل الذي يمشي في الظلمات؟ لا، الحال مختلف. نور الإسلام هو نور في قلبك، في مشاعرك، في وجدانك، في تفكيرك، في واقعك، في حياتك، في حركتك، نور يبين لك مواقفك واتجاهاتك وأعمالك وتصرفاتك، وتبني على أساس تلك التعليمات الإلهية وتلك الحقائق الإلهية التي هي عبارة عن نور، وتلك البصائر التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن خلالها ينظرون نظرة صحيحة، نظرة سليمة مستقيمة. حينما يتأمل الإنسان الواقع قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما يسمى بالعصر الجاهلي، قبل أن يبعث رسول الله، كان هناك في الساحة العربية وحتى العالمية كثير من المفاهيم الخاطئة والظلامية تسيطر على أفكار الناس. ينظر الناس إلى المسائل الصغيرة والكبيرة نظرة خاطئة. مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى التي هي من أول وأكبر المسائل ضاعت، غابت لدى العرب. أصبح الباطل يقدم على أنه هو الحق فيقبل ويصدقه الناس، وأتى نور الإسلام ليخرج الناس من تلك الخرافات ومن ذلك الظلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يستنيروا في هذه الحياة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بهذا القرآن يخرج الله الناس من الظلمات إلى النور. لأنه حينما تشاهد المفاهيم الظلامية، مثلا كلمات سيئة سلبية تؤثر على تفكير الناس وتقلب الحقائق لديهم، هي عبارة عن أفكار. المفاهيم الظلامية عبارة عن أفكار، الظلمات عبارة عن أفكار لكنها مغلوطة مقلوبة. قد تقدم تلك الأفكار في كتب، الكتاب قد ينظر إليه الناس على أنه مصدر العلم، قد يكون هناك كتاب هو مصدر الظلام وليس مصدر العلم، ليس مصدر النور، عبارة عن كتاب يضلك يغويك. يمكن أن تقدم تلك الأفكار والمفاهيم الظلامية عبر منابر المساجد، يمكن أن يكون هناك من يقدم ظلام في المكان الذي كان يجب أن يقدم فيه النور، يمكن أن يأتي الظلام عبر أبواق وسائل إعلام، قنوات عبارة عن مجلات، صحف، وسائل تواصل، إنترنت، مواقع إلكترونية، وهكذا يأتي الضلال بأشكال متعددة بوسائل متعددة، ويؤثر على الكثير من الناس، يؤثر على تفكيرهم، على نظرتهم، ويصبح الناس في واقع تخبط في هذه الحياة. إذن ما هو الحل وما هو المخرج ليستطيع الناس الخروج من الظلمات وليكون الناس في حالة نجاة من الظلمات؟ من أهم ما يخرج الناس من الظلمات هو الرجوع إلى رسول الله.

0: عليه صلوات الله عليه وعلى آله، كقدوة، كرائد، كقائد. وأيضا الاهتداء بالقرآن بشكل صحيح، لأنه يمكن أن يرجع الإنسان إلى القرآن لكن بشكل مغلوط، فلا يستفيد الإنسان حتى من القرآن إذا لم يتعامل مع القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يتخلص من المفاهيم الظلامية، لأن القرآن يجعل لدى الإنسان نظرة صحيحة وتقييم صحيح وفرز صحيح، يستطيع الإنسان أن يفرز داخل المجتمع الإسلامي، يتجلى من خلال المفاهيم القرآنية من هو الصادق من الكاذب بحسب المعايير والمواصفات القرآنية، يتجلى من هو المنافق من هو المؤمن الحقيقي، يتجلى من هو الذي في قلبه مرض، ويتميز من ينطلق بالصدق وإخلاص وسلامة قلب في حركته في هذه الحياة في داخل الأمة، كل ذلك يتجلى بحسب المواصفات والمعايير القرآنية الهادية المبينة المبصرة، يتجلى من هو العدو الحقيقي الذي يجب أن نعاديه وما هي مسؤوليتنا، يتجلى لنا من هو الصديق حتى لا نكون سذجا يخدعنا الآخرون في ولاءاتنا في مواقفنا، يتجلى لنا من خلال القرآن من هو الذي يعبر عن حقيقة الإسلام ومن هو الذي يكذب على الإسلام وعلى الله، يتجلى لنا ما هو الزيف وكيف يستطيع تعمل قوى الطاغوت والاستكبار والنفاق للخداع والاستغلال للناس، يتجلى لنا دين الله الذي هو عبارة عن فرقان ونور يعطينا بصيرة في الواقع فنميز وندرك الفوارق بين حق وباطل، بين صادق وكاذب، بين زيف وحقيقة، فلا نخدع. القرآن لا يجعلنا نخدع، وهذا من أكثر ما تحتاجه الأمة اليوم، وأكثر ما أضر بالأمة اليوم بشكل كبير جدا، أنه غاب عنها الوعي، غابت عنها البصيرة، وبالتالي غاب الزكاء والطهارة ومكارم الأخلاق، غاب النور من القلوب فغاب من الواقع، وأصبحت الأمة متخبطة في كافة جوانب حياتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة، وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخوارج.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: سرير مزرعة زيارة حج محمد.
4: هذا احنا عن سر الحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه، كان ما جينا نسوي انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله.
2: خلونا يا حج احسن 11 بدل
6: اخسى،
2: بعدها سخر الله رجل صالح عزيز وجهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذليل كل مغارش في المنى.
7: رأسي بيوجعني، أمان قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمان يا جدي.
8: بس ما رمش يبني ما بلا، قال والذي تقتطع المدر هوي حدي إنه شو الله يسمعنا فجأة.
9: يا عم حسين،
10: أنت خبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
10: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المجبر؟
9: وانا وايش اسوي لك يا عم حسين؟
10: والله عندي اذا تخبل، ما انا قالك ذا المجبر يا ببلو.
9: ذا المجبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين، يا يقول لي تخبل.
0: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: إيه يا من يصدق يا ضيف الله، قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني، قتل وذبح ونه
1: ملاحقة وأهان الحجاج بيج الله. أنت بسرتم يا حتى أحسن كم لزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا.
0: إلا لا كنت أسمع يا ضيف الله،
1: أنا كنت في الوادي يا حتى أحسن بين الحجاج، نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم، لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي يضربوا في راسه وينهبوا. إيه خليها على الله بس.
0: يا وجعاه يا ضيف الله، أصحابي كلهم استشهدوا وانت كيف فعلت يا ضيف الله؟
1: أنا طرحت خبيت بين الدهم دمبرت وهانك ساعة الخشبة وجاءوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي، وأنا بين أسمعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك، إحنا مشركين يا حتى أحسن يبحهم الله قبيحة.
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلونا غدر وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام.
1: اي والله يا حج احسن، ذلك العسكر الذي يلقونا في مداخل عسير وابها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وامنونا وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا اخي علي ابو طالب. سلام الله عليك.
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله. الحين قول لي يا حج حسين، ما هو الخبر؟ ما عارف حال.
0: اصبر شويه يا ضيف، اي نجيب حسين من امير الحج واي يقول لنا ما عنا فعل.
1: ها نراعي له، لكن انا كنت بينا بسر وليك الذي تسلموا مثلنا، بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممين يحجوا مثلنا.
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله، نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله.
1: الله يبلغنا مكة.
0: النقيب حسين قد عندها الخبر كامل، هو ذا قد أجى النقيب حسين.
1: مساكم الله بالخير والعافية، رحب يا نقيب حسين.
0: مساكم الخير يا نقيب حسين.
2: مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال يا رجال؟
0: ارحب اجلس ارتاح شوية يا نقيب حسين، وجابرنا من كل شيء، اجلس اشرب لك سني قهوة.
2: سلمت يا حج حسن. بسم الله.
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نقيب حسين من اب نجاه الله من المذبح.
2: الحمد لله على كل حال، كتب الله له عمر جديد. احمد الله واشكره يا ضيف الله.
1: نحمد ونشكر يا نقيب حسين، لكن ما دمع شهداء والله ما تصير هدر، والله والله ما تصير هدر.
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزيارة، ان شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا، وبعد لنا خبر مع الوهابين وابن سعود.
0: والله والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة.
1: ما هو 100 سنة عنقاتلهم لا ولد الولد، وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبيذين العمل. حد يصدق يفعلوا بالحجاج قتل ونه وسل وذبح؟ والله ما راح حد يصدق، ما حد يصدق يفعلوا هكذا.
2: إلا يا ضيف الله هيصدقوا، الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين.
0: لا قل لي يا نقيب حسين، احنا هنسافر لا جدة او به طريق ثانية معاكم؟
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن، هنسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون. الصباح يا رجال.
1: أيوة يا نقيب حسين، نتحرك الصباح. والله نقيب بعض الحجاج قلقي لا عد معانا، لا زاد ولا مؤونة ولا صرفه، لكن هنواصل. إحنا متجهين لبيت الله
2: واللي شيء يصبر إن شاء الله. هنتحرك كلنا مع أمير الحج ونسأل الله القبول.
0: توكل
2: يا خاطركم.
1: مع الله يا نقيب حسوي، اصبح على خاي.
2: خاطركم
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: إنها ذاحني ما تقولوا من بيلعب بالمدرهة حقنا؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرهة هذا الحي؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروا كم جلسوا يفعلوا المدرهة.
1: أنا دارية يا محمد، فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن إحنا نجي معه.
0: إنها تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين حتكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا أشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
0: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص القصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عند سارو جدي يما؟
1: سارو لا عند أمير الحج، يبصروا أي حن عن سافر لا جده.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معانا وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني، قد أنت تاعب.
0: حاضر يما، لكن لو ما يجو جدي.
1: الله يهديك ويصلحك ويحفظك يا ابني.

0: حين عترجع يا حمودي؟ والله ان قد انا فاقد له وفاقد للقاضي احسن وابنه قاسم وكل اصحابنا يعلم الله كيف حالتهم. سار والحجة من صنعاء وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. أي عين الله أي عين الله.
2: أصبحتوا يا مظهر يا مالب يا حاكي نفسه هي عاد تبتاه أو لا ما يجي حمادي من الحاج يا ما.
1: صباح النور يا عم إسماعيل. أيوة أيوة نتبدأ كم ما خلينا نفعل في الدكان. من يدك بركة ما أدي لكم.
2: أيوة هكذا احتركها هي أدي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني. اجلس يا عم إسماعيل.
2: جلسنا.
1: هندار يا عم إسماعيل.
2: خير ما به
1: عمي حمادي ساري حاج.
2: أوه أنا ما بنقول من الصبح.
1: الله يرده بالسلامة.
2: الله كريم.
1: أمانة يا عم إسماعيل إنك بتذكرني بعمي يحيى. أنت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الإمام ما يعجبهم إلا حمادي رزقه. يا مالح عم إسماعيل مظنن من بنى حاكي.
2: آه يا مظهر لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
1: الحجة مصيبة؟ خير يا عم إسماعيل؟
2: خير خير يا مظهر. المفروض أني ما تحاكاش لكن والله ما قدرت أسكت. عاد أقول لك لكن يا منعا لا قد تحاكي حد لو ما نتأكد من الخبر.
1: أي خبر؟ سألك بالله يا عم إسماعيل لا جننتني. تحاكى ما به
2: خبر الحجاج يا مظهر. خبر الحجاج سمعته؟
1: ما هو الخبر؟ أسألك بالله سرك فيه بير.
2: ما بالله وصلتنا برقية عبر دار الهواء.
1: برقية عبر دار الهواء؟ ما قال دار الهواء يا عم إسماعيل. قل لي مالك شنب. اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمانة ذات. اجلس. ما قال طارق ما هو الخبر؟
2: ايه يا مدحر.
1: ايوه ها اتقهوى وافصح افصح افصح. ما لك قد اتقرح ما الوجهك هكذا. ها اجلس اتقهوى وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا مدحر وصلت لمولانا برقيه عبر دار الهواء بيقول الخبر ان الحجاج اليمني.
1: ايوه مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
1: ما هو ما هو يا عم اسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر؟ انت داري ما بتقول؟
2: امس الليل زد وصلت برقيه ثانيه من سلطان نجد لمولانا الامام بيدعي فيها ان الحجاج قتلهم البد واللصوص.
1: قتلوهم
2: والنهابه.
1: قتلوا الحجاج؟
2: ايه يا ام ظهر ايه قتلوهم كلهم هكذا جاء في البرقيه.
1: ماشي يا عم اسماعيل ما تصورش كيف يقتلوا الحجاج.
2: صوتك يا ام ظهر اسمعونا الخال. الخبر وصل لنا دار الهواء وبعد خبر من عمال الإمام في صعدة وأمس رسالة السلطان نجد القاتل.
1: يقتلوا الحجاج ما فعلوا بهم؟ عمي حمادي عم إسماعيل ويحيى صاحبك.
2: الله يعصم قلوبنا بالصبر ويضمننا عليهم. حول الوهابي عملهم القتل والنه قتلوا الناس في عسل واحتلوا أبا وقتلوا المسلمين في كل بوار. دي حاجة أيام ظهر بالحين لا عدت وحشني حاج الله. دي حاجة يا رحلي.
1: مش أنا مصدق مش أنا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرك. مش أنا مصدق مش أنا مصدق مش أنا مصدق
2: لا عدت وحشني وتكربني ذا الحين. كان أقول لك أدرك ما عاد اشتيش.
1: لا والله راجع. تسمعوا بتسمعوا يا اهل صنعاء بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا اهل صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم قتلهم سلطان نجد قتلهم هؤلاء المجرمين الوهابيه. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. بتسمعوا يا ناس.
3: الله اجرك يا الله
1: عظم الله اجرك يا مهدي. حطم الله أجر اليمن، حطم الله أجر اليمن، حطم الله أجر اليمن.

0: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: ابي محمد وعمي يحيى وكلهم اللي عندك ماتوا.
0: ما لك يا حسين؟ ما هذا الخبر؟ صلي على النبي، ما هذا الخبر؟ كلهم صلي على النبي، ما فيش حجاج يموتوا كلهم.
1: يا جدي قتلوهم، يا جدي يا جدي، صاحبي محمد قتلوهم، قتلوهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان، من هذا الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ من حكى؟
1: قلت كل الناس تاني، قلت كلهم دار الهواء، قلت بعدهم بتحاكوا، ما سرتش شري الزلابية.
0: ما لك يا حسين فجع ثاني، هذا طار الهواء، حديد من حق اليهود والنصارى، ما حد يصدقهم.
1: الناس كلهم بتحاكوا يا جدي، وكلهم بتحاكوا، والناس كلهم بيبكي، وكلهم بتحاكوا رجع، قتلوهم الوهابي.
0: الوهابي؟ الوهابيين هم قتلوهم مجرمين من زمان، أو رجعوا هؤلاء اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد أول ما بمن الخبر.
1: صح أن أنت قلتوا أنك تبعد المدراء أن عمي يحيى ماتوا أو مه؟
0: الموت والحياة بإذن الله يا حسين، بس هذا واحد ينكز لما ذي كتسر حديد بدأت الحج، لأن احنا مراعين وإن شاء الله يرجعوا بسلامة. صاحبك محمد وأم فاطمة وكل الحجاج بإذن الله.
1: لا
0: تجنني يا حسين، تقول اصطبح لا تجنني فوق ما قدرنا.
1: الله يستر. الله يستر. الله يستر.
0: حاضر حاضر يا بني، تقول ذا حين قوة اصطبح عصبت نسبر المدرسة وإن شاء الله كل شيء يسبر. يا الله يا مستر، ما يجي من دار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطيرة فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا خال لو ما نوصل لمكة؟
0: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي، الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة، ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كرهن وصل للبحر بيتمنت منه. ولا تقلقش علي، بدو رجال، رجال مثل أبوه الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخا، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براسك.
0: يا محمد، يا محمد، يا حج محمد. هيا هدا جاي يا فاطمة، هيا كيف بسرتي البحر؟
1: هذا البحر بكلي يا خاء، والله انه يفجأ كثير قوي.
2: يو يا جد، سع من البحر كبير قوي.
0: او شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم حق قوي ملان ملح.
0: ايوه يا محمد ملان ملح.
1: ابوها السباحة في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا لا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لش ان محمد رجال وسيد الرجال.
2: اين السفينة الكبيرة يا جد؟ بسرتها نكه صغار من حق الصيادين بس.
0: اوريك السفينة الكبيرة ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا جد. يما يما، كدنا جاوع، ما بمعانا.
1: يلا تمام تمام ابني، يلا شفعل لكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي اسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خال، ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة لحظة يا جد، لحظة، بصرت هناك سمكة كبيرة، أصير اديها وارجع.
0: ياي لحظة يا حج محمد.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا جيب حسينها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حاج.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
4: ياي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
3: أيوة يا محمد. أيوة من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بيك بالحجاج سلطنا عليهم يا الله.
3: يا رب
2: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي وانت يا محمد تريد؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انت دعوا احنا ندعي بعده. واحد بيدوركم بيقول اين نجيب حسين.
2: اكيد حسين فايع. ادعي.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمه ما عسرنا. اصبح البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي ما اطرحه الا لو ما شل بثاربي ان شاء الله.
2: سامحنا يا اخي حسين شغلنا. الصباح انعزم ان شاء الله.
5: يا نقيب حسين
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنبيت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: أعزائي المستمعين، أشرق علينا العام الهجري الجديد، واستقبله الناس هنا وهناك بمثل ما كان رسول الله يستقبله في مطلع العام الجديد قائلا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ومع هلال المحرم من كل عام تشرق الأرض بنور الحق، وتغمر النفوس بجلال الذكرى. وما أروعها من ذكرى اشتملت على أنبل ما في الروح الإنساني من صفات، وأمجد ما في التاريخ من عظات. وتتطلع النفوس المؤمنة إلى صاحب الهجرة النبوية لتعيش على هداه وفي جو ذكراه، تستمد من هدايته نورا، ومن صدق عزيمته قوة، ومن فيض إيمانه وشجاعته ثباتا ويقينا، ومن سيرته العطرة أملا ورجاء. وما أحوجنا إلى أن نتعلم الكثير من حياة صاحب الذكرى، ونقف على الكثير من جوانب هجرته، ففيها العبرة لمن شاء أن يعتبر، والعظة والذكرى التي تنفع المؤمنين. أعزائي المستمعين، إن يوم الهجرة يوم خالد في تاريخ الإنسانية. لقد اكتنفت الهجرة النبوية أحداث وأحداث، سواء قبل المسيرة العظيمة إلى المدينة أو بعدها، وكلها ذات معنى عميق ودلالة أكيدة على فضل الله العظيم وقدرته الشاملة ورعايته التامة لنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلته.
8: كان أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء زوجه خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
9: في المواقف الصعبة تبرز عبقريات الأفذاذ الكبار ومواهب القيادات السياسية العليا، وفي موقف كأمر الهجرة من مكة إلى المدينة لم يترك النبي محمد للصدف أن تلعب دورها، بل أعد العدة ومنذ زمن بعيد.
10: الهجرة النبوية كانت حدثا لا بد منه، ليس مجرد ترف، لا أبدا. أولا، الهجرة النبوية تعلمنا أنه لا بد من مكان وظرف آمن للدولة الإسلامية وقاعدة انطلاق وارتكاز. لا بد. كان النبي ذكيا، يحتاج إلى دولة، يحتاج إلى أمة ثابتة مستقرة تبني واقعها داخلا فتتماسك، ثم ينطلق منها لدعوة الآخر. وهذا ما كانت الهجرة بحاجة إليه، ولذلك خسرت مكة، خسرت خسران. ولا أستنكر على بعض العلماء والفقهاء الذين فضلوا المدينة على مكة بعد ذلك، لأن احتضنت الدعوة، مكة رفضت وطردت، وهذه سنة الله. وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
9: أخى النبي أولا بين المهاجرين أنفسهم على الحق والمؤاساة، ثم فتح لهم الضوء الأخضر للهجرة إلى يثرب، حتى لم يبق بمكة إلا الرسول وعلي بن أبي طالب وأبو بكر ومن حبس من أصحاب النبي أو فتن.
10: قرر النبي الهجرة، لاحظوا، أول سبب من أسباب من الأخذ بالأسباب. فالنبي يعلم أنه مراقب، يعلم أن العيون تتتبعه، يعلم أن طالما أرادت قريش قتله فأكيد أنها ترصد حركاته خطواته، فغير الطريق والمكان الذي يأتي إليه والزمان. بدأ النبي يعد العدة، قال لأبي بكر أعد لنا راحلتان. وعلى فكرة النبي أعد جانب التكتيكي أمني وجانب اقتصادي استعد له، حتى أنه أعطى أبي بكر قيمة الراحلتين راعٍ ودليل خبير، راعٍ ودليل وخبير خبير بالطريق بالطريق، وحتى الطريق تغيرت.
9: كانت قريش ترقب ذلك الخروج لأصحاب الرسول، ولما أدركت أن يثرب صارت تحت سيطرة أتباعه وأن النبي قد عز جانبه وصار له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم، اجتمعوا له في دار الندوة وخرجوا بخطة اغتياله على يد فرقة من شباب كل القبائل، ليتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ويرضون بالدية.
0: من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل.
4: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
5: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر.
6: وإلى الأبد.
9: جاءت ساعة الصفر من عتمة الليل المحدد لاغتيال النبي، واقتربت فرقة الاغتيال من باب بيته، فلمحهم النبي وعمل على إفشال خطتهم بأن أمر عليا ابن أبي طالب بالنوم على فراشه والتسجي ببرده الحضرمي الأخضر، وخرج رسول الله في هجعة من الليل يتلو سورة ياسين فلم يبصره أحد، واتجه نحو دار أبي بكر ليتجها سويا جنوبا إلى غار ثور.
10: النبي ليلة الهجرة استدعى عليا، معروف هذا في التاريخ، قريش قد تآمرت وأرادت قتلي، أخبرني الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أريدك أن تتدثر ببردي الحضرمي وتنام في فراشي. قد يستسهلها الإنسان، عادي. لا يا سيدي، حينما تستخدم هذا الأسلوب وتجعل أعداءك يظنون ليلة كاملة، ولنفترض أقل أحوالها 5 ساعات، ما بالك أن تكون مثلا من المغرب إلى الفجر، وهم يظنون، ولذلك كانوا ينظرون من قوة البيت، رجل يتقلب حسب رواية التاريخ وهو علي، وهم منتظرون منتظرون منتظرون إلى أن ظهر الصباح، والثابت البعض يقول للفجر، لا، إلى أن بزغت الشمس وخرج علي وأدركوا أنه علي، حتى قالوا ضربوا 40 فارس. تخيلوا كم من المسافة سيقطع النبي في هذا الوقت، بمعنى أن النبي كان ذكيا جدا، أي كلما استطعت أن أؤخر عدوي فترة كلما استطعت النجاة. ولذلك قال له الإمام علي أو تسلم يا رسول الله؟ قال عمك إذن لا أبالي.
6: لا،
11: علي ينام مكانه، هذا الفتى يفتديه بنفسه، أي أناس تحارب؟
6: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير صحراء، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا.
9: كان من ضمن العدة التي جهزها الرسول لهكذا لحظة أن أوعز بإعداد راحلتين قويتين على الصحراء والمطاردة، واختار عبد الله بن أريقط دليلا له في الطريق، على الرغم من أنه مشرك، فالكفاءة وحدها هي المحك في التكليف، كما كلف عبد الله ابن أبي بكر بالتقاط الأخبار، وأسرة أبي بكر بإعداد الزاد، وعامر بن فهيرة بالسير بالأغنام لمحو الآثار من على الرمال.
10: من يعرف مكة وطرق مكة؟ الناس يعلمون بالطرق الطبيعية لمكة للمدينة، من أين سيهاجر؟ قريش تعرف أن محمد سيهاجر المدينة، خلاص صحابته قد نفذوا قد أصبحوا في المدينة، فالنبي اتخذ طريقا آخر مغاير، لا غير مألوفة لدى العرب، لا يسلكونها، لماذا؟ لأنه مباشرة أول أسلوب تكتيكي فعله النبي أن جعل علي يبيت في في في فراشه، فعطلهم وأخرهم كثيرا ليتمكن من الوصول إلى أكبر مكان آمن. ثاني أسلوب تكتيكي، النبي لم يذهب من الطريق المعتادة التي بمجرد أن يكتشف تكتشف حيلة بقاء علي مكان النبي سيسارعون، وهم بخيول الخير ستسبق الناقة، وفرسان فرسان كبار سيلحقونهم، وبالتالي اتخذ طريقا آخرا من من من من من الطرق الغير مألوفة. ولأنها غير مألوفة استأجر دليلا عبد الله بن أريكط بمال يدلني على الطريق، واستأجر راعي لتأتي الغنم فتظل لدى العرب من يسمونهم من يقتفون الآثار.
9: هنا قد يتساءل سائل ويقول: لماذا كل هذا العناء؟ وأين البراق يخطف رسول الله في لمح البصر إلى قبة خضراء في المدينة شيدتها الملائكة؟ والجواب أن الله تعالى يحب أن يرى عباده الصالحين يتعرضون للبلاء من أجله، والتواكل في دين الله مرفوض والتوكل مطلوب، وهذا سر خلود الإسلام وصلاحيته للبقاء. فهو دين يقوم على الوسائل الطبيعية والأخذ بالأسباب العادية دون ترك الاعتماد على الله والتوكل عليه وطلب النصر من عنده، فهو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
10: أنتما أبذل السبب، استقيما، أدعواه، واتركوا الباقي علي. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذ الأسباب، احتاط، تجهز، كان جانب الأمن حاضرا، اللوجستي حاضرا، المادي حاضرا، الاقتصادي حاضرا. لم يكتفي بذلك، وهو في الغار كان هناك من يأتيه بأخبار قريش ومن أين ستتحرك. هذا كانت أمور عظيمة يغفلها المؤرخون، يغفلها الوعاظ، يغفلها الخطباء. لابد أن نبني عليها في اقتصادنا، نبني عليها في جانبنا الأمني في حياتنا، نرى كيف كان النبي يتحرك بهدف، يتحرك لغاية، يتحرك متخذا كافة الأسباب. وهذا لا يعني ترك الاعتماد على الله، بل من أسس الاعتماد على الله.
12: بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.
13: هل من شيء؟
14: لا، ليس بعد.
13: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟
9: كان الأنصار من الأوس والخزرج في شوق عارم وحماس منقطع النظير، يتلهفون لرؤية نبيهم في ديارهم، فكانوا يخرجون صفوفا لاستقبال هذا الوافد الكريم. لما ترامت الأنباء بقدومه إليهم كانوا يخرجون مطلع كل شمس حتى يؤذيهم حرها فيعودون. وذات يوم وقد رجعوا للقيلولة سمعوا صارخا يقول: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي حظكم وعزكم، وكان يعني محمدا.

استقبل النبي من أهل قباء يومها زهاء 500 مقاتل تحفهم النساء والأطفال والعبيد مبتهجين بالمقدم السعيد. وفي قباء بنى الرسول أول مسجد في الإسلام. بعد يومين تحرك الركب النبوي الشريف نحو المدينة، وسادة كل حي من أحياء تلك الديار يعرضون الضيافة، فيشكرهم رسول الله قائلا: دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. وولائد الأنصار تخرج لاستقباله أيضا مزغردات بالنشيد الجميل.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله.
5: توجهت ناقة النبي بإلهام من الله تعالى إلى مكان مسجده الذي بني لاحقاً، فقد كان المسجد هو الأساس الأول الذي أسس عليه رسول الله المجتمع الجديد بالمدينة. فالروابط الإيمانية بين المسلمين وبين ربهم تشبه الروح في الجسد، ومن المستحيل أن تقوم دولة فتية على أجساد لا روح فيها. لذلك قاد النبي المهاجرين والأنصار في بناء المسجد.
6: فالمسجد النبوي كان يمثل نموذج البناء الهيكلي للدولة الإسلامية. لا يوجد مع النبي من بناء إلا المسجد. يجيئه ذلك الرجل يعني ينمي قدراته، الذي يسميها اليوم وزارة الخدمة المدنية والأشغال، ويقول له لا تتسول، اذهب إلى الجبل واحتطب. ويأتيه الرجل فيرسله ليتدرب عسكريا، ينظم أمور الدولة. كان المسجد كل شيء، كل شيء بالنسبة العلاقات الزوجية الفردية الأسرية الدولية، حتى نصارى نجران والمباهلة علاقات دولية كانت في المسجد النبوي. الزوار الذين يأتون من القبائل والوفود الأخرى، وفود اليمن وفود البحرين، وفود في السنة 9 والـ10، كان الملتقى المسجد. كان المراسم الدولية، وزارة الخارجية، كل شيء. هنا نأخذ الثقافة الصحيحة النيرة، السيرة النبوية الصادقة، القرآن الكريم العملي الفاعل، ثم نخرج لنترجم. لكن كان المسجد أيضا مهم جدا في حياة النبي للتربية الإيمانية الروحية. كان النبي بحاجة إلى مكان يجمع فيه الصحابة، المؤاخاة التي ستأتي فيما بعد، المراسلات، العهود، المواثيق تمت من ذلك المكان.
5: بعد بناء المسجد اتجه رسول الله إلى الأساس الثاني، حين أمر المهاجرين والأنصار بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين. فقد كان يدرك أبعاد الهجرة الجماعية لمجتمع المهاجرين إلى المدينة، فأراد إدماجهم في المجتمع الجديد بطريقة محسوسة. وصل الأمر فيها إلى حد التوارث بين الإخوة، وحببهم في ذلك حين قال: إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أخوين تحابا في الله.
6: من خلال المسجد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهم بند، وهو تقوية أواصر المجتمع، توطيط أركان المجتمع، تثبيت أسس المجتمع. المهاجرين سقطوا على الأنصار، كيف؟ ولذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا إسلاميا قطعا ثابت ليست أول مؤاخاة، النبي آخى بين المهاجرين بعضهم البعض في مكة، لكن هنا كان لا لزاما، فآخى بين كل مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، إخوة. وكانت أخوة شاملة، لم تكن المواريث قبل ذلك قد نزلت، بمعنى كانت باتفاق المؤرخين كانت هذه المؤاخاة شاملة حتى في التوارث وفي الأنساب. أخوه أخوة، يعضده، ينصره، يعينه، يغرم له، يقوم عنه، يدافع عنه، يتحمله كل شيء.
5: لقيت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة أهلاً وترحاباً وبلداً طيباً، لكن ذلك لم يعني أبداً أن أعاصير الخطر لن تهب عليها. فالصدام مع قريش قادم لا محالة، والأعراب يتربصون، واليهود كالحياة بارعون في حياكة المؤامرات. وكان لزاما على النبي الكريم أن يمسك بالزمام المبادرة، وأن يقود كتائب المجاهدين شرقا وغربا لنشر دين الله وتأديب الواقفين في سبيله وتعزيز هيبة دولة الإسلام. فقد آن للمستكبرين أن تدق أنوفهم، وللمتطاولين أن تشدخ جباههم.
7: سيدي رسول الله، إن يوم هجرتك في صبرك وشجاعتك قصة، يا لها من قصة. لقد هانت الحياة عندك حين عزت عقيدتك، وصغرت الدنيا في نظرك حين كبر مقصدك وسمت غايتك، فاستبسلت في مواطن البأس واستمسكت في مزالق المحنة. فما وهنت لما أصابك في سبيل الله، وما ضعفت وما استكنت، ولكنك صبرت وصابرت، وجاهدت وهاجرت، وتحملت ما لم يتحمله إلا سيد أولي العزم من الرسل. فكانت حياتك في مكة درسا عمليا للمجاهدين ألا يهنوا ولا يحزنوا لما أصابهم في سبيل الله، كما كانت حياتك في المدينة بعد الهجرة مظهرا صحيحا لقوة إيمانك وثبات يقينك وصدق جهادك. فسلام عليك يوم جاهدت وصبرت وهاجرت، وسلام عليك يوم جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا.
8: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
9: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
8: من الإرشيف،
10: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: شهدت البشرية أحداثا على مدى الأزمان، لكن التاريخ لم يخلد سوى مجموعة منها، فكانت أيامها شواهد على التاريخ وإحياء للحاضر. إذاعة صنعاء تعيد إلى الذاكرة تلك الأحداث في أيام. أيام نعيشها. إعدادا سميح عز الدين تقي. أيام يسردها لنا تقديما محمد علي الشرفي. أيام للمخرج نياز الرازحي.

0: ذكرى طيبة خالدة متجددة سنوياً تجمع في ثناياها مزيجاً عظيماً من القيم النبوية الرفيعة، من صدق العزيمة والإخلاص والتضحية والصبر، وتنبئ عن رعاية ربانية وعناية إلهية انتقلت بها الرسالة المحمدية من طور الدعوة في مكة المكرمة إلى طور الدعوة وبناء الدولة في المدينة المنورة بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرى تتجدد في اليوم الأول من شهر محرم في كل عام.
1: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
3: مرحبا مرحبا، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
4: على باب الله.
0: مناسبة الهجرة النبوية حدث جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. فما كان لنور الإسلام أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده. إنه حدث شامل كامل متكامل لمن أحسن الاستفادة منه وأخذ العبرة والعظة على أحسن وجه. إنه في الحقيقة حدث يعرض منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهج من لا ينطق عن الهوى، منهج المؤيد من رب العالمين. فليست الهجرة حدثا عاديا ولا أمرا طبيعيا، بل هي أمر جلل يستحق منا الاهتمام بما تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز.
1: بسم الله نقيم بيت الرسول.
5: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.

0: الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ. كان حديث الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة.
1: حديثنا هو حول يوم مفصلي ويوم تاريخي من تاريخ الأمة الإسلامية ومن تاريخ الإسلام الحنيف. هذا اليوم العظيم هو يوم الهجرة النبوية. لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة مع أن الله سبحانه وتعالى ابتعثه في مكة، وكان من المفترض أن تكون مكة وهي بلاد الحرم الشريف، الكعبة الشريفة، بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه المنطقة هي الانطلاقة لهذا الدين إلى ربوع الأرض؟ لكن ما هو الذي حال دون هذا؟ الذي حال دون هذا هو تعنت أهل مكة، كفرهم، عنادهم، جحودهم، مع أن الحق واضح، ومع أنهم يشهدون أن النبي هو الصادق الأمين، ومع أنهم لم يستطيعوا أبدا مواجهة القرآن الكريم ولا حجة القرآن ومنطق القرآن وثقافة القرآن الكريم في كل القضايا التي كانوا يطرحونها، سواء في قضية الشرك، في قضية الانحطاط الأخلاقي الذي كانوا فيه، في قضية اليوم الآخر الذي كانوا ينكرونه، في قضايا كثيرة. القرآن الكريم جاء ورسخ مبدأ التوحيد، جاء بالأدلة الدامغة على اليوم الآخر، جاء وسمى بالنفس وزكى النفس بمكارم الأخلاق. لكنهم أبوا إلا الجاهلية، لكنهم أبوا إلا الانحطاط الفكري والانحطاط الأخلاقي، ليس تكذيبا لرسول الله وهم يعلمون ومتأكدون أنه الصادق الأمين، وإنما جحودا، حقدا، حسدا. لماذا محمد يأتي من بني هاشم؟ هكذا الحقد وهكذا الحسد يعمل بالنفوس. بقي النبي في مكة محاولا، داعيا، صابرا 13 عام، بالرغم من أن الكثير من أصحابه تم تعذيبهم أشد التعذيب، بالرغم من تقديمه للشهداء وعلى رأسهم أبو عمار بن ياسر العنزي، وكذلك زوجته سمية بنت الخياط، أول شهيد وأول شهيدة في الإسلام، بالرغم من حصار مكة، من حصار كفار قريش لرسول الله ومن آمن معه وأهل بيته في شعب أبي طالب لعدة سنوات، يعني عانوا معاناة شديدة، صبروا صبر شديد جدا، بالرغم من التشويه الذي حصل بحق رسول الله وقالوا عنه الساحر، مجنون، كذاب، مفتري، وشوهوا سمعته أمام القبائل العربية، لكن مع كل هذا صبر النبي واستجاب للتوجيهات الإلهية وهاجر إلى يثرب. ترك مكة وهاجر إلى يثرب للبحث عن انطلاقة جديدة لهذا الدين، مكان يكون حاضنة لهذا الدين. ناس هم أرقى من أولئك بكثير، يكونوا هم حملة هذا الدين وحملة هذا الشرف العظيم، فكانوا هؤلاء الناس هم أجدادكم أيها اليمانيون، هم الأوس والخزرج، من أسماهم النبي فيما بعد بالأنصار، نصروا الله ونصروا رسوله، ولا زلنا شعب الإيمان والحكمة، نحن أنصار الله وأنصار رسوله إلى اليوم. هجر النبي إلى يثرب لتتحول إلى المدينة المنورة بنور رسول الله، وتم استقبال رسول الله ذلك الاستقبال الحافل، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا اليوم شكل منعطفا مهما جدا في تاريخ الدولة الإسلامية، فمنذ ذلك اليوم بدأ النبي بتأسيس دولة إسلامية في تلك المنطقة المباركة، بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار واهتم بتوحيد الجبهة الداخلية وطهر اليهود من المدينة المنورة وما جاورها، وبنى المسجد النبوي ليكون قاعدة للانطلاقة، قاعدة للاجتماعات، قاعدة للتزكية، قاعدة لتحريض المؤمنين على القتال، قاعدة لتوحيد الأمة. المسجد أصبح هو مقر الدولة الإسلامية. اهتم النبي بالجانب الزراعي، واهتم بالجانب الصناعي، كما اهتم بالجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفوس. اهتم النبي بالجميع.
0: للهجرة النبوية معان ودلالات كثيرة، وحسبنا بعض منها، إذ أن الهجرة تعني الانتقال المادي من بلد إلى آخر، وكذلك الانتقال المعنوي من حال إلى حال. فقد حولت الدعوة الإسلامية من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حال الكثرة، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الفرقة إلى حال الوحدة، ومن حال الجمود إلى حال الحركة، ومن حال الجهل إلى حال العلم، ومن حال الدعوة إلى حال الدولة. وفي الغد إن شاء الله يوم آخر وتاريخ يكشف وجه الحقيقة.
2: كنتم مع أيام، مع تحيات سميح عز الدين تقي، محمد علي الشرفي، نياز الرازحي.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا ينفك شبح الهزيمة يلقي بثقله الكابوسي الواطئ على ثنائي العدوان الأمريكي الصهيوني المجرم ومركبه الرأسي الشيطاني ترامياهو، دافعا إياه إلى مزيد من الكذب والاختلاق والخداع والتضليل، وفي الوقت ذاته نحو مزيد من السلوك العدواني الناكث بالالتزامات والتعهدات، كشأن عدوان الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحاولة المجرم ترامب المخادعة العدمية في التنصل من مسؤوليته وشراكته الأكيدة فيه. ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق الوقف النهائي للحرب في جميع الجبهات بين الجانبين الإيراني والأمريكي بما في ذلك في لبنان من قبل الوسيط الباكستاني، يبقى الحذر مخيما على الأجواء بفعل ركام التجارب الكثيرة مع طرف العدوان الأمريكي الصهيوني ومعهوده في نقض العهود والاتفاقات وفي رسوخ نزعات الحقد والعدوانية لديه، فضلا عن طغيان ذلك العصف الشعوري الحاد والمرير بالإخفاق والفشل على مواقفه وتصرفاته والتواءاته التضليلية والخداعية للتغطية على تبعات عدوانه في جولاته الأخيرة وفداحة تلك التبعات والخسائر عسكريا واقتصاديا على نحو تصعب مواراته والمدارات والمواربة عليه. ولم يجد هذا العدو اليوم كتمويه وغطاء يواري به هزيمته المدوية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور الجهادي في الإقليم ميدانيا وفي اتفاق إنهاء العدوان أو مذكرة التفاهم حوله، حتى الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عن هذا الاتفاق، سوى الزعم أو القول إنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما دفع نفرا من المهتمين والمتابعين إلى التعليق بتهكم وسخرية: الله الله على هذا الانتصار الباهر أيها ترامياهو، الذي قل أن رأى العالم طاغية قاتلا مفلسا مستخفا بالعقول كشأنه، وكأن القاصي والداني في هذا العالم لا يعرف منذ سنين أن إيران غير معنية بإنتاج سلاح نووي ولا تريد سلاحا نوويا، وأن موقفها هذا نابع من قناعة ذاتية لها أبعاد شرعية ودينية معروفة. وفي هذا الإطار جاءت الفتوى التاريخية الشهيرة للإمام الشهيد علي الخامنئي بتحريم صنع أو امتلاك السلاح العسكري النووي، فضلا عن عشرات وربما المئات من التصريحات والمواقف للمسؤولين الإيرانيين بمختلف مستوياتهم حول هذه المسألة، وأن عقيدة إيران العسكرية الدفاعية تقوم على الردع المعتمد على القوة العسكرية التقليدية الصاروخية والجوية وتطوير القدرات فيهما، ولا وجود في هذه العقيدة الدفاعية الإيرانية مطلقا لأي تعويل على السلاح النووي أو نوايا لصناعة نووية عسكرية، انطلاقا كما سلفت الإشارة من إيمان وقناعة ذاتية لدى صانع القرار الإيراني بعدم لزوم هذا الأمر، بل بعدم جوازه شرعا، وليس انصياعا لرغبة أو إرادة تتعلق بالخارج أيا كان. كما أن جوهر مشروع إيران النووي الخاضع كما هو معروف أيضا لدى الجميع من ألفه إلى يائه لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الإفادة من مزاياه والقدرات العلمية التي يتيحها في الأغراض المدنية والسلمية حصرا وقصرا. هذا كله يعيدنا إلى واقع الخسارة والهزيمة التي مني بها العدوان السافر المركب أمام إيران، ومن ورائها المحور المجاهد المقاوم محور القدس. ويحاول رأسا العدوان الثنائي الشيطاني ترامب ياهو الالتفاف على حقيقتها الساطعة ودفن مصادقها تحت رمال كثيفة من التضليل والادعاء والكذب. فأين أهداف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتثوير الشعب عليه لتقويضه من الداخل والقضاء التام على مشروع إيران النووي وتصفير التخصيب والقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية؟ وأين وأين كل تلك الأهداف التي حلم بها المجرمان ترامب ونتنياهو وصفت في تصريحاتهما وتهديداتهما ووعيدهما وعنترياتهما ووثباتهما الإعلامية الاستعراضية المواكبة لجرائمهم المخزية والغادرة بحق أطفال مدرسة ميناب الإيرانية وتلك التي استهدفت القادة والبنى التحتية وغيرها من جرائم الحرب، سواء في عدوان 12 يوما قبل عام أي في يونيو 2025 أو عدوان رمضان أو ما عرف بعدوان 40 يوما بين أواخر فبراير والنصف الأول من أبريل من هذا العام 2026. جميع تلك الأهداف سقطت وتبخرت، وجاء هذا الاتفاق حسب ما يحدث.

0: إيقاف الحروب الأمريكية الصهيونية في كل جبهاتها في المنطقة بما في ذلك جبهة لبنان، ورفع الحصار الفوري عن إيران الذي استمر على مدى 47 عاما، وعدم تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أمريكا، وإعادة الأموال الإيرانية المجمدة، ودفع التعويضات لها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وتأجيل البحث في الملف النووي إلى المرحلة الثانية. هذا كله فضلا عن الإنجاز التاريخي الإيراني المتمثل في تثبيت السيادة التامة على مضيق هرمز بالشراكة مع سلطنة عمان. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال في السياق بقولها بالحرف: إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجة الحرارة. لذا نتوجه إليكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ جمال السيس. صباح الخير.

0: جمال.
1: أصبح النور والعافية، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بصحة وسلامة يا رب. ماذا عن درجات الحرارة اليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم نشرة موجزة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأربع ساعات القادمة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. طقس صحي للغائم جزئيا، واحتمال هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خلال فترتي الظهر والمساء. وقد تتشكل الشبور المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. أما المناطق الساحلية والخليج وقطرة فطقس غائم جزئيا، حار ورطب بوجه عام، مغبر على السواحل الجنوبية مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الساحل الشرقي وأجزاء من سلطة هامة، والرياح نشطة على الخليج وقطرة وشرق خليج عدن، حيث تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 34 عقدة. أما المناطق الصحراء فطقس صحو وجاف، حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للشباب والرمال. أما التنبيهات والتحذيرات فينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للمواطنين في الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة وكارثة في الصحاري والسهول من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. أما في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها ينبه المركز الوطني للأرصاد من جريان السيول في الشعاب والفيان وعدم التواجد في ممراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك نبه المركز الوطني للأرصاد للأخوة المواطنين مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيس وقطرة وشرق خليج عدن. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة بإذن الله تعالى في صنعاء العظمى 32 والصغرى 14 درجة، تعز 34-19، دمار 30-12، في إبر العظمى 30-14، صعدة 34-16، الضالع 34-21، المحويت 32-18، عمران 32-13، في جبل الشعيب العظمى 25-9 درجات، حجة 31-22، السدة 29-16، البيضاء 33-15، في ريما العظمى 28-20، عدن 32-31، المكلا 34-30، الحديدة 37-22، سوقطرة 36-28، الغيضة 33-27، الجوف العظمى 41-24، البق كذلك 41-25، في زنجبار العظمى 38-29، المخا 38-30، وأخيرا في الحبيلين العظمى 36-26 درجة مئوية. هذا ما لدينا حتى السنة.
0: إذن هي تحية لكم الأستاذ جمال السايس من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعنا الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى الهجرة النبوية. لجنة الفعاليات تدعو لمسيرات مليونية اليوم رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة. وزارة الخارجية تؤكد أن وحدة الساحات أفشلت المشروع الصهيوني في المنطقة. المقاومة اللبنانية تكشف تفاصيل تصديها لمحاولة توغل من الجيش العدو الإسرائيلي. أهلا بكم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهاني إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والعام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وعبر فخامة الرئيس في البرقيات عن تمنياته لقادة الدول العربية والإسلامية دوام الصحة والمزيد من نماء لبلدانهم، وأشار إلى عظمة هذه المناسبة التي يستلهم منها المسلمون دروسا مهمة عن المراحل التاريخية وما عانته البشرية من الجاهلية الجهلاء وظلمها وفسادها. كانت نعمة الله عظيمة وكبيرة عندما بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل القرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولفت الرئيس المشاط إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وأن المؤامرات الخبيثة ضد أمتنا لم تختلف عن المراحل التاريخية السابقة، وأن الاستسلام لقوى الاستكبار والطغيان خسارة في الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي هو عدو الأمة بأكملها ويشكل خطرا على الإسلام، وحث كل القوى الحرة على التكاتف للتصدي لقوى الشر وحلفائهم والوقوف مع شعوب أمتنا فلسطين ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة الطغيان وبما ينسجم مع الانتماء للإسلام. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي والقائم بعمل رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقية تهاني إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العام الهجري الجديد عام 1448 للهجرة، وعبروا في برقياتهم عن خالص التهاني لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي وأبناء الشعب اليمني والأمة بهذه المناسبة. وأكدوا أن الهجرة النبوية شكلت في الأمة قيما ومبادئ راسخة يستلهم الجميع منها دروسا خالدة في الوفاء والصبر على الشدائد، مشددين على أن تلك المعاني العظيمة تحتم حشد الطاقات والجهود لتوحيد الأمة في مواجهة التحديات المصيرية. أدان مجلس النواب واستنكر بشدة إساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنها مساء أمس هذه الإساءة امتدادا للإساءة المتكررة والمتعمدة التي يستفز بها الغرب مشاعر أبناء الأمة في مقدساتهم الإسلامية، ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والإسلامية إلى إدارة الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية، مطالبا أبناء الأمة العربية والإسلامية بتنظيم الفعاليات المنددة بتلك الإساءات. وجدد مجلس النواب تأكيد موقف اليمن الثابت في نصرة قضايا الوطن والأمة والدفاع عن مقدساتها، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم بمحاسبة المجرم ترامب والعمل على إصدار التشريعات التي تجرم الإساءة للأديان والمقدسات.
طلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح لدى زيارته مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية أمس على أوضاع المصلحة ومستوى تنفيذ مهامها في تنظيم وإدارة عمليات الدفاع المدني لمواجهة الحوادث والكوارث على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات. والتقى العلامة مفتاح خلال الزيارة ومعه نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى ووكيل قطاع الخدمات بالوزارة اللواء محمد الحاكم ورئيس المصلحة العميد هاجس الجماعي وعددا من قيادات المصلحة. وجرى خلال اللقاء الوقوف على أوضاع المصلحة وجهود التطوير والتحديث التي تشهدها لتعزيز دورها الحيوي وحضورها الفاعل في خدمة المجتمع في الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على المسؤولية الدينية والأخلاقية الواقعة على عاتق المصلحة وكوادرها في التعامل مع مختلف الحوادث الطارئة التي تواجه المجتمع سواء كانت حرائق أو اعتداءات أو غرق. من جانب آخر، التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء أمس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد. جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين الحكومة والجهاز المكافحة المبكرة والمصاحبة لمختلف الأنشطة الإدارية والمالية المخلة بالوظيفة العامة في عموم محادات الخدمة العامة لما فيه التلافي المبكر للنتائج السلبية على الجانبين الإداري والمالي. وجدد القائم بأعمال لرئيس الوزراء التزام جميع وحدات الخدمة العامة بالتعاون المسؤول مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يخدم الجهود المشتركة في مكافحة كافة الممارسات المخلة بأداء الإداري والمالي، موصيدا بجهود الجهاز المركزي في حماية المال العام. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أمس أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتاج حالة الصمود والثبات على امتداد ساحات المحور من مضيق هرمز إلى باب المندب، وثبتت معادلة وحدة الساحات وأسقطت معادلة الاستباحة الشيطانية وأفشلت المشروع الصهيوني السعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط. وأشادت وزارة الخارجية بالجهود التي بذلتها باكستان وعدد من الدول من أجل وقف العدوان الأمريكي على إيران، مؤكدة أن اليمن وبقية مكونات المحور حريصون على أن تفضي أي تفاهمات إلى إرساء الأمن والسلم بمعناه الحقيقي، وأن يترجم ذلك في مسارات عملية وملموسة تنهي حالة العدوان والحصار المفروض على محور القدس. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الجمهورية اليمنية وضمن تأكيد بقية المحور وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكيا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء أمس في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في اعتداء مماثل على مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب الطفل برصاص قوات العدو في منطقة المشاهير بحي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بلدة الدوحة غرب بيت لحم وقرية دوار القرع وبلدة نعلين في رام الله، ودهمت عددا من المحال التجارية. بالمقابل أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين بأن مجاهديها فجروا عبوة نسيفة أرضية في مسار التعزيزات العسكرية الصهيونية على مدخل بلدة السيل الحارثية محققين إصابة مؤكدة.
صادفت قوات العدو الإسرائيلي أمس صحفي لبناني في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد، مما أدى إلى إصابته بالمقابل. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان تفاصيل تصديها لمحاولة توغل جيش العدو الإسرائيلي جنوب البلاد، وأكدت المقاومة أنه بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من جرافات ودبابتي ميركافا تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، تصدى لها المجاهدون بصواريخ الموجهة ومحلقة أبابيل الانقضاضية، ما أجبرها على التراجع. وأشارت إلى أنه بعد التصدي للقوة المعادية وعاد العدو تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر استخدام قوة مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا و4 آليات استهدفها مجاهد المقاومة الإسلامية بالصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرار سابقا بحظر مجموعة فلسطين أكشن المعروف بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعقب صدور القرار أعرب عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمناهضين للإبادة الجماعية الصهيونية الذين تجمعوا أمام محكمة الاستئناف عن خيبة أمالهم من الحكم. من جانبها اعتبرت حركة حماس هذا قرار المحكمة لاستئناف بريطانيا قرار مسيس جاء بضغط من الجماعات الصهيونية. وبينت الحركة أن هذا الحظر المسيس ومحاولة يائسة لكتم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة للتواطؤ حكومات بلادهم مع الكيان الصهيوني الفاشي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني. وطلبت حماس شعوب العالم وخصوصا الأوروبية بعدم الرضوخ لمحاولة تكميم أفواه الحرة والاستمرار في حراكهم التضامني مع الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية هي نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال، موضحا أنه إذا تم تنفيذ جميع بنودها بشكل صحيح فستكون وثيقة فخر لإيران. كما أكد أن توجيهات القائد الأعلى كان لها الدور الأكبر في إدراج البنود التي تصون المصالح الوطنية الإيرانية. بدوره اعتبر قائد فريق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل كاني أن المقاومة القائمة على الإيمان الإلهي انتصرت مرة أخرى من ميدان ثورة طهران إلى ميدان حرية الشعوب المظلومة. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن الجيش الإيراني أثبت مرارا وتكرارا فداءه للوطن ولن يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن إيران. وأكد أنه بعد التصدي لعدوانين في أقل من سنة باتت إيران تعرف كقوة عظمى في المنطقة وإحدى القوى المهمة في العالم. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن طهران تتفاوض وتبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه على أساس عدم الثقة ناتجة تجاربها التاريخية في نقض العهود من قبل أمريكا. سامعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رئيس مهد المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى الهجرة النبوية. لجنة الفعاليات تدعو لمسيرات مليونية اليوم رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة. وزارة الخارجية تؤكد أن وحدة الساحات أفشلت المشروع الصهيوني في المنطقة. والمقاومة اللبنانية تكشف تفاصيل تصديها لمحاولة توغل من جيش العدو الإسرائيلي. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: مرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نستعرض مستمعين أبرز العناوين الصادرة في صحيفة الأهلي هذا اليوم الثلاثاء 16 من يونيو 2026، الأول من محرم 1448.
1: عدن تصاعد الاحتجاجات ضد جحيم الاحتلال وحكومة الفناء.
0: وفي شبوة مسلحون قبليون يقطعون طريق ناقلات النفط في ضواحي عتق.
1: وفي حجة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار منزلهم.
0: وترامب يذعن للرهبر وإيران تثأر للعالم.
1: وأمريكا انكسار إمبراطورية.
0: وفي طيات صحيفة لا صنعاء تدين زيارة رئيس أرض الصومال للكيان الصهيوني.
1: وفي الجنوب تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الفنادق وجحيم الاحتلال عدن تغلي.
0: أما في شبوة مسلحون قبليون يقطعون طريق ناقلات النفط في ضواحي عتق.
1: وفي ضفاف الخبر سخر من زعم ترامب بشأن الاتفاق وأكد أن الإيرانيين حققوا أهدافهم الاستراتيجية. إعلام أمريكي طهران انتصرت واشنطن خسرت الحرب في وقت قياسي.
0: وفي الوعد الصادق العالم يترقب توقيع الاتفاق الجمعة. إدارة هرمز ستكون بالتنسيق بين طهران ومسقط، وإيران تعلن التوصل إلى تفاهم ينهي العدوان عليها وعلى لبنان. صدمة في تل أبيب والمعارضة تندب كارثة نتنياهو السياسية والأمنية.
1: وكتب فهد شاكر أبو راز النموذج الإيراني من تداعي النظام العالمي إلى انتصار الإرادة.
0: وأمريكا خاسرة وإيران رقم صعب في المعادلة الدولية.
1: وأيضا التخلف الاقتصادي في اليمن وعلاقته بموقع البلد في التقسيم الدولي للعمل.
0: في قلب المحور حزب الله يبارك لإيران إنجازها الكبير ويؤكد التزامه باتفاق طهران واشنطن.
1: وفي الزمن الجميل هل كان حقا جميلا صانع الآلات الموسيقية ساحر الإيقاع وحارس نبض الحياة.
0: اليوم مسيرات مليونية في جغرافيا السيادة تنديدا بإساءة ترامب لمكة.
1: ومن أقوال السائر الجزائري الشهيد محمد العربي بن هيدي: إذا استشهدنا فدافعوا عن أرواحنا.
0: مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر.

من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن إدارة الأخبار ميسون الرديني، صيمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن المكتبات بسام الحماني. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الساعات وفي هذه الدقائق والثواني، كانت هناك رحلة النور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إلى ذلك المقام السامي عند أعظم الناس وأصدق الناس وأحب الناس، إلى قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم الهجرة، الانقلاب التاريخي والسياسي للجزيرة العربية، وانتقالها من مرحلة الظلام إلى مرحلة النور.

محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد معاناة طويلة مع قريش وأهل قريش، أصحاب الأكباد الغليظة الذين ذهبوا بذلك التاريخ، ثم رحل إلى المدينة المنورة عند الأنصار. أنصارنا، أنصار القديم والأمس واليوم، أنصار اليوم هم من يحتفلون بهذا اليوم العظيم.

إنه يوم الهجرة، هذا اليوم العظيم الذي انتقلت فيه الحياة بأسرها من غياهب الجب المظلم إلى النور، إلى الحياة، إلى الإشراق، إلى الشمس، إلى الحياة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. في السماء تصعد وتتردد، وفي الأرض تمد وتتمدد، وملآت السماوات والأرض.

إذن هو عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والبركة والطمأنينة، وأن يكتب لكم فيه من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أقربها ومن السعادة أوفرها. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وفي نعمه أغنى. عام هجري جديد مبارك عاده الله عليكم وعلينا وعلى أحبابكم وأحبابنا بالصحة والعافية واليمن والبركات.

الكافرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على حبه وطاعته وتقوى، وأن ينعم علينا بمغفرته ورضاه والفوز بالجنة، وأن يبعد عنا سخطه وغضبه رب العالمين بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار. لا عبث في الوجود، وإنما حكمة في كل شيء، وحكمة من وراء كل شيء، وحكمة في خلق كل شيء. في الألم حكمة، وفي المرض حكمة، وفي العذاب حكمة، وفي المعاناة حكمة، وفي القبح حكمة، وفي الفشل حكمة، وفي العجز حكمة، وفي القدرة حكمة. من كان قريبا من ربه ذاكرا له على الدوام، كانت قدرته دائما مكتملة وحاضرة، لا ينسى شيئا ولا يغيب عن باله شيء، لأنه في دائرة النور. أما البعد عن الله فيدخل صاحبه في دائرة الظلمة ويجعله من أهل الغفلة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأن الله موجود فإنك لست وحدك، إنما تحف بك العناية حيث سرت، وتحرسك المشيئة حيث حللت، وذلك معناه شعور مستمر بالاستئناس والصحبة والأمانة. لا هجر ولا غدر ولا ضياع، وحده هو، لا إله إلا هو.

السلام عليك يا صاحبي. تقول لي لقد خذلني الأصدقاء، أقول لك الأصدقاء لا يخذلون، كل ما في الأمر أنك تطلق لفظ الصديق على كل عابر. الناس هم الناس في كل عصر وزمان ومكان، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لقد نصحنا الأعراب فقالوا: أكثر معارفك وقلل أصدقائك، ولكننا ما انتصحنا، فتعلم أن تخفف يا صاحب الكثير من الناس مجرد حمولة زائدة.

كن انتقائيا، احتفظ بالنخبة، فالمواقف غربال الناس. الذي مسح دمعتك بيده لا يشبه ذاك الذي قال لك

نحب هذا الصباح وما ترسله لنا السماء من هدايا جميلة وقيمة، أولها أن نحمده على فضائل نعمه، وأننا لدائما وأبدا ما نتحدث عن النعم ونشكر الله. توجب على كل إنسان مسلم يعرف الله حق المعرفة أن يحمد الله على كل ما أهداه الله من النعم الكثيرة والجليلة. ولعلنا فقط نتأمل جسم الإنسان، فننظر إلى أعيننا وألسنتنا وأنوفنا وكل الحواس الخمس وكل ما خلق الله فينا ونشكره على هذه النعم الجليلة. فقط تخيل أيها المستمع الكريم، إن فقدت إحدى هذه الحواس كيف ستكون حياتك؟ بالفعل ستكون سيئة وجحيما في جحيم. ولكننا نغفل عن أن نحمده أنا الليل وأطراف النهار.

دائما ما يأتي الصباح وهو ونحن نشيطون ومستعدون للعمل، لذلك علينا أن نركز طاقتنا على أهداف معينة ومحددة. فتشتيت الطاقة هو المقبرة الحقيقية للإنجاز. النجاح لا يعني أن تركض في كل الاتجاهات وتنجز عشرات المهام الثانوية، بل أن تتقن فن التركيز على الأهم. تذكر دائما، ابدأ صباحك بسؤال حاسم: ما هو الإنجاز الأهم والنشاط الإنتاجي الأكبر الذي يجب أن أتمه اليوم؟ حدد أولوياتك الكبرى واجعلها محور تركيزك. العشوائية وتأجيل المهام المفصلية يقتلان وقتك وطاقتك الثمينة. القادة المحترفون يصبون كامل قوتهم على مهمة واحدة وحاسمة، ينهونها بالكامل ثم ينتقلون لغيرها. فاليوم الذي تبدأه برؤية واضحة وخطوات مرتبة يقودك حتما إلى نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع. وفي مسار بناء نفسك عليك أن تركز على مهمة واحدة حتى تنهيها، ثم انتقل إلى المهمة الأخرى. هناك قاعدة مهمة للنجاح: الوضوح اليومي يصنع القوة. ترتيب الأولويات هو الذي يفرق بين الشخص المشغول دائما بلا عوائد وبين القائد المنتج الذي يتقدم نحو أهدافه بثبات. احمي وقتك من لصوص التشتت، واجعل يومك محكوما بنظام صارم وواضح. فالتراكم اليومي للمهام المنجزة بذكاء هو الذي يصنع الفارق ويقودك للقمة. تأكد دائما، يوم واضح مخطط بعناية هو اللبنة الأساسية لغد مشرق مليء بالنجاح والتمكين.

المستقبل ليس شيئا تنتظره، بل هو واقع تصنعه أو نصنعه بأيدينا، وكل قرار تتخذه اليوم وكل فعل تبادر إليه الآن هو اللبنة الأساسية التي تشيد بها غدك المشرق. اجمع شتات حماسك وتوكل على الله، وضع خطتك الأولى نحو مشروعك وأهدافك. فالحياة لا تمنح جوائزها للمتفرجين، بل تصنع التمكين لمن يمتلك شجاعة البداية.

عندما وصل موسى عليه السلام إلى الشاطئ لم يكن هناك مفر، البحر أمامه وفرعون وراءه وقومه يقولون له إنا لمدركون، ولكنه أجابهم إجابة الواثق بربه، كلا إن معي ربي سيهدين. اللهم يقينا بك كيقين موسى، وتصديقا بوعدك كتصديق موسى، وثقة بك كثقة موسى.

إذن عندما نأتي إلى اليقين ونريد أن نعرف ما معنى اليقين، اليقين هو أن تتحول المعلومة إلى يقين راسخ، إلى إيمان راسخ في قلوبنا، نعمل بها، نتحرك بها، نسير عليها في هذه الحياة. وما أحوجنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما بهذا الدعاء: اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته، وجددت تأكيد الجمهورية اليمنية على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس صحفيا لبنانيا في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد ما أدى إلى إصابته. أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرارا سابقا بحظر مجموعة فلسطين أكشن المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية هي نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال، موضحا أنه إذا تم تنفيذ جميع بنودها بشكل صحيح فستكون وثيقة فخر لإيران. اعتبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني أن المقاومة القائمة على الإيمان الإلهي انتصرت مرة أخرى من ميدان ثورة طهران إلى ميدان حرية الشعوب المظلومة. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية إن الجيش الإيراني أثبت مرارا وتكرارا فداءه للوطن ولن يتردد لحظة في الدفاع عن إيران، وأكد أنه بعد التصدي لعدوانين في أقل من سنة باتت إيران تعرف كقوة عظمى في المنطقة وإحدى القوى المهمة في العالم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
11: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
10: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
11: نسينا،
10: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
11: وهذا ما يقع به؟
10: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
11: خلاص، جل من لا يسهو.
10: السلامة تشتي الحرص.
11: وما نفعل؟
10: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
11: إن شاء الله.
10: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
11: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
12: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: بعد مرور 13 عاما من الدعوة ومن الحرب مع هؤلاء المستكبرين. وقد تحدثنا عن اضطرار البعض إلى أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، وبعد محاولات النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيهم أن يكونهم حاضنة ورافعة لهذا المشروع الإلهي، ولكنه وصل إلى مرحلة اليأس، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في الأخير وصلوا إلى محاولة أن يقتلوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فوصل الحال إلى هؤلاء، أن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: خسر مجتمع مكة خسارة عظيمة حينما لم يحتضنوا الرسالة، وقد جاءهم رسول من أنفسهم يعرفون صدقه وأمانته. وهذه عبرة للمجتمعات في كل زمن، أن من يرفض الحق والمحقين يخسر أي مجتمع تحت عنوان مناطقية أو مذهبية أو طائفية أو حزبية. يرفض راية الحق لا يلقى بعد الحق إلا باطل، وسيساق إلى ميادين الباطل عنوة ويذل. لا يمكن لمجتمع في أي الدنيا أن يصل إلى العز وقد رفض إخوته المحقين وأمته الصادقين.

0: يا محمد اخرج ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكه.
1: احذروا، هذه المغارات مليئه بالاتاه.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
0: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب.
4: ماذا صنع بهما هذا القيد؟
5: في إثره فردان وركبانا.
6: في ذلك اليوم أشرقت السماوات والأرض بنور الهجرة، وعم الفرح والسرور وأطربت القلوب. في الهجرة النبوية انتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الأمة، ومن الألم إلى الأمل، ومن المحنة إلى صناعة التاريخ.

الهجرة النبوية مدرسة عظيمة في الصبر والثبات والتخطيط والتوكل على الله. خرج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة تاركا أحب البلاد إلى قلبه، لكنه حمل معه رسالة صنعت حضارة أنارت هذا العالم.

0: هشام زهير، ما معنى هذا؟
1: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
2: هذا العار،
1: أنزلوا هذه الصحيفة.
0: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
0: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لم تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
0: هذا أمر دبر بليل.

0: طالبون بمعجزة. ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أطهر مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت. ها هو كل ما بقي، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك الله.
1: باسمك اللهم، تلك الوثيقة الظالمة التي كتبتها قريش على بني هاشم. كتبوا صحيفة المقاطعة الظالمة، ظنوا أنهم سيخنقون الدعوة بالجوع والحصار، لكن إرادة الله كانت فوق مكرهم، فأرسل سبحانه الأرض لتأكل كلمات الظلم والقطيعة، ولم تبق إلا اسم الله لتسقط الصحيفة، وتسقط معها أوهام المتكبرين.

لم تكن الصحيفة التي علقتها قريش على جدار الكعبة وثيقة قوة، بل كانت شهادة ظلم، فما أراد الله إبطالها جعل أضعف خلقه سبباً في تمزيقها، ليعلم الناس أن الحق لا يهزم وأن الباطل مهما اشتد إلى زواله.

ظن الظالمون أن الحصار سيكسر إرادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فإذا بالسماء تعلن أن الرسالة التي يحرسها الله لا تقهرها صحائف الظلم ولا مؤامرات المتجبرين. كانت الأرض الصغيرة أقوى من حروف الجور، لأن الله إذا أراد نصرة الحق سخر له من الأسباب ما يعجز عن إدراكه الأقوياء.

0: وتوالت المؤامرات على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اجتماعاتهم الظالمة، حين قرروا أن يضربوا محمد ذلك النور المرسل من السماء إلى الأرض ضربة رجل واحد من كل قبيلة فرد حتى يضيع دمه الطاهر بين القبائل.
1: إنما نكبر الآن أمرا فاتنا من قبل، محمد سوف يقتل.
2: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
3: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
4: لكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
5: وإلى الأبد.

0: حين أحاط المشركون ببيت النبي محمد ليلة الهجرة، كان لابد من موقف يختصر الإيمان والثقة والتضحية. فاختار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وهو وعلى آله وسلم، وهو يعلم أن السيوف تتربص بصاحب الفراش. لم يكن موقفا عابرا، بل صفحة خالدة من صفحات الشجاعة والوفاء، جسدت معنى الإيثار في أسمى صوره.
1: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس نحارب؟
2: لن يفلت على كل طريق رقيب.
3: الله

نام الإمام علي عليه السلام في فراش النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لأنه يجهل الخطر، بل لأنه عرف أن حماية الرسالة أعظم من سلامة الجسد، وأن التضحية في سبيل الحق هي طريق الخلود. في تلك الليلة لم يكن الإمام علي عليه السلام يحرس جسد النبي فحسب، بل كان يحرس مستقبل الإسلام ويكتب بطمأنينة درسا خالدا في الثبات واليقين على الحق. كانت ليلة الهجرة شاهد على قلب لا يعرف الخوف، وروح آمنت بالله ورسوله حتى آثرت الموت على أن يمس النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء. ما أعظمها من ليلة حين اجتمعت شجاعة الفارس وإخلاص المؤمن ووفاء القريب، فاستحق الإمام علي عليه السلام أن يكون رمزا للفداء والتضحية عبر الأجيال. حين أظلمت مكة بسيوف المتربصين، أضاء الإمام علي عليه السلام ليلتها بنور اليقين، فنام قرير العين في فراش رسول الله، بينما كانت السماء تكتب اسمه في سجل الخالدين وتروي للأزمان أن الرجال العظماء لا يقاسون بطول أعمارهم بل بعظمة مواقفهم.

يا راقدا في فراش المصطفى ثقة، والسيف حولك كالإعصار يلتهم. أسرت أحمد إذ عز النصير له، فكنت درعا به الإسلام يعتصم. سلام عليك إذا ذكر الوفاء، سلام عليك إذا ذكرت الشجاعة، سلام عليك يا أبا الحسن والحسين، يوم بذلت نفسك نصرة لرسول الله، فكان موقفك منارة تهدي الأحرار إلى معاني الإيمان والتضحية.

لم يكن غار ثور مجرد فجوة في جبل، بل كان شاهداً على واحدة من أعظم لحظات الثقة بالله في تاريخ الإسلام. ففي ذلك المكان الضيق تجلت معاني السكينة واليقين، حين أحاط الخطر بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، فجاءت الكلمات الخالدة: لا تحزن، إن الله معنا. في غار ثور تعلمت البشرية أن القوة ليست في كثرة العدد والعدة، بل في صدق التوكل على الله، أن من كان له وأن من كان الله معه فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. كان الغار صغيرا في حجمه، لكنه عظيم في مكانته، إذ احتضن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام عصيبة، فصار رمز السكينة والثبات بوعد الله.

0: هنا. نسيج العنكبوت لم يتمزق،
1: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
0: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب،

0: بين صخور الغار كتب التاريخ صفحة من نور، وأثبت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طريق الرسالة قد تحيط به المخاطر، لكن عناية الله أعظم من كيد الأعداء. لم يكن غار ثور مكان اختباء فحسب، بل كان مدرسة في الصبر ومرارة في اليقين، ومشهدا خالدا يروي الأجيال أن الفرج يولد من قلب الشدة.
1: لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان.
0: يا غار ثور، ما أعظم شأنك، فقد ضممت خير خلق الله، وشهدت كلمات خالدة أضاءت دروب المؤمنين عبر العصور. ففي ظلمات الجبل أشرق نور اليقين، وبقيت قصة الغار درسا خالدا بأن الله إذا تولى عباده جعل من الضيق سعة، ومن الخوف أمنا، ومن المحبة باب.

حين أشرقت شمس الهجرة على المدينة المنورة، لم يكن القادم مجرد رجل، بل كان رسول الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل نور الهداية ورسالة السماء. فخرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، تفيض قلوبهم شوقا محبة فرحا، يستقبلون خير البرية بوجوه ملؤها الحب والإيمان، لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ الإسلام.

0: الرسول، الله أكبر، الله أكبر،
1: هو الرسول، الله أكبر.

ما شهدت المدينة أعظم يوما من ذلك اليوم، يوم أقبل إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فازدانت طرقاتها وامتلأت القلوب سرورا، وتعانقت الأرواح قبل الأيدي فرحا بمقدم صاحب الرسالة. بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا.

0: لم يكن استقبال الأنصار للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبال ضيف، بل استقبال قلوب آمنت به فاحتضنت دعوته وبذلت المال والنفس والدار نصرة لله ورسوله. أشرقت المدينة بمقدم النبي محمد حتى قيل: ما رأينا يوما أنور ولا أجمل من اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. وقف الأنصار على أبوابهم يتسابقون إلى شرف استضافته، وكل منهم يرجو أن يحظى بقربه، حتى قال لهم: دعوها فإنها مأمورة. فبركت ناقته حيث شاء الله.
1: مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
2: بل في داري يا رسول الله.
3: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
4: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى،
6: حيثما تبرو الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
5: على بركة الله، على بركة الله.
0: دخل النبي محمد إلى المدينة مهاجرا، فدخل معها الأمل وجاء معها النور، وتحولت يثرب إلى مدينة الرسول، وصار أهلها أنصارا خلد التاريخ ذكرهم، لأنهم استقبلوا الرسالة قبل أن يستقبلوا صاحبها، وفتحوا قلوبهم قبل أن يفتحوا أبواب بيوتهم. يا لها من لحظة خالدة حين علت أصوات المحبة وازدانت المدينة بقدوم خير البشرية. فكان ذلك اليوم ميلاد أمة وبداية حضارة وانطلاق نور امتد من المدينة إلى مشارق الأرض ومغاربها. وسيبقى استقبال الأنصار للنبي محمد درسا خالدا في الوفاء والمحبة ونصرة الحق.

0: حين وصل النبي محمد إلى المدينة المنورة، كان أول ما بدأ ببناء المسجد ليكون منارة للإيمان وبيتا يجمع فيه المسلمون على العبادة والعلم والأخوة. ولم يكن المسجد النبوي مجرد بناء من طين وحجارة، بل كان أساسا لحضارة عظيمة منبعها للنور الذي أضاء هذه الدنيا.
1: بسم الله نقيم بيت الرسول.
2: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. هنا
0: ما أن استقر النبي في المدينة حتى وضع أول حجر في صرح الإيمان ليعلم الأمة أن بناء الإنسان يبدأ من بناء المسجد، وأن عمران القلوب أعظم من عمران الحجر. شارك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه في البناء، يحمل اللبنات مع أصحابه ليغرس فيهم أن القائد الحق يعمل مع أمته، وأن العظمة تبنى بالتواضع والعمل. كان المسجد النبوي مدرسة للعلم ومأوى للفقراء ومجلسا للشورى ومنطلقا للدعوة، فاجتمعت فيه معاني العبادة والحياة. ارتفعت جدران من الطين لكن مكانته ارتفعت إلى السماء، لأن الأيدي التي بنت كانت عامرة بالإيمان، والقلوب التي اجتمعت فيه كانت متآخية في الله.

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
0: أنت يا بلال.
2: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه ربة النبي.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حين ارتفع صوت بلال بالرباح رضي الله عنه الله أكبر لم يكن مجرد نداء للصلاة، بل كان إعلانا للانتصار الإيمان وصوتا للحرية بعد العبودية، ونور يتردد في أرجاء المدينة فتخشع له القلوب وتطمئن له الأرواح. ما كان أذان بلال مجرد كلمات تسمع، بل كان صوتا خرج من قلب امتلأ يقينا، فلامس القلوب قبل الأذان وأحيا الأرواح قبل الأجساد. الله أكبر، الله.

الإسلام مهما مر به من ظروف ومشروع عظيم جعله الله للظهور يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك من يتحرك بالإسلام حتى وإن كان في ظروف غربة وظروف عصيبة فهو مشروع عظيم، مشروع انتصار بتأييد الله سبحانه وتعالى بخصائصه وبركاته، لأنه مشروع من الله العزيز الحكيم العظيم الرحيم العليم ومتصل برعاية الله وبتأييده ومعونته.

0: الهجرة النبوية ليست انتقالا من مكان إلى مكان، بل هي ملحمة إيمان وبداية أمة وتحول عظيم غير مجرى التاريخ. خرج رسول الله وصاحبه من مكة مهاجرا، تاركا الوطن والأهل لهروبا من المحن، الاستجابة لله وحملا لرسالته أراد الله لها أن تبلغ الآفاق.
1: مجتمع الأنصار امتاز بمميزات مهمة تمثل دروسا ينبغي أن يحرص مجتمعنا الإسلامي على الاستفادة منها في كل مرحلة وفي كل زمن. الله سبحانه وتعالى جمع هذه المميزات الراقية والعظيمة في آية مباركة، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه المواصفات المهمة والعظيمة هي مواصفات لم تقدم على أساس أن تكون حصرية لمرحلة زمنية معينة للأنصار في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله، إنها المواصفات التي يحتاج إليها مجتمعنا الإسلامي في كل زمن وفي كل مكان لكي يكون مؤهلا لحمل هذه الرسالة الإلهية وملتزما بها وحاملا لرايتها، ولكي تتحقق له نفس النتائج التي تحققت لذلك الجيل الذي حمل هذه المواصفات فارتقى من خلالها إلى مستوى عظيم أهله للقيام بدور تاريخي كبير بني عليه التحولات الكبرى في المجتمع الإنساني. لا يجوز أن نسكت.

على طريق الهجرة وفي هذا اليوم المبارك نحتفي نحن الأنصار حلفاء ذلك الزمان، نعيش هذه اللحظات، نعيش الزمان والمكان، نخترق الحجب لنناصر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة وعشقا فيه، إنه رسول الحياة والنور والجهاد في سبيل الله ونصرة المظلومين أينما كانوا.

على مر التاريخ، وأيضا بوسام الشرف العظيم في شهادة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. دوركم ومشروعكم مرتبط بالإسلام والحق في تجسيد قيمه وحمل رايته والجهاد في سبيل الله تعالى. صلوا الحاضر بالماضي العظيم والمشرف، ولا تبتغوا عنه بدلا.

0: ما أعظم أمة تحفظ ذكرى نبيها، وما أكرم شعب يجعل من مناسبات السيرة النبوية منابر للمحبة والاقتداء. لذا وعلى خط الهاتف معنا الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي. أستاذ حسن، أهمية استذكار يوم النور، يوم الحق، يوم الحياة والانتصار لهذا اليوم، كيف لنا نستذكره ليكون خارطة طريق لحياتنا؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا لابد أن نفهم أن يعمل الإنسان مقارنة بين وضعية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قبل الهجرة النبوية ووضعية الرسول بعد الهجرة النبوية، بالذات في هذه الذكرى العظيمة والمباركة، ونحن نعيش هذه الذكرى الربانية والمهمة التي نستلهم منها الكثير من الدروس والعبر. لا بد أن نفهم أهمية، يعني عندما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مكة، وهو أعظم البشرية، وهو أعظم من يقدم الدين، وهو الذي كان وفق المواصفات الراقية والعظيمة جدا أعظم البشرية، أقدس البشرية، أفضل البشرية، هنا لاقى المعارضة والعناد والكبر والغرور، وكان هناك حتى اعتراض على اختيار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه ويعرفون من هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك هنا في هذا الموضوع على الأمة الإسلامية لابد أن تأخذ الدروس والعبر، أن تعرف وأن تفهم مضمون الرسالة الإلهية، وأن تستجيب وأن يكون فيها تواضع للحق، لأن المتكبرين والذين يعارضون الحق كثير، ولابد أن نستوعب هذه النقطة، وأن هناك سنة إلهية، سنة إلهية للمعاندين والمعارضين، أن هناك سنة الاستبدال، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أتى الله سبحانه وتعالى بقوم، قوم يتحركون مع الإيمان ويتحركون مع الرسالة الإلهية بقوة، ويتحركون ولا يأبهون بالماديات ولا يأبهون بأي شيء آخر ما دام الرسالة الإلهية هي التي ستقوم. عندهم غيرة على الإسلام، على مقدسات الإسلام، على الإيمان، على الحق، على المبادئ الرئيسية، يتحركون ولا يبالون مهما كان حجم التضحيات ومهما كان حجم البذل،

0: ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الشعب اليمني، وهنا نفتخر أننا من الشعب اليمني، الشعب اليمني العظيم الذي استقبل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، واحتفى برسول الله في مثل هذا اليوم الاحتفاء الكبير والعظيم. ولا زالت تخلد إلى اليوم الأناشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داع، عرفوا قدر رسول الله فتحركوا مع رسول الله، باذلين أنفسهم متحركين بكل المستويات التي يستطيعون أن يتحركوا بها. ولذلك الشعب اليمني يحق له أن يفتخر بهذه المناسبة العظيمة ويرفع رأسه بهذه المناسبة الربانية العظيمة التي يعتز بها ويفتخر بها، في المقابل أن هناك من آذوا رسول الله، من عارضوا رسول الله، من حاولوا اختيار رسول الله، الذي قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الذين عاندوا رسول الله ولم يعرفوا قيمة الرسول، ولم يعرفوا قيمة الحق، ولم يعرفوا قيمة الهدى، ولم يعرفوا قيمة القرآن، بالرغم أنه أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان أعظم البشرية وأشرفها وأقدسها وأعلاها. هناك أسئلة كثيرة لابد أن نسأل أنفسنا، وهنا لابد أن يأخذ الكثير من يعارضون مشروع وحدة الأمة الإسلامية، مشروع المقاومة ونصرة فلسطين، أن معارضتهم ليست في موقفها، ليست في موقعها. نتذكر الأمس ونقف اليوم نفس الموقف، نفس المعارضة. إذا لم تكن قضية فلسطين من أوضح القضايا، إذا لم يكن أمريكا وإسرائيل من أعداء الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى المجرم الكافر ترامب وهو يسيء إلى الكعبة المشرفة، وهو يسيء إلى مقدساتنا، هذا من الأشياء التي تعرف الناس بجدوائية تحركها وأهمية تحركها في مواجهة أعداء الله. ولذلك اليوم نحن بحاجة العودة إلى هذه الحيثيات التي تحرك بها رسول الله. هل كان يدعو إلى الانبطاح؟ هل كان يدعو إلى تفسخ القيم والخمر والفساد والكذب وإلى آخره؟ لا، كان يدعو إلى القيم والأخلاق والمبادئ، كان يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كان يدعو إلى أن نكون أمة واحدة. هذا هو التحرك المهم. ولذلك بعد الرسالة الإلهية، بعد من عرف قيمة رسول الله من الشعب اليمني من الأنصار، قدموا الغالي والنفيس ورفعهم الله سبحانه وتعالى حتى صاروا قدوة للأمة الإسلامية، وصاروا هم البداية لانطلاق الدولة الإسلامية ونصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: عليه الصلاة والسلام. إذن سلام الله على محمد يوم هاجر، وسلام على المهاجرين والأنصار الذين صنعوا بصدقهم أعظم صفحات المجد، وسلام على كل قلب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستلهم من هجرته معاني الإخلاص والتضحية والأمل. شكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي، في أمان الله.
2: جاء النبي، جاء النبي، إنه رسول الله،
3: جاء رسول الله، جاء رسول الله،
2: أهلا وسهلا بك يا رسول الله، أهلا وسهلا بك في مدينتك. ومن هذا اليوم، من هذا اليوم لم يعد اسم يثرب اسم مدينتنا، إنها مدينة النبي، إنها مدينته. أهلا وسهلا بك يا رسول الله، أهلا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته، وجددت تأكيد الجمهورية اليمنية على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها في طول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة مقام يوسف شرق مدينة نابلس. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس صحفيا لبنانيا في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد ما أدى إلى إصابته. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تتفاوض وتبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه على أساس انعدام الثقة نتيجة تجاربها التاريخية في نقض العهود من قبل أمريكا. أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاني أن جبهة المقاومة تصدت لأمريكا والكيان الصهيوني وصمدت في وجه العدو في أصعب الظروف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين،
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: تنديد واسع بإساءة ترامب لمكة المكرمة.
1: تتوالى الإساءات الأمريكية للرموز والمقدسات الإسلامية، فبعد أسابيع من إساءة المجرم جيك لانغ للقرآن الكريم وإقدامه على إحراقه تحت حراسة مشددة من الشرطة الأمريكية، نشر المجرم ترامب تغريدة أرفق بها صورة لمكتبة أوباما وعليها كيس قمامة، وقال إنها ستصبح مكانا يجتمع فيه الأشخاص الذين يكرهون أمريكا أو يحملون أفكارا معادية لها، وشبهها بمكة المكرمة في إساءة واضحة للكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية. وتتبنى إدارة ترامب الحالية سياسة عدائية واضحة تجاه الإسلام والرموز والمقدسات الإسلامية، وتقدم دعما غير محدود للمنظمات والجهات المعادية للإسلام وفي مقدمتها اللوبي الصهيوني واليهود.
2: إنه يحب إسرائيل. ست سنوات وأنا أحضر هذا المحفل وأقولها من هنا، هذا أول رئيس يهودي لنا.
1: ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسيء فيها ترامب إلى الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، فمنذ صعوده إلى سدة الحكم ظهر في مناسبات عديدة وهو يربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب ويقدم صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، كما حرض الشعب الأمريكي ضدهم ودعا مرارا إلى إغلاق كامل وتام أمام دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تحريضه على المساجد ومراقبتها.
3: That's why we're implementing tough new vetting and screening protocols to keep radical Islam.
4: أمن الهجرة مسألة تتعلق بالأمن القومي أيضا، لهذا السبب نطبق بروتوكولات تدقيق وفحص جديدة صارمة لمنع الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من دخول بلادنا.
1: وتأتي هذه الممارسات في إطار حملة ممنهجة تقودها الصهيونية المسيحية داخل الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الصهيوني وبرعاية الإدارة الأمريكية، بهدف تشويه الإسلام والنيل من الرموز والمقدسات الإسلامية وسط صمت مطبق من الدول العربية والإسلامية التي لم يصدر عنها حتى بيان إدانة واحد تجاه هذه الإساءة.

أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسيئة لمكة المكرمة غضبا واسعا لدى الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن هذا السلوك يعبر عن مدى حقد الإدارة الأمريكية تجاه الإسلام ومقدساته. قام ترامب بنشر صورة شبه فيها الحرم المكي بكيس كمامة، وذلك في إطار هجومه السياسي المستمر على الرئيس الأسبق باراك أوباما في مشهد اعتبره مراقبون انحدارا غير مسبوق في لغة الخطاب السياسي الأمريكي تجاه المسلمين، مرفقا بالصورة تصريحات صادمة قال فيه إن مكتبة الرئيس الأسبق باراك أوباما ستصبح بعد 10 سنوات من الآن مثل مكة بالنسبة للأشخاص الذين يكرهون الولايات المتحدة، في إشارة عدائية تربط بين أقدس بقاع الأرض وبين كراهية أمريكا. واعتبر رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر ما حدث بأنه جريمة غير مسبوقة، أقدم المجرم ترامب الحقير على إهانة قبلة المسلمين وأحد أهم مقدسات المسلمين، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقا، خاصة أنها صدرت من رئيس أمريكا شخصيا وبتعمد لا لبس فيه، وهي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه الأرض.

0: أغسطين ومن حوله، أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد. كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة، نعم الطواف تحديدا. كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة، يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديدا كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبنى دينيا، بل رأوا فيها ثقبا أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي.
1: بنا مستمعينا الأعزاء، في هذه الأثناء ننتقل إلى الفعاليات ومسيرات المليونية في محافظة صعدة الرافضة لإساءة ترامب لمكة المكرمة.
2: إذن مشاهدينا، لأهمية المسيرة الحاشدة، المسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، التي تنقل يعني لحضراتكم هذه المشاهد الحية والمباشرة من مسيرة محافظة صعدة، هذا الخروج الجماهيري الحاشد الواسع الكبير.
3: المجال ليس مبخلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة جدا، وهم يحسون بخطورة تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني، أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة، أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على القلوب. يقول البعض حدث لي أحداث هنا وهناك، لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاء العالم الإسلامي كله، كما سمعناه بالأمس في أفغانستان، هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان، وما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج، على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ عندما تحتل مكة، عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف، أو ترى بأنك لست ممن هو مدل، ممن هو واحد من الأدلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على عيد اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها، ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أصوكم يا مؤمنين، قبلتنا هي خط أحمر، وأمريكا هي أصل المنكر، بثبات الشعب الإيراني هجم المشروع الشيطاني من صنعاء إلى بهران. مبروك النصر الإيراني من صنعاء.
5: أمة الإسلام في الأمم، يا أمة القرآن والحرم، ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ألا ترون دماء أبناء هذه الأمة وهي تسفك على أيدي اليهود المجرمين؟ ألا تشاهدون وتسمعون الإساءات المتكررة من اليهود المجرمين وأذنابهم لدينكم ونبيكم وقرآنكم ومقدساتكم وقبلتكم الكعبة المشرفة؟ ما بالكم؟ ما طبكم؟ ما دواؤكم؟ أما نحن في يمن الإيمان والحكمة والجهاد، فنحن لديننا ومقدساتنا نحن له الفداء، ونحن لأعداء الله المجرمين السم الزعاف والقول الفصل وبيان الختم لشعبنا اليمني المجاهد العظيم أمام هذه الجريمة الكبرى، هو ما يلقيه ويقدمه علينا الأخ المجاهد عقيل أبو علامة في البيان الختامي لهذه المسيرة الجماهيرية، فليتفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء مرضاته، وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءة لمكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: أولا، نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءات المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور، وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض، والصد عن دين الله ونهجه، وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها. وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة، ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية والمتجرعة لمرارة الهزيمة التي أنزلها الله عليه وعلى الصهيونية العالمية بكلها. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ثانيا، نبارك لقائد المسيرة القرآنية المباركة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية عموما حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد، والتي تمثل محطة مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتذكرنا كشعب يمني بالمواقف العظيمة والمحطات الخالدة التي أكرمنا الله بها منذ بداية التاريخ الإسلامي الذي كان منطلقه ومستهله بقدوم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهجرته إلى المدينة المنورة بأمر الله وبدعوة محبة وإيمان ونصرة من قبائل الأوس والخزرج اليمانية الأنصارية، فكانوا الحاضن والمناصر والمدافع والباذل للروح والمال والولد، حتى قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن على ذات الخط والنهج والمسار والروحية نؤكد ثباتنا على نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد بإذن الله. ثالثا وأخيرا، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا وحرسا ثوريا، وللبنان وحزب الله وقيادته ومجاهديه الأعزاء وأهل المقاومة عموما ولكل محور الجهاد والمقاومة والقدس الانتصار التاريخي العظيم في هذه الجولة وقهر أعتى جيوش الأرض وأكثرها إجراما وشرا وإرغامهم على التراجع والتقهقر. ونؤكد بأنه وعلى الرغم من الانتصار العظيم الذي تحقق حتى الآن إلا أن العدو المجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، ولذلك من الواجب علينا الإعداد والاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وبكل جد وبالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن مسيرة للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة الموافق 16 يونيو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
7: الحمد لله.

0: كنا مستمعين الأعزاء كنا في
1: المباشر للمسيرة في محافظة صعدة التي خرجت تنديدا لإساءة ترامب الكافر لمكة المكرمة، وتزامنت هذه الإساءة مع الانتصار الإيراني الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الخروج المشرف لأبناء محافظة صعدة سيعقبه أيضا خروج في عصر هذا اليوم لرجال محافظة صنعاء وباقي المحافظات وبقية الساحات تنديدا بإساءة ترامب لمكة المكرمة.

0: لا نسمح لأنفسنا أن نشاهد دائما تلك الأحداث وتلك المؤامرات الرهيبة جدا جدا، ثم لا نسمح لأنفسنا أن يكون لها موقف.
1: ونقول لترامب الملعون الخنزير إن إحنا قادمين له، لن نتأخر أبدا.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، واستمرارا لهذه المسيرات، لجنة الفعاليات تدعو إلى الخروج المليوني هذا اليوم في ميدان 70 وباقي المحافظات، رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة. سيكون هذا الخروج للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. أكدت اللجنة أيضا أن هذه المسيرات تأتي استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد.
1: امتثالا أولا لأمر الله سبحانه وتعالى القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك ومن خلال هذه الآية ومن خلال دعوة السيد القائد سلام الله عليه بالأمس، سلام الله عليه، أن نخرج في هذا اليوم لنعبر عن ابتهاجنا وفرحتنا بانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول محور المقاومة على دول الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية والأبيال في المنطقة. لقد خابوا وخابت آمالهم وانكسرت شوكتهم وانتصر الإسلام وعاد الإسلام كما دعا إليه الإمام الخميني سلام الله عليه في ثورة 1979 عندما دعا إلى وحدة الأمم، دعا إلى وحدة المسلمين كافة، لا سنية ولا شيعة، أمة واحدة إسلامية، إسلامية لا شرقية ولا غربية. لذلك نطالب دول محور المقام على رأسها إيران واليمن ولبنان والعراق بأن يثبتوا معادلة الردع ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي، وينصر الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم.

إذن مستمعينا، عصر اليوم ساحتنا على موعد مع الرجولة، وعلى موعد مع الكرامة، وعلى موعد مع المروءة، وهي أيضا على موعد مع الوفاء لمقدساتنا الإسلامية. سنكون على الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى عصر اليوم لتواجدي في الساحات انتصارا لمقدساتنا الإسلامية، ونظهر أيضا للكافر ترامب وأمريكا ومن والاهم أننا لن نسكت على هذه الإساءات لمقدساتنا الإسلامية، وسنفديها بدمائنا وأرواحنا مهما كلفنا ثمنه.

المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر. من الواضح أن العدو الصهيوني يسعى إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. ولهذا يجب التذكير بخطورة ما يحدث تجاه المسجد الأقصى، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة. يجب على الأمة في إطار الاستنهاض لها لتقوم بمسؤوليتها تجاه نفسها، تجاه مقدساتها، تجاه أن تبقى أمة عزيزة كريمة حرة لا تقبل باستعباد لها. يجب تصدي الأعداء وإطار هجمتهم الشاملة العدائية ضد الإسلام والمسلمين.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذه الإساءة للكافر ترامب على لمكة المكرمة. كانت هناك تعليقات على هذا الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبها ما كتبه وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد مطهر الشامي، كتب منشورا قال فيه: قبل ساعات نشر المجرم الكافر ترامب صورة تسيء لمكة المكرمة والكعبة المشرفة في عداء واضح وصريح للإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، مؤكدا أن الإساءة للمقدسات في أمريكا ليست فردية بل هي توجه رسمي.
1: الملياردير الأمريكي يهودي الأصل جيفري إبستين المتورط بفضائح جنسية واغتصاب قاصرات تكشفها صحيفة نيويورك تايمز. هذا المبنى الغامض الذي حير المحققين صمم ليكون مسجداً، استقدم بلاطه من مسجد في أوزباكستان وصممت قبته الذهبية لتحاكي الطراز المعماري السوري، ووضعت بداخله ثلاث قطع من كسوة الكعبة المشرفة ومقتنيات إسلامية أخرى. المراسلات كشفت عن علاقات وثيقة نسجها إبستين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين في الديوان الملكي، وبالتوازي عملت قناة أخرى تديرها سيدة الأعمال السعودية عزيزة الأحمدي على شحن ثلاث قطع من كسوة الكعبة إلى مسجد إبستين، إحداها من الكسوة الخارجية وأخرى من منسوجات استخدمت داخلها، وقطعة شددت الأحمدي على أنها تحمل بصمات أيدي ملايين المسلمين. المسألة ليست هوس إبستين بالفن الإسلامي، إنها شبكة نفوذ كاملة عملت بصمت حتى وصلت الكسوة من مكة المكرمة إلى جزيرة ارتكبت عليها كل الموبقات. عند هذه النقطة لا يعود السؤال كيف وصلت، وإنما لماذا سمح بكل ذلك.
0: أيضا الإعلامي حميد رزق قال: المجرم ترامب يسيء إلى قبلة المسلمين الكعبة، وأدوات النفاق والارتزاق يذرفون الدموع على قبلة المسلمين حين يتعلق الأمر بالتحريض المذهبي، ويصمتون عندما تكون الإساءة والاستهداف من أمريكا واليهود.
2: إبستين ومن حوله أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد، كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة، نعم الطواف تحديدا، كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة، يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديدا كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبنى دينيا، بل رأوا فيها ثقبا أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي قوة في العالم منافستها. وانبهارهم بالطواف لم يكن إعجابا بالإيمان، بل حسدا جيوسياسيا، بل غيرة صريحة من قوة هذا المشهد وتأثيره. وهكذا بدأت فكرتهم، فكرة لا يمكن وصفها إلا بأنها فكرة شيطانية بامتياز. لماذا تتجه هذه العقول وهذه القلوب إلى مكة؟ لماذا يبقى المركز هناك؟ لماذا لا يمكن نقل هذه الجاذبية إلى أرض أخرى؟ أرض نملك السيطرة عليها؟ كانوا يعتقدون أن القوة الروحية النفسية التي تجذب الملايين يمكن نسخها إذا عرفوا سرها، وكانت خطتهم تقوم على محاولة نسخ هذه القوة الجاذبة ونقلها إلى الولايات المتحدة لإنشاء مركز جديد يخضع تماما لمنظومتهم. أما إبستين نفسه فبعقليته التي تختزل البشر في مفاهيم السيطرة كان ينظر إلى الطواف باعتباره أرقى أشكال الإنقياد الجماعي، وكان يقول لمن حوله في الجلسات:
3: سيدة أعمال عربية مقيمة بالإمارات ترسل ثلاث قطع من كسوة الكعبة المشرفة بعضها من داخل بيت الله الحرام وبعضها من الغلاف الخارجي؟
0: أيضاً تعليقاً على هذا الأمر، كان هناك تداول أو تداول ناشطون عرب ومسلمون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إساءة المجرم ترامب، وعبروا عن غضبهم وسخطهم داعين الأمة إلى التحرك الفاعل ووقف التطاول الصهيوني على مقدسات الأمة وحمايتها. نشر الناشط الخليجي زاهر الشهري تغريدة قال فيها: هل سيصمت المسلمون عن هذه الإساءة؟ ترامب يسيء لاثنين مليار مسلم، يسيء لمقدساتهم ودينهم بطريقة مستفزة جدا، لا بد من تسجيل موقف. وليعلم ترامب الإبستيني مغتصب الأطفال أن مقدساتنا خط أحمر.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: لنكون عزة على الكافرين. ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، في أمريكا وإسرائيل.
1: الشاعر والكاتب السوري ماهر شرف الدين كتب على صفحته: نشر الرئيس ترامب ما يمكن اعتباره أكبر إهانة للإسلام في التاريخ، حيث لم يسبق لشخصية رسمية بهذا الحجم أن ربطت صورة مكة المكرمة بتصوير مسيء من هذا النوع، أكياس قمامة. مع ذلك صمت المسلمون صمت الحملان وكأن شيئا لم يكن، بل إن أكثرية قادتهم يدفعون الأموال الطائلة لتنسيق موعد لزيارته والتقاط صورة معه. من جانبه تساءل الناشط السعودي صالح حمامة على حسابه في تويتر: أين هو محمد بن سلمان؟ ما يدافع عن مكة المكرمة؟ مضيفا: المجرم ترامب يطعن في مقدسات المسلمين والحكام يدفعون له التريليونات، أينك يا أبو الغيرة؟ أينك يا محمد بن سلمان؟ وأينك يا خادم الحرمين الشريفين؟ وفي السياق ذاته تقول الناشطة المصرية الدكتورة سمية: ترامب يسب مكة المكرمة، أعتقد لو أن السعودية ردت عليه ردا قاسيا عندما طلب من قيادتها تقبيل مؤخرته الشهر الماضي لما تطول اليوم وأهان مكة المكرمة، حيث وضع صورة لكيس قمامة أعلى مكتبة أوباما وشبهها بمكة قبلة المسلمين، وأن مكتبة أوباما ستصبح مثلها قبلة لكاره أمريكا.
2: موقفنا موقف

وما كتبه فهد شاكر أبو راس بقول الأنظمة العربية تملك أموالا لو أنفقت في طريق العزة لصنعت معجزات، وتملك أسلحة لو أحسن استخدامها لغيرت موازين الرعب، لكنها حولت كل هذه الإمكانيات إلى تذكرة دخول إلى قوائم الانتظار الأمريكية. استبدلت السيادة بوعود واهية، والكرامة بمكاسب آنية، والاستقلال بعضوية أندية الخائفين. أغنى فقراء الأرض وأكثر الأنظمة شعورا بالهزيمة قبل أن تبدأ المعركة. ما قهرهم عدو خارجي، بل قهرهم خوفهم المقيم من المغامرة في سبيل حرية حقيقية، حين يرتضي إنسان بأن يكون ظلا لطاغوت ويباهي بثرواته أمام من يصنعون التاريخ بأيديهم العارية. فلا عزاء لأمة تصنع من ذهبها أغلالها.

0: عن ظلم تاريخنا ما في دم من بطون بلادنا.
1: ونحن جاهزين لهم بكل قوة وحد ولا نخشاهم، ونحن متحدين لهم.
2: والله أن احنا جايين لكم، وأن الشعب اليمني حيجركم من بدوركم بالمرة إن شاء الله.
3: ما كماش يسمع في البحر، والله لا نسمع في البيت الأبيض.
4: ونحن لا نخشى إلا الله ولا نتوكل إلا على الله، وهيهات منا الذلة.
5: فنحن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بإذن الله، سنفتح بيت المقدس وننتزعكم من جذوركم.

من كانت ثقته بأمريكا وقوتها أكبر من ثقته بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وعدله ووعده، يصعب عليه استيعاب هزيمة أمريكا أو تقبل خسارة تحالفها الاستكباري، لأن انهيار أوهامه أصعب عليه من الاعتراف بالحقائق حين قال سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن مستمعينا، نحن اليوم على موعد مع هذا الانتصار الإلهي الكبير بخروجنا إلى ميدان 70 وباقي ساحات المحافظات لنعلن موقفا واحدا واضحا بأننا ضد هذا المجرم ترامب، وبأننا سنحمي مقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة حتى لو فقدنا أرواحنا وأموالنا في سبيل ذلك.

0: شكرا لله وسبحانه.
1: شكرا لله وسبحانه.

لنكون عزة على الكافرين. ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، بأمريكا وإسرائيل. بأمريكا وإسرائيل.

0: البداية بالعناوين. مجلس الشورى يدين تصريحات المجرم ترامب المسيئة لمكة المكرمة، ولجنة الفعاليات تدعو لمسيرة مليونية اليوم رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة، ومحكمة الاستئناف البريطانية تؤيد قرارا سابقا بحظر مجموعة فلسطين أكشن، دخول قرار رفع الحصار البحري حيز التنفيذ، وعبور 5 سفن إيرانية. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أدان مجلس الشورى الإساءات والتصريحات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أقدس مقدسات المسلمين وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، واعتبر المجلس في بيان هذا التطاول السافر امتدادا لسياسة السلف والعداء الصهيوني الأمريكي الممنهج ضد الأمة الإسلامية وعقيدتها وتاريخها، وتجسيدا للحقد الدفين الذي تكنه هذه القوى الاستعمارية للرموز والمقدسات الدينية. ووجه المجلس دعوة عاجلة إلى رابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي لعقد جلسة طارئة واستثنائية للوقوف بحزم أمام هذه الإساءة النكراء، واتخاذ مواقف برلمانية وتشريعية موحدة ومسؤولة تلزم الحكومات بالتحرك لحماية المقدسات الإسلامية. وأهاب مجلس الشورى بأبناء الشعب اليمني للخروج في مسيرات غضب مليونية استجابة لله وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أمس أن التفاهمات التي تم التوصل لها كانت نتاج حالة الصمود والثبات على امتداد ساحات المحور من مضيق هرمز إلى باب المندب وتثبيت معادلة وحدة الساحات، وأسقطت معادلة الاستباحة الشيطانية وأفشلت المشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط. وأشادت الخارجية بالجهود التي بذلتها باكستان وعدد من الدول من أجل وقف العدوان الأمريكي على إيران، مؤكدة أن اليمن وبقية مكونات المحور حريصون على أن تفضي أي تفاهمات إلى إرساء الأمن والسلام بمعناه الحقيقي، وأن يترجم ذلك في مسارات عملية وملموسة تنهي حالة العدوان والحصار المفروض على محور القدس. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الجمهورية اليمنية على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها في طول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة مقام يوسف شرق مدينة نابلس. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس صحفيا لبنانيا في بلدة كفر تبني جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابته. بالمقابل كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان تفاصيل تصديها لمحاولة توغل جيش العدو الإسرائيلي جنوب البلاد، وأكدت المقاومة أنه بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من جرافة ودبابة ميركافا تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، تصدى لها المجاهدون بالصواريخ الموجهة ومحلقات أبابيل الانقضاضية ما أجبرها على التراجع. وأشارت إلى أنه وبعد التصدي بالقوة المعادية أعاد العدو تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر عبر استخدام قوة مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا و4 آليات، فاستهدفها المجاهدو المقاومة الإسلامية بالصاليات الصاروخية وقذائف المدفعية. أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرارا سابقا بحظر مجموعة فلسطين أكشن المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعقب صدور القرار أعرب عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمناهضين للإبادة الجماعية الصهيونية الذين تجمعوا أمام محكمة الاستئناف عن خيبة أملهم من الحكم. ومن جانبها اعتبرت حركة حماس قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا قرار مسيس جاء بضغط من الجماعات الصهيونية. وبيّنت الحركة أن هذا الحظر المسيس هو محاولة يائسة لكتم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة للتواطؤ حكومات بلادهم مع الكيان الصهيوني الفاشي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت حماس شعوب العالم وخصوصا الأوروبية بعدم الرضوخ لمحاولات تكميم أفواههم الحرة والاستمرار في حراكهم التضامني مع الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية فجر اليوم بأن رفع الحصار البحري دخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى عبور 5 سفن إيرانية. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن أمس أن مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية هي نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال، موضحا أنه إذا تم تنفيذ جميع بنودها بشكل صحيح فستكون وثيقة فخر إيران. كما أكد أن توجيهات القائد الأعلى كان لها الدور الأكبر في إدراج البنود التي تصون المصالح الوطنية الإيرانية. بدوره اعتبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني أن المقاومة القائمة على الإيمان الإلهي انتصرت مرة أخرى من ميدان ثورة طهران إلى ميدان حرية الشعوب المظلومة. ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية إن الجيش الإيراني أثبت مرارا وتكرارا فداءه للوطن ولن يتردد لحظة في الدفاع عن إيران. وأكد أنه بعد التصدي لعدوانين في أقل من سنة باتت إيران تعرف كقوة عظمى في المنطقة وإحدى القوى المهمة في العالم. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن طهران تتفاوض وتبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه على أساس انعدام الثقة نتيجة تجاربها التاريخية في نقض العهود من قبل أمريكا. ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة في إندونيسيا أعقبته هزات ارتدادية قوية. وأفادت التقارير الأولية بأن الزلزال تسبب في اهتزازات استمرت لأكثر من دقيقة فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حسب وكالة الأنباء العمانية. قتل 8 أشخاص الليلة الماضية إثر تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 واشتعال النيران فيها بعد إقلاعها مباشرة من قاعلة إدواردز الجوية في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده بعد ساعات من الحادث وفق ما أوردته وكالة رويترز إن القاذفة ذات المحركات 8 كانت تنفذ مهمة اختبار روتينية تهدف إلى دعم برنامج لتحديث أنظمة الرادار قبل أن تتحطم على مدرج القاعدة فور إقلاعها. وأضاف أن الطاقم الذي ضم عسكريين ومدنيين ومقاولين حكوميين كان يتألف من 8 أشخاص مؤكدا أن جميعهم لقوا حتوفهم في هذا الحادث. وأكد هيز أن سبب الحادث لا يزال مجهولا مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد ملابساته. مستمعينا نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. مجلس الشورى يدين تصريحات المجرم ترامب المسيئة لمكة المكرمة. ولجنة الفعاليات تدعو لمسيرات مليونية اليوم رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة. محكمة الاستئناف البريطانية تؤيد قرارا سابقا بحظر مجموعة فلسطين أكشن. ودخول قرار رفع الحصار البحري حيز التنفيذ وعبور 5 سفن إيرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية، دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
5: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت أشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أنا أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بمصداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي الآن الحمد لله. ثقة في التأمين، أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه لحياته لأولاده لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض، كم هالتعويض هذا بيصرف عليك؟ هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

0: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هي الأفاضل تحتفل الدنيا بأسرها بيوم الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا اليوم العظيم احتفل اليمنيون فيه بقلوب ملء الحب والامتنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتضحية الجسام التي ضحى بها من أجلنا ومن أجل الإسلام. هذه الرسالة الصوتية والزميل إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم المستمعين الأعزاء، أجمل تحية في مساء لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. مع إشراقة يوم بهيج من العام الجديد، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مليئا بالخيرات والبركات والمسرات، وأن يكتب لنا فيه السعادة والنجاح، وأن ينعم علينا جميعا بالصحة والعافية والأمن والأمان والنصر لبلادنا والتمكين، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم اجعله عام خير على الأمة الإسلامية جمعا، وارزقنا فيه العمل الصالح والقبول. كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة العام الهجري الجديد، محافظة صنعاء تشهد فعاليات واحتفالات خطابية وندوات ثقافية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث شهدت عموم مديريات محافظة صنعاء الفعاليات العديدة وكذلك الندوات. وقد ألقيت في هذه الفعاليات الكلمات التي أشادت بأهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس والعبر منها، واستعرضت محطات من هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، وكذلك الأسباب والظروف وما تحقق للإسلام في نشر رسالة إلى أرجاء المعمورة. حول هذا الموضوع يتحدث لي إذاعة صنعاء برنامجنا تحية لمن، الأخ الأستاذ علي حسين محمد علبان، مدير مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمديرية حمدان، حيث يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أول العام الهجري الجديد نبارك ونهنئ السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيدي ومولاي، نقول له دام الله في عمرك وصحتك خير إن شاء الله، وكذلك نبارك للشعب اليمني والقيادة السياسية ممثلة بأبيض مهدي المشاط. في بداية الكلام، في العام الجديد، في العام الهجري الذي له دروس ومواعظ كبيرة جدا للأمة العربية والإسلامية التي لها سبق من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله، عندما كان هناك حرب عليه شرعا داخل مكة، داخل بلده في بيته مع أسرته، إلا أنه كان من الصابرين، وبعد ذلك جاء أمر الله سبحانه وتعالى وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة. وكان في ذلك اليوم تاريخا للإمام علي عليه السلام الذي حسبنا قبل أيام بيوم الغدير يوم الولاية، ما لهم من شأن عظيم من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله. في العام الهجري الجديد الذي نحن نقول لا بد أن الأمة أن تأخذ عبرتها من هؤلاء الكفار أهل الكتاب الذي يريدون أن يردون بعد إيماننا كافرين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله. فهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله هي هجرة هاجر بها لنصرة الدين وإظهار دينه للأمة، ونجاح هذا الدين إلى اليوم. لكن جاءت الثقافة المغلوطة وجاءت من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله ومحاربة أهل البيت، هذه المعاني كلها جاءت في نفس السياق الذي أرادوا أن يدفنوا دين الله في مكة، إلا أن أبا أبن الله سبحانه وتعالى إلا أن يفر دينه، هاجر بدينه وصحبة الدين، وكان معه من الصحابة وعلى رأسهم أهل بيته. والإمام علي عندما بات في على فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام على ولذلك نقول العام الهجري لابد أن يكون لنا دروس ومواعظ فيه، لنتحرك على بناء أن نكون نحن صالحين أن ننصر دين الله. واليوم ندعو في من هذا المنبر الشعب اليمني كافة أن يتحرك لنصرة دين الله الذي الآن يسيئون إلى الكعبة، وصل درجة أن ترامب هذا الملعون الصهيوني الكبير، ترامب عندما أساء وقال أن الكعبة هي مكان للقمامة ومكب للقمامة، فيقول له تبا يدك أيها الملعون عندما تقول هكذا الكعبة لبيت الله، للكعبة المنيرة، للكعبة التي هي من بعد دين وظهار الدين منها. يقول إننا نحن اليوم لابد أن نتحرك لنصرة الدين ونصرة للأماكن المقدسة مثل المقدس، المدينة المنورة، الكعبة. اليوم يسيئون إليها بعد إساءتهم إلى كتاب الله، إلى نبي الله رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام على أهله، والأمة لم تتحرك ساكنا. أين ثقافتها؟ أين دينها؟ أين غيرتها؟ فلا بد أن تتحرك هذه الأمة. اليوم في أول أيام السنة الهجرية نهنأ الجميع، نهنأ الجميع، لذلك لا بد أن تتحرك كل جهود الأمة في نصرة الدين اليوم الذين يريدون أن يؤدوه في أماكنه، في أراضيه، في المكان المقدس الكعبة المشرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصرة الدين. أيها الشعب اليمني، اليوم أنتم مدعوون إلى نصرة دين الله. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله. التحرك اليوم والخروج إلى 70 عشرنا عشر هذا اليوم، لابد أن يكون الناس كافة خارجين إلى هذا الأرض لننصر دين الله وننصر كعبتنا، كعبتنا التي نطوف فيها ونحج إليها. اليوم التحرك لابد على كل كبير وصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا بإذن الله منتصرين بإذن الله لدين الله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. وشاكرين تواصلكم معنا، وشاكر أشكر كذلك إذاعة صنعاء كافة المذيعين والقائمين عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: وهكذا مسمع الزاء، لا يسعني إلا أن أشكركم في نهاية حديث الأخ الأستاذ علي حسين محمد علبان مدير مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمديرية همدان، والذي سلط الضوء حول الفعاليات التي قيمت بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. جعله الله سبحانه وتعالى عاما حافلا بالخيرات، حافلا بالمسرات، مليئا بالبركات. وتقبل الله منكم ومننا سائر الأعمال الطيبة والطاعات، وكل عام وأنتم بخير. لكم في الختام مستمعي الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما أجمل هذه الأبيات وما أجمل أن نبدأ السنة.

0: وعدنا وعهدنا ما استطعنا بأن نقف مع الحق، بأن ننصر الحق بالكلمة، بالموقف، بالخروج، بالحركة، أيا كانت هذه الحركة، بالشعارات، بالهتافات، حتى نصل إلى مرحلة أن نفدي هذه المقدسات بدمائنا وأرواحنا وأبنائنا. لا يمكن لشخص أن يصل إلى مرحلة الفداء بالمال والدم إذا لم يكون في البداية بهذه الشعارات وبهذه المواقف وبهذا الخروج. هذه هي تربية للنفس حتى نصل إلى مرحلة أن نستطيع وننتصر على أنفسنا ونبذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. يوم الهجرة المباركة مرتبط بنصرة المقدسات، وما أجمل هذه الأحداث التي نعيشها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنها أحداث تجعلنا نتأمل في الواقع، تربطنا بالواقع وتربطنا بالدين والإسلام والمقدسات. اليوم نحيي ذكرى الهجرة النبوية، وفي هذا اليوم كان هناك تجرؤ من الشيطان الأكبر على أقدس المقدسات وهي الكعبة المشرفة. هنا تتجلى هذه المواقف وتتجلى عظمة هذا الدين الإسلامي في برجاله، بمواقف رجاله، بمروءتهم، بحكمتهم، وبالحكمة الإيمانية اليمانية التي ستخرج اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ساحة ميدان 70 وباقي المحافظات.
1: في قادم التاريخ كان الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان ذخرا لنصرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والمؤرخون يذكرون في التاريخ أنه حينما ذهب تبع اليماني ذهب ووصل إلى تلك المنطقة التي وردت آثار في آثار الأنبياء السابقين أنها مهاجر خاتم الأنبياء، أنها مهاجر خاتم الأنبياء ما بين عير وأحد جبلان، تلك البقعة ما بين هذين الجبلين أنها مهاجر خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. تحكي الآثار ويحكي التاريخ أن تبع حينما وصل إلى هذه المنطقة خلف فيها هاتين القبيلتين ليبقيا في ذلك المكان ويسكنان فيه ويسكنا فيه ويستقرا فيه ويرابطا فيه ويبقيا حتى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى هذا المهاجر إلى تلك البقعة فيكونان نصرة لهم، يكونان أنصارا لهم.

وفعلا بقي الأوس والخزرج واستوطن الأوس والخزرج تلك البقعة وأعمروها وسكنوا فيها واستقروا فيها جيلا بعد جيل حتى أتى الوعد الإلهي وحتى أتى خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فكانوا هم الأنصار الذين استجابوا بكل رغبة.

انتماءهم للإسلام انتماء الإيمان وانتماء النصرة والجهاد ورفع راية الإسلام والإيواء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا هم الذين تبوأوا الدار، سكنوا تلك البقعة واستبقوا إليها منذ القدم، منذ الزمن بعيد، منذ أجيال بعيدة، سبقوا إليها وتواجدوا هناك ليكونوا ذخرا للنصرة، وحين أتى الموعد كانوا هم الأوفياء.

مع الوعد الإلهي، والمستجيبين بشكل مسارع تبوأوا الدار والإيمان. وما أعظم هذه العبارة، استوطنوا الإيمان كما استوطنوا الدار. إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان عظيم من قبل المهاجرين الآخرين.

0: اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في إطار مستمعينا البناء والتنمية في داخل هذا الوطن وهذا البلد الحبيب بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت هناك الكثير من المشاريع التي أقيمت وكان لها نجاح حقيقي, يعني الكثير من الأسر المنتجة خلال سنوات العدوان والحصار ظهر إبداعها, ظهر إنتاجها في الحقيقة وكونت مصدر دخل مستقل لها. انقطاع المرتبات بقدر ما هو نقمة بقدر ما هو نعمة, يعني هذه النقمة كشفت لنا جمال وإبداع مختلف تماما. يعني الشخص الذي كان عالى على المجتمع وكان ينتظر فقط الراتب في نهاية الشهر, اليوم على العكس من ذلك, أصبحت الأسرة منتجة بكلها. لا يوجد أسرة فيها إلا فيها شخص أو اثنين لديهم مشاريع خاصة وينتجون, يكونون مصدر دخل مستقل بهم بفضل الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الصعوبات إلا أن الإنسان يستطيع أن ينجح ويستطيع أن يصل إلى ما يريد إذا ما كان هناك استمرارية, إذا ما كان هناك صدق وتحرك في هذا العمل وإخلاص. والله سبحانه وتعالى يوفق دائما وأبدا بأن يصل الإنسان إلى ما يريد. المهم ألا يترك هذا الطريق وألا يتكاسل وألا يتخاذل. خلال سنوات العدوان ظهرت الكثير من المشاريع المنزلية, منها الخياطة, منها المنتجات المحلية, أيضا حتى أن البعض وصل إلى الإنتاج بكميات كبيرة, يعني تأسست معامل, تأسست معامل صغيرة يعني لإنتاج بعض المنتجات. ومن المهم أيضا على المجتمع وعلى المستهلك أن يركز وأن يشتري من المنتجات المحلية, لأنه في الأخير يدعم المنتج المحلي. بفضل الله سبحانه وتعالى هناك اهتمام كبير من القيادة الثورية والسياسية بالمنتجات وبالأسر المنتجة. كان هناك مجموعة من التسهيلات الكبيرة من وزارة الصناعة والتجارة للأسر المنتجة للاهتمام بها, تسهيلها, إعطائهم مجموعة من التعليمات, طرق ودورات يستطيعون من خلالها الاهتمام بهم. ربما ينقص الجانب التسهيل تسويقي وهذا يكتسبه الإنسان مع الخبرة ومع الاستمرارية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من يعمل بجد وإخلاص واهتمام حتى يصل إلى مبتغاه وإلى مراده. معنا عبر الهاتف الأستاذة هدى العماد. مرحبا أستاذة هدى.
1: مرحبا

0: مرحبا أستاذة هدى. أستاذة هدى بتسمعيني؟ أستاذة هدى؟
1: أيوة
0: تفضل. أستاذة هدى، نريد أن نسأل عن طبيعة عمل هذه الجمعية الخيرية التي تساند الأسر المنتجة.
1: بداية أعرف باسمي ثم باسم قائدات العدالة التنمية والحقوق. معكم أستاذ دكتور دنا الناس، حقوقية وباحثة أكاديمية في جامعة صنعاء، معنية بشكل أساسي في خدمة المجتمع ضمن طائفة النساء، باعتبار أن هذه الفئة تعتبر عندنا بأهمية ولها أسباب، لا سيما في ظل العدوان والحصار.
0: نعم، خدمة المجتمع في أي مجال أستاذة هدى؟
1: في مجال التمكين الاقتصادي للنساء عبر مجموعات معامل ومعارض رائدات الاكتفاء الذاتي.
0: يعني طبيعة الخدمات التي يمكن تقديمها؟
1: سعينا جاهدين عبر مراحل متعددة ومشاريع كثيرة أن نبدأ من مرحلة التأهيل، التدريب، ثم التمكين، ثم الإنتاج، وبعد الإنتاج الترويج والتسويق والجمع بين الاحتياج والاحتياج والإنتاج.
0: جميل.
1: حتى تضمن الأسر بهذه الحالة ديمومة التمكين الاقتصادي في مجال تجيد حرفته.
0: نعم، يعني المجال الذي يتم التدريب والتأهيل فيه ما هو، أو أنه أي مجال، أو حسب الأسرة، أو يعني كيف؟
1: لا، هو بحسب رغبة الأسر. إحنا ما نقدرش نقول للأسرة لازم تمشي في نمط معين. إحنا نقول للنساء عندنا تدريب ونقسمهم مجموعات بحسب الرغبة. صح إن في إقبال كثير على الخياطة، باعتبار إن الخياطة حتى لو ما انتجتش لخارج أنت بيحصل عندك اكتفاء ذاتي. خصوصا هذا الأيام مع الأسعار الباهظة للخياطة، سواء كان من الرجال أو النساء، فأصبح البيت الذي يملك من الأطفال 3 أو 5 يعاني في المواسم، العيد والمدارس والشتاء والصيف، كثير من هذه الأمور. ففي إقبال كثير على النساء في هذا المجال وفي مجال التصنيع الغذائي المنزلي، هذه درجة أولى. ثم بعد ذلك يأتي الإكسسوارات والعطورات والبخورات وغير ذلك والمعجنات.
0: نعم، يعني عدد الأشخاص الذين تخرجوا والذين قمتم بتدريبهم وتأهيلهم؟
1: إحنا معانا طبعاً مش تدريب فقط، تنسيق وتدريب. يعني إذا هي مدربة وعندها حرفة، عملنا معارض، أكثر من معرض. في معارض دائمة، المعرض الدائم للأسر المنتجة استمر 2 سنين. المعرض الدائم للأسر المنتجة هذا كان بشارع الجزائر بتمويل، طبعاً أدارته منظمة رائدات العدالة الخاصة بنا، ومولها مؤسسة بنيان. شاركت كذلك مشكورة مؤسسة بنان في بعض الأنشطة الخاصة في المعرض. ثم بعد ذلك انتقلنا لمعرض للأسر المنتجة في قلب العاصمة صنعاء، والمنافسة كانت قوية، وهي مول الأسر المنتجة رائدات في الاكتفاء الذاتي، استمر أكثر من 4-5 سنوات في شارع جمال جوار السفارة المصرية.
0: والآن أين هو؟
1: الآن بنعمل لهن بحسب الأماكن. يعني مثلا دلحين مودة تكفلت بناحية الجراف بنقل البضائع الأسر في معرض مودة، وفي صراحة نسقنا دلحين تنسيق موسمي، معنا تنسيق موسمي لكل عيد، قمنا لمدة 40-50 يوم، وهذا هو بناء على طلب النساء. إنه بدل ما يكون في معرض دائم والبضاعة تتكدس وما فيش لها شراء، يكون لهن معارض موسمية، العيدين والمدارس، 40-50 يوم في كل موسم. عملنا معرض بأيدينا نكتفي اللي موله صراحة النادي الترفيهي، نادي الترفيه التابع لكلية الشرطة هكذا في شارع حدة، في شارع كلية الشرطة، واستمر إلى قبل العيد بيوم، وكانت المبيعات جيدة.
0: جميل.
1: كذلك في معارض موسمية بحسب بازارة المدارس، المناسبات الدينية الوطنية. صراحة مؤسسة بنيان استمرت في سوق الخميس، وهذه كانت حركة إيجابية للي يشتي من الأسر. أكثر حاجة أهلنا فيها الأسر لا تعتمد على حد التسويق. فعملنا دالحين كملناها قبل أسبوع بدعم من مؤسسة الخير صراحة، مركز الخير دعم 80 متدربة. عملنا تدريب وتأهيل، وأخذنا من باب التأهيل التسويق الإلكتروني.
0: جميل.
1: كيف الأسرة والتصوير الاحترافي. وسياسة السعر وآلية العرض. يعني هذه كانت في موسم الأعياد مهمة.
0: نعم، وهذه أكثر معضلة يعني تعاني منها الأسر. نعم، أكثر معضلة تعاني منها الأسر المنتجة هي مسألة
1: يعني
0: التسويق.
1: تطلبين حاجة ثم ينجزوها، أحسن ما ينجزوها ثم تتلف.
0: نعم.
1: فلو ما عملنا استبيانات للأسر حول قد عملنا أكثر من 3-4-5 معارض، قال إن هذا الأيام نشتي نشوف السوق ماشي على التسويق الإلكتروني. بس طلبوا مننا بعد التدريب الخياطة يكون التسويق الإلكتروني قبلها سياسة السعر وآلية العرض. ودينا صراحة خبراء في هذا الأمر، استمرت الدورة تقريبا شهر كامل، 26 يوم فعلي باعتبار استبعاد الجمعة. عملنا ادينا خبراء التسويق الالكتروني، ومن هذا التطبيق اللي خرج

0: احتياجات الجرافيكس، الحراسة للقاعات، احتياجات التصنيع الغذائي، احتياجات الاكسسوارات، العطور، البخور. يعني خلينا الأسرة هي من تحتاج وهي من تكتب لنا الاحتياجات. وهذا المشروع كان شفته أنا كان ثمرته جيدة، واستهدفنا الأكثر احتياجا. تنمية المهارات مشكورة عبر الأستاذ علي القاسمي، صراحة مول تدريب وتأهيل أكثر من مشروع، وكان كله في مجال النساء. نفس الحكاية الترويجات من فاعلية الخير، يعني جالنا متبرع يشتي بس معه تقريبا أكثر من 10 مكاين، يتأكد بس أنها تصل للأسر الفقيرة. يعني بهذه الإمكانيات قدرنا أن احنا نمكن. ثم انتقلنا إلى مرحلة أساسية نسعى بها إلى هذا، وهو التنسيق، التنسيق لبيع منتجات الأسر. بداية عبر هيئة الزكاة، صراحة كانت في البداية تجاوبها مع الأسر أكثر من الآن. يعني أذكر في سنة من السنوات اشترينا للأسر، اشتروا من الأسر للمعارض الخاصة بهم أكثر من 250 مليون. ثم بعد ذلك دخلت العد التنازلي، 100 مليون، 30 مليون، 4 مليون. وظاهر أنهم بعدين بدأوا في أمور شراء من التجار، ما عرفنا حكايتهم بالأخير.
1: المهم أستاذة هدى، يعني كم عدد الأسر التي تم دعمها حتى الآن؟ يعني
0: لا، في عندك أسر بتأهلي، وفي عندك بتدربي، وفي عندك بتمكني بتوزعي، وفي عندك فقط بتنسقي.
1: نعم،
0: يعني قاعدتنا الأسرية أكثر من 5000.
1: طيب أستاذة هدى، نسأل على آلية التنسيق. يعني دحين مثلا الأسر المنتجة مثلا كيف بتتعرف عليكم، كيف بتوصلوا لها؟
0: أنا صراحة منذ 6 سنوات أو أكثر، إحنا تقريبا من أكثر من 10 سنوات إحنا قمنا المعرض الدائم، وقمنا بعده مول الأسر المنتجة. يعني خلال سنوات العدوان والحصاء أصبحت لدينا قاعدة بيانات ومجموعات مجتمعية لأي شيء. مثلا دحين لو ما أقمنا دورة ونشتي نقوم تصوير احترافي، يعني عبر أرقام مخصصة اللي مرتبطة بها معانا كذا كذا. أقمنا في جامعة المعرفة، لسقنا مشكور مع الدكتور رئيس الجامعة إن إحنا نقيمها باعتبار أماكن متوسطة وجامعة معروفة عشان ما يقلقوش الأهالي. وأقمنا التصوير الاحترافي، أقمنا كذلك عبر التنسيق معامل، لأن الأسر الآن هي تملك معامل في كل الأماكن، لكن عيبها ما تقدر تروج لنفسها. فإحنا بنعمل زي التنسيق، يعني الواحد ممكن ينسق مع مدارس، ممكن مع مؤسسة الشهداء، ممكن مع الزكاة، ممكن مع المشاريع، ممكن تجاري جو داعمين، بحيث إنهم يدين عينات عينات عينات، وكل واحدة كانت العينة بحسب طلب التاجر بيفوز بالأمور هذه.
1: جميل. إذن أستاذة هدى، كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
0: الكلمة الأخيرة، ما مدى تفاعل الجانب الرسمي لدعم الأسر المنتجة؟ هنا القصور. أنا ألاحظ عن قرب معاناة الأسر. الدعم الرسمي يعني يعتبر شبه منعدم. يعني صح يقولوا ليش ما بش عليها ضريبة، ما بش عليها، بس الواقع غير. يقولوا ليش ما بش عليها مبلغ للوحة، ما بش عليها، الواقع غير، مما أدى إلى إغلاق للأسف الكثير من المعامل الأسرية والمشاريع الصغيرة الخاصة بالأسر لكثرة الطلبات الحكومية أو شبه الحكومية التي أرهقت الأسرة.
1: نعم، إذن بإذن الله طالما أن هناك توجه لدعم الأسر المنتجة سيكون هناك تعاون خلال الفترات القادمة. نتمنى لكم التوفيق في رائدات العدالة. الأستاذة هدى العماد، شكرا جزيلا لك.
0: يلا تكرمي ألف شكرا.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إذا مستمعينا لا ننسى اليوم عصر الغد بإذن الله، عصر اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك خروج مليوني تنديدا بإساءة ترامب الكافر لمكة المكرمة.

الكريمه. وفي هذه المناسبه في يوم الهجره النبويه نهاجر بارواحنا ودمائنا الى الله سبحانه وتعالى، ونساله المغفره والثبات على هذه المواقف المشرفه. سنكون اليوم على موعد مع الرجوله والمروءه والوفاء بالعهد والوعد في كل خروج نخرجه الى ميدان السبعين والى باقي الساحات في المحافظات.

0: شكرا وحمدا لله واحتفاء بهذا النصر العظيم الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونقول للعدو الصهيوني الأمريكي بأن أنتم قشة، وأثبتنا لكم بأن أنتم قشة، فهو أنتم في هذه الجولة ستهزمون، وفي الجولة القادمة بإذن الله ستنتهون. ونقول لعملائكم من السعودية ودول الخليج، أنتم تعرفون ونحن نعرف بأن قصوركم من زجاج وحصوركم كراتين، واليمني جاهز بالولاعة لإحراقها، وأرضكم بترولية لإشعالها، كما أشعلنا دباباتكم سنشعل بيوتكم وأراضيكم بهذه القراعة. فوالله والله والله بأن نحن قادمون، وسنصلي في بيت المقدس، وأنتم ستسمعون النادمون والخاسرون.
1: سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن.

0: وبكل ساح.
1: تقبلوا فائق التقدير والاحترام لفريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أمل عامر وأمل إبراهيم.
2: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.
1: إشراف الإشراف طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار ميسون الرديني، صايا إبراهيم، عبد الرزاق الباشا، من النظم والمعلومات هشام العيزري، مكتبات بسام الحمامي، هندسة صوتية جمال محمد سريع، ومن الإخراج جميلة الوراثي إلى اللقاء.

0: سامعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. واصلت مجموعات المستوطنين الصهاينة اليوم هجمات واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات بيت لحم ونابلس الخليل بالضفة الغربية بحماية قوات العدو الإسرائيلي. هنأت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير وفرض اتفاق وقف إطلاق النار بعد مواجهة مباركة مع قوى العدوان الأمريكي الصهيوني. أعلن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اليوم إغلاق مكتبه في قطاع غزة بعد نحو 15 عاما من العمل الميداني ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها أخيرا في ظل التهديدات والإجراءات العقابية للكيان الصهيوني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي فجر اليوم أن إيران ستظل صامدة رغم ما تعرضت له من خسائر وآلام، مستذكرا ضحايا الهجمات التي أودت بحياة عدد من الأبرياء. أكد قائد القوات البرية الجيش الإيراني العميد علي جهنشاي اليوم أن القوات البرية الماضية في الدفاع عن الوطن مستلهمة قيمة التضحية والفداء من الشهداء. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن المعالم الأساسية للإسلام، وأول معلم تحدثنا عنه سابقا هو أن الإسلام دين حرية، وأن الإسلام لا يرضى لأتباعه بالذلة ولا بالإهانة ولا بالاستعباد للطواغيت، وهذا هو المنهج الذي أتى به الأنبياء وسار عليه رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لم يكن بدعا من الرسل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف كل مؤمن أن دين الله أتى له بالعزة وبالحرية وبالكرامة. من المعالم الأساسية أيضا للإسلام أن الإسلام دين وعي ونور وبصيرة، وهذا ما غاب عن الأمة، غاب عنها المعلم الأول قضية أن الإسلام دين حرية، هذه القضية غائبة عن الأمة، وأصبحت ترى أنها لا زالت على الإسلام وعلى منهجية الإسلام وعلى ما سار عليه رسول الله، وهي مستعبدة من قبل أمريكا وإسرائيل ومستذلة ومهيمن عليها، وخاصة الأنظمة التي رهنت أنفسها ورهنت شعوبها للغرب الكافر والإجرامه وفساده. وأيضا الوعي والبصيرة من أكثر ما غاب عن الأمة، ومن أكثر ما حل على الأمة هو العمى. والإسلام دين الوعي، دين النور، دين البصيرة، يحرر الإنسان من التبعية الفكرية للمفاهيم الضلالية والشيطانية والطاغوتية، ويمنح الإنسان رؤية صحيحة وفهم صحيح، لا يبقي الإنسان متخبط أو أعمى أو عشوائي، لا، يجعل الإنسان في حالة استبصار كامل يفهم الواقع من حوله، وأيضا يجعل الإنسان متفكر متأمل مدرك لما مضى ومدرك وعارف لما هي العواقب حينما يكون الناس على حالة معينة. الوعي والبصيرة من الأشياء التي غابت، لمن يتأمل واقع الأمة يجد أنها غائبة. أمتنا من أكثر ما تحتاج الوعي، تحتاج البصيرة، تحتاج النور. الأعداء يستخدمون بكل أشكالهم، أعداء من الشرق أو من الغرب، من اليهود من النصارى، وكذلك من داخل الأمة، من تيار النفاق داخل الأمة، يستخدمون كل الوسائل التي تضرب الجانب الفكري والتثقيفي والتعليمي والإعلامي لدى الأمة، يؤثرون بشكل كبير على الرأي العام، تأثير على المفاهيم، تأثير على الأفكار، على التصورات، على النظرة إلى الواقع، عمل كبير جدا، وخاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الإعلام، فأصبح عامل سيء وسلبي وخطير. كبل الأمة، حينما عميت الأمة عن أن تفهم الواقع تكبلت وطوعها أعدائها وأثروا عليها كما يريدون. من يتأمل واقع الأمة يجد أن معظم أبنائها لا يبصرون ولا يعون ولا يفهمون ولا يدركون ما الذي يفعل الأعداء. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن قرآنه، عن نوره، عن هديه، كيف يشبهه الله وكيف يصوره الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعلها مقارنة، هل من هو مستبصر كمن هو ليس مستبصر؟ هل الذي يرى ويشاهد مثل الأعمى؟ هل من يمشي في الضوء في الضوء في النور مثل الذي يمشي في الظلمات؟ لا، الحال مختلف. نور الإسلام هو نور في قلبك، في مشاعرك، في وجدانك، في تفكيرك، في واقعك، في حياتك، في حركتك، نور يبين لك مواقفك واتجاهاتك وأعمالك وتصرفاتك، وتبني على أساس تلك التعليمات الإلهية وتلك الحقائق الإلهية التي هي عبارة عن نور، وتلك البصائر التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن خلالها ينظرون نظرة صحيحة، نظرة سليمة مستقيمة. حينما يتأمل الإنسان الواقع قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فيما يسمى بالعصر الجاهلي قبل أن يبعث رسول الله، كان هناك في الساحة العربية وحتى العالمية كثير من المفاهيم الخاطئة والظلامية تسيطر على أفكار الناس. ينظر الناس إلى المسائل الصغيرة والكبيرة نظرة خاطئة. مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى التي هي من أول وأكبر المسائل ضاعت، غابت لدى العرب. أصبح الباطل يقدم على أنه هو الحق فيقبل ويصدقه الناس، وأتى نور الإسلام ليخرج الناس من تلك الخرافات ومن ذلك الظلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يستنيروا في هذه الحياة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بهذا القرآن يخرج الله الناس من الظلمات إلى النور. لأنه حينما تشاهد المفاهيم الظلامية، مثلا كلمات سيئة سلبية تؤثر على تفكير الناس وتقلب الحقائق لديهم، هي عبارة عن أفكار. المفاهيم الظلامية عبارة عن أفكار، الظلمات عبارة عن أفكار لكنها مغلوطة مقلوبة. قد تقدم تلك الأفكار في كتب، الكتاب قد ينظر إليها الناس على أنه مصدر العلم، قد يكون هناك كتاب هو مصدر الظلام وليس مصدر العلم، ليس مصدر النور، عبارة عن كتاب يضلك يغويك. يمكن أن تقدم تلك الأفكار والمفاهيم الظلامية عبر منابر المساجد، يمكن أن يكون هناك من يقدم ظلام في المكان الذي كان يجب أن يقدم فيه النور، يمكن أن يأتي الظلام عبر أبواب وسائل إعلام، قنوات عبارة عن مجلات، صحف، وسائل تواصل، إنترنت، مواقع إلكترونية، وهكذا يأتي الظلال بأشكال متعددة بوسائل متعددة، ويؤثر على الكثير من الناس، يؤثر على تفكيرهم، على نظرتهم، ويصبح الناس في واقع تخبط في هذه الحياة. إذن ما هو الحل وما هو المخرج ليستطيع الناس الخروج من الظلمات وليكون الناس في حالة نجاة من الظلمات؟ من أهم ما يخرج الناس من الظلمات هو الرجوع إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كقدوة، كرائد، كقائد، وأيضا الاهتداء بالقرآن بشكل صحيح. لأنه يمكن أن يرجع الإنسان إلى القرآن لكن بشكل مغلوط، فلا يستفيد الإنسان حتى من القرآن إذا لم يتعامل مع القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يتخلص من المفاهيم الظلامية، لأن القرآن يجعل لدى الإنسان نظرة صحيحة وتقييم صحيح وفرز صحيح. يستطيع الإنسان أن يفرز داخل المجتمع الإسلامي، يتجلى من خلال المفاهيم القرآنية من هو الصادق من الكاذب بحسب المعايير والمواصفات القرآنية، يتجلى من هو المنافق من هو المؤمن الحقيقي، يتجلى من هو الذي في قلبه مرض، ويتميز من ينطلق بصدق وإخلاص وسلامة قلب في حركته في هذه الحياة في داخل الأمة. كل ذلك يتجلى بحسب المواصفات والمعايير القرآنية الهادية المبينة المبصرة، يتجلى من هو العدو الحقيقي الذي يجب أن نعاديه، وما هي مسؤوليتنا،
3: يتجلى لنا من هو الصديق حتى لا نكون سذجا يخدعنا الآخرون في ولاءاتنا في مواقفنا. يتجلى لنا من خلال القرآن من هو الذي يعبر عن حقيقة الإسلام ومن هو الذي يكذب على الإسلام وعلى الله. يتجلى لنا ما هو الزيف وكيف تعمل قوى الطاغوت والاستكبار والنفاق للخداع والاستغلال للناس. يتجلى لنا دين الله الذي هو عبارة عن فرقان ونور يعطينا بصيرة في الواقع فنميز وندرك الفوارق بين حق وباطل، بين صادق وكاذب، بين زيف وحقيقة، فلا نخدع. القرآن لا يجعلنا نخدع، وهذا من أكثر ما تحتاجه الأمة اليوم وأكثر ما أضر بالأمة اليوم بشكل كبير جدا، أنه غاب عنها الوعي، غابت عنها البصيرة، وبالتالي غاب الزكاء والطهارة ومكارم الأخلاق، غاب النور من القلوب فغاب من الواقع، وأصبحت الأمة متخبطة في كافة جوانب حياتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: اسمعوا، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: سرير مزرعة زيارة حج محمد.
4: هذا احنا عن سر الحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه كان ما جينا نسوي، انا معاكم اول واحد.
3: والتعب، عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله.
2: خلونا يا حج احسن 11 مثل
6: اخساه
2: الله. بعدها سخر الله رجل صالح من عزيز جهاله، أدانا ناكل، أدانا ناكل من المدارس والمدارس.
7: رأسي بيوجعني، أمانة قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمانة يا بنتي.
8: بس ما لهم شي ابني، ما بلا قال والذي تقتطع المدرة هو يحدي إنه شو الله يسمعنا خير.
9: صاح يا عم حسين،
10: أنت هبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
10: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المقبر؟
9: وانا وايش اسوي لك يا عم حسين؟
10: والله عندي دنت خبل، ما نين قالك ذا المقبر يا ببلو؟
9: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين، جاي يقول لي تخبرنا.
0: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: يا من يصدق يا ضيف الله، قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني، قتل وذبح ونه
1: وملاحقة وأهانة الحجاج بيج الله. عند بسرتم يا حتى حسن قبل نزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا.
0: إلا كنت أسمع يا ضيف الله.
1: أنا كنت في الوادي يا حتى حسن بين الحجاج، نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم، لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي بيضربوا في راسه وينهبوا. خليها على الله بس
0: يا وجعاه يا ضيف الله، أصحابي كلهم استشهدوا وانت كيف فعلت يا ضيف الله؟
1: أنا طرحت خبيت بين الدم دمبرت وهانك ساعة الخشبه وجاوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي، وأنا بين أسبعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك، إحنا مشركين يا حتى حسن. يبحهم الله قبيحة،
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلوا غدر وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام.
1: اي أيوة والله يا حتى حسن، ذلك العسكر الذي يلقونا في مداخل عزير وأبها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وأمنونا، وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا أخي علي أبو طالب، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله. الحين قل لي يا حتى حسن، ما هو الخبر؟ ما عن حال؟
0: اصبر شوية يا ضيف، أيجينا نجيب حسين من عند أمير الحج وأي يقول لنا ما عن فعل.
1: نراعي له، لكن أنا كنت بين أفسر وليك الذي تسلموا مثلنا، بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممين يحجوا مثلنا.
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله، نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله.
1: الله يبلغنا مكة.
0: النقيب حسين قد عنده الخبر كامل، هو ده قد داجة النقيب حسين.
1: مساكم الله بالخير والعافية، ارحب يا نقيب حسين. مساكم
0: الخير يا نقيب حسين.
2: مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال يا رجال؟
0: ارحب، اجلس ارتاح شوية يا نقيب حسين، وجابرنا من كل شيء، اجلس اشرب لك سني قهوة.
2: سلمت يا حج حسن. بسم الله.
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نقيب حسين، من اب نجاه الله من المذبح.
2: الحمد لله على كل حال، كتب الله له عمر جديد. احمد الله واشكره يا ضيف الله.
1: احمد ونشكر يا نقيب حسين، لكن ما دمع شهداء والله ما تصير هدر، والله والله ما تصير هدر.
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزياره، ان شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا، وبعدها لنا خبر مع الوهابين وابن سعود.
0: والله والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة.
1: ما هو 100 سنة عن قاتلهم لا ولد الولد، وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبي فينا العمل. حد يصدق يفعلوا بالحجاج قاتل ونه وسل وذبح؟ والله ما راح حد يصدق، ما حد يصدق يفعلوا هكذا.
2: الا يا ضيف الله هيصدقوا، الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين.
0: لا قل لي يا نقيب حسين، احنا نسافر لا جدة او به طريق ثانية معاكم؟
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن، نسافر لا جدة ومنها لا مكة ان شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون. الصباح يا رجال.
1: ايوه يا نقيب حسين، نتحرك الصباح. والله نقول بعض الحجاج قال لي لا عد معانا لا زاد ولا مؤونة ولا صرفة، لكن عن واصل احنا متجهين لبيت الله.
2: كل شيء يصبر ان شاء الله، هنتحرك كلنا مع امير الحج ونسأل الله القبول.
0: توكل
2: يا خاطركم.
1: مع الله يا نقيب حسوي، تصبح على خير.
2: خاطركم
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: إنها ذحني ما تقولوا من بيلعب بالمدرة حقني؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرة هذا الحين؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروا كم جلسوا يفعلوا المدرهة.
1: أنا دارية دارية يا محمد، فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن احنا نجي معه.
0: إن تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين عاد أكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا اشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
0: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص القصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عن ساروا جدي يما؟
1: ساروا لا عند أمير الحج يبصروا أي حن عن سافر لا جده.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معاني وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني قد أنت تاعب.
0: حاضر حاضر يما، لكن لو ما يجوا جدي.
1: الله يهديك ويصلحك ويحفظك يا ابني.

0: أي حين عترجع يا حمادي؟ والله إنك قدنا فاقد له، وفاقد للقاضي أحسن، وابنه قاسم، وكل أصحابنا يعلم الله كيف حالتهم. سار والحجة من صنعاء، وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. أي عين الله أي عين الله.
2: أصبحت يا مظهر يا مالك يا حاكي نفسه، هي عاد فتاه أولا لما يجي حمادي من الحاج يا ما.
1: صباح النور يا عم إسماعيل. أيوة أيوة نتبدى، كم ما خرجنا نفعل في الدكر. من يدك بركة، ما أدي لكم.
2: أيوة هكذا احتركها، هي أدي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني، اجلس يا عم إسماعيل.
2: جلسنا.
3: هندار يا عم إسماعيل.
2: خير ما به
3: عمي حمادي ساري حاج.
2: أوه أنا ما بنقوم من الصبح.
3: الله يرده بالسلامة.
2: الله كريم.
3: أمانة يا عم إسماعيل إنك بتذكرني بعمي يحيى، أنت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الإمام ما يعجبهم إلا حمادي رزقه. يا مالح عم إسماعيل مضنن، من بنى حاكي؟
2: آه يا مظهر، لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
3: الحجة مصيبة؟ خير يا عم إسماعيل؟
2: خير خير يا مظهر، المفروض إني ما أتحاكاش، لكن والله ما قدرت أسكت. عاد أقول لك، لكن يا من عاه لا قد تحاكي حد لو ما نتأكد من الخبر.
3: أي خبر؟ سألك بالله يا عم إسماعيل لا جننتني، تحاكى ما به؟
2: خبر الحجاج يا مظهر، خبر الحجاج، قد سمعته؟
3: ما هو الخبر أسألك بالله؟ سرك في بي.
2: ما بالله وصلتنا برقية عبر دار الهواء.
3: برقية؟ عبر دار الهواء؟ ما قال دار الهواء يا عم إسماعيل؟ قل لي. مالك سند؟ اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمانة تابي. اجلس. ما قال طار الهواء؟ ما وصل.
2: ايه يا مضحر.
3: ايوه ها اتقهوة وافصح افصح افصح. مالك قد اتقرح؟ ما الوجهك هكذا؟ ها اجلس اتقهوة وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا مضحر وصلت لمولانا برقية عبر طار الهواء، يقول الخبر إن الحجاج اليمنيين.
3: أيوة مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
3: ما هو؟ ما هو يا عم إسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر؟ أنت هني ما بتقول؟
2: أمس الليل زد وصلت برقية ثانية من سلطان نجد لمولانا الإمام، بيدعي فيها إن الحجاج قتلهم البد واللصوص.
3: قتلوهم؟
2: والنهابة.
3: قتلوا الحجاج؟
2: إيه يا مظهر إيه، قتلوهم كلهم. هكذا جاء في البرنامج.
3: ماشي يا عم إسماعيل ما تصورش، كيف يكتبوا
2: صوتك الحجة؟ يا مظهر اسمعونا الخال، الخبر وصل لنا دار الهواء، وبعد خبر من عمال الإمام في صعدة، وأمس رسالة السلطان نجد القاتل.
3: يقتلوا الحجة؟ ما فعلوا بهم؟ عم حمادي يا عم إسماعيل ويحيى صاحبك.
2: الله يعصم قلوبنا بالصبر ويضمننا عليهم. حول الوهابيين عملهم القتل والنهب، قتلوا الناس في عسل واحتلوا أهل، وقتلوا المسلمين في كل بقعة. دي حاجتي يا مطهر الحين، لا عاد توحشني حجر الله. دي حاجتي رحلي.
3: مش أنا مصدق، مش أنا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرك. مش أنا مصدق، مش أنا مصدق، مش أنا مصدق.
2: لا عاد توحشني وتقربني ذا الحين. كان أقول لك أنا أدراك ما عاد أشتيش.
3: لا والله راجع. تسمعوا بتسمعوا يا أهل صنعاء، بتسمعوا يا ناس، بتسمعوا يا أهل صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا الحجاج، بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم
4: قتلهم سلطان نجد،
3: قتلوا هؤلاء المجرمين الوهابيين. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. بتسمعوا يا ناس.
5: الله أجرك يا الله،
3: عظم الله أجرك يا مهدي.
5: عظم الله أجر اليمان، عظم الله أجر اليمان، عظم الله أجر اليمان.

0: عنك يا حسين، فجعتني يا ذا طار الهواء. حديد من حق اليهود والنصارى، ما حد يصدقهم.
1: الناس كلهم بيضحكوا يا ددي، وكلهم بيضحكوا، والناس كلهم بيبكي، وكلهم بيضحكوا. رجع قتلوه الوهابي،
0: الوهابي الوهابيين هم قتلوه مجرمين من زمان، أو رجعوا هؤلاء اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد أول ما بمن الخبر.
1: صح أن أنت قلتوا أنك صدعت المدراء أن عمي يحيى ماتوا أو مه
0: الموت والحياة بإذن الله يا حسين. بس هذا واحد ينكز لهم وهذه كتسر حديد بدأت الحج، لأن احنا مراعين له، وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة. صاحبك محمد وأم فاطمة وكل الحجاج بإذن الله.
1: لا تجنني
0: يا حسين، تقول استطبح لا تجنني فوق ما قدرنا.
1: الله يستر. الله يستر. أنا أقول لك رأي حقه. والله بيصلحوا. قوة يا ردي قوة.
0: حاضر حاضر ابني، تقول ذا حين قوة استطبحها عسبت مسبر المدرسة وإن شاء الله كل شيء عسبر. يا الله يا الله استر، ما يجي من دار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطينا فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا أخا لو ما نوصل لمكة؟
0: هنرقد هنا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كرهن وصل للبحر بيتمنت منه. ولا تقلقش علي، هدو رجال، رجال مثل أبوه الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخي، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براسكم.
0: يا محمد يا محمد يا حج محمد، هيا هو ذا جاي، هو ذا جاي يا فاطمة، هيا هذي بسرتي البحر.
1: هذا البحر بكلي يا أخي، والله انه يفجأ كثير قوي.
2: يو يا جاد سعمنا البحر كبير قوي.
0: او شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم عق قوي ملان ملح.
0: ايوه يا محمد ملان ملح.
1: ابوها السباحه في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا لا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لك ان محمد رجال وسيد الرجال.
2: اين السفينه الكبيره يا جد؟ بصرتها نكه صغار من حق الصيادين. بس
0: أوريك السفن الكبيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا جد. يما يما كذا جاوع، ما بمعانا.
1: يلا تمام تمام ابني، يلا شفعل لكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي أسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خا، ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة لحظة يا جد لحظة، بصرت أنا سمكة كبيرة أسير اطيها وارجع.
0: ياي لحظي يا حج محمد.
3: Thank you.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا أجيب حسنها هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجة

0: اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
1: أيوة يا
2: الحمد لله الذي بلغنا حج بيت الحرام. الحمد لله.
3: ياي كم ناس خيرات قوي يما بتبصروا.
2: أيوة أيوة يا محمد أيوة من كل جنس ولون.
3: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجة صلبنا عليهم يا الله
2: يا رب.
4: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي وانت يا محمد تري. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
3: خلاص يا جد انتوا دعوا احنا ندعي بعدهم.
4: انت بالله
3: واحد بيدوركم بيقول اين النقيب حسين.
1: اكيد حسين فايع ادعيه.
3: حاضر يا جد حاضر.
1: زحمه ما عسرنا. راح اطرح البندق من يدك يا حج محمد.
3: هذا البندق جزء من جسمي ما اطرحه الا لو ما شل بثاربي ان شاء الله.
1: سامحنا يا اخي حسين شغلنا الصباح عن عزم ان شاء الله.
5: يا نقيب حسين
6: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: سامعين الكرام أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. واصلت مجموعات المستوطنين الصهاينة اليوم هجمات واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات بيت لحم ونابلس الخليل بالضفة الغربية بحماية قوات العدو الإسرائيلي. هنأت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير وفرض اتفاق وقف إطلاق النار بعد مواجهة مباركة مع قوى العدوان الأمريكي الصهيوني. أعلن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اليوم إغلاق مكتبه في قطاع غزة بعد نحو 15 عاما من العمل الميداني ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها أخيرا في ظل التهديدات والإجراءات العقابية للكيان الصهيوني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي فجر اليوم أن إيران ستظل صامدة رغم ما تعرضت له من خسائر وآلام، مستذكرا ضحايا الهجمات التي أودت بحياة عدد من الأبرياء. أكد قائد القوات البرية الجيش الإيراني العميد علي جهنشاي اليوم أن القوات البرية الماضية في الدفاع عن الوطن مستلهمة قيم التضحية والفداء من الشهداء. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة أعلانية.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
11: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
10: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
11: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
10: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
12: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر، بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة،
13: الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

شهدت البشرية أحداثاً على مدى الأزمان، لكن التاريخ لم يخلد سوى مجموعة منها، فكانت أيامها شواهد على التاريخ وإحياء للحاضر. إذاعة صنعاء تعيد إلى الذاكرة تلك الأحداث في أيام. أيام نعيشها. إعدادا سميح عز الدين تقي. أيام يسردها لنا تقديما محمد علي الشرفي. أيام للمخرج نياز الرازحي.

0: ذكرى طيبة خالدة متجددة سنويا تجمع في ثناياها مزيجا عظيما من القيم النبوية الرفيعة، من صدق العزيمة والإخلاص والتضحية والصبر، وتنبئ عن رعاية ربانية وعناية إلهية انتقلت بها الرسالة المحمدية من طور الدعوة في مكة المكرمة إلى طور الدعوة وبناء الدولة في المدينة المنورة بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرى تتجدد في اليوم الأول من شهر محرم في كل عام.
1: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
3: مرحبا مرحبا، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.
0: مناسبة الهجرة النبوية حدث جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. فما كان لنور الإسلام أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده. إنه حدث شامل كامل متكامل لمن أحسن الاستفادة منه وأخذ العبرة والعظة على أحسن وجه. إنه في الحقيقة حدث يعرض منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهج من لا ينطق عن الهوى، منهج المؤيد من رب العالمين. فليست الهجرة حدثا عاديا ولا أمرا طبيعيا، بل هي أمر جلل يستحق منا الاهتمام بما تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز.
1: بسم الله، نقيم بيت الرسول.
4: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.

0: الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ. كان حديث الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة.
1: حديثنا هو حول يوم مفصلي ويوم تاريخي من تاريخ الأمة الإسلامية ومن تاريخ الإسلام الحنيف. هذا اليوم العظيم هو يوم الهجرة النبوية. لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة مع أن الله سبحانه وتعالى ابتعثه في مكة، وكان من المفترض أن تكون مكة وهي بلاد الحرم الشريف، الكعبة الشريفة، بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه المنطقة هي الانطلاقة لهذا الدين إلى ربوع الأرض. لكن ما هو الذي حال دون هذا؟ الذي حال دون هذا هو تعنت أهل مكة، كفرهم، عنادهم، جحودهم، مع أن الحق واضح، ومع أنهم يشهدون أن النبي هو الصادق الأمين، ومع أنهم لم يستطيعوا أبدا مواجهة القرآن الكريم ولا حجة القرآن ومنطق القرآن وثقافة القرآن الكريم في كل القضايا التي كانوا يطرحونها، سواء في قضية الشرك، في قضية الانحطاط الأخلاقي الذي كانوا فيه، في قضية اليوم الآخر الذي كانوا ينكرونه، في قضايا كثيرة. القرآن الكريم جاء ورسخ مبدأ التوحيد، جاء بالأدلة الدامغة على اليوم الآخر، جاء وسمى بالنفس وزكى النفس بمكارم الأخلاق. لكنهم أبوا إلا الجاهلية، لكنهم أبوا إلا الانحطاط الفكري والانحطاط الأخلاقي، ليس تكذيبا لرسول الله فهم يعلمون ومتأكدون أنه الصادق الأمين، وإنما جحودا، حقدا، حسدا لماذا محمد يأتي من بني هاشم. هكذا الحقد وهكذا الحسد يعمل بالنفوس. بقي النبي في مكة محاولا، داعيا، صابرا 13 عام، بالرغم من أن الكثير من أصحابه تم تعذيبهم أشد التعذيب، بالرغم من تقديمه للشهداء وعلى رأسهم أبو عمار بن ياسر العنزي، وكذلك زوجته سمية بنت الخياط، أول شهيد وأول شهيدة في الإسلام، بالرغم من حصار مكة، من حصار كفار قريش لرسول الله ومن آمن معه وأهل بيته في شعب أبي طالب لعدة سنوات، يعني عانوا معاناة شديدة، صبروا صبر شديد جدا، بالرغم من التشويه الذي حصل بحق رسول الله وقالوا عنه الساحر، مجنون، كذاب، مفتري، وشوهوا سمعته أمام القبائل العربية، لكن مع كل هذا صبر النبي واستجاب للتوجيهات الإلهية وهاجر إلى يثرب. ترك مكة وهاجر إلى يثرب للبحث عن انطلاقة جديدة لهذا الدين، مكان يكون حاضنة لهذا الدين. ناس هم أرقى من أولئك بكثير، يكونوا هم حملة هذا الدين وحملة هذا الشرف العظيم. فكانوا هؤلاء الناس هم أجدادكم أيها اليمانيون، هم الأوس والخزرج، من أسماهم النبي فيما بعد بالأنصار، نصروا الله ونصروا رسوله، ولا زلنا شعب الإيمان والحكمة، نحن أنصار الله وأنصار رسوله إلى اليوم. هجر النبي إلى يثرب لتتحول إلى المدينة المنورة بنور رسول الله، وتم استقبال رسول الله ذلك الاستقبال الحافل، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا اليوم شكل منعطفا مهما جدا في تاريخ الدولة الإسلامية. فمنذ ذلك اليوم بدأ النبي بتأسيس دولة إسلامية في تلك المنطقة المباركة، بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، واهتم بتوحيد الجبهة الداخلية، وطهر اليهود من المدينة المنورة وما جاورها، وبنى المسجد النبوي ليكون قاعدة للانطلاقة، قاعدة للاجتماعات، قاعدة للتزكية، قاعدة لتحريض المؤمنين على القتال، قاعدة لتوحيد الأمة. المسجد أصبح هو مقر الدولة الإسلامية. اهتم النبي بالجانب الزراعي، واهتم بالجانب الصناعي، كما اهتم بالجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفوس. اهتم النبي بالجميع.
0: للهجرة النبوية معان ودلالات كثيرة، وحسبنا بعض منها، إذ أن الهجرة تعني الانتقال المادي من بلد إلى آخر، وكذلك الانتقال المعنوي من حال إلى حال. فقد حولت الدعوة الإسلامية من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حال الكثرة، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الفرقة إلى حال الوحدة، ومن حال الجمود إلى حال الحركة، ومن حال الجهل إلى حال العلم، ومن حال الدعوة إلى حال الدولة. وفي الغد إن شاء الله يوم آخر وتاريخ يكشف وجه الحقيقة.
2: كنتم مع أيام، مع تحيات سميح عز الدين تقي، محمد علي الشرفي، نياز الرازحين.

عندما ينفصل الإنسان من التوجه العام إلى التمحور حول الذات والحسابات الشخصية يصبح مكبلا ومقيدا بالأنانية، بالحساسيات والعقد، بالنظرة الضيقة والحسابات الضيقة، وبالتالي لا يحمل روحية العطاء، روحية التقدمة، روحية البذل للجهد والبذل للعمل والإيثار على النفس مثل تلك المواصفات العظيمة، ولا يسلم قلبه من حمل العقد والأحقاد. بدلا من ويحبون من هاجر إليهم، يمكنه أن يحمل في قلبه العقد بل إلى درجة الكراهية أحيانا لمن هم من رفاقه في إطار المشروع الإلهي والمسؤولية الجهادية والإيمانية، فيصبح قلبه ممتلئا بالعقد والأحقاد والضغائن، ليس قلبا سليما، ليس صافيا بالمحبة الصادقة، بل هو معقد. هذا يؤثر حتى على مستوى التوحد وبذل الجهد الجماعي والتعاون اللازم الذي لا بد من لانتشار نور الإسلام ولانتصار المشروع الإلهي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر، فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألقيت المرء والحب
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: أعزائي المستمعين، أشرق علينا العام الهجري الجديد، واستقبله الناس هنا وهناك بمثل ما كان رسول الله يستقبله في مطلع العام الجديد قائلا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ومع هلال المحرم من كل عام تشرق الأرض بنور الحق، وتغمر النفوس بجلال الذكرى. وما أروعها من ذكرى اشتملت على أنبل ما في الروح الإنساني من صفات، وأمجد ما في التاريخ من عظات. وتتطلع النفوس المؤمنة إلى صاحب الهجرة النبوية لتعيش على هداه وفي جو ذكرى، تستمد من هدايته نورا، ومن صدق عزيمته قوة، ومن فيض إيمانه وشجاعته ثباتا ويقينا، ومن سيرته العطرة أملا ورجاء. وما أحوجنا إلى أن نتعلم الكثير من حياة صاحب الذكرى، ونقف على الكثير من جوانب هجرته، ففيها العبرة لمن شاء أن يعتبر، والعظة والذكرى التي تنفع المؤمنين. أعزائي المستمعين، إن يوم الهجرة يوم خالد في تاريخ الإنسانية. لقد اكتنفت الهجرة النبوية أحداث وأحداث، سواء قبل المسيرة العظيمة إلى المدينة أو بعدها، وكلها ذات معنى عميق ودلالة أكيدة على فضل الله العظيم وقدرته الشاملة ورعايته التامة لنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلته.
8: كان أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء زوجه خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
9: في المواقف الصعبة تبرز عبقريات الأفذاذ الكبار ومواهب القيادات السياسية العليا. وفي موقف كأمر الهجرة من مكة إلى المدينة لم يترك النبي محمد للصدف أن تلعب دورها، بل أعد العدة ومنذ زمن بعيد.
10: الهجرة النبوية كانت حدثا لا بد منه، ليس مجرد ترف، لا أبدا. أولا، الهجرة النبوية تعلمنا أنه لا بد من مكان وظرف آمن للدولة الإسلامية وقاعدة انطلاق وارتكاز. لا بد. كان النبي ذكيا، يحتاج إلى دولة، يحتاج إلى أمة ثابتة مستقرة تبني واقعها داخلا فتتماسك، ثم ينطلق منها لدعوة الآخر. وهذا ما كانت الهجرة بحاجة إليه. ولذلك خسرت مكة، خسرت خسران. ولا أستنكر على بعض العلماء والفقهاء الذين فضلوا المدينة على مكة بعد ذلك، لأن احتضنت الدعوة. مكة رفضت وطردت، وهذه سنة الله. وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
9: أخى النبي أولا بين المهاجرين أنفسهم على الحق والمؤاساة، ثم فتح لهم الضوء الأخضر للهجرة إلى يثرب، حتى لم يبق بمكة إلا الرسول وعلي بن أبي طالب وأبو بكر ومن حبس من أصحاب النبي أو فتن.
10: قرر النبي الهجرة. لاحظوا، أول سبب من أسباب من الأخذ بالأسباب، فالنبي يعلم أنه مراقب، يعلم أن العيون تتتبعه، يعلم أن طالما أرادت قريش قتله فأكيد أنها ترصد حركاته خطواته، فغير الطريق والمكان الذي يأتي إليه والزمان. بدأ النبي يعد العدة، قال لأبي بكر أعد لنا راحلتان. وعلى فكرة النبي أعد جانب التكتيكي أمني وجانب اقتصادي استعد له، حتى أنه أعطى أبي بكر قيمة الراحلتين راع ودليل وخبير بالطريق، وحتى الطريق تغيرت.
9: كانت قريش ترقب ذلك الخروج لأصحاب الرسول، ولما أدركت أن يثرب صارت تحت سيطرة أتباعه وأن النبي قد عز جانبه وصار له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم، اجتمعوا له في دار الندوة وخرجوا بخطة اغتياله على يد فرقة من شباب كل القبائل، ليتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ويرضون بالدية.
5: من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل.
6: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
11: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر.
12: وإلى الأبد.
9: جاءت ساعة الصفر من عتمة الليل المحدد لاغتيال النبي، واقتربت فرقة الاغتيال من باب بيته، فلمحهم النبي وعمل على إفشال خطتهم بأن أمر عليا ابن أبي طالب بالنوم على فراشه والتسجي ببرده الحضرمي الأخضر. وخرج رسول الله في هجعة من الليل يتلو سورة ياسين فلم يبصره أحد، واتجه نحو دار أبي بكر ليتجها سويا جنوبا إلى غار ثور.
10: النبي ليلة الهجرة استدعى عليا، معروف هذا في التاريخ، قريش قد تآمرت وأرادت قتلي، أخبرني الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أريدك أن تتدثر ببردي الحضرمي وتنام في فراشي. قد يستسهلها الإنسان، عادي. لا يا سيدي، حينما تستخدم هذا الأسلوب وتجعل أعداءك يظنون ليلة كاملة، ولنفترض أقل أحوالها 5 ساعات، ما بالك أن تكون مثلا من المغرب إلى الفجر، وهم يظنون، ولذلك كانوا ينظرون من قوة البيت، رجل يتقلب حسب رواية التاريخ وهو علي، وهم منتظرون منتظرون منتظرون إلى أن ظهر الصباح، والثابت البعض يقول للفجر، لا، إلى أن بزغت الشمس وخرج علي وأدركوا أنه علي، حتى قالوا ضربوا 40 فارس. تخيلوا كم من المسافة سيقطع النبي في هذا الوقت، بمعنى أن النبي كان ذكيا جدا، أي كلما استطعت أن أؤخر عدوي فترة كلما استطعت النجاة. ولذلك قال له الإمام علي أو تسلم يا رسول الله؟ قال إذا لا أبالي.
12: لا،
13: علي ينام مكانه، هذا الفتى يفتديه بنفسه، أي أناس تحارب؟
12: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا.
9: كان من ضمن العدة التي جهزها الرسول لهكذا لحظة أن أوعز بإعداد راحلتين قويتين على الصحراء والمطاردة، واختار عبد الله بن أريقط دليلا له في الطريق، على الرغم من أنه مشرك، فالكفاءة وحدها هي المحك في التكليف. كما كلف عبد الله ابن أبي بكر بالتقاط الأخبار، وأسرة أبي بكر بإعداد الزاد، وعامر بن فهيرة بالسير بالأغنام لمحو الآثار من على الرمال.
10: من يعرف مكة وطرق مكة؟ الناس يعلمون بالطرق الطبيعية لمكة للمدينة، من أين سيهاجر. قريش تعرف أن محمد سيهاجر المدينة، خلاص صحابته قد نفذوا قد أصبحوا في المدينة، فالنبي اتخذ طريقا آخر مغاير، لا غير مألوفة لدى العرب، لا يسلكونها، لماذا؟ لأنه مباشرة أول أسلوب تكتيكي فعله النبي أن جعل علي يبيت في فراشه فعطلهم وأخرهم كثيرا ليتمكن من الوصول إلى أكبر مكان آمن. ثاني أسلوب تكتيكي النبي لم يذهب من الطريق المعتادة التي بمجرد أن تكتشف حيلة بقاء علي مكان النبي سيسارعون وهم بخيول الخير ستسبق الناقة وفرسان كبار سيلحقونهم، وبالتالي اتخذ طريقا آخرا من من من من من الطرق الغير مألوفة، ولأنها غير مألوفة استأجر دليلا عبد الله بن أريكط بمال يدلني على الطريق، واستأجر راعي لتأتي الغنم فتظل لدى العرب من يسمونهم من يقتفون الآثار.
9: هنا قد يتساءل سائل ويقول: لماذا كل هذا العناء؟ وأين البراق يخطف رسول الله في لمح البصر إلى قبة خضراء في المدينة شيدتها الملائكة؟ والجواب أن الله تعالى يحب أن يرى عباده الصالحين يتعرضون للبلاء من أجله، والتواكل في دين الله مرفوض والتوكل مطلوب، وهذا سر خلود الإسلام وصلاحيته للبقاء، فهو دين يقوم على الوسائل الطبيعية والأخذ بالأسباب العادية دون ترك الاعتماد على الله والتوكل عليه وطلب النصر من عنده، فهو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
10: أنتما أبذل السبب، استقيما، أدعواه، واتركوا الباقي عليه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الأسباب، احتاط، تجهز، كان جانب الأمن حاضرا، اللوجستي حاضرا، المادي حاضرا، الاقتصادي حاضرا. لم يكتفي بذلك، وهو في الغار كان هناك من يأتيه بأخبار قريش ومن أين ستتحرك. هذا كانت أمور عظيمة يغفلها المؤرخون، يغفلها الوعاظ، يغفلها الخطباء. لابد أن نبني عليها في اقتصادنا، نبني عليها في جانبنا الأمني في حياتنا، نرى كيف كان النبي يتحرك بهدف، يتحرك لغاية، يتحرك متخذا كافة الأسباب. وهذا لا يعني ترك الاعتماد على الله، بل من أسس الاعتماد على الله.
14: بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.
15: هل من شيء؟
16: لا، ليس بعد.
15: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟
9: كان الأنصار من الأوس والخزرج في شوق عارم وحماس منقطع النظير، يتلهفون لرؤية نبيهم في ديارهم، فكانوا يخرجون صفوفا لاستقبال هذا الوافد الكريم. لما ترامت الأنباء بقدومه إليهم كانوا يخرجون مطلع كل شمس حتى يؤذيهم حرها فيعودون. وذات يوم وقد رجعوا للقيلولة سمعوا صارخا يقول: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي حظكم وعزكم، وكان يعني محمدا.

استقبل النبي من أهل قباء يومها زهاء 500 مقاتل تحفهم النساء والأطفال والعبيد مبتهجين بالمقدم السعيد. وفي قباء بنى الرسول أول مسجد في الإسلام. بعد يومين تحرك الركب النبوي الشريف نحو المدينة، وسادة كل حي من أحياء تلك الديار يعرضون الضيافة، فيشكرهم رسول الله قائلا: دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. وولائد الأنصار تخرج لاستقباله أيضا مزغردات بالنشيد الجميل.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله.
5: توجهت ناقة النبي بإلهام من الله تعالى إلى مكان مسجده الذي بني لاحقاً، فقد كان المسجد هو الأساس الأول الذي أسس عليه رسول الله المجتمع الجديد بالمدينة. فالروابط الإيمانية بين المسلمين وبين ربهم تشبه الروح في الجسد، ومن المستحيل أن تقوم دولة فتية على أجساد لا روح فيها. لذلك قاد النبي المهاجرين والأنصار في بناء المسجد.
6: فالمسجد النبوي كان يمثل نموذج البناء الهيكلي للدولة الإسلامية. لا يوجد مع النبي من بناء إلا المسجد. يجيئه ذلك الرجل يعني ينمي قدراته، الذي يسميها اليوم وزارة الخدمة المدنية والأشغال، ويقول له: لا لا تتسول، اذهب إلى الجبل واحتطب. ويأتيه الرجل فيرسله ليتدرب عسكريا، ينظم أمور الدولة. كان المسجد كل شيء، كل شيء بالنسبة العلاقات الزوجية الفردية الأسرية الدولية، حتى نصارى نجران والمباهلة علاقات دولية كانت في المسجد النبوي. الزوار الذين يأتون من القبائل والوفود الأخرى، وفود اليمن وفود البحرين، وفود في السنة 9 و10، كان الملتقى المسجد، كان المراسم الدولية، وزارة الخارجية، كل شيء. هنا نأخذ الثقافة الصحيحة النيرة، السيرة النبوية الصادقة، القرآن الكريم العملي الفاعل، ثم نخرج لنترجم. لكن كان المسجد أيضا مهم جدا في حياة النبي للتربية الإيمانية الروحية. كان النبي بحاجة إلى مكان يجمع فيه الصحابة، المؤاخاة التي ستأتي فيما بعد، المراسلات، العهود، المواثيق، تمت من ذلك المكان.
5: بعد بناء المسجد اتجه رسول الله إلى الأساس الثاني، حين أمر المهاجرين والأنصار بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين. فقد كان يدرك أبعاد الهجرة الجماعية لمجتمع المهاجرين إلى المدينة، فأراد إدماجهم في المجتمع الجديد بطريقة محسوسة. وصل الأمر فيها إلى حد التوارث بين الإخوة، وحببهم في ذلك حين قال: إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أخوين تحابا في الله.
6: من خلال المسجد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهم بند، وهو تقوية أواصر المجتمع، توطيط أركان المجتمع، تثبيت أسس المجتمع. المهاجرين سقطوا على الأنصار، كيف؟ ولذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا إسلاميا قطعا ثابت ليست أول مؤاخاة، النبي آخى بين المهاجرين بعضهم البعض في مكة، لكن هنا كان لا لزاما، فآخى بين كل مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، إخوة، وكانت أخوة شاملة لم تكن المواريث قبل ذلك قد نزلت. بمعنى كانت باتفاق المؤرخين كانت هذه المؤاخاة شاملة حتى في التوارث وفي الأنساب. أخوه أخوه، أخوة، يعضده، ينصره، يعينه، يغرم له، يقوم عنه، يدافع عنه، يتحمله كل شيء.
5: لقيت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة أهلاً وترحاباً وبلداً طيباً، لكن ذلك لم يعني أبداً أن أعاصير الخطر لن تهب عليها، فالصدام مع قريش قادم لا محالة، والأعراب يتربصون، واليهود كالحياة بارعون في حياكة المؤامرات. وكان لزاما على النبي الكريم أن يمسك بالزمام المبادرة، وأن يقود كتائب المجاهدين شرقا وغربا لنشر دين الله،

0: فاستبسلت في مواطن البأس واستمسكت في مزالق المحنة، فما وهنت لما أصابك في سبيل الله، وما ضعفت وما استكنت، ولكنك صبرت وصابرت، وجاهدت وهاجرت، وتحملت ما لم يتحمله إلا سيد أولي العزم من الرسل. فكانت حياتك في مكة درسا عمليا للمجاهدين ألا يهنوا ولا يحزنوا لما أصابهم في سبيل الله، كما كانت حياتك في المدينة بعد الهجرة مظهرا صحيحا لقوة إيمانك وثبات يقينك وصدق جهادك. فسلام عليك يوم جاهدت وصبرت وهاجرت، وسلام عليك يوم جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

خيارنا الصحيح كمجتمع يمني مسلم والخيار لكل المسلمين جميعا في كل الدنيا هو العودة إلى أصالة الإسلام والتمسك بمبادئه وقيمه التي تنهض بالأمة ثمرتها للأمة للمسلمين ليعودوا هم إلى الدور المفترض بهم إلى دورهم الحقيقي ومسؤوليتهم المقدسة التي تجعل منهم هم الأمة الرائدة في كل الدنيا.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء، للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن من أهم الموارد، من أهم المواضيع في القرآن الكريم تركيزه الكبير على معرفة الله. أفضل وأهم وأعظم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. القرآن يمنحك ثقة قوية بالله، ويرسخ لدى الإنسان شعورا بعظمة الله. ثانيا أكد أنه إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. ثالثا أكد أن ما يدل على أن الإنسان يعيش حالة الثقة بالله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق، هو أن يتحرك حتى في الظروف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، في الظرف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، يرى كل ما حوله بعيدا، يرى نفسه ضعيفا، يرى موقفه غريبا، منطقه ممقوتا. هذه هي اللحظة التي تدل على مدى ثقتك بالله، أن تتحرك في ظل وضع كهذا، ترى نفسك غريبا، موقفك غريبا، منطقك ممقوتا. هذه إذا ما تحركت فيها هي اللحظة التي تدل على مدى ثقتك بالله. رابعا أكد أنه إذا افتقد الناس الثقة بالله قد يصل الناس إلى حالة من الكفر لا يشعرون بها. خامسا أكد أيضا أنه عندما تهتز ثقة الإنسان بالله نتيجة لمعرفته المغلوطة بالله أو ضعف كثير في معرفته بالله سيصل إلى هذه الحالة، بدلا من أن يكون قويا على أولياء الشيطان سيصبح عبدا لأولياء الشيطان، بدلا من أن يتشرف بأن يهتدي بهدي الله وأن تكون قوته امتدادا لقوة الله يصبح هو من يبحث عن الحلول من عند أولياء الشيطان. إذا لم يكن من يثق بالله يتحرك في سبيل الله ويرى أن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال الله بثقة، هو إذا لم يكن من يثق بالله من سيصل بدلا من أن يكون قويا على أولياء الشيطان سيصبح عبدا لأولياء الشيطان. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن يجب أن نفهم أنه يجب أن يكون عنوانا داخلا في أعماق أنفسنا، عنوانا أمامنا أينما سرنا، هو أن نتثقف بثقافة القرآن، أن نتعلم القرآن، نتدبره، نثق به، نتفهم آياته، ونتحرك في الناس على أساسه، نتحرك في الناس على أساسه، نقيم الأحداث كلها من خلاله، نقيم الآخرين كلهم من خلاله، نقيم أنفسنا من خلاله، نقيم أنفسنا على أساس مقاييسه، وهكذا. ما لم فلو تعلمت 60 عاما ستخرج في الأخير أضعف بكثير من أولياء الشيطان، ترى أولياء الشيطان فتخافهم أكثر مما تخاف الله، تغالط الله. ما هذا حاصل؟ لاحظوا كيف واقعنا الآن عندما ننطلق في عمل معين. من الناس يقول ربما يثير الدولة ضدنا، ربما يحرش أمريكا علينا، ربما قد يسجن شخص، ربما يحصل كذا، ربما. هذه الاحتمالات نجعلها من الاحتمالات التي نتعامل معها بجدية، احتمالات نتبناها بشكل مواقف في الأخير فنسكت ونقعد. لكن احتمالات أنه ربما إذا قعدنا، ربما إذا سكتنا أن يغضب الله علينا، ربما أن نكون مستحقين لسخطه وعذابه وعقابه بجهنم، هذه الاحتمالات التي هي إلى الله لا نهتم بها. الإنسان المسلم في الواقع إذا وقف بين احتمالين، أمامي ربما يحصل علي من جانب هؤلاء البشر ضر قد ينتهي بالقتل، وربما إذا وقفت وسكت وصبرت يحصل علي من جانب الله سخطه وعذابه، فأيهما أخطر على الإنسان؟ ومن الأولى من الاحتمالات بأن أراعي، أراعي جانب الله أو أراعي جانب الآخرين؟ تراعي جانب الله بكل اعتبار، باعتبار أنه وليك، أنه المنعم عليك، أنه كما قال وما بكم من نعمة فمن الله، أنه إلهك، إنه هو الذي عذابه شديد، لا أحد يستطيع أن ينقذك من عذابه. أما الإنسان فأقصى ما يصل بك إليه هو أن تقتل. عندما تقتل هل يمتلك شيء وراء ذلك؟ لا يمتلك شيء وراء ذلك. عندما تقتل يجعلك الله تعيش حيا من جديد، وتعيش شهيدا، تعيش حيا ترزق، وتكون من السعداء قبل اليوم الآخر، من السعداء قبل دخول الجنة. لكن إذا لم تراع الاحتمالات فيما يتعلق بالله فلا تجعل لها أهمية، ستخسر فيما يتعلق بجانب الله، فتكون ممن يستحق عذابه. هل أحد يستطيع في الأخير أن ينقذك من يد الله؟ لا أحد يستطيع إطلاقا أن ينقذك من يد الله، ستموت رغما عنك. عندما تصل مثلا إلى عميل رقم واحد، وعميل على مستوى عالي لأمريكا، ثم عندما تمرض فأقصى ما يقدم لك طائرة خاصة تنقلك إلى أرقى مستشفى في أمريكا، يجتمع حولك أرقى الأطباء، هناك في الأخير ستموت بين أيديهم، يأخذك الله رغما عنهم وتموت بين أيديهم. هل يستطيعون أن يحولوا بينك وبين سوء الحساب؟ هل يستطيعوا أن يحولوا بينك وبين دخول جهنم؟ لا يستطيعون أبدا. لكن كل شيء من جانب الناس مهما طال، الاحتمالات قد تصل إلى القتل، قد تصل إلى التمثيل، فكله بسرعة ينقذك الله منه، سواء ألا تصل إليها أو أن تصل إليها فعلا، فأقصى ما يحصل هو أن يقتلوك وبسرعة تتحول إلى شهيد حي. إذن إذا لم تنطلق على أساس القرآن، تتدبره، تتثقف بثقافته، تتحرك على أساسه، تقيم الأحداث وتقيم الآخرين من خلاله وعلى أساس مقاييسه، فلو تعلمت 60 عاما ستخرج في الأخير أضعف بكثير من أولياء الشيطان. ونحن في واقعنا عندما تقدم احتمالات أننا إذا ما تحركنا في عمل حق، ننطق بمنطق حق، فإننا سنتعرض للسجن أو لضرب أو تهديدات من قبل أمريكا، وتجد أيضا أن الاحتمالات من جانب الله، إذا ما قعدنا سيغضب علينا الله، إذا ما قعدنا سيصيبنا سخط الله، سندخل جهنم. تجد أننا في واقعنا كمسلمين نخاف ونتفاعل مع الاحتمالات من قبل الأشخاص، من قبل عذاب أمريكا أو وسائل تعذيب الأعداء، ولا نلتفت إلى الاحتمالات التي من قبل الله. كعذاب الله وسخطه الذي توعد به من تخلف عن الميدان الذي أمر بأن يتحرك الإنسان فيه. هذا ما يجب أن نفهمه في هذا الموضوع. ثم عندما نتعامل مع القرآن الكريم نتعامل بإجلال، باحترام، بتعظيم، بتقديس، بنظرة صحيحة للقرآن أنه كتاب للحياة، تبيانا لكل شيء، كما قال الله عنه هدى للناس. وعندما يقول الله لك، عندما يقول الله لنا هدى للناس، فهل من المعقول أن يكون فقط هدى في القضايا البسيطة، في المشاكل الصغيرة؟ أما المشاكل الكبيرة التي هي أخطر علينا من تلك وأسوأ آثارا علينا من تلك وعلى ديننا، فإنه لا يهدي إلى حل لها، هذا غير صحيح. فعندما يقول هدى للناس هو هدى للناس في كل القضايا، أمام كل الاحتمالات، في كل الميادين. لماذا لا تنظر إليه بأنه هدى للناس في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى من يهدينا في مواجهة أعداء يمتلكون إمكانيات هائلة؟ هدى للناس معناه يعلم الإنسان كيف يكون طيبا وأشياء من هذا، يصلي ويصوم ولا يتدخل في شيء، فنقدم القرآن وكأنه لا يمتلك أي رؤية ولا يعطي أي حل ولا يهدي لأي سبيل فيما يتعلق بالمشاكل الكبيرة، فيما يتعلق بالمخاطر العظيمة. هو هدى للناس في كل مجال، في كل شأن. فتكون نظرتنا إلى القرآن، فتكون نظرتنا للقرآن الكريم نظرة صحيحة. هذا هو كتاب حي، كتاب يتحرك بحركة الحياة، بل يستطيع فعلا، لأنه أوسع من الحياة، يستطيع إذا ما أعطيت فهمه، إذا ما كنت تعيش معه وفق نظرة صحيحة، يستطيع أن يقيم لك الأحداث فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر، أدق من أي صحفي آخر، أدق من أي مهندس لسياسة أمريكا وغيرها في تقديرك للأحداث. ولأنه يمنح الإنسان ثوابت تعتبر مقاييس ثابتة، يربيه على أن تكون لديه رؤية تمنحه المبادرة في المواقف، كيف تضرب العدو ومن البداية، وهو من قد قدم لك من البداية الشرح الطويل والإيجاز لتعرف كيف عدوك وكيف واقعه، كآية لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أليس هذا تقريرا إلهيا عن الأعداء؟ لا يستطيع أي شخص مهما كان أن يعطي تقريرا عن عدوه بأنه سيكون هكذا. لا تستطيع أمريكا أن تعطي تقريرا عن العراق الآن بأنها إذا ما توجهت لضرب العراق فإنه لا يضرها إلا أذى، وإن يقاتلها سيوليها الأدبار ثم لا ينصر. لا تستطيع أمريكا بمخابراتها، بأقمارها، بأجهزتها الدقيقة، لا تستطيع إطلاقا. لكن الله، لأنه عالم الغيب والشهادة، هو من استطاع أن يكشف لأوليائه كيف ستكون نفسية أعدائه، ويتجلى ذلك بشكل عجيب. ومن ذلك ما تجلى في الأيام هذا، عندما قال الله عن اليهود بأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تجلت هذه في إسرائيل أمام مقاومة الفلسطينيين، مقاومة بسيطة لا تمتلك شيئا بقدر ما تمتلكه إسرائيل. نجد الآية هذا يظهر مصداقها واضحا، فتبني إسرائيل الأسوار وشاهدتم أنتم في التلفزيون الأسوار جدر ونفس المستوطنات قرى محصنة. المستوطنات التي تقام لليهود هي قرى محصنة، فهم هكذا. على الرغم من أنها دولة قوية ترعب بقية الدول الأخرى في المنطقة، لكن في ميدان المواجهة إذا ما كانت مواجهة لها جذور، إذا ما كانت المواجهة مواجهة لها جذور تمتد من الولاء لله ولرسوله ولأهل بيته، مثل ما قالوا هم عن حماس، قالوا حماس هي تلميذة حزب الله. يعني حماس مرتبطة بحزب الله، وحزب الله مرتبط يعني لحزب الله جذور تمتد من الولاء لله ولرسوله ولأهل البيت. المواجهة مع قوم يتولون الله ويتولون رسوله ويتولون أهل البيت يكون لها نتائج في مواجهة إسرائيل، ولذلك إسرائيل تتخوف من القوم الذين يرتبطون بالله وبرسول الله وبأهل البيت. قالوا عنها هي تلميذة حزب الله، وتراهم يبنون جدرا وقرى محصنة. أليس هذا الشيء الذي لا يمكن لأي طرف آخر أن يعطيه للمسلمين؟ لا يمكن لأي طرف آخر مهما بلغت قوته أن يكتشف أعداءه على هذا النحو فيكشف واقعهم. لا يمكن أبدا إلا الله. ولهذا عندما يقول في القرآن الكريم بأنه قوي عزيز، هو يقول للناس بأنه بالمستوى الذي ينبغي أن يتولوه، فهو قوي عزيز، وهو غالب على أمره، وهو قاهر فوق عباده، وهو يعلم السر والنجوى، يعلم الغيب والشهادة، يستطيع أن يكشف لك واقع عدوك، يستطيع أن يملأ قلب عدوك رعبا، فتكون إمكانياتك البسيطة هي من ترعبه، ويرى أن ما لديه من إمكانيات وما لديه من قوى لا يحقق له الأمن، كما حصل في إسرائيل. أصبح القادة العسكريون في إسرائيل في الأخير يعترفون بأن الحرب لم تحقق لهم أمنا، لم تحقق لهم الأمن، فأصبحوا يقولون بأنه كلما انتقمنا حصل ردود فعل أكثر، ثم انتقام في انتقام، وفي الأخير لن يحقق لنا أمنا، ولن يحقق لنا استقرارا، ولن يحقق لنا إلا إنهاكا لاقتصادنا. هكذا يقول الإسرائيليون أنفسهم. فالقرآن عندما تعود إليه يكسبك نظرة، يكسبك فهم للأحداث، تقييم للأحداث، فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر، لأن القرآن يعطيك حتى تقييم للأحداث. فيما يتعلق بالمواجهة يعطيك كما قال الله هنا: لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يعطيك معرفة بواقع عدوك، إذا ما دخلت معه في مواجهة فإنه سيكون بهذا الشكل. وهذه المعلومات، هذا التقييم، لا يمكن لأي دولة ولا لأي كيان أن يعطي معلومات بأنه إذا ما دخلنا في معركة مع طرف معين فإن حال الطرف سيكون كذا كذا كذا. لا يمكن أبدا إلا لله، لأنه هو من يعلم الغيب والشهادة، من يعلم السر والنجوى في السماوات، يعلم غيب السماوات والأرض. نحن يجب أن تكون نظرتنا للقرآن صحيحة. عندما تنظر للقرآن، عندما تتعلم القرآن، تتعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله، وإلا فستكون من تلك النوعية التي تتجافز على الآيات. كونوا أنصار الله، كونوا أنتم، فيقول أنا ما لي دخل، ولتكن منكم أمة، أنا ما لي دخل، وهكذا تتجافز على الآيات، فتكون أنت من تضع أمامك حجبا عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وبالتالي ستكون أنت من تقدم القرآن الكريم للآخرين ضعيفا هزيلا. نحن قلنا يجب على الإنسان الذي يعلم القرآن أن يعلم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو، تعطيه حيوية عندما يتحدث عن الجهاد، عندما يتحدث عن وعوده للمؤمنين، عندما يتحدث عن أعدائه، عندما يتحدث عن الأشياء التي يجب أن تكون الأمة عليها في تأهيل نفسها لتصل إلى مستوى أن تكون من أنصار الله ومن أنصار دينه. يجب أن تتحدث، وإن كنت أنت في واقعك ترى بأن الوضع لا يصح منه شيء والناس لن ينفعوا بشيء والدنيا كلها قد انتهت ولا يوجد بأيدي الناس شيء، لا تعكس هذه على آيات القرآن أبدا، لا يجوز، لأن القرآن يجب أن يكون أرقى من أن نعطفه على أنفسنا أو نرده فنجعل ما لدينا من مشاعر من ضعف هو المقياس الذي على أساسه نقدمه للآخرين، هو الشيء الذي نصبغ القرآن به عندما نقدمه للآخرين. هذا سيقتل القرآن، هذا سيميت القرآن. إذن من ينطلق ليعلم القرآن، أولا يجب أن يعد نفسه وكأنه واحدا من جنود الله، وفي نفس الوقت عندما يقدم القرآن للناس يعده، يقدمه وهو يقدم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو، يعطي القرآن حيوية. وإن كان الناس في واقعهم لا ينفعوا بشيء ولا يمكن أن يصح منهم شيء كما يقول الناس، يعني الناس ما هم متحركين والناس ما هو نافع فيهم شيء، وإن كنت تقول هكذا لا تعكس أو لا تربط القرآن بنفسيتك فتقدم القرآن للناس هزيرا. قدم القرآن بقوته، بجاذبيته، بحيويته، قدم الأمل الذي يبعثه في النفوس. كيف تعمل؟ قدمه على أصله، قدم القرآن على أصله، لأن القرآن لو أخضع لمشاعرنا، لتقديرات الضعف التي تسيطر علينا على هذا وعلى ذاك، فبالتالي سيقدم القرآن ميتا جيلا بعد جيل. هذا بالنسبة للمعلم. بالنسبة لطالب العلم كذلك، عندما نقرأ القرآن، عندما نتدبر آيات القرآن، عندما تذكر بآيات القرآن، يجب أن تتعامل مع القرآن بجدية، أنك تريد أن تكون فعلا كما ذكر الله عن أوليائه في القرآن، وأن تكون ممن يصل على أساس تعرف ما لك وما عليك، أن تصل إلى من قال عنهم كونوا أنصار الله، أن تكون من ضمن هؤلاء، أن تكون ممن قال عنهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا في بقية الأشياء، أن تكون مع الآخرين مع المؤمنين، أن تكون مع الآخرين من المؤمنين تواليهم صفا واحدا وحدة حقيقية. عندما تسمع الله يقول عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا تعاملت مع القرآن وأنت طالب علم على هذا النحو تنظر إليه ككتاب من الله، أنه كلام الله، فستهتدي بالقرآن وسيزكي نفسك وستصل إلى فهم كثير من آياته. هنا هو قدم خطاب للمعلم وخطاب للطالب. المعلم عندما يقدم القرآن يقدمه وكأنه في خندق المواجهة مع العدو، بل كأنه في الجبهة الأولى في مواجهة العدو، يعطي القرآن حيوية ولا يربط القرآن بهزيمته النفسية، يقدم القرآن على أصله. بالنسبة لطالب العلم كذلك، يتدبر آياته ويكون عنده جدية أن يكون من المؤمنين الذين هم أنصار الله، والذين هم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين هم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا نظرت إلى القرآن وأنت طالب علم هذه النظرة فستهتدي بالقرآن وسيزكي نفسك. وستصل إلى فهم كثير من آياته. والقرآن في ظاهره يعطي أشياء كثيرة جدا، على الرغم من أنه كما قال الإمام علي عليه السلام بحر لا يدرك قعره، لكن هذه من خصوصيات القرآن التي امتاز بها عن أي كلام آخر، أنه يعطي الناس الكثير الكثير من المعارف بظاهره وإن كان لا زال بحرا لا يدرك قعره. فالخواص يعرفون منه الكثير الكثير الذي لا تستطيع أعمارهم أن تستوعبه، بحر لا يدرك قعره. فعندما نتعامل مع القرآن لا نتعامل معه بابتذال وكأن كل شخص يستطيع أن يفسره هو بمفرده، بل يكون همك هو أن تتدبر أنت وتتذكر أنت. تقرأ القرآن للناس كما قال الله عن رسوله: وأن أتلو القرآن. القرآن بظاهره يعطي الكثير للناس، ولأن الناس قد تأثرت نظرتهم للقرآن سلبا، أعطي تعليقات كمقدمات بسيطة حول الموضوع ثم تأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر. من انطلقوا كمفسرين لم يقدموا القرآن بالشكل الصحيح. عندما تقرأ الكشاف للزمخشري أو تقرأ تفسير الطبري أو تقرأ تفاسير أخرى تراهم يغفلون الحديث عن آيات مهمة جدا نحن أحوج ما نكون إلى فهمها اليوم، فهي مرتبطة بواقع الناس، مرتبطة بحياة الناس، مهمة جدا، يقفز عليها وانتهى الموضوع، ينطلق ليفسر مفرداته، وإذا كان هناك حكم معين يستنبطه أو قصة معينة يتحدث حولها باختصار وانتهى الموضوع. هذا أيضا نقطة مهمة، أن القرآن يعطي في ظاهره الكثير بينما هو بحر لا يدرك قعره، ولكن القرآن بظاهره يعطي الكثير والكثير من المعارف، من الأشياء التي يمكن أن تستفيدها. فأنت عندما تذكر بالقرآن قدم القرآن، لا تنطلق كمفسر، لكن أعطي تعليقات كمقدمات حول الموضوع بحيث تهيئ الجو للناس يستوعبوا الآيات القرآنية، ثم تأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر تفسر الآيات وتفسر المفردات وتستنبط أحكام. قدم القرآن بظاهره، والقرآن يعطي الكثير والكثير. تدبر، لكن التدبر للقرآن الذي دعا الله الناس إليه حتى الكافرين: أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. على هذا النحو تقرأ الآيات القرآنية، عندما تمر بآيات الوعد والوعيد تسمع الحديث عن جهنم، أو تقرأ الآيات التي تتحدث عن جهنم، عن الحساب العسير، فالقرآن يعرض في هذا الموضوع حتى الحالة النفسية السيئة، حالة الخوف والرعب والفزع واليأس الذي يسيطر على أعداء الله في ساحة القيامة وفي جهنم، يعرضها القرآن الكريم. نفس الشيء يعرض العذاب الشديد بتفاصيله، يتحدث عن شدة العذاب وقود العذاب، كما قال: وقودها الناس والحجارة. وكذلك يتحدث عما يقوله أهل النار في النار عندما يطلبوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هكذا يريدون شربة ماء ليست باردة، شربة ماء طبيعية عادية، فلا يحصلون عليها. أنت عندما تقرأه تجد أنه من المحتمل أن تكون أنت واحد من أولئك. لا تقرأ آيات الوعيد وكأنه يقصد أناسا آخرين لا تعرفهم، لأنه من المحتمل أن تكون واحدا من الذين قال عنهم وهم يصطرخون فيها. حينئذ يجب أن تلحظ أنه كيف أعمل حتى أجي نفسي من عذاب الله. فالآيات في الوعد والوعيد آيات الوعيد صريحة. تفكر هنا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما تقرأها تذكر هولها، تذكر هنا أنه مصير سيء. الله يدعونا هنا عندما يقول لنا ونحن هنا، يعني أن هذه هي الفرصة الوحيدة. العمر في هذه الدنيا هو الفرصة الوحيدة للإنسان أن يبحث عما يجي نفسه من جهنم. أن تتفكر في هذه الآية ما هو معناها، أن تنطلق بجدية وتفكير واهتمام حول ما يجي نفسك من عذاب الله. أليس هذا ممكن أن يتذكر الإنسان بمثل هذه الآية؟ كذلك آيات أخرى كثيرة. عندما تجد أيضا الحديث عما وعد الله به المؤمنين في الجنة، كذلك اقرأ ما وعد الله به المؤمنين في الجنة ثم اقرأ ما قاله عن المؤمنين أصحاب الجنة، عما قاله عن المتقين أصحاب الجنة الذين وعدوا بالجنة، عما قال عن أوليائه. حينئذ تذكر، يجب أن أتنبه إذا كنت أريد أن أكون ممن يحظى بذلك النعيم العظيم. هذه الجنة فيها ما هو فوق الإدراك، المشروبات الجيدة. المشروبات الجيدة فيها ليست فقط معلبة أو مخبأة معك في كوة أو في قارورة في علبة زجاج، بل أنهار، أنهار من عسل مصفى. إذا كان للواحد منا قارورة عسل فإنه يخبئها ويأخذ له منها قليلا صباحا ويعتبر نفسه أنه في حالة جيدة. أما هناك أنهار من عسل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصفها بأوصاف عظيمة جدا. هنا لا تقول بأنها هذا غاية يمكن للواحد منا أن يمشي إليها مشيا، فتبحث لك عن مشوار سيارة يوصلك الجنة، لا، بل انظر ما قاله عن أهل الجنة. عندما قال عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذي هو وصف واحد من أوصاف المتقين. وكم وصفهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهناك يقول، يعني هو بيوصف المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا تقرأ آيات الجنة وتقول والله نعيم عظيم، هذا مكان راقي، بل ارجع إلى نفسك وارجع إلى الآيات التي تصف أصحاب الجنة. حينئذ إذا كنت تريد الجنة حاول أن تتحلى بتلك الصفات، حاول أن تتحلى بتلك الصفات، ثم تعلم من خلال الحديث عن الجنة وعن النار أن ليس معنى ذلك أن قضية الجنة هي قضية اختيارية. لمن أراد أن يدخل الجنة ممكن يدخل الجنة، لكن إذا ما أراد ممكن يجلس في الصحراء خارج هناك، لا جنة ولا نار، لا، إما أن تكون من أصحاب الجنة أو أن تكون من أصحاب النار. هكذا قسم الله الناس عندما تحدث عن المحشر، فمنهم شقي وسعيد، شقي وسعيد، لا يوجد طرف آخر، لا يوجد مكان آخر أو عودة إلى الدنيا من جديد، لا، إما جنة أو نار. وإذا لم تكن أنت من أصحاب الجنة فتلقائيا ستكون من أصحاب النار. وإذا كنت تريد الجنة ارجع إلى القرآن، القرآن تحدث الله فيه عن الجنة وعن ما فيها. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. تريد أن تدخل الجنة؟ طبعا إذا لم تدخل الجنة سوف تدخل النار. إذا كنت تريد أن تدخل الجنة عد إلى صفات المؤمنين أصحاب الجنة الذين قال فيهم أعدت للمتقين، ثم وصفهم: ينفقون في السراء والضراء، كاظمين الغيظ، عافين عن الناس، ينفقون في سبيل الله، يجاهدون، باعوا أنفسهم من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والتزم بتلك الصفات لتحظى بجنة الله. في الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين يتحلون بالصفات التي وصف الله بها عباده المؤمنين والمتقين في القرآن الكريم. كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وبإذن الله نلتقي يوم غد ونستمر في قراءة الملزمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. في زمن النصر هذا عام هجري جديد مبارك، العام 1400

الخلق محتدم لا يتوقف أيضا مع الزمن، يقيم حساباته في كل ما يتصل بمهامه ومسؤولياته وواجباته وأعماله في هذه الحياة. عام هجري آخر نستقبله كأمة عربية إسلامية يقوم وعيها بالزمن على ركام هائل وحصيلة ظلت على مدى العقود الماضية تعلو وتكثر يوما إثر آخر من المحبطات والتحديات والعثرات والآلام والآمال والتطلعات والمجاهدات والانتكاسات، بما يضاعف حساسية الزمن بالنسبة إليها، وهي التي تعاني ما تعانيه وتواجه ما تواجهه من الأخطار والأعداء والمعوقات والإخفاقات، ويجسم مسؤولياتها في المعايرة الزمنية لكل ما يتوجب عليها من جهد وجهاد وحركة بتشمير فوق معتاد للسواعد والهمم والعزائم ووتائر مضاعفة للنشاط والعمل وشحذ دائب فاعل للوعي والعقل والإدراك، سعيا إلى تجاوز كل هذه الجدران السميكة بل الجبال الهائلة من معيقات سيرها الطبيعي نحو ما تصبو إليه من كرامة وعزة وحياة لائقة، وما يحررها من أغلال الأعداء المستحكمة في مفاصل وجودها. وهنا مكمن التحدي الأساسي الذي ينبغي أن لا يغيب عن وعينا كأمة معنية بهذه المواجهات المصيرية والمفصلية. اليوم وبعد أن فاتنا الكثير من متاحات السانحة الزمنية وفرصها الثمينة والفائقة الحيوية لكل إنجاز حرمنا من فضيلة الظفر به، يمثل الزمن أمامنا عاملا حاسما لتدارك ما فاتنا، سواء وعيناه وأخذنا وظيفته التقويمية والحسابية وفق مداره الفلكي القمري الهجري وعدته الإلهية المحددة في القرآن الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إلى آخر الآية الكريمة. وهذا هو الأولى والأفضل، أو وفق تقويم آخر. فالأمر الجوهري المطلوب منا هنا أن نعيد ضبط إيقاع المعنى والمدلول العميق لقول الشاعر العربي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، في صميم إدراكنا وثقافتنا أفرادا وشعوبا ومجتمعات، وأن نحسن استثمار الزمن هذا المعطى الإلهي الوجودي الأساسي، ونقتنص كل فرصة من فرصه المتاحة بين أيدينا، ونلتقط كل سانحة تواتي بمستحق لنا، لتكون اللحظة التي نعيشها محسوبة لنا كما هو الحال اليوم لحسن الحظ، لا محسوبة علينا كما ظل عليه الحال لشديد الأسف طيلة ما مضى وهو يناهز قرنا من الزمان. وهكذا فحسب ننتزع ونستعيد درتنا الثمينة المسروقة من قبل أعدائنا، بل أعداء البشرية الألداء من هرتزل وبلفور ولورانس وكوكس وتشرشل وبن غوريون وشارون، وصولا إلى نتنياهو وبايدن وترامب وروبيو وستارمر وكل دائر في فلك هؤلاء الشياطين والقتلة والمجرمين من صهاينة ومنافقين ومتصهينين ومنسلخين وسماسرة أوطان. هكذا نرى عيانا بيانا مصاديق وعد الله الذي لا يخلف وعده بالنصر والفتح المبين، هذا الوعد الذي استكن في يقين وتلويحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، التي ما ينفك دويها يتردد في ضمير كل حر

0: عبر من أحرار أمتنا من صنعاء إلى طهران إلى الضاحية الجنوبية، مرورا بكل أطراف قوس المحور المجاهد المقاوم. ولا زمن الهزائم، وهذا زمن الانتصارات.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. ميدان السبعين بصنعاء يحتضن طوفانا بشريا من أبناء الشعب اليمني. حكومة التغيير والبناء تؤكد أن الصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب تعد تخاذلا غير مبرر. والرئيس الإيراني يؤكد أن التفاهمات الحالية خطوة لوقف الحرب. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. توافد الطوفان البشري من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات للمشاركة في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات قد دعت أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. على الصعيد ذاته، أدانت حكومة التغيير والبناء التصريحات والإساءات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أطهر بقاع الأرض وأقدسها مكة المكرمة، معتبرة الصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم تخاذلا غير مبرر وخيانة للمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. وأشارت إلى أن التصريحات والإساءات المتكررة للمجرم ترامب بحق الرموز والمقدسات الإسلامية تعبير عن حالة العداء والكره الشديد المتأصل للعدو الصهيوني الأمريكي للإسلام والمسلمين. ودعت الحكومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الإساءات التي ستزداد حدتها حال استمر الصمت والخذلان الذي حتما ستكون له عواقب وخيمة على الأمة ومقدساتها. ولفتت الحكومة إلى أن خروج الشعب اليمني المعتز بهويته الدينية والغيور على مقدساته اليوم في مسيرات الغضب سيكون خروجا مليونيا مشرفا يليق بشعب الإيمان والحكمة ومسؤولياته تجاه دينه ومقدساته وأمته. بدوره أدان مجلس الشورى الإساءات والتصريحات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أقدس المقدسات مكة المكرمة، معتبرا في بيان هذا التطاول السافر امتدادا لسياسة الصلف والعداء الممنهج ضد الأمة الإسلامية وعقيدتها وتاريخها. وجه المجلس دعوة عاجلة إلى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي لعقد جلسة طارئة واستثنائية للوقوف بحزم أمام تلك الإساءة النكراء. في ذات المنوال، شهدت محافظة صعدة اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بإساءة الرئيس المجرم ترامب بحق مكة المكرمة، وتأكيدا على رفض الشعب اليمني لأي استهداف للمقدسات الإسلامية ورموز الأمة. وأكد المشاركون تمسكهم بالقرآن الكريم واستعدادهم للدفاع عن مقدسات الإسلام في مواجهة ما وصفوه بالمخططات الصهيونية المعادية للأمة، حيث شدد المشاركون على أن الإساءات المتكررة والممنهجة التي تستهدف المقدسات الإسلامية بما في ذلك الإساءة الأخيرة لمكة المكرمة تأتي ضمن محاولات تستهدف النيل من قدسية دين الله ورموزه في نفوس المسلمين، محذرة من خطورة الصمت والتقاعس تجاه تلك الممارسات. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
دعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيام بخطوات فعلية لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال في تصريحات صحفية إن المطلوب تجاه القضايا الفلسطينية هو موقف وطني موحد ومتفق عليه مبني على استراتيجية نضال مشتركة ولو بالحد الأدنى والارتكاز على مؤسسة وطنية شرعية موحدة. ومن المؤسف أن تبقى قيادة السلطة الفلسطينية في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة وبغيرها من القضايا الوطنية. أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم التصريحات التي أدلى بها مجرم الحرب المطلوب دوليا لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو مساء الأمس، وتباهى فيها بفاشيته وجرائمه في المنطقة وبمشاريعه الاستيطانية في فلسطين ولبنان وسوريا، مؤكدا عزمه على مواصلة حروبه إلى أن يحقق ما يسميه بإسرائيل الكبرى على حساب شعوب المنطقة ودولها وسيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها. الجبهة الديمقراطية أشارت في بيانها إلى وصفه المناطق المحتلة مؤخرا في لبنان وسوريا وإلى المساحة التي يحتلها جيشه في قطاع غزة بالأحزمة الأمنية، وذلك في محاولة منه لتزوير الحقائق وقلبها. وأضافت الجبهة الديمقراطية أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة من شأنها أن تكشف حقيقة موقف إسرائيل من ما يدور في من مباحثات لتطبيق خطة غزة، وكذا أن يكشف حقيقة المناورات الإسرائيلية ومحاولاتها لخلط الأوراق بهدف تبرير رفضها الانسحاب من القطاع وتبرير مواصلة أعمالها العدوانية ومواصلة عرقلة دخول المساعدات والحاجات الملحة المشروعة لرفع الضيم عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني. النبأ الأخير. قال الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان إن ما تم التفاهم عليه يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق النهائي لم يتم التوصل إليه، وأشار إلى أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أو تشتمل على إنهاء الحرب ومضيق هرمز والحصار البحري وملفات إعادة الإعمار وصولا إلى مذكرة تفاهم، على أن تستمر المفاوضات مدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول القضايا النووية مع رفع العقوبات. عراقجي أضاف أن أهم ما تضمنته المفاوضات هو إعلان انتهاء الحرب صباح يوم الاثنين على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لكن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سوف يكون يوم الجمعة. كان ذلك سامعنا الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: ميدان 70 في صنعاء يحتضن طوفانا بشريا من أبناء الشعب اليمني. التغيير والبناء تؤكد أن الصمت الإسلامي إزاء المجرم ترامب يعد تخاذلا غير مبرر. والرئيس الإيراني يؤكد أن التفاهمات الحالية خطوة لوقف الحرب ولم نصل بعد إلى اتفاق نهائي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

في سابقة خطيرة تؤكد استمرار نهج العداء للإسلام ومقدساته، ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جريمة جديدة ضد المسلمين بإساءة غير مقبولة لقبلتهم الأولى مكة المكرمة والكعبة المشرفة، عندما صرح في تدوينة له على منصة تروث سوشيال بأن مكتبه أو مكتبة الرئيس الأسبق باراك أوباما ستصبح مكة لأولئك الذين يكرهون الولايات المتحدة، في خطوة وصفها علماء ومفكرون بالتطاول السافر والاستفزاز المقصود لمشاعر الأمة الإسلامية. المجرم ترامب أقدم على وضع اسم أقدس مدينة إسلامية في سياق يشبهها بكراهية الولايات المتحدة ونشر صورة لمكتبة أوباما وفوقها كيس مخلفات وتظهر حولها مخيمات مهترئة للمشردين وتلال من القمامة في إساءة واضحة للمسلمين بكل أطيافهم ومذاهبهم شعوبا وحكومات، وذلك لما تمثله مكة المكرمة من رمزية وقداسة لكل المسلمين لا يستثنى منهم أحد. ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على تدوينة ترامب لم نرى أو لم نسمع أي إدانة أو استنكار من الدول العربية والإسلامية، إلا أن صنعاء كان لها الصوت العالي من خلال منابر عديدة أشارت فيها إلى أن المجرم الحقير ترامب أقدم في جريمة غير مسبوقة على إهانة قبلة المسلمين. وصنعاء شددت على أن هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقا، خاصة أنها صدرت من رئيس أمريكا شخصيا وبتعمد لا لبس فيه، وهي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه الأرض قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها بيته المبارك وجعلها قبلة للمسلمين، لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، صدق الله العظيم. وفي شأن آخر، تشكل مناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم محطة فارقة في تاريخ الأمة، إذ لم تكن مجرد انتقال جغرافي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة، بل إنها مثلت نقطة تحول استراتيجية للبشرية واللبنة الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية وبنائها في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة وجراء غطرسة وهيمنة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. تتضاعف أهمية استحضار هذه المناسبة الدينية الجليلة لا لمجرد السرد التاريخي، بل لاستلهام الدروس الحية في مواجهة التحديات القائمة وما تتعرض له الأمة والشعوب المستضعفة من عدوان غاشم وجرائم إبادة وحصار جائر. إن التدبر في مسار الهجرة النبوية يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن دلالات عميقة صاغت المنهجية الإسلامية في مواجهة مختلف التحديات، وفي مقدمتها التخطيط الاستراتيجي والأخذ بالأسباب، حيث أثبتت الهجرة النبوية أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تحرك وفق خطة دقيقة ومحكمة ركيزتها التمويه واختيار الرفيق واستخدام الطريق البديل وتوزيع الأدوار. تجلت أيضا في هذه المناسبة الدينية الجليلة معاني الإيثار والتضحية في أبهى صورها من خلال مبيت الإمام علي عليه السلام في فراش الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مقدما روحه ونفسه فداء للنبي الأكرم، لتضرب الهجرة بذلك أول وأعظم دروس للفداء والتضحية في مواجهة مؤامرات الطغاة والمستكبرين. وتتشابه ظروف الأمة اليوم إلى حد كبير مع المرحلة التي سبقت الهجرة النبوية، حيث تحالفت قوى الشرك والضلال في مكة لإنهاء الرسالة المحمدية وتصفية رمزيتها، وهو المسار ذاته الذي تسلكه اليوم قوى الاستكبار العالمي في محاولاتها البائسة والمستمرة لتصفية القضية الفلسطينية ولتركيع شعوب المنطقة عبر استهداف
دول ومكونات محور المقاومة في اليمن وفلسطين وفي لبنان وسوريا وفي العراق وإيران بالاعتماد على الحصار الاقتصادي والعدوان العسكري والاغتيالات والمجازر الوحشية. الدروس المستفادة من ذكرى الهجرة النبوية تضع الأمة اليوم أمام مسؤوليتها الدينية والتاريخية.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

وأن تكون مثل هذه المناسبة المباركة العام الهجري، دخول العام الهجري وغير ذلك من المناسبات مما تستفيد منه أمتنا في التحصين الوضع الداخلي من الاختراق المعادي الحقود المفسد المضل لها، وأن تكون أيضا من العوامل المهمة لاستنهاض الأمة للعودة إلى أصالة الإسلام والنهوض وفق دورها ومسؤوليتها الحقيقية.

هنا صنعاء جمهورية اليمنية، البرنامج العام. ننتقل الآن إلى ميدان السبعين، حيث الحشود اليمانية العظيمة تتوافد في هذه المناسبة التي يعلنون فيها الولاء لله تعالى وللإسلام ولمكة المكرمة.

0: ولنزحف ولنغير هذا الواقع.
1: بسم الله رب السماوات ورب العرش العظيم، بسم الله الذي أمر بالجهاد ضد المجرمين وكتب العزة للمؤمنين وجعل آياته طريقا واضحا وسراجا منيرا للمهتدين، ولم يجعل من بعدها ذلة لمن تمسك بها ولا عزة لمن حاربها. وإن هوان الأمة اليوم وضعفها إنما هو نتيجة لتركها عزة الإسلام ونصرة المستضعفين، ولولا ذلك لما تجرأ المجرمين اليوم على الإساءة لكعبة الله وبيته الحرام، وقد فعلوا ذلك سابقا مع القرآن. ولذلك نحن هنا وسنكون دائما حاضرين، لسنا من يترك دينه ومقدساته، ولسنا من يخنع لأعدائه، ولسنا من يفضل العيش ذليلا تحت رحمة الكافرين، ولسنا من الراقصين على دماء المسلمين، بل نحن أمة محمد وعلي، ونحن صوت الإسلام الباقي وسيفه الحامي ودرعه المتين. كنا ولا زلنا وسنبقى، ولا نقول ذلك بطرا ولا أشرا ولا رياء، بل عملا بأمر الله وتحملا للمسؤولية وتوكلا على الله. وإن خروجنا اليوم أمام كل العالم الساكت إنما هو دعوة وتحذير، دعوة لكل مسلم لينتفض لمقدساته ويعتز بعزة ربه، وهو أيضا تحذير لأعداء الله والإسلام أن هذه الأفعال الدنيئة والأقوال المشينة هي مؤشرات زوال ملكهم وأفول عصرهم، وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر. الحشود التي تحت هنجر منصة الجرحى ومنصة العروض وخلف اللوحات التي أمام هذا الجو منكم التقدم إلى الوسط والخروج إلى وسط الساحة والإلحام. الإيمان يا يمن الأقوال والأفعال، وأنتم السابقون في هذا الميدان على مدى الأعوام الماضية وفي هذا اليوم، ولا زلنا حاضرين لكل يوم بإذن الله. سنبرز في كل معركة نتحدى الكافرين ونناصر المسلمين وكل مقدسات المسلمين. خير ما نفتتح به هذا اليوم المبارك هو القرآن الكريم، تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر العلمي الثقافي، فليتفضلوا.

0: بارك الله فيكم.
1: صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن الكريم، وصدق رسول الله فيكم يا شعبنا العظيم، وهو الذي خلد ذكركم في كلامه وفي كل أحاديثه، وهو القائل في أجدادنا وفي ذروة سنام الإسلام أنه الجهاد. قال فيكم خير من جاهدوا، وقال فيكم، ولا زال قوله حاضرا ثابتا متجددا اليوم: تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، وها أنتم بهذه الكثرة لله وفي سبيله. ما كانت كثرتنا إلا لله، ولن تكون إلا في سبيله. بارك الله هذا الحشد العظيم، وبارك من يحتشدون عند كل دعوة ليغيظوا أعداءهم وليؤكدوا أن الإسلام عظيما بكم بإذن الله، وبمن يقتفي هذا الأثر ويحفظ هذا النهج ويستمر في هذا الطريق. بارك الله فيكم الواقفين عند المداخل،

0: كيف المعنويات يا رجال؟ بصوت قوي وهادر لنغيظ أعداء الله. لمن العزة كل الله؟
1: لمن
0: العزة
1: كل الله؟
0: ولمن سار بنهج الله؟
1: ولمن سار بنهج الله؟
0: الشعب اليمني حاضر.

0: الشعب اليمني حاضر.
1: الشعب اليمني حاضر.
0: الشعب اليمني حاضر.
1: الشعب اليمني حاضر.
0: في وجهة ترامب الكافر.
1: في وجهة ترامب الكافر.
0: في وجهة ترامب الكافر.
1: في وجهة ترامب الكافر.
0: الكعبة هي بيت الله.
1: الكعبة هي بيت الله.
0: الكعبة هي بيت الله.
1: الكعبة هي بيت الله.
0: وأمريكا عدو الله.
1: وامريكا عدو الله.
0: وامريكا عدو الله. قبلتكم يا مسلمين.
1: قبلتكم يا مسلمين.
0: قبلتكم يا مسلمين.

انتصرت والمحور إيران انتصرت والمحور وفلسطين غدا تتحرر وحدنا كل الساحات واستدنا عزما وثبات

0: أدعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة الخاصة، فقرة كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: المثال ليس مغفلا، ليس مغفلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة واسعة جدا، وهم يحسون بخطورة تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني، أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة، أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على القلوب. يقول البعض حدث لي أحداث هنا وهناك، لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاع العالم الإسلامي كله. فما سمعناه بالأمس في أفغانستان هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان، وما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج، على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ إن كنا سنصرخ عندما تحتل مكة، عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف، أو ترى بأنك لست ممن هو مدل، ممن هو واحد من الأدلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على عيد اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها، ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟
2: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى بيان هذه المظاهرة سيلقيه السيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل مفتي محافظة تعز، فليتفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشعب الحي الذي استجاب لله ولرسوله إذا دعاه. السلام عليكم أيها الشعب المجاهد في سبيل الله. السلام عليكم أيها الشعب الموالي لأولياء الله والمعادي لأعداء الله. السلام على قائد هذا الشعب الآمر بأمر الله الماضي على هدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان المسيرة، مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءته للكعبة المشرفة في مكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: أولاً، نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءة المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية. المتجرعة لمرارة الهزيمة التي أنزلها الله عليه وعلى الصهيونية العالمية بكلها. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ثانيا، نبارك لقائد المسيرة القرآنية المباركة السيد القائد المحفوظ عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية عموما حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد، والتي تمثل محطة مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتذكرنا كشعب يمني بالمواقف العظيمة والمحطات الخالدة التي أكرمنا الله بها منذ بداية التاريخ الإسلامي الذي كان منطقه ومنطلقه ومستهله بقدوم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهجرته إلى المدينة المنورة بأمر الله وبدعوة مجابة محبوبة وإيمان ونصرة من قبائل الأوس والخزرج الإيمانية اليمانية الأنصارية، فكانوا الحاضن والمناصر والمدافع والباذل للروح والمال والولد، حتى قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن على ذات الخط والنهج والمسار والروحية نؤكد ثباتنا على نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد بإذن الله. ثالثا وأخيرا، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا وحرسا ثوريا وللبنان وحزب الله وقيادته ومجاهديه الأعزاء وأهل المقاومة عموما ولكل محور المقاومة والجهاد والقدس الانتصار التاريخي العظيم في هذه الجولة وقهر أعداء جيوش الأرض وأكثرها إجراما وشرا وإرغامهم على التراجع والتقهقر. ونؤكد بأنه وعلى الرغم من الانتصار العظيم الذي تحقق حتى الآن إلا أن العدو والمجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، ولذلك من الواجب علينا الإعداد والاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وجد وبالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة والكعبة المشرفة بتاريخ الأول من محرم سنة 48 و400 ألف هجرية، الموافق 16 من يونيو 26 و2000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسلام، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم. كنتم ولا زلتم خيرة المؤمنين في هذه الأيام وفي كل الأيام. وفي ختام هذا المظاهرة ننوه لكم أنه سيكون مساء اليوم هناك بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد. كتب الله أجركم والسلام عليكم ورحمة الله.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة.
6: سمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتي هذه الدقائق العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي. ونبدأ باستعراض فقرات 60 دقيقة. حديث الساعة تنتفض في مسيرات مليونية منددة بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. شهد وشواهد. احتجاجات شعبية غاضبة في عدن تطالب برحيل كيان الاحتلال وتندد بقمع المحتجين في المحافظات المحتلة. في المرصد الانتصار الإيراني عندما تفرض المقاومة معادلتها وتضع الكيان الصهيوني في موقف صعب. وراء الأحداث، من هرمز إلى الأموال المجمدة ولبنان، كيف أجبرت طهران واشنطن على التراجع بندا بعد بند. وفي حديث الساعة، بلادنا تنتفض في مسيرات مليونية منددة بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسيئة لمكة المكرمة غضبا واسعا لدى أبناء الشعب اليمني، الذين أكدوا أن هذا السلوك يعبر عن مدى حقد الإدارة الأمريكية تجاه الإسلام ومقدساته. وقام ترامب بنشر صورة شبه فيها الحرم المكي بكيس قمامة، وذلك في إطار هجومه السياسي المستمر على الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مشهد اعتبره مراقبون انحدارا غير مسبوق في لغة الخطاب السياسي الأمريكي تجاه المسلمين، مرفقا بصورة تصريحا صادما قال فيه إن مكتبة الرئيس الأسبق باراك أوباما ستصبح بعد 10 سنوات من الآن مثل مكة بالنسبة للأشخاص الذين يكرهون الولايات المتحدة، في إشارة عدائية تربط بين أقدس بقاع الأرض وبين كراهية أمريكا.
7: ترامب يتطول على الإسلام ويسخر من بيت الله الحرام، يشبه كعبة المسلمين بمكتبة أوباما التي وصفها في صورة بمكب النفايات، جرأة تكشف الحقد والعداوة للمسلمين والاستهانة بمقدساتهم. هذه الجرأة ما كانت لتتأتى لو لم يكن هناك حكام وأمراء مرتادي لجزيرة إبستين. فهل ستمر هذه الإساءة دون رد فعل من المسلمين؟
6: ما حدث يعد جريمة غير مسبوقة أقدم عليها المجرم الحقير ترامب في إهانة قبلة المسلمين وأحد أهم مقدسات المسلمين. هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقاً، خاصة أنها صدرت من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصياً وبتعمد لا لبس فيه. هي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه هذه الأرض.
8: من يقول نحن أمام أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئاً بعد أن جاء الله له، ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بهذه العبارة قوي عزيز، وقت جدنا تجعلك ترى أن الله لا يستطيع أن يعمل شيئاً أمام أولئك. وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي جارها، فجاكلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما زاد خبثهم كلما زادوا مكابا، أليس يعني ذلك أنهم كلما زادوا ولاء للشيطان، كلما زادوا ماذا؟ كلما زادوا ضعفا، كلما عظمت ولايتهم للشيطان، كلما ارتبطوا ببعيد مذموم مدحور فرج الله وطبعهم من هذا الطابع مذموما مدحورا. بعيد دليل، فجاكلوا أولياء الشيطان، إن
6: هذا الإمعان من قبل الصهيونية العالمية في الإساءة للمقدسات يعبر عن عمل ممنهج للحط من قدسية المقدسات في قلوب الناس، فلم يتوقفوا عند الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى كتبه المقدسة، الآن يتعمدون الإساءة لمكة المكرمة. إن ما يشجعهم على الاستمرار هو الصمت والتخاذل الإسلامي الرسمي ثم الشعبي، وهو ما يعرضهم لسخط الله سبحانه وتعالى إذا ما استمروا في هذا الصمت والتخاذل. الكاتب والباحث السياسي عبد العزيز أبو طالب: الإساءة للمقدسات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست فردية بل هي توجه رسمي، ما تعليقكم على ذلك؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والطاهرين. في البداية، إساءة إلى المقدسات الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي بشكل ممنهج، سواء ضد الذات الإلهية أو ضد النبي صلى الله عليه وسلم أو ضد القرآن الكريم والكعبة المقدسة، هو ليس فقط استهدافا عابرا أو أعمال فردية كما يدعي البعض من باب حرية التعبير الذي يبررنا بها هذه الأعمال، ولكنها الهدف من ورائها هو قياس مدى ردة الفعل حول قدرة الشعوب العربية والإسلامية أو مدى استعدادها للدفاع عن مقدساتها. فعندما يتم استهداف منظومة المقدسات لدى شعب ما أو أصحاب ديانة ما أو أصحاب مذهب ما، استهداف هذه الرموز يدل على أنك إذا كنت مؤمناً بهذه الرموز المقدسة فإنك لا تدفع روحك ثمناً إلا لما تؤمن به ولما تعتقده. فإذا تساونت وتقبلت هذه الإهانة فمعنى ذلك بأن العدو يستطيع أن يستبيحك في أرضك وفي بالك وفي بلادك وفي ثرواتك، لأنك ما لم تدافع عن مقدساتك فلن تدافع عن ما هو أدنى منها. وهذا هو عبارة عن بالونات اختبار لمدى قدرة الشعوب العربية والإسلامية على قول كلمة لا أمام المستعمر، قول أمام المحتل، أمام الغزاة، أمام الطغيان الممارس علينا حاليا من قبل هذه الأنظمة الاستكبارية. فبعدما قاموا بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية ولم يجدوا ردة فعل قوية غاضبة مستنكرة مقاطعة سواء على مستوى الأنظمة الرسمية أو على مستوى الشعوب التي كانت تتحرك حركات عاطفية ثم تخبو هذه الحركات، فإن هذا هو ما جرأهم على ارتكاب الجرائم بحق الشعوب العربية الإسلامية من احتلال أفغانستان واحتلال العراق وتدمير سوريا، وهذه المنظومة من المنظومة التدميرية التي منيت بها منطقتنا كان السبب الرئيسي فيها هو تنازل الشعوب المسلمة عن الدفاع عن مقدساتها. وللأسف أن الإساءة إلى هذه المقدسات لم يقتصر فقط على الأوروبيين أو الغربيين أو المعادين للإسلام، وإنما للأسف جاء من أنظمة أو قابعين على أنظمة تعتبر إسلامية وبعضها تعتبر حامية أو تدعي أنها حامية للحرمين، كما حدث في مهرجانات الترفيه السعودية التي أسيء فيها إلى الذات الإلهية، إلى الكعبة المشرفة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرعاية من نظام آل سعود. إذا كان هذا النظام الذي يدعي بأنه محافظ على الإسلام وأنه حامي للحرمين يقوم بهذه الأعمال، فلماذا يلوم البعض هؤلاء المعادين للإسلام ولا يلومون مثل هذه الأنظمة؟ لماذا يثرون على هؤلاء ولا يثرون على من يفترض به أن يكون مدافعا عن الإسلام والمسلمين؟ فخروجنا هو تعبير عن غضب عربي وإسلامي تجاه الإساءة للكعبة، وإلى أن هذه الأعمال لن تمر ولن نسمح لها بالتكرار، ويكون أيضا دافعا للشعوب الإسلامية إلى أن تحذو حذو اليمنيين وحذو كل من يغار على دينه وإسلامه وعلى مقدساته، أن لا يسمح لهؤلاء الكفرة المجرمين بانتهاك مقدساتنا التي ينبغي أن ندفع أرواحنا ثمنا لها لكي نلقى الله سبحانه وتعالى، ولسنا مسؤولين بالتقصير أو أمام هذه الإساءات.
10: تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. وندركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام، الأمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة ومن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان.
11: إبستين ومن حوله، أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد. كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة، نعم الطواف تحديدا. كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة، يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديداً كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبناً دينياً، بل رأوا فيها ثقباً أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي قوة في العالم منافستها. وانبهارهم بالطواف لم يكن إعجاباً بالإيمان، بل حسداً جيوسياسياً، بل غيرة صريحة من قوة هذا المشهد وتأثيره. وهكذا بدأت فكرتهم، فكرة لا يمكن وصفها إلا بأنها فكرة شيطانية بامتياز. لماذا تتجه هذه العقول وهذه القلوب إلى مكة؟ لماذا يبقى المركز هناك؟ لماذا لا يمكن نقل هذه الجاذبية إلى أرض أخرى؟ أرض نملك السيطرة عليها؟ كانوا يعتقدون أن القوة الروحية النفسية التي تجذب الملايين يمكن نسخها إذا عرفوا سرها، وكانت خطتهم تقوم على محاولة نسخ هذه القوة الجاذبة ونقلها إلى الولايات المتحدة لإنشاء مركز جديد يخضع تماماً لمنظومتهم. أما إبستين نفسه فبعقليته التي تختزل البشر في مفاهيم السيطرة كان ينظر إلى الطواف باعتباره أرقى أشكال الإنقياد الجماعي.
6: 60 دقيقة شاهد وشواهد. احتجاجات شعبية غاضبة في عدن تطالب برحيل الاحتلال وتندد بقمع المحتجين في المحافظات المحتلة.
12: هذه مخادن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
13: الآن الانتقال انتهى وراح الانتقال، 6 شهور ولا في تغيير للأسواق، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نتجرح العذاب.
12: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين.
13: كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الثمانية؟ ما لهمش. وفين ومن اللي كله؟ السعودية الشقيقة تاب لهم فلوس.
14: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعثم الوطن بالكامل، بعثم الشعب، مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان.
6: شكى الأهالي أن ساعات الانقطاع المتزايدة للكهرباء في محافظة عدن المحتلة فاقمت من حجم المعاناة اليومية في ظل عجز حكومة الفنادق عن تقديم حلول جذرية مستدامة تنهي الأزمة التي تتجدد كل عام مع دخول موجة الحر والصيف. وأضاف أن استمرار أزمة الكهرباء يثبت الفشل الإداري والاقتصادي الذي تعانيه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان في وقت تتجه فيه موارد تلك المحافظات المحتلة والثروات النفطية والغازية إلى وجهات خارجية بعيداً عن خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
15: تشتد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة داخل مدينة عدن وفي المحافظات الجنوبية المحتلة تنديداً بانهيار الوضع الخدمي والمعيشي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية بشكل كارثي، وسط تصاعد الأصوات المطالبة برحيل الاحتلال السعودي الإماراتي وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق. مدينة عدن شهدت خروجا جماهيريا واسعا أمام قصر المعاشيق، حيث احتشد آلاف المحتجين للتعبير عن غضبهم واستيائهم جراء انعدام الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إلى جانب التدهور المتواصل في كل مناحي الحياة. المشاركون رددوا في الاحتجاجات هتافات وشعارات غاضبة حملت حكومة الخونة وتحالف العدوان والاحتلال السعودي والإماراتي أيضا مسؤولية الأزمة الخانقة الممنهجة التي تعصف بالمحافظات الجنوبية والشرقية، وأكدوا أن معاناة المواطنين بلغت مستويات كارثية وجنونية غير مسبوقة نتيجة غياب أي حلول حقيقية للمشكلات المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطنين. وتتصدر أزمة الكهرباء قائمة الأزمات التي تؤرق المواطنين في عدن وفي بقية المحافظات المحتلة، خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، حيث تشهد المدينة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي أثرت بشكل مباشر على حياة السكان وأدت حتى إلى وفاة العديد من المرضى وكبار السن. مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية أدان الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات المحتلة وفي مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. المركز أوضح في بيان رسمي أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع وباستخدام القوة المفرطة بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة وحملات اعتقال تعسفي طالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي. وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات باعتباره صاحب السيطرة الفعلية على تلك المناطق وما يترتب عليه من التزامات قانونية. طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية ووقف كافة أشكال الملاحقة الأمنية بحق الناشطين والمواطنين، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. أشار المركز إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة جراء انقطاع الخدمات الأساسية وترديها وما نتج عنها من وفيات خاصة في أوساط كبار السن والأطفال، إضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة. ولفت المركز إلى أن استمرار الأزمة لأكثر من 10 سنوات رغم الوعود المتكررة من قبل التحالف والاحتلال وحكومة الخونة بتحسين الخدمات يؤكد أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع أبناء الشعب اليمني عبر العقاب الجماعي والإذلال المعيشي ودفعهم إلى القبول بمشاريعه وتنفيذ أجندته.
6: في سياق متصل، أثرت جريمة اختطاف الناشط الحقوقي والسياسي سمير الإبي في مديرية كريتر في مدينة عدن المحتلة موجة واسعة من الاستياء الشعبي والحقوقي، خاصة بعد أن جاءت الحادثة عقب دعوات أطلقها للمشاركة في احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية. كشفت هذه الجريمة الوجه السيء لحكومة الارتزاق في ملف الحرية العامة والانتهاكات الأمنية التي تشهده عدن والمحافظات المحتلة، مع تزايد الشكاوى من حملات التضييق والملاحقات التي تستهدف الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي. هذا بالتوازي مع الانهيار الخدمي، وتواجه المحافظات المحتلة الكثير من التحديات خاصة الصحية مع انتشار الحميات والأمراض الوبائية وسط تراجع قدرات المؤسسات الصحية وضعف الإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة تلك الأمراض. قراءة للمشهدات الجنوبية المحتلة لدى الكاتب والصحفي محفوظ سالم ناصر.
16: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة إن ما تشهده عدن أو المشهدية الحالية في عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة هو يعيد التأكيد بأنه ما يتم في ما تم أو ما يتم هو ليس إلا تبادل أدوار للإبقاء على حالة لا أمن ولا دولة وحالة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات الجنوبية. وما تم هو تغيير وجوه ليس إلا، ولا السياسات هي السياسات ذاتها التي كانت تمارسها دولة الاحتلال الإماراتي تمارسها نفس الآن الأدوات التابعة للسعودية، وإلا لو كانوا جادين الآن أكثر من طرف هناك في المشهد الآن الذي تشار إليه أصابع الاتهام فيها فيما يتم الآن من صراعات ومن انفلات أمني ومن تجويع للمواطن في المحافظات الجنوبية، هي السياسات ذات السياسات، لأنها سياسات ممنهجة بقدر ما هي تغير تبادل الأدوار ليس إلا. وإلا لو كانوا جادين، يعني نحن تابعنا في 2003 أو عندما اجتاحت القوات الأمريكية العراق، تم اجتثاث، تم هناك إصدار قانون باجتثاث حزب البعث العراقي، بينما هنا سمي الانتقال بالمنحل، وهو لا زال يمارس نشاطه وقوته وبكل قواه، يعني عسكريا وماليا، ويمارس كل دوره لا زال يمارسه، يعني هو باق كخنجر في خاصرة الجنوب، واحد من الأدوات التي تحركها الآن الإمارات لإقلاق حالة السكينة العامة وعدم بدون أن ينعم، دون أن تمكين الجنوب من المحافظات الجنوبية من أن تنعم بالأمن والاستقرار. تالي هذه هي جزئية ليس إلا، وإلا فهي سياسة ممنهجة، يعني نفس ما كان يمارس في أيام الاحتلال الإماراتي أو الهيمنة الإماراتية، الآن نفس الدور الذي تماس. من الذي تغيرت؟ تغيرت الوجوه ليس إلا، غيروا كم محافظ، غيروا المحافظين، وغيروا يعني تغيير في الحكومة ووسعوها ليس إلا. وإلا فالمشهد هو المشهد ذاته لم يتغير، لأنها سم منهجة، سواء كان يا الاحتلال السعودي أو الاحتلال الإماراتي، يراد منه الإبقاء على حالة اللا أمن واللا استقرار للمحافظات الجنوبية. فماذا بقي الآن للمواطن؟ الآن المواطن في المحافظات الجنوبية المحتلة يعاني الأمرين، يعني يعاني أزمة الكهرباء، يعاني أزمة الوقود، يعاني أزمة الغاز، كل حياته الآن وفوق وإلى هذا وذاك هو تكميم الأفواه الآن، عمليات قتل للناس وقمع، يعني وهناك من يحاول أن يركب الموجة هذه، يعني دلالة هذه تؤكد ما لا يزع مجال للشك أن هناك يعني سياسة ممنهجة للإبقاء على حالة اللا أمن واللا استقرار للمحافظات الجنوبية المحتلة، وأن سواء تغيير الوجوه ليس إلا، يعني ولا لك لو لنا هناك أكثر من طرف الآن، أكثر من طرف الآن أو لاعب في الساحة في المحافظات الجنوبية، هناك لا يستبعد أن القاعدة الآن تمارس دورها، الآن نشطت القاعدة، هناك أنباء متواترة أن هناك القاعدة عادت الآن تطلب رأسها من جديد، وهناك أيضا الفلول الانتقالي أو الذي يسموه منحل، ولو كانوا جادين يعني في التعامل مع الانتقالي لا تم إصدار قانون باجتثاثه، فالحل شيء والاجتثاث شيء آخر، وبالتالي هم أبقوا على وبغطاء سعودي أيضا تقريبا، لا يستبعد أنه هناك يعني رضاء سعودي، لم يتخذ أي إجراء الآن ضد الانتقالي، بينما تم احتواء عدد كبير من العناصر الآن أنهم انتقلوا من الحكم الإماراتي إلى الحكم السعودي، ورتبت أوضاعهم الآن لا زالوا يمارسون دورهم الأمني. إذن ماذا بقي من أمن للمواطن أو استقرار أو حال السكينة أو يعني جمع الله كما يقال أن الله لا يجمع بين عسرين، بينما الآن الإمارات والسعودية جمعت كل الأعسار على المحافظات الجنوبية وفي الصدارة منها محافظة عدن. لو رفعوا أيديهم عن الثروات الموجودة في المحافظات الجنوبية المحتلة، يعني بترولها وغازها قادرة على الاكتفاء، تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير أيضا، ولكن هم يراد لها أن تبقى على هذه الحال من التجويع، من سوء الخدمات، نوع من الإذلال للناس، سواء كانت السعودية أو الإمارات، هي تأتي بناس وكأنها لتحرقهم في وتدخلهم في مواجهات أو واجهة وهم لا يملكون من أمرهم شيئا. يعني ماذا يملك؟ يعني تغيروا المحافظين، ما الذي تغير الآن في السياسة التي كانت تتبعها الإمارات أو الذي تتبعها السعودية الآن؟ لا زالت الخدمات متردية أو منعدمة أو تعاني من ندرة، سواء غاز، سواء وقود، سواء يعني كل سواء كهرباء، الآن يعانون الناس الأمرين، وبانعكاساتها أيضا على المجالات الأخرى، سواء الجانب الصحي أو الجانب البيئي، وقس على هذا. فهي الآن يراد لها أنها يبقى على حالة اللا استقرار ولا أمن ولا يعني معيشة كريمة للمواطن في المحافظات الجنوبية، يعني استبدلت الإمارات بالسعودية، واستبدلت وجوه فلان بفلان محافظ،
17: واستبدل الوزير الفلاني بالوزير الفلاني، وتم احتوام جميع، انتقلوا من الحكم الاماراتي الى الحكم السعودي. وبالتالي من الطبيعي ان هذه يعني تعتبر الان سلطه الاحتلال السعودي هي مخترقه كلها، سلطه الاحتلال الان الموجوده القائمه هي مخترقه بنفس العناصر التي كانت تمارس نفس السياسات وهي في حضن الاماراتي. اذا لا جديد، واذا فهي سياسه ممنهجه، والسعوديه والامارات تخوض حرب يعني في جزئيات تختلف فيها، ولكن القاسم المشترك فيما بينها كلها انها اذلال المواطن الجنوبي وتجويعه وافقاره ووضعه في هذا الوضع المأسوي والكارثي الذي اوصلوه اليه، وتكميم الافواه الناس ايضا حتى لا يستطيعون الان التعبير عن معاناتهم بحريه وبدون ان تطالهم يعني ايادي القمع والاذلال والمهانه يعني. وهذا مآل طبيعي يعني لسلطه الاحتلال، مآل طبيعي يعني لا جديد فيه.
18: دايركت هم قطر، ليش اليمن يعني مهمله بهذا الشكل؟ ونحن سياسيا نتيجه لقرارات سياسيه اللي يحصل عندنا في الوضع، كل تدخلات امميه، تدخلات عاصفه العزل، هذه الامور حساسه.
19: الكهرباء اقسم بالله ملعوبه، حاجه مشتعله، واضح انه مشتعله. نحن تعبنا ونناشدكم، بالاصح ما عاد نناشدكم لانه تعبنا من اوهامكم، من كذبكم، من وعودكم المزيفه، من التقاط الصور فقط لا غير. حجر اساس تنطرح وتروح القدوم البيوت.
20: خلاص تعبنا، عدن تعبت والله، عدن ما تستاهل كذا، عدن تستاهل كل خير.
21: تخيلوا والله العظيم انه ناس في البيوت في كريتا ما سميت الا فوهات بركان، وهي فيها فوهات بركان في كريتا الرحله الان. ادخل البيت اقسم بالله اعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يبقون سليم والله على الحمق، ما يقدروش والله العظيم يجلس في امان. انا جيراني اجلس معه يصيح بلا نوم يتكطى مسحر رجال كبير قال في كريتا الربيع عبد القاضي. ليش ما ولا شيء؟ كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الثمانية؟ ما قال لهم. وفين ومن اللي تجيب له؟ السعودية الشقيقة تاب لهم فلوس، تقول لهم يا عبد الرحمن شيخ انت لك 20,000 سعودي، يا فلان انت لك كذا كذا، يا فلان. طيب فين الناس؟ يعني الناس خلاص.
22: ايضا وجه نصحي كنصح لبعض القوى التي سقطت في حبائل الإغراء السعودي والإماراتي وفي حسابات خاطئة. البعض من الأخوة في الجنوب والبعض من المكونات التي تاهت وفق حسابات وإغراءات واعتبارات خاطئة، والله خاطئة، أوجه نصحي إليها لأن تراجع موقفها وأن تتأمل في هذا الواقع من حولها. ما عليه الوضع اليوم يكفي أن تتضح لكم الحقيقة. هذا العدوان وفي على رأسه الأمريكي وفيه السعودي والإماراتي، كلهم لا الأمريكي ولا البريطاني ولا السعودي ولا الإماراتي، كلهم لا يريدون لكم أي خير، لا يهمهم أنتم على الإطلاق، لا يهمهم اعتباراتكم، عناوينكم التي تتذرعون بها في الوقوف في صف هذا العدوان وفي المشاركة في هذا العدوان على أهل بلدكم وضد شعبكم، لا يهمهم أنتم على الإطلاق. ما الذي فعلوه اليوم في الجنوب؟ هل هناك دولة؟ هل هناك أمن مستتب؟ هل هناك خدمات متميزة؟ هل حولوا عدن مثل دبي أو أبوظبي أو الرياض أو جدة؟ أم أنهم يجعلون منها بؤرة للقوى التي تتصارع فيها على الدوام وتقتتل فيها كل يوم؟
6: 60 دقيقة وفي المرصد. الانتصار الإيراني عندما تفرض المقاومة معادلتها وتضع الكيان الصهيوني في موقف صعب.
23: هذا الإنجاز الاستراتيجي هو نتاج الصمود والمقاومة الأسطورية للشعب الإيراني. التآثر بين الدبلوماسية والميدان سطر إنجازا تاريخيا لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسنتابع وسنرصد التنفيذ الصارم للالتزامات.
24: تعداد زيادة
6: في منعطف تاريخي جديد من صراع الإرادات في المنطقة، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب والعملية العسكرية بعد أشهر من المواجهة والصمود والتفاوض الشاق، وذلك في حدث يعد انتصارا سياسيا استراتيجيا لإيران ولمحور المقاومة، اعترافا أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفشل سياسة الضغوط والحصار والتهديدات العسكرية.
15: يشرق فجر جديد في سماء المنطقة يتلألأ بنور النصر العظيم الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة وجبهة المحور، ويسقط رأس العدوان الأمريكي الصهيوني منهكا مرغما، وتنتصر إرادة الشعوب والصمود الأسطوري للقوات المسلحة الإيرانية التي أجبرت العدو بعد طول عناد على الركوع والاعتراف بالهزيمة. إنه يوم تاريخي تنتصر فيه دماء الشهداء وصمود الأبطال، يوم تتبدد فيه أحلام الكيان الصهيوني في تغيير وجه الشرق الأوسط ليحل بدلا منها عهد جديد من القوة والتوازن، عهد تكتب فيه المعادلات بيد طهران. وهذا هو انتصار إيران، انتصار المقاومة، انتصار المحور، وهذا هو فجر التحرير القادم. ويشكل الاتفاق المعلن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب والمزمع توقيعه رسميا الجمعة 19 من يونيو في سويسرا تحولا استراتيجيا جذريا في موازين القوى الإقليمية. التصريحات الإيرانية تثبت أن الاتفاق كان نتاج اقتدار عسكري، فقد أعلن التلفزيون الإيراني رسميا أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب اضطرت الولايات المتحدة إلى القبول بإنهاء الحرب، والجمهورية الإسلامية الإيرانية أجبرت العدو الأمريكي الصهيوني رسميا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات. ويفصل نائب وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي الآليات قائلا: سيبدأ إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، ونعلن الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. يستنتج مما سبق أن إيران حققت نصرا عظيما بترجمة الصمود العسكري إلى مكاسب دبلوماسية، وأجبرت واشنطن على قبول إنهاء الحرب وفق شروط طهران، كما أن الولايات المتحدة تراجعت تحت وطأة القوة الإيرانية وتخلت عن حليفها الصهيوني الذي يعيش كارثة وجودية، فقد غطاءه الأمريكي ووجد نفسه مضطرا لوقف إطلاق النار في لبنان وسط تصدع داخلي غير مسبوق. ويلوح الفجر الجديد في المنطقة، وهو فجر قوة المحور وانكسار العدو، فجر يثبت فيه أن المقاومة الطريق الوحيد لتحرير الأرض ولاستعادة الحقوق، ويبقى الكيان الصهيوني في موقف المتفرج على اتفاق يكتب فوق رأسه، والمحور يقف على أهبة الاستعداد لأي محاولة تخريب، مؤكدا أن ردا حاسما ينتظر أي تجاوز.
6: أثبتت الأحداث أن القوة هي اللغة التي يفهمها المستكبرون، وأن صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها كفيل بإفشال مشاريع الهيمنة والإخضاع. فإيران لم تصل إلى هذه النتائج عبر التنازلات، إنما عبر الثبات والصبر وبناء القدرات العسكرية والاقتصادية والحنكة السياسية التي جعلت أعدائها يعيدون حساباتهم ويقبلون بالتفاوض وفق شروط فرضها المنتصر. كما أن هذا التطور يحمل رسائل مهمة لشعوب المقاومة والمنطقة، مفادها أن زمن الإملاءات الأمريكية المطلقة لم يعد كما كان، وأن المشاريع الاستعمارية مهما امتلكت من قوة عسكرية وإعلامية فإنها تتراجع عندما تواجه إرادة حرة وشعبا مؤمنا بقضيته، وأيضا القيادة التي تمتلك الرؤية الواضحة والقدرة على الصمود والمواجهة. الدكتور هاني الدالي الباحث في الشأن الفلسطيني والمحلل السياسي: ما حجم الإحباط الكيان الصهيوني بعد الإعلان عن الاتفاق، اتفاق النصر الإيراني؟
0: أولا حجم الإحباط وحجم المزايدات الإسرائيلية وحجم الألفاظ الخارجة عن السيطرة الكلامية والسيطرة الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية داخل الكيان الإسرائيلي، والاتهامات اللي أيضا تتعالى من الأقرب لنتنياهو الائتلاف الحكومي المتطرف اليمين المتطرف، وأيضا المصطلحات الغريبة اللي اليوم أنا بتقديري أكثر وضوح وأشد وقاحة من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي، سواء كان من الكتاب، إحباط الكتاب أو الإعلاميين، أو أيضا سخرية وصلت لمرحلة السخرية أيضا من نتنياهو ومن الجيش ومن الحكومة ومن الأهداف التي وضعت، وأيضا من عناوين كانت لمعظم الصحف الإسرائيلية حتى المقربة من نتنياهو، بموضوع أنه عنوان عريض كان أيضا أنه مهندس الفشل.

ائتلاف هش هذا أولا، ثانيا المخاسر على المستوى الأمني والمستوى العسكري. اليوم المؤسسة الأمنية والمعسكرية تنظر لهذا الاتفاق على منحنى آخر، المنحنى حول صورة الردع التي واضح أنها تآكلت وما زالت تتراجع من 7 أكتوبر، وهذا الاتفاق يعززها. الثقة ما بين المجتمع وبين المؤسسة العسكرية أيضا التي حاولت خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال تكتيكية، عمليات انتقام تكتيكية، عمليات تقدم، حرق نيراني، كلها لم تسعف المؤسسة العسكرية ولا حتى الأمنية بعض النجاحات في أن تستعيد هذه الثقة. الأهم أيضا هو على صورة الكيان الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي والمستوى البعيد، هذا أكثر ما تخشاه المؤسسة العسكرية في هذا التآكل والانقسام الداخلي والخلافات الداخلية وتزايد ذلك أيضا. وأما على مستوى المجتمع الإسرائيلي والكتاب والمحللين والمعارضة، هو الفجوة الكبيرة التي برزت وأصبحت واضحة بهذا الاتفاق ما بين الوعودات الكبيرة والتصريحات الوهمية والصعود إلى أعلى القمة في موضوع كسر المقاومة، نهاية المقاومة، تدمير المقاومة، قتل إسقاط الدولة والجمهورية الإسلامية، موضوع الصواريخ وكلها، والفجوة بين الوقائع على أرض الواقع لم يتحقق منها شيء. لذلك واضح أنا بتقدير على أكثر من مستوى، حتى على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد هي خسارة للاحتلال الإسرائيلي. يوم ترامب يتهم نتنياهو بشكل واضح أنه كاذب وأنه مخادع وأنه لم يفي أنا صنعته وأنه هو يمكر وأنه يغدر فيه ولم يلتزم بما، طبعا هذا واضح. وليس على المستوى الأمريكي، قد يكون هناك خداع في موضوع تصريحات ترامب، لكن على مستوى المجتمع الأمريكي تحديدا والنخب الأمريكية وتراجع الكيان الإسرائيلي، أيضا على مستوى الصورة الكلية للمشهد، سواء كان على الردع والخوف، والاحتلال الإسرائيلي حاول أنه يصنع بهذه السرديات وهذه الحروب، اليوم يتراجع بشكل كبير جدا بانتصار إيران، والحديث نعم من الداخل الإسرائيلي ومن النخب الإسرائيلية أنه إيران استطاعت أن تنتصر. هذا مستوى. مستوى آخر أنا بتقديري أيضا هو يضاف إلى ذلك العزلة الكبيرة للاحتلال الإسرائيلي الدولية، والأهم من ذلك أنا بتقديري هو الجندي الإسرائيلي في الميدان حينما يرى هذه الإنجازات تتهاوى، هذه الوعود والفجوة الكبيرة غير موجودة على أرض الواقع. بالتأكيد هو أولا يفقد الثقة بالمؤسسة العسكرية، يفقد الثقة بالكيان الإسرائيلي. السقوط اليوم بالتأكيد حليف الجميع. الأهم أيضا هنا هو نتنياهو. أنا بتقول إنه موضوع إسقاط نتنياهو وسقوط نتنياهو وإسقاطه أيضا أصبح اليوم يتداول عبر الإعلام. الكل اليوم حتى اليمين الصهيوني يعتبر نتنياهو اليوم عبء سياسي كبير على نجاحه في الانتخابات القادمة، وهذا يعني إنه الذي ينتظر نتنياهو الكثير من المحاسبة، الإخفاقات، الانكسارات الكيان الإسرائيلي، تراجع الصورة الكلية للاحتلال الإسرائيلي، الانقسام الداخلي، فقدان الثقة. واليوم حقيقة نحن أمام شخصية هي تمتلك لديها جنون العظمة، شخصية أيضا تميزت عن كل الشخصيات بسعار الكلاب وروح الانتقام، وهذا الجنون الكبير أمام هذا الانكسار وهذه الهزيمة. نتنياهو اليوم غير متصور هو والكيان الإسرائيلي بما حدث من هذا الاتفاق. بالتأكيد الإحباط، كل المصطلحات اللي أنا تحدثتها هي تنعكس اليوم على السلوك الإسرائيلي. الأكثر أهمية هو ما المتوقع الآن نتيجة هذه الصدمة، هذا الإحباط، هذا الانكسار، أو أقل من 90 يوم حول وعودات، أن يكون الابتزاز كان بسحب سلاح المقاومة، نزع سلاح المقاومة ثم انسحب الإسرائيلي وكلها كانت كذب، ونتنياهو قالها وكاتس قالها. القوة، المرحلة القادمة هي عنوانها السلام بالقوة، القوة هي الأساس. واليوم كاتس يقول لن ننسحب من هذه الأماكن، والقوة هي الأساس، والعدوان والإبادة الأساس، بمعنى أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة وليس لغة الدبلوماسية. ونجرب المجرب، نجرب المجرب حنضيع لبنان وما تبقى من لبنان. لذلك أنا بتقديري لابد من استثمار هذا الدرس المهم والبناء عليه. اليوم أنا بتقدير القيادة اللبنانية والحكومة اللبنانية وكل الأطياف اللبنانية بكل مستوياتها بكل مسمياتها وحتى الشعبية، اليوم أمام اختبار حقيقي. أنا أقول اختبار

0: حقيقي لإنجاح هذا الاتفاق.
1: مرحلة الإملاءات انتهت، لا يمكنهم أن يضربوا ويهربوا. صمود إيران وجبهة المقاومة في وجه الاستكبار بيّن حجم الطاقات القادرة على تركيع العدو وإيقافه عند حده.
2: وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، وفي الإخراج جميلة الورافي.
3: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيانا مساء اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد الهجرة النبوية 1448 هجرية. أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور محمد طاهر أنعم أن أي إساءة تطال المسجد الحرام والكعبة المشرفة تمثل عملا مرفوضا ومستنكرا لدى المسلمين كافة باعتبارها تستهدف أحد أعظم المقدسات الإسلامية وأكثرها مكانة في وجدان الأمة. أدانت المسيرات المليونية لأبناء الشعب اليمني التي توافدت إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات لإساءة ممنهجة لمقدسات ورموز الإسلام من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها. وأشارت المسيرات في بيان إلى أن تخاذل الأمة وصمتها من الأسباب التي شجعت الأعداء على استمرار إساءاتهم لمقدسات الأمة. حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم من التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة الكيان الغاصب التي أعلنها وزير المالية الصهيوني بمصادرة جميع سلطات التخطيط والبناء الخاصة ببلدية الخليل، مؤكدة أن هذه القرارات تعني عمليا فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة، كما تمثل خطوة عملية إضافية باتجاه ضم الضفة المحتلة. قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني اليوم أن العدو إذا نكث بوعده في المفاوضات فإن طهران سترد بالمثل ولن تتنازل عن حقوق شعبها. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق أراضي عدة لمقاطعتها. لكم التحية منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سافر لجدة وبها طريق ثانية معه.
2: هذا هو الطريق الآمن يا حاج حسن. عن سافر لجدة ومنها لمكة إن شاء الله. نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
3: بسرعة
4: للمي يا محمد ما تشي تفعل.
3: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج دم بي خالي والله ما يضيع ما والله ما يضيع.
2: أنا ربط هانا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا بمكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصاب
4: منهم يا حسين منهم اللي قتلوهم منهم اللي ماتوا
5: معا؟ صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم اللي عندك ماتوا.
4: ما لك يا حسن ما هذا الخبر؟
6: اسمعوا
4: يعني ما الخبر كلهم
6: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا الحجاج بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل سنة سالفة
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة التاسعة والعشرون

0: سبحان الله يا نبي الحسن الذي فضح عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وجيشه المجرم. قد خبرت ذبح الحجاج اليمني في كل مكان يا نبي الحسن.
1: فضيحة في الدنيا وخزي وعار يوم القيامة يا حج حسن.
0: ابصرها ابصر يا نقيب حسنها، هذا الخبر في جريدة القبلة.
1: ما مكتوب فيها؟
0: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
1: أيوة يا حج حسن، والله إنها جريمة ما قد حصلت. لكن ما فائدة الخبر؟ هيتحرك والناس للجهات هؤلاء القتلة.
0: صدقت يا نقيب حسن، إجرامهم قد انتشر في الجزيرة العربية كلها، ويعلم الله ما بيخطط.
1: واضح يا حج حسن، الهجوم على مكة والمدينة هو هدف الوهابيين.
2: الرحيل يا حجاج الرحيل. السلام عليكم يا رب حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة.
2: أوف يا لطيف والحنا، هذا وهو لي نعوذ بالله من نار جهنم.
0: يا مالك يا ضيف الله، أو تعبت من الحمام؟
2: إن جهنم هكذا يا نقيب ساي، أعوذ بالله.
1: الصبر يا ضيف الله، إن شاء الله نتحرك إلى مكة حماها الله.
2: نوعا وصل الطريق من هنا إلى مكة، قالوا الطريق حلو وشوعة الله حمام أوت.
1: ما بالله الصاب، يكتب الله الأجر ويتقبل مننا، وبعد السفر هنا ليل والدنيا سابرة.
2: والله أنت صبرنا صبر فتت الجبال.
0: الله يتقبل مننا جميعا، وسفر الليل في الصحراء نعمة.
2: داري يا رقيب حساي، قد الحجاج كلهم من كل المناطق دارين بما بنا في جنوم وسدوة، سبحان الذي فضحهم.
1: قد الحجاج كلهم دارين بما وقع بنا في تنومة،
2: فضحهم الله في الدنيا قبل الآخر.
1: أمير الحج السيد محمد عبد الله شرف الدين كتب أمس برقي الشريف حسين ملك الحجاز وشرح لما وقع.
0: أيوة يا نقيب حسين، وهذا كتبها في جريدة القبلة.
1: ذا الحين قد الخبر ملان اليمن، الله يصبرنا ويثبت قلوب الأهل يا رب.
2: ما هو يا نقيب حسين، من أي وصل الخبر لليمن؟
1: البرق يا ضيف الله، وأيضا طار الهواء والجمالين والمسافرين. الله أنا أسأله بقدرته يعصم قلوب الناس بالصبر.
0: ذا الحين يجي وأهلنا بيقولوا إن إحنا في عدادة الشهداء، نفجعهم بالخبر، إن وصلهم الخبر هيفتجوا، ويوم ما نرجع هولا إحنا الباقين شوية هولا هينصدموا.
2: الله يلطف وعصب قلوبهم بالصبر، قف على وصلهم الخبر، هم راعين يوصلوا حجاجهم، كيف يوصل حد يقولوا لهم قد ذبحوا؟ أمان الله يجنن بعضهم لا يزعل على الخبر ساعة ساعة.
0: والله إني محب.
1: بسم الله يا رجال،
2: توكلنا على الله، توكلنا على الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والكرم، لا شريك لك حتى يوم الأحكام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والكرم، لا
2: لك الحمد لك الملك لك الملك.

0: لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
2: يهي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
1: أيوة أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون كلهم طالبين رضا الله ومغفرته.
2: وأنا نطلب من الله يما؟
1: اطلب ما في نفسك يا محمد، اطلب ما في نفسك.
2: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجاج سلطنا عليهم يا الله.
1: يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا الله.
3: يا كاشف الهم حالي
1: لبيك لا شريك لك
3: أنت تعلم
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
3: ارحم إلهي فؤادا يشتكي كمدى أنت المجيب إذا المضطر أحرجه. خطب جسيم يمد البأس والجلدا أنت الرحيم أنت الرحيم فيا

0: لك لبيك
1: إن الحمد والنعمة لك والملك.
2: يا يا حج محمد، كيف السفر في الليلة؟ عجبك
3: السفر في الصحراء في العشي حالي أجل؟
2: أو تعبت من السفر يومين يا محمد؟
3: أشتب سر الكعبة المشرفة يا جد، وتعب كل عيسي.
2: افترتي يا فاطمة، قول سرج محمد رجاء. هيا هيا، بسم الله
1: بسم الله. بس يا خالي، ما نقول لو ما ندخل المسجد الحرام ونبصر الكعبة؟
2: ندخل نطوف بالكعبة 7 أشواط وندعي الله بما في نفوسنا، وحن نبصر الكعبة نرفع أيدينا ونكبر ونقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي؟ وانت يا محمد تري، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
3: خلاص يا جد، انتوا دعوا احنا ندعي بعدهم.
2: انت بالله تفلت امك بين الزحم يا محمد. انت رجاء، انا راكن عليك.
3: اركنوا يا جد.
2: بسم الله
3: بسم الله.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.

0: بسم الله وبالله والحمد لله.
1: بسم الله وبالله والحمد لله.
0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: اللهم افتح أبواب رحمتك.
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
1: اللهم أنت السلام.
0: حينا ربنا السلام. الله أكبر. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما

0: خيم الحزن والألم والقهر على قلوب اليمانيين، وطالبوا بجهاد آل سعود البغاة الوهابيين والاقتصاص من القتلة الغدارين. كان الغضب الشديد والحزن يلفان أرجاء اليمن. عبر الأدب اليمني بقصائد فصيحة وأخرى شعبية عن حجم الكارثة وعظيم المأساة التي حلت بحجاج بيت الله الحرام. وطالبوا في قصائدهم الإمام يحيى حميد الدين بشن الحرب على أسرة آل سعود الباغية. لكن الدولة الناشئة لم تكن تبسط سيطرتها إلا على أجزاء بسيطة من اليمن، وكانت القبائل المتمردة في حاشد وتهامة ومأرب وبلاد الجوبة وبيحان تعمل على خلخلة الوضع الداخلي، ولم تبسط الدولة سيطرتها الكاملة على هذه المناطق إلا في العام الميلادي 1932. وبناء على ذلك، وبعد رسالة ابن سعود إلى الإمام يحيى واستنكاره الظاهر للجريمة، حكمه الإمام يحيى في دماء الشهداء.
1: أكيد تريدين إحنا يا محمد؟
2: أيوة يا جد، إحنا في ضحيم في بلاد عمي أحمد فايع، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء.
0: عاد الحجاج الناجون إلى قراهم ومنازلهم بعد أدائهم فريضة الحج، وعمت مراسم العزاء أرجاء اليمن.
2: يا جد
1: ها،
2: هو واحد بيدوركم بيقول أينه النقيب حسين.
1: أكيد حسين فايع. أدعيه.
2: حاضر يا جد، حاضر.
1: زحمة ما عاد صرنا. أدعيه يا محمد.
2: حاضر يا جد حسين.
1: ما أقول له من أين أبدأ له.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نقيب.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا ابن فايع، أبو جد الشهداء الأبطال.
3: هيا ذا الحين يا نقيب حسين نضوي البيت، ما عاده وقت مقبر ولا وقت شي ولا شي، أمانة ما أنت ناقع ضيفي ضيف.
1: كتريت هو بالذي حصل يا أخي حسين.
3: إيه قد كان العلم، قد وصلنا أخبار من أصحابنا ومن الجمالين، لكن بان تقابر في البيت هيا ذا الحين نضوي.
1: المعذر منك، ميلك أمانة خلاها أحمد عندي.
3: ناهي يا نقيب حسين، معك أمانة ولا ويش ما معك بان تجابر في البيت، ما أقبل أمانة منك أي عذر، لا تصيطني ولا أصيطك. ما تضوي
1: خيرة الله يا أخي حسين، ما نشيه نكلف عليكم.
3: الله المستعان يا نقيب حسين، ما هو سابر ذا الخبر يا خبير، ما هو سابر لا نضوي نتجابر ونعرف ويش حصل لكم التفصيل، ما نحتاج نخبل للناس كلهم نبيهم ويدروا وجبه. الحين جابر خبرتك ذول يشوفوا الشم عليه وذا، ويلا نتوكل على ربي.
1: بسم الله،
3: هي شمس ما انها طبختنا،
1: توكلنا على الله. يا محمد.
2: حاضر يا جد.
1: هيا نخطى مع عمك حسين.
2: حاضر يا جد، حاضر.

0: الأمم إنما قولي ومعتمدي عمدتي.
1: يا رب هكذا في كل بيت بكاء ودمع وحزن، هذا غير المصائب الذي يجب على رأس كل أسرة. يا رب يا رب حتى الجهال الصغار يا رحمتي لهم كيف قد أقدروا يعيشوا بدون آباء. يا رب يا الله لعنة الله على القتلة هالملاعين، لعنة الله عليهم. يا رب استر، يا رب استر علينا يا أرحم الراحمين. يا رب
2: لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا.

وشهداء مجزرة وبأن الله يرحمه ورحمة الأبرار. ثم إلى روح مولانا وأولاكم أمير المؤمنين وصيد الوصيين وأمام المتقين وقائد الغر المحمد.

0: أحمد فايع سلام الله عليه، والله إنه نعم الرفيق، كان مثل ابني، ما فارقنيش دقيقة واحدة يا أخي حسين.
1: يا نقيب حسين، حسبنا الله ونعم الوكيل منهم. هذا شغول آل سعود الوهابيين شغلهم مثل شغل اليهود هم والوهابيين. من يوم أعرف نفسي مقتلين المسلمين في نجد وفي حجاج، واليوم وفوا بأهل اليمن، كم من فضيل وكم من عالم وكم من مؤمن.
0: غدر وخيانة وظلم وصد عن سبيل الله،
1: لعنة الله عليه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: عز الله قد وصلنا الخبر، لكن ما صدقنا. لكن ارجع جاي وبعض من نجاهم الله من الحجاج وبعض الجمالين، وسألناهم ذا لا والله ان الخبر صدق، وتأكدنا ان لله وان اليه راجع. مصيبة.
0: بشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين.
1: هي الله يجزيك خير يا نقيب حسين ويحفظك، لو ما لنا منك الا انك رجعت انت ختمته احمد. انت داري يا نقيب حسين انها بخط ابني علي، كانت غاليه عليه واهداها لابنه ذا عندك، كان يتحني بحنيه عشره جور. انا لله وانا اليه راجعون. مصيبه مصيبه. الله يصيبه.
0: قل لي يا اخي حسين، كيف حال جهالها الصغار؟
1: خليها على ربك، الله يفجع من فجعنا على ابوه، والله انهم يقطعوا قلب احد.
2: ايوه يا جد، انا بصرتهم عادم صغر قوي.
0: اطرح اطرح البندق من يدك يا حجي محمد.
2: هذا البندق جزء من جسمي، ما اطرحه الا لو ما شل بثاربي ان شاء الله.
1: والله ونعم بك. ماذا الحين قد انت الحاجي محمد؟ ما شاء الله العظيم، قد حجيت انت. انت داري يا نقيب حسين، والله انه رجال مثل ابوه، الله يبارك فيه ويصلح.
0: والله ان الخطر قادم يا حجي حسين اذا ما انتبهنا له. الثأر واجب على الجميع، الهدف لابن سعود هو مكة والمدينة.
1: يا نقيب حسين انت داري كيف؟ والله بالله يا نقيب حسين، لو يحتلوا السعوديين دول الوهابيين الحجاج، انها اكبر مصيبة على الاسلام والمسلمين.
0: والله لا يكون القتل بالحجاج سنة عندهم، والهدف هو صد عن بيت الله الحرام.
1: مذهبهم خبيث ومتكبرين ومتعصبين وجهل ومجهالة، والله لا يرضون.
0: سامحنا يا أخي حسين، شغلنا الصباح عن عزم إن شاء الله.
1: يا نقيب حسين، أنت داري أنه سالفنا نحن نستقبل الحجاج ونضيفهم ونكرمهم،
0: كد احنا قلقين على الجهال. يعلم الله كيف حالتهم، دلحين قلوبهم عاد يقرح علينا، يا رب سترك.
1: وانت قد تشتئ تتوكل، ما قد اكرمناك ما اسبوع يعني.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: صباح الخير يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت، ولا عاد نشي نجلس عند حد.
2: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
1: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين منك
2: عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
3: اسمعي يا نقيب حسين، أنت وجيش مولانا الإمامي لا يحفظها، واجب عليكم تثأروا بدماء الشهداء والضعفاء والمساكين.
2: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم.
1: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله انه تحمل الهم حرام.
2: الاحداث تصنع الرجال يا فاطمة.
4: بس يا مظهر، بس شجيت انا بس والله ما بعد هذا المجزر الا حرب طاحن بيننا احنا وآل سعود والوهابي.
5: السلام عليكم، كيف حالك يا اخي حسين؟
6: السلام يا عز محمد، الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك يا حسين. مع السلامة يا جد، مع السلامة.
1: في أمان الله يا خال.
2: في أمان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال.
5: والله رحم وثارنا، أنا أخذ منهم. أيوه والله، وإحنا وراهم لليوم لا يوم القيامة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 10 و11 من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة، وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله، ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه، ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين، قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته، ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما تعانيه الأمة اليوم، الأمة الإسلامية تعاني من حالة الزيف، من حالة التضليل، من حالة سيطرة الطاغوت، وهذا هو السبب الذي جعل الأمة في حالة تضليل وزيف، هو أن الطاغوت هو المسيطر نتيجة التبعية التي تعيشها قطاعات واسعة من أبناء الأمة لأعدائها. فئات واسعة من أبناء الأمة تتبع أعدائها، فأصبح واقع انتماء تلك الفئات إلى الإسلام في حالة ليس فقط ضعيفة بل مغلوبة تماما، أصبحت تؤثر على الإسلام، تشوه بالإسلام، تحمل العداوة لأبناء الإسلام سبب ولائها لأعداء الإسلام، لأنها تلك الفئات أصبحت مكشوفة لأعداء الأمة، تابعة لأعداء الأمة، تعمل لصالح أعداء الأمة ولكن في داخل الأمة. فأصبح أكبر ما أضر بالأمة وأساء إلى الإسلام هي هذه الفئة، فئة النفاق التي ارتبطت بالأعداء بشكل واضح، كما هو حال من يرتبطون اليوم حكومات وجماعات وكيانات وأنظمة وشخصيات من كل فئات الأمة من كل مكوناتها مرتبطون بأمريكا بشكل علني واضح. وصل الحال إلى أن يفتخر بتبعيته أنه خادم لأمريكا، ويتحركون من هذا المنطلق أنهم مرتبطون بأمريكا، ويتحركون فيما يخدم مصالح أمريكا وفيما يخدم أجندة أمريكا ومؤامرات أمريكا، ولكن لا يشتغلون هناك في أمريكا بل في داخل الأمة ولصالح أمريكا. ولذا الله سبحانه وتعالى في القرآن تحدث عن المنافقين بأنهم هم العدو فاحذرهم، لأن ضررهم كبير بسبب أنه في داخل الأمة، هم من يثيرون الفتن في داخل الأمة، هم من يلعبون أقذر وأسوأ دور في تفكيك الأمة، في بعثرتها، في إغراقها في المشاكل والأزمات، هم من يعملون بأقصى ما يستطيعون إلى تسخير كل الإمكانيات في داخل الأمة الاقتصادية أو بشرية أو إعلامية أو تعبئة أو حشد أو طاقات، كلها ليس في صالح الأمة بل في خدمة أمريكا. مكونات وكيانات بشكل حكومات، حكومة هي حكومة الشعب الفلاني، لكن عملها لأمريكا أكثر من عملها لذلك لصالح ذلك الشعب. هكذا أصبح واقع الأمة السيء للغاية. حتى الوثنيين أو النصارى أو غيرهم ليس لديهم تبعية بهذا الشكل الذي وصلت إليه الأمة، حالة سيئة للغاية، انتماء إلى الإسلام والعمل لمصلحة أمريكا. سيطرة الطاغوت والتبعية الذي حدثت فيها للأمة تجاه ذلك الطاغوت سيئة للغاية في هذا الزمن، وتعتبر أكبر مشكلة تضرب الأمة. قد يقول الإنسان أن أكبر مشكلة على الأمة هي أمريكا، لا، أكبر مشكلة على الأمة هم الذين يتولون أمريكا من داخل الأمة ويعينون أمريكا على ما تريد، وخاصة وقد اتضح أن أمريكا أهم ما تعمل له وتسعى فيه في هذا العالم هو خدمة إسرائيل. فهؤلاء الذين يعينون ويتولون أمريكا ويخضعون لها في داخل الأمة هم أكبر مشكلة على الأمة، هم أكبر من لعبوا الدور في تزييف الاتجاهات والولاءات، فجعلوا هناك وكذبوا على الأمة وافتروا على الأمة أن هناك اتجاهات محسوبة على الإسلام وليست من الإسلام في شيء. تحسب على أنها هي من يعبر عن الدين الإسلامي وهي انحراف عن الإسلام بكل ما تعنيه الكلمة، عن حقيقة ما عليه الدين الإسلامي، عن أصالة الإسلام، كلها تمثل هناك فئات تمثل أنها ترتبط بالإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام. إذن ما الذي يحمينا في هذه الفترة الزمنية الخطيرة والسيئة والسلبية؟ ما الذي يمكن أن يحافظ على انتمائنا وعلاقتنا القوية بالإسلام؟ الذي يحافظ علينا هو علاقتنا القوية بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وعودتنا إلى حركة الرسول بالإسلام، لأن الرسول لم يكن يتحرك من ذات نفسه، بل كان الإسلام والقرآن هو الذي يحركه، فكان يتحرك بالإسلام ومن أجل الإسلام، وبالقرآن ومن أجل القرآن. أن نعود إلى القرآن كمنهج حياة، ونعود إلى رسولك كقدوة، وهذا سيفيدنا ويحمينا عن أن ننحرف عما وجه الله سبحانه وتعالى. حينما نرجع إلى المعلم الأول من معالم الإسلام، وهو التحرر من الطاغوت والاستقلال والانفصال عن أي تبعية خارج ساحة الإسلام، ساحة الأمة الإسلامية، أي ارتباط لأعداء الأمة، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو من رسخ هذا المبدأ. بقي في مكة 13 عاما لم يتأقلم مع وضعية الكفر، مع وضعية الطاغوت، ولم يحاول أن يجعل العلاقة بينه وبين قريش على أساس المصالح المشتركة مع الطواغيت، لا، لم يتأقلم ولم يتنازل عن مبادئ وقيم وتشريعات الإسلام التي أتى بها الله سبحانه وتعالى، ولم يحاول أيضا أن يبقي على بعض ما يريد الكافرون ويزيل البعض، لا، يريد أن يزيل الكفر تماما، أنه لا يرضى إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اتجه الاتجاه الذي وجهه الله سبحانه وتعالى، المقاطعة، المنابذة للكفر والكافرين، والمحاربة للكفر والكافرين، وفي الأخير نصره الله سبحانه وتعالى. لم يحتاج النبي أن يطبع مع الكافرين، ولا أن يتنازل عن مبادئ الإسلام من أجل الكافرين، ولا أن يخضع أبدا، فمكنه الله سبحانه وتعالى. أيضا كما قلنا أن من المعالم الأساسية في الإسلام هو النور والوعي والبصيرة، ومن أعظم ما في الإسلام أنه يصنع لدى الإنسان وعي وبصيرة، ويشخص لك الناس، فئات الناس، يشرح لنا شرحا واضحا واسعا عن المنافقين، عن الذين في قلوبهم مرض، عن أصحاب الإدعاءات الكاذبة الذين يحاولون أن يستغلوا الأمة، يصنفهم تصنيف دقيق. أيضا يتحدث عن اليهود ويوضح كل جوانب الخطورة فيهم والجوانب السيئة فيهم، وأيضا يشخص النصارى ويشخص كل الفئات خارج الإسلام والفئات المحسوبة على الإسلام والمسلمين. وبعد أن يشخص ويبين، يحدد لك ما هو الموقف الصحيح تجاه كل فئة. الإسلام لا يقدم مشكلة دون أن يضع حلا، لا، يقدم المشكلة ويضع لك الحل في مواجهة تلك المشكلة. المعلم الثالث من معالم الإسلام هو أنه دين زكاء وطهارة ومكارم أخلاق. الإسلام يزكي النفوس من الداخل، الإسلام دين زكاء، دين طهارة، دين مكارم أخلاق، دين سمو للنفوس. هذا جانب مهم ورئيسي في الإسلام، في أصالته، الأصالة التي تقدم لنا الفوارق ما بين الزيف وما بين الحقيقة، ما بين الاتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول الله وبالقرآن، وما بين الاتجاه الزائف الذي يربط الأمة بتبعية إلى أعدائها ويؤلف شكلا مزيفا يحسب على الإسلام ويربط الأمة بأعدائها ويدجن الأمة لأعدائها ويسخر الأمة لأعدائها. إذن فمن أهم جوانب الإسلام ومعالم الإسلام هو الزكاة، مسألة التزكية للنفوس. وما معنى الزكاة؟ معناها أن تكون النفوس طاهرة، قريبة من معرفة الحق، قريبة من تقبل الحق، قريبة من نصرة الحق، لأن بصلاح النفوس تستديم الحياة، والإنسان دائما لأنه يعيش في هذه الحياة وسط الكثير من المؤثرات يتأثر سلبا. الإنسان كائن اجتماعي يألف الآخرين ويتأثر بهم ويؤثر فيهم ويتأثر بكل ما حوله، ولذلك مع كثرة وسائل التضليل والفساد والإفساد والحروب الناعمة تتدنس النفوس، ثم يتصف الإنسان بمساوئ الأخلاق، ثم تصبح نفسيته مدنسة ميالة نحو كل سيء، وبالتالي يصبح لديها قابلية لأن ترتبط بأي جهة من جهات الطاغوت، كل جهات الشر، وتنسجم معها وترتاح لها. مثلا تجد أن المنافقين من داخل الأمة يرتاحون جدا لعلاقتهم بأمريكا وبخدمتهم لأمريكا والإسرائيل وعلاقتهم باليهود الصهاينة، بكل فئات المنافقين أو حتى بأولياء المنافقين. فزكاء النفوس مهم جدا، يحمي الإنسان من الانحراف، من الزيغ، من الخروج عن المنهجية التي بيّنها ووضحها الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: ونعم الوكيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

الله.

حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

أَنْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات

وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم

لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما

النتيجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك

كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما

والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم.

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

الله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، الساعة الآن موعدنا مع نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيانا مساء اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد الهجرة النبوية 1448 هجرية. شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة مليونية للتنديد بالإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة لمقدسات الإسلامية، وأكدت الحشود التي رفعت صور مكة المكرمة وشعار البراءة من الأعداء ثبات أبناء الحكمة والإيمان على الموقف المبدئي في نصرة مقدسات الأمة والتمسك بالقرآن الكريم وحمل راية الجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر، وأعلنت الاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والتصدي للمخططات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف الأمة ومقدساتها والإساءة إليها بشكل مستمر. وأدانت الحشود المليونية بشدة الإساءات المتكررة والممنهجة من قبل صهيونية العالمية وأدواتها للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقدسات الإسلامية، ومنها الإساءة الأخيرة لمكة المكرمة أقدس مقدسات المسلمين. كما شهدت مختلف المحافظات الحرة مسيرات جماهيرية انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا واستنكارا للجريمة الأمريكية الرسمية الصادرة من المجرم ترامب بإساءته المقصودة للكعبة المشرفة، وعبرت المسيرات عن الرفض للإساءات الأمريكية الصهيونية المستمرة للمقدسات الإسلامية، وأكد المشاركون في المسيرات أن الكعبة المشرفة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، أن أبناء محافظة تعز الشعب اليمني سيظلون في طليعة المدافعين عن مقدسات الأمة الإسلامية وثوابتها الدينية، ودعا المشاركين كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى هبة واسعة لردع قوى الاستكبار العالمي والانتصار لقبلة المسلمين ومقدساتهم. أكدت بيانات صادرة عن المسيرات أن خروج الشعب اليمني في مسيرات مليونية استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة للمقدسات الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان أخيرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءة لمكة المكرمة. وأعلن موقف الشعب اليمني الرافض والمستنكر وإدانته الشديدة للإساءات المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وأخيرها ما صدر من قبل المجرم الكافر ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. نظم قطاع التعليم العالي بالشراكة مع جامعة صنعاء اليوم ورشة تحضيرية لمدرسي ومدرسات مواد المتطلبات الجامعية، وفي الورشة أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أهمية الورشة التحضيرية لتعريف مدرسي المتطلبات الثقافية الجامعية على مهارات وأساليب التدريس الحديثة وكيفية إيصال المفاهيم والمعلومات الصحيحة للطلبة بسهولة ويسر. نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار اليوم ندوة ثقافية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم تحت شعار الهجرة النبوية دروس وعبر. وخلال الدورة بل خلال الندوة التي حضرها رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي ومسؤول التعبئة أحمد الظوراني، اعتبر مدير مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد فيصل الهطفي أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة محطة إيمانية تاريخية مهمة لاستلهام الدروس والعبر من المشروع الحضاري الذي أسسه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائمة على بناء الإنسان والمجتمع والدولة وفق قيم الإيمان والتكافل والوحدة. نفذ فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية في محافظة إب اليوم عملية ردم لعدد من الآبار اليدوية المخالفة في منطقة حبير بمديرية ذي السفال في إطار جهود الهيئة للحد من أعمال الحفر المخالفة والحفاظ على الموارد المائية. وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي أن عملية الردم نفذت بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، وبعد تنفيذ أعمال الضبط والنزول الميداني للتحقق من المخالفات القائمة في المنطقة. وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن التدابير المتخذة لحماية حرم آبار المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز الواقعة في منطقة حبير، ومنع أي أعمال حفر أو استحداثات غير مرخصة قد تؤثر على مصادر مياه الشرب أو تتسبب في استنزاف المخزون المائي. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
7: للمها كذا؟
8: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
5: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد، عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: جميعا ما تعاقبت الدور.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204 على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأنه ليهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به لكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في أهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر 110 متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم حديث حقيقة. الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة ألي أحمد ومدرسة المزجاجي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من بناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة، وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من السور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن الثالث الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون بن هارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا، جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، ودباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه، ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: مناسبة دخول العام الهجري هي تلفت نظرنا جميعا كمسلمين إلى ما يعنيه اعتماد الهجرة النبوية لتكون هي الأساس في التاريخ للمسلمين.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، ها هو العام الهجري الجديد يطل علينا مذكرا إيانا بأعظم هجرة في تاريخ البشرية، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة، هجرة لم تكن هروبا من ضعف، بل كانت تأسيسا لدولة وانطلاقة لنور الإيمان إلى كل الدنيا. وأنتم اليوم أيها الأبطال، يا من تحملون أمانة الدين ويقين العقيدة، تعيشون ذات المعنى، أنتم المهاجرون في سبيل الله والمجاهدون في طريقه، تحملون هم الأمة على كاهلكم وتذودون عن حياضها بأرواحكم، فكيف تستقبلون هذا العام الجديد وأمتنا تأن اليوم تحت نير المؤامرات؟ أيها المجاهدون الأحرار، إن الأحداث تتصارع، والأعداء يسعون ليل نهار، يريدون سلخ هويتنا وتفريق عقيدتنا وتدمير مقدساتنا، يستخدمون كل الأسلحة حصارا وتحريضا وحربا نفسية قذرة، يظنون أنكم وهنتم أو كلت عزائمكم، لكنهم يجهلون يقينكم، يجهلون أنكم تستلهمون قوتكم من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هجرة لا لضعف بل لعزة وبناء. كل عام هجري يمر وأنتم تزدادون إيمانا، لأنكم تعلمون أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن سنة الله لا تتبدل. أيها الأبطال، واجبكم اليوم أعظم من أي وقت مضى، ثبات العقيدة، لا تتراجعون قيد أنملة، فاليقين سلاحكم الأقوى قبل الرصاص، وحدة الصف، العدو يريد تفريقكم، فكونوا كالجسد الواحد درعا لا يخترق، القدوة الحسنة، كونوا أمناء على الدماء، رحماء بينكم، أشداء على المعتدين، أنتم لستم مجرد جنود، أنتم الأمل الأخير لهذه الأمة، أنتم السيوف التي تشق ظلام هذه المرحلة العصيبة. أيها المجاهدون الأبطال، مع كل عام هجري جديد نذكركم بأن الهجرة لم تكن نهاية بل كانت بداية، وأنتم اليوم امتداد لذلك النور، لا تنظروا إلى حجم الجراح بل انظروا إلى عظم الأمانة، لقد طال الليل لكن فجر النصر قريب. كل عام وأنتم حماة العقيدة وحراس الأرض، كل عام والأعداء يزدادون فشلا وخذلانا بثباتكم، فاثبتوا أيها الأبطال، كل عام وأنتم حماة العقيدة وحراس الأرض، كل عام والأعداء يزدادون فشلا وخذلانا بثباتكم، فاثبتوا، فالأمة خلفكم تنظر بعيون دامعة تدعو لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اجعل هذا العام الهجري عام عزة وتمكين، وعام تحرير ونصر، إنك على كل شيء قدير.

0: عين على الأحداث.
1: أبطل قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، في خضم التحولات الإقليمية الجارية يبرز اليمن كفاعل لا يمكن اختزاله في سرديات الاصطفاف أو التبعية التي تروج له أحيانا، بل كدولة ذات سيادة وعمق تاريخي وجغرافي يمنحه موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق باب المندب. وهذا الموقع لا يمنح اليمن قيمة جغرافية فحسب، إنما يجعله جزءا مباشرا من معادلة الأمن البحري والتجارة الدولية، حيث تمر عبره واحدة من أهم خطوط الملاحة العالمية. ومن هذا المنطلق فإن أي قراءة لدور اليمن يجب أن تنطلق من كونه طرفا سياديا يمتلك أوراق تأثير حقيقية، لا مجرد ساحة نفوذ لقوى إقليمية كما يصوره الإعلام المضلل. أيها الشجعان، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، لم تكن أمريكا يوما مجرد دولة عادية في النظام الدولي، بل قدمت نفسها بوصفها شرطي العالم وصاحبة القرار الأعلى في السلم والحرب والمتحكمة بمسارات الاقتصاد والسياسة والأمن، غير أن ما تشهده المنطقة اليوم يكشف بوضوح أن هذه الصورة بدأت تتآكل، وأن الهيمنة التي بنيت عليها القوة المجردة لا يمكن أن تصمد طويلا أمام إرادة الشعوب وثبات المواقف. فقد اعتادت أمريكا أن تغلف تدخلاتها العسكرية والسياسية بعناوين براقة مثل حماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة والدمار الشامل وحماية الحرية والديمقراطية، غير أن جوهر هذه السياسات لم يكن سوى خدمة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية وحماية حليفتها وربيبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولو كان الثمن تدمير الدول وسفك دماء الأبرياء وزعزعة استقرار الشعوب.

عن انتصاره في الميدان وإصراره وتضحياته والاستمسال الأسطوري شعب الجهاد اجتباه الله واختاره من بين كل العباد الاصطفى السري على طريق الهدى وكمال مشواره مع العلم والسفينة بالملا تجري بانشعل الحرب حتى يوضع وزاره بإرادة الله من شديت به أزري نطهر البيت من سلمان وشراره ونحرره من قيود الواقع المزري ونحتفل عند باب القدس وسواره بنهاية الصهينة وكيانها العلم.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

يلقي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا البيان بمناسبة العام الهجري الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة دخول العام الهجري الجديد، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني العزيز ومجاهديه المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير والنصر والبركات، إنه هو الرحيم الكريم الوهاب. إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. وقد ارتبط تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم، تحطم كل أسوار اليأس والإحباط، وتعزز الثقة بالله تعالى، وتربطهم بالأنموذج الأكمل، القدوة الهادي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم وكلمة الله العليا التي تعلو الأمة إن هي تمسكت بها. فهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ومن هاجر معه من المسلمين أسست لمرحلة جديدة، وصنعت تحولات تاريخية كبرى بقيام الأمة المسلمة وانتشار نور الإسلام واضمحلال ظلام الجاهلية وانهيار كيان الطاغوت. ولقد قدم التاريخ ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة درسا عظيما في غاية الأهمية عن أنموذجين من المجتمعات. الأول مجتمع مكة الذي فشل فشلا كبيرا وخسر خسارة عظيمة حينما لم يحظ بالشرف العظيم في حمل راية الإسلام واحتضان رسالة الله، وأن يكون الركيزة الاجتماعية التي تتكون فيها الأمة المسلمة المجاهدة التي يحقق الله على أيديها المتغيرات العظيمة في الخلاص من رجس الجاهلية وظلامها وإعلاء راية الإسلام وسيادته ونوره. وكان العائق الخطير لمجتمع مكة هو الارتباط الشديد بزمرة الكفر وطغاة الجاهلية الأشرار من الملأ المستكبر الذي يرى في الجاهلية بكفرها وشرها وفسادها وظلامها ضمانا لاستمرار سيطرته واستغلاله للناس، ويرى في نور الإسلام وعدالته إنقاذا للمجتمع من الاستعباد وخلاصا له من الاستغلال الباطل وإنقاذا من الظلم. فاعتبر الإسلام خطرا على مصالحه الدنيئة واتجه لمحاربته. وكانت آفة مجتمع مكة التي دفعته للارتباط بأولئك الأشرار واعتماد المعايير الباطلة الظلامية لتعظيمهم والاتباع لهم هي النظرة المادية التي ترى في الإمكانات المادية والنفوذ السلطوي الأساس الذي يبنى عليه الاتباع وليس الهدى ولا الحق.
ولا الأخلاق العظيمة الكريمة التي يسمو بها الإنسان ويتحقق له بها الكمال الإنساني. ولذلك وتبعا لنظرتهم الظلامية الباطلة، فقد بلغ بهم الحال أن رشحوا المقام الرسالة شخصيات من حثالة الإجرام والطاغوت كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم. وسوف نبث لحضراتكم نصا للبيان كامل بعد هذه النشرة. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات مسيرات مليونية للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة للمقدسات الإسلامية. وأكدت الحشود التي رفعت صور مكة المكرمة وشعار البراءة من الأعداء ثبات أبناء الحكمة والإيمان على الموقف المبدئي في نصرة مقدسات الأمة والتمسك بالقرآن الكريم وحمل راية الجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر، وأعلنت الاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والتصدي للمخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأمة ومقدساتها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج. المزيد من التفاصيل في المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. أدانت حكومة التغيير والبناء التصريحات والإساءات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أطهر بقاع الأرض وأقدسها مكة المكرمة، واعتبرت الصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم تخاذلا غير مبرر وخيانة للمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. وأشارت إلى أن التصريحات والإساءات المتكررة للمجرم ترامب بحق الرموز والمقدسات الإسلامية هو تعبير عن حالة العداء والكره الشديد المتأصل للعدو الصهيو أمريكي للإسلام والمسلمين. ودعت الحكومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الإساءات التي ستزداد حدتها حال استمر الصمت والخذلان، والذي حتما ستكون له عواقب وخيمة على الأمة ومقدساتها. أعرب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اليوم عن شكره لإيران لدعمها المتواصل والكبير للبنان وإصرارها على إدراجه ضمن التفاهم الأمريكي الإيراني لوقف الحرب في المنطقة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على لبنان. وأضاف القول: لقد حولتم بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة في كف يد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى حقيقة أثبتت للعالم بأن إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين، ولو احتذى طريقها آخرون لما تجبرت أمريكا وإسرائيل، ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاثما على أرض فلسطين والقدس. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إنما تم التوصل إليه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق. وأضاف القول: إننا مستعدون لجميع السيناريوهات.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن المياه الجارية لم تعد جزءا من الحياة اليومية لمعظم سكان قطاع غزة في ظل التدمير المتواصل للبنية التحتية للمياه وللصرف الصحي. وأشار إلى أن هذا الواقع يأتي بعد أكثر من عامين ونصف من التدمير المستمر لشبكات المياه والصرف الصحي، ما فاقم المعاناة الإنسانية وقيد وصول السكان إلى الخدمات الأساسية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي نكرسها للمسيرة الجماهيرية التي خرجت اليوم للتنديد بإساءات المجرم الصهيوني ترامب لبيت الله الحرام والمقدسات الإسلامية.

0: شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء اليوم مسيرة مليونية للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة للمقدسات الإسلامية، حيث أكدت الحشود التي رفعت صور مكة المكرمة وشعار البراءة من الأعداء ثبت أبناء الحكمة والإيمان على الموقف المبدئي في نصرة مقدسات الأمة والتمسك بالقرآن الكريم وحمل راية الجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر. وأعلنت الجماهير الغفيرة الاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والتصدي للمخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأمة ومقدساتها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج. وأدانت الحشود المليونية بشدة الإساءات المتكررة والممنهجة من قبل صهيونية العالمية وأدواتها للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقدسات الإسلامية، ومنها الإساءة الأخيرة لمكة المكرمة أقدس مقدسات المسلمين. ودعا المشاركون في المسيرة المليونية الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بمسؤوليتها تجاه ما تتعرض له مقدسات ورموز الإسلام من استهداف ممنهج من قبل أعداء الأمة، محذرة من خطورة الصمت والتخاذل أمام هذه الإساءات المتكررة. وعبرت الحشود عن التبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، مشددة على أهمية استلهام الدروس من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك في ترسيخ الهوية الإيمانية والصمود والثبات في مواجهة قطعان وقوى الطغيان والاستكبار العالمي. وأكدت أن أحياء الشعب اليمني لذكرى الهجرة النبوية الشريفة يؤكد عمق ارتباط اليمنيين الوثيق بالرسول الأعظم والسير على نهجه وحمل راية الإسلام والجهاد في سبيل الله والدفاع عن المقدسات وقضايا الأمة حتى تحقيق النصر على الأعداء. هذا وقد صدر عن المسيرة المليونية التي احتشدت في ميدان السبعين ومختلف ميادين الجمهورية اليمنية بيانا أكد المشاركون في موقف الشعب اليمني الرافضة والمستنكر وإدانته الشديدة للإساءات المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم. وجاء في البيان:
1: استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءته للكعبة المشرفة في مكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءة المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين، لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها، وتضع المخططات لذلك، وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا لهذا اليوم والتي كرسناها للمسيرة الجماهيرية التي خرجت اليوم للتنديد بإساءات المجرم الصهيوني ترامب لبيت الله الحرام والمقدسات الإسلامية. التحية لكم من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أنا أفرح العزب، وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. سامعينا الأكارم، هاكم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة دخول العام الهجري الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة دخول العام الهجري الجديد، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير والنصر والبركات، إنه هو الرحيم الكريم الوهاب. إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. وقد ارتبط تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم، تحطم كل أسوار اليأس والإحباط، وتعزز الثقة بالله تعالى، وتربطهم بالأنموذج الأكمل، القدوة الهادي، رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم وكلمة الله العليا التي تعلو الأمة إن هي تمسكت بها. فهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ومن هجر معه من المسلمين أسست لمرحلة جديدة، وصنعت تحولات تاريخية كبرى بقيام الأمة المسلمة وانتشار نور الإسلام واضمحلال ظلام الجاهلية وانهيار كيان الطاغوت. ولقد قدم التاريخ ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة درسا عظيما في غاية الأهمية عن نموذجين من المجتمعات. الأول مجتمع مكة الذي فشل فشلا كبيرا وخسر خسارة عظيمة حينما لم يحظ بالشرف العظيم في حمل راية الإسلام واحتضان رسالة الله، وأن يكون الركيزة الاجتماعية التي تتكون فيها الأمة المسلمة المجاهدة التي يحقق الله على أيديها المتغيرات العظيمة في الخلاص من رجس الجاهلية وظلامها وإعلاء راية الإسلام وسيادته ونوره. وكان العائق الخطير لمجتمع مكة هو الارتباط الشديد بزمرة الكفر وطغاة الجاهلية الأشرار من الملأ المستكبر الذي يرى في الجاهلية بكفرها وشرها وفسادها وظلامها ضمانا لاستمرار سيطرته واستغلاله للناس، ويرى في نور الإسلام وعدالته إنقاذا للمجتمع من الاستعباد وخلاصا له من الاستغلال الباطل وإنقاذا من الظلم. فاعتبر الإسلام خطرا على مصالحه الدنيئة واتجه لمحاربته. وكانت آفة مجتمع مكة التي دفعته للارتباط بأولئك الأشرار واعتماد المعايير الباطلة الظلامية لتعظيمهم والاتباع لهم هي النظرة المادية التي ترى في الإمكانات المادية والنفوذ السلطوي الأساس الذي يبنى عليه الاتباع وليس الهدى ولا الحق ولا الأخلاق العظيمة الكريمة التي يسمو بها الإنسان ويتحقق له بها الكمال الإنساني. ولذلك وتبعا لنظرتهم الظلامية الباطلة فقد بلغ بهم الحال أن رشحوا لمقام الرسالة شخصيات من حثالة الإجرام والطاغوت كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان موقفهم من الرسالة الإلهية مرتبطا بتوجهاتهم وأطماعهم المادية كما أخبر الله عنهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. كما كانوا يتذرعون بالمخاوف مما يمكن أن ينتج عن اتباعهم للهدى من مخاطر بحسب تصورهم الناشئ عن انعدام ثقتهم بالله تعالى كما أخبر الله عنهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففقدوا صلاحيتهم لحمل شرف الرسالة وهو الشرف العظيم الذي قال الله عنه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وتحملوا وزر الكفران والجحود والصد عن سبيل الله، وبلغ بهم الخذلان إلى درجة رهيبة فقدوا معها قابليتهم للإيمان واستحقوا الوعيد الإلهي كما قال الله عنهم
7: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وكانوا هم المجتمع الذي حمل راية الجاهلية وحارب الإسلام وعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أكثر من أي مجتمع آخر من العرب، وجعلوا من مكة المكرمة بؤرة للكفر ومنطلقا لتحشيد المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من المسلمين في كل مراحل الصراع التي تحركوا فيها بأنفسهم وأموالهم ونفوذهم ضد الإسلام، وعقدوا التحالفات مع اليهود ومع غيرهم بهدف تسخير كل الجهود والإمكانات وحشد كل القوى لمحاربة الإسلام والسعي لاستئصال المسلمين. وفي السنة الثامنة للهجرة تحقق الوعد الإلهي بالفتح المبين والنصر الحاسم للإسلام، وانهار كيان الطاغوت في مكة، وسقطت راية الشرك والجاهلية، واستسلم ذلك المجتمع ووسموا بالطلقاء. أما النموذج الآخر فهو مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج اليمانيين القاطنين في يثرب، والذي تميز بالقيم والأخلاق الراقية والعطاء والشجاعة، والذي تأهل لأن يكون هو الحاضن للإسلام والرسول، وكانت تلك المؤهلات بالمواصفات الراقية التي أثنى الله عليهم بها في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقد كانوا مجتمعا متحررا من التوجه المادي، ومجتمعا معطاء وصبورا ومحسنا وقابلا للبناء الإيماني يحبون من هاجر إليهم، ومجتمعا معروفا بالإيثار حتى في الظروف الصعبة، ومتحررا من الأنانية والأطماع المادية، فنالوا الشرف العظيم بالاحتضان للرسالة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وسماهم الله بالأنصار تسمية من الله، وهذا شرف عظيم. وكانوا المجتمع الذي آوى الرسول والمهاجرين، وتكونت في ساحته أمة الإسلام ودولة الإسلام، وتجاوزوا المراحل الصعبة بالصبر والتضحية والإيثار والثقة بالله تعالى بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنجز الله وعده بالفتح المبين والتمكين للإسلام وزوال الجاهلية وسيادة الدين الإلهي الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت النتيجة هي الفلاح لذلك المجتمع، ونالوا خير الدنيا والآخرة المرتبطة بالاستقامة على ذلك. وتبقى تلك المؤهلات التي هيأتهم للشرف العظيم الذي يتحقق به الفلاح أساسية في كل زمان ولكل جيل. وإن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة كما في الحديث النبوي الشريف: لجدير بالاستمرار في ترسيخ تلك المبادئ والقيم والتحلي بتلك المؤهلات ومواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي اتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وانتشرت أخبار قبائحها الفظيعة في وثائق اليهودي جيفري أبستن وغيرها. وأثبت الواقع مصادق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم، وعن عدوانيتهم وحقدهم على المسلمين وخطورتهم على المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم. وفي هذا السياق فمن واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى، وكيف واجه كل قوى الطاغوت بكل إمكاناتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين؟ وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على التالي: أولا، ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، ويستهدفون المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم، ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثانيا، السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للأنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية، وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. خامسا، أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 1 محرم 1448 هجرية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. في زمن النصر هذا عام هجري جديد مبارك، العام 1448، يطل علينا بمستهله الميمون المبارك والمتوج بالنصر الباهر على آخر زحوف الهجمة الصهيونية الإبستينية العاتية المسعورة، والتي يصعب الجزم بأنها ستكون الأخيرة. عام آخر يأتي في متوالية زمنية ثابتة المدار والانتظام ومستمرة بدون أي توقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذه المتوالية الزمنية الدائبة المنتظمة يقيم الإنسان المنخرط في سباق محتدم لا يتوقف أيضا مع الزمن، يقيم حساباته في كل ما يتصل بمهامه ومسؤولياته وواجباته وأعماله في هذه الحياة. عام هجري آخر نستقبله كأمة عربية إسلامية يقوم وعيها بالزمن على ركام هائل وحصيلة ظلت على مدى العقود الماضية تعلو وتكثر يوما إثر آخر من المحبطات والتحديات والعثرات والآلام والآمال والتطلعات والمجاهدات والانتكاسات، بما يضاعف حساسية الزمن بالنسبة إليها، وهي التي تعاني ما تعانيه وتواجه ما تواجهه من الأخطار والأعداء والمعوقات والإخفاقات، ويجسم مسؤولياتها في المعايرة الزمنية لكل ما يتوجب عليها من جهد وجهاد وحركة بتشمير فوق معتاد للسواعد والهمم والعزائم ووتائر مضاعفة للنشاط والعمل وشحذ دائب فاعل للوعي والعقل والإدراك، سعيا إلى تجاوز كل هذه الجدران السميكة بل الجبال الهائلة من معيقات سيرها الطبيعي نحو ما تصبو إليه من كرامة وعزة وحياة لائقة، وما يحررها من أغلال الأعداء المستحكمة في مفاصل وجودها. وهنا مكمن التحدي الأساسي الذي ينبغي أن لا يغيب عن وعينا كأمة معنية بهذه المواجهات المصيرية والمفصلية. اليوم وبعد أن فاتنا الكثير من متاحات السانحة الزمنية وفرصها الثمينة والفائقة الحيوية لكل إنجاز حرمنا من فضيلة الظفر به، يمثل الزمن أمامنا عاملا حاسما لتدارك ما فاتنا، سواء وعيناه وأخذنا وظيفته التقويمية والحسابية وفق مداره الفلكي القمري الهجري وعدته الإلهية المحددة في القرآن الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إلى آخر الآية الكريمة. وهذا هو الأولى والأفضل، أو وفق تقويم آخر. فالأمر الجوهري المطلوب منا هنا أن نعيد ضبط إيقاع المعنى والمدلول العميق لقول الشاعر العربي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، في صميم إدراكنا وثقافتنا أفرادا وشعوبا ومجتمعات، وأن نحسن استثمار الزمن هذا المعطى الإلهي الوجودي الأساسي، ونقتنص كل فرصة من فرصه المتاحة بين أيدينا، ونلتقط كل سانحة تواتي بمستحق لنا لتكون اللحظة التي نعيشها

0: وصولا إلى نتنياهو وبايدن وترامب وروبيو وستارمر وكل دائر في فلك هؤلاء الشياطين والقتلة والمجرمين من صهاينة ومنافقين ومتصهينين ومنسلخين وسماسرة أوطان. هكذا نرى عيانا بيانا مصادق وعد الله الذي لا يخلف وعده بالنصر والفتح المبين. هذا الوعد الذي استكن في يقين وتلويحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، التي ما ينفك دويها يتردد في ضمير كل حر من أحرار أمتنا من صنعاء إلى طهران إلى الضاحية الجنوبية، مرورا بكل أطراف قوس المحور المجاهد المقاوم. ولا زمن الهزائم، وهذا زمن الانتصارات.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
5: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
5: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
5: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية.

0: النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نافذة وحلقة هذا الأسبوع من برنامج النافذة الرقمية. أعزائنا المستمعين، لطالما قدمت منصات التواصل الاجتماعي نفسها باعتبارها فضاء مفتوحا يتيح للجميع التعبير والتواصل والوصول إلى المعلومات دون مقابل، وقد ساهم هذا الوعد في جذب مليارات المستخدمين الذين صنعوا بأفكارهم وصورهم ومقاطعهم المرئية القيمة الحقيقية لهذه المنصات. لكن ما يحدث اليوم يشير إلى تحول جذري في طبيعة الإنترنت الاجتماعي، فالمساحة التي بنيت على المشاركة المفتوحة بدأت تتحول تدريجياً إلى شبكة من الجدران المدفوعة التي تفرض رسوماً متزايدة على المستخدمين مقابل خدمات كانت تعد جزءاً أساسياً من التجربة الرقمية. في البداية ظهرت الاشتراكات المدفوعة على أنها خيارات إضافية مخصصة للراغبين في الحصول على مزايا خاصة، لكن هذه المزايا أخذت تتوسع عاماً بعد عام حتى أصبحت بعض الخصائص المهمة مثل توثيق الحسابات أو الوصول للمحتوى أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقليل الإعلانات محصورة خلف حواجز مالية. وبهذا لم تعد المنصات تكتفي بجمع البيانات وتحقيق الأرباح من الإعلانات، بل بدأت تطالب المستخدم بالدفع المباشر أيضاً. هذا التحول يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإنترنت، فالمستخدم الذي ساهم لسنوات في بناء هذه الشبكات عبر إنتاج المحتوى والتفاعل والمشاركة يجد نفسه اليوم مطالباً بدفع رسوم إضافية من أجل الاستفادة الكاملة من المنصة التي ساهم هو نفسه في إنجاحها. ومع تعدد المنصات والخدمات الرقمية تتحول الحياة الإلكترونية إلى سلسلة طويلة من الاشتراكات الشهرية التي تستنزف الأفراد وتفرض أعباء مالية متزايدة. الأخطر من ذلك أن هذا النموذج يهدد مبدأ المساواة في الوصول إلى الفضاء الرقمي، فكلما توسعت الخدمات المدفوعة ازدادت الفجوة بين المستخدم القادر على الدفع والمستخدم الذي لا يملك القدرة المالية على ذلك. وهكذا قد يصبح الوصول إلى بعض الأدوات الرقمية المتقدمة أو فرص الانتشار والتأثير حكراً على فئة محددة، بينما يدفع الباقون نحو نسخة أقل جودة وأكثر امتلاءً بالإعلانات والقيود. إن الدعوة إلى مقاطعة المنصات التي تواصل توسيع جدرانها المدفوعة ليست بالضرورة رفضاً للتطور التقني أو لحق الشركات في تحقيق الأرباح، بل هي رسالة احتجاج ضد تحويل الإنترنت إلى مساحة تجارية مغلقة لا يستطيع الاستفادة الكاملة منها إلا من يملك القدرة على الدفع، كما أنها دعوة لدعم البدائل المفتوحة والمشاريع التقنية التي تحافظ على التوازن بين الاستدامة الاقتصادية وحق المستخدم في الوصول العادل إلى الخدمات الرقمية. لقد اعتادت شركات التكنولوجيا على افتراض أن المستخدم سيقبل أي شروط جديدة طالما أن المنصة أصبحت جزءا من حياته اليومية، لكن التاريخ الرقمي يثبت أن المستخدمين قادرون على تغيير المعادلة عندما يشعرون بأن مصالحهم تتعرض للتجاهل، فكل موجة هجرة جماعية من منصة إلى أخرى كانت نتيجة مباشرة لقرارات اعتبرها الجمهور مجحفة أو غير عادلة. في النهاية لا يتعلق الأمر برسوم شهرية هنا أو ميزة مدفوعة هناك، بل يتعلق بالشكل الذي سيكون عليه الإنترنت في المستقبل، فإما أن يبقى فضاء مفتوحا يتيح المشاركة والوصول للجميع، وإما أن يتحول إلى متاهة من الاشتراكات والحواجز المالية حيث تتطلب كل خدمة جديدة وكل ميزة إضافة وكل نقرة تقريبا اشتراكا جديدا، وعندها لن تكون السوشيال ميديا مجرد وسيلة للتواصل بل فاتورة رقمية متنامية لا تنتهي. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع.

هاتف ترامب تحت المجهر، الكشف عن تفاصيل محرجة عن مصدره ومكوناته. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام، وآلاف المستخدمين يسجلون خروجا قسريا.

وفضيحة أمنية ميتا تعترف بتورط مساعدها الذكي في تسهيل اختراق 20,000 حساب في إنستغرام.

كشف موقع آيفيكسيت المتخصص في تفكيك الأجهزة الإلكترونية أن هاتف T1 التابع لشركة ترامب موبايل لا يختلف عملياً عن هاتف UTC U24 برو، باستثناء بعض التعديلات المحدودة في البطارية والتصميم الخارجي. وأوضح التقرير الذي استند إلى فحص وحدة حصلت عليها شبكة NBC نيوز الإخبارية أن الهاتفين يتشاركان معظم المكونات الداخلية نفسها، مثل معالج سناب دراجون 7 جين 3 وذاكرة بسعة قدرها 12 جيجا بايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 512 جيجا بايت. وأشار فريق آيفيكسيت إلى أن البطارية تعد أبرز اختلاف وظيفي، إذ يأتي هاتف T1 بسعة أكبر قليلاً، لكنه يدعم الشحن السريع بقوة قدرها 30 واطاً فقط مقارنة بنحو 60 واطاً. كما رصد التقرير أيضاً تعديلات تشبيلية طفيفة، منها تغيير موضع وحدة الكاميرات ونمط فتحات مكبر الصوت، فضلاً عن الطلاء الذهبي المميز للهاتف. وحتى مع التشابه الكبير بين الجهازين، أشار التقرير إلى اختلاف محدود في بعض المكونات، إذ يستخدم هاتف ترامب لوحة من شركة ميكرون، في حين يعتمد هاتف HTC على مكونات مماثلة من شركة سكاينكس. وكانت ترامب موبايل قد روجت للهاتف عند إعلانه بوصفه صنع في الولايات المتحدة، قبل أن تعدل وصفها لاحقا لتؤكد أنه يجمع بفخر في الولايات المتحدة. كما تصف الشركة الهاتف بأنه يحمل تصميما أمريكيا وقيما أمريكية، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه الشعارات. يرى خبراء شركة آيفيكسيت أن تصنيع الهاتف بالكامل داخل الولايات المتحدة غير ممكن حاليا، بسبب غياب البنية الصناعية اللازمة لإنتاج كافة المكونات محليا. ووفقا للشركة، فإن عمليات التجميع داخل الولايات المتحدة تقتصر على تركيب عدد محدود من الأجزاء يقدر بنحو 10 مكونات. كشف التقرير أيضاً أن بطارية الهاتف تصنع في الفلبين، في حين تأتي غالبية مكوناته الأخرى من الصين. وبناء على تحليل سلسلة التوريد وتكلفة الإنتاج وسرعة طرح الجهاز في الأسواق، فقد خلص هذا التقرير إلى أن هاتف T1 يعتمد على خطوط الإنتاج والأدوات التصنيعية نفسها المستخدمة لهاتف HTC U24 برو. وانتهى التقرير إلى أن هاتف ترامب T1 هو في الأساس جهاز صمم وصنع في الصين، مع اعتماد واسع على مكونات صينية، حتى في ظل الرسائل التسويقية التي تركز على هويته الأمريكية عند الترويج له داخل الولايات المتحدة.

كشفت تقارير عن تعرض خدمات شركة ميتا لعطل مفاجئ ظهر يوم الجمعة الماضية، ما أدى إلى تسجيل خروج عدد كبير من حسابات المستخدمين من تطبيقي فيسبوك وماسنجر مع تعذر تسجيل الدخول مجددا، مما أثار موجة واسعة من الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتوجه المستخدمون إلى منصات مثل إكس وريديت للتحقق من كون المشكلة عامة أم مرتبطة بحساباتهم الشخصية، بعدما فوجئ كثيرون بتسجيل خروجهم من الخدمات دون سابق إنذار. وأظهرت بيانات موقع داون ديتكتور المتخصص في رصد الأعطال عبر الإنترنت ارتفع ملحوظا في بلاغات الأعطال الخاصة بفيسبوك بدءا من ظهر يوم الجمعة، في حين تجاوز عدد الشكاوى المرتبطة بفيسبوك 123,000 بلاغ، إلى جانب أكثر من 8,000 بلاغ يخص إنستغرام. ومن جانبه أوضح نائب رئيس اتصالات في شركة ميتا عبر منصة إكس أن بعض المستخدمين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات الشركة، مؤكدا أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلة واستعادة الخدمة بصورة كاملة. وامتد العطل إلى تطبيق ماسنجر، إذ أفاد مستخدمون بتسجيل خروج من التطبيقين معا، وأظهرت تقارير وجود تأثير واضح في إنستغرام أيضاً.

كشفت شركة ميتا أن قراصنة تمكنوا على الأرجح من الاستيلاء على أكثر من 20,000 حساب في منصة إنستغرام عبر استغلال ثغرة في روبوت الدعم الفني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما أتاح إعادة تعيين كلمات المرور لبعض المستخدمين دون الحصول على صلاحية قانونية. وجاء ذلك في إشعار قدمته الشركة إلى سلطات ولاية مين الأمريكية، أوضحت فيه أن المشكلة نتجت عن خلل برمجي سمح للمهاجمين بطلب إعادة تعيين كلمة المرور لحسابات لا يملكونها عبر تزويد النظام بعنوان بريد إلكتروني مختلف عن البريد المرتبط بالحساب المستهدف. وقالت ميتا أن أداة الدعم نفسها كانت تعمل كما هو مصمم لها، لكن مسارا برمجيا منفصلا احتوى على خطأ منع النظام من التحقق بصورة صحيحة من تطابق البريد الإلكتروني المدخل مع البريد المسجل للحساب. ونتيجة لذلك أرسل النظام روابط إعادة تعيين كلمة المرور إلى عناوين بريد إلكتروني غير مرتبطة بالحسابات بدلا من رفض الطلبات. وأشارت الشركة إلى أن الهجوم ظهر لأول مرة في 31 من مايو الماضي، وقد أعلنت أنها عالجت المشكلة في الأول من يونيو. وخلال هذه المدة تأثرت عدة حسابات بارزة، منها الحساب القديم للبيت الأبيض المرتبط بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بالإضافة إلى حسابات أخرى تعود إلى جهات وشخصيات معروفة. أضافت ميتا أنها لا تملك أدلة على وصول المهاجمين إلى بيانات شخصية للمستخدمين، لكنها حذرت من أن الجهات التي استولت على الحسابات ربما تمكنت من الاطلاع على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وتواريخ الميلاد والمنشورات والرسائل الخاصة ومعلومات الملف الشخصي وسجل النشاط والحسابات المرتبطة. ووفقا للإشعار، فقد بلغ عدد الحسابات المتأثرة المحتملة 20,225 حسابا، وهي الحسابات التي أعيد تعيين كلمات مرورها عبر أداة الدعم التي لم تكن تستخدم المصادقة الثنائية. وأوضحت الشركة أن هذا الرقم يعد الحد الأقصى المحتمل، إذ قد تكون بعض عمليات الوصول قد تمت بصورة مشروعة. ولاحتواء الحادثة أوقفت ميتا أداة الدعم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مؤقتا، وأزالت الأكواد البرمجية المسببة للثغرة، كما أبطلت كافة روابط إعادة تعيين كلمات المرور التي أنشئت عبر تلك الثغرة.

0: بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. دمتم بخير، لكم التحية من التقديم أماني عامر، وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الواهب للنعم والصارف للنقم والمنتقم من أعدائه والمكرم لأوليائه سبحانه جل في عليائه. أيها الإخوة والأحباب، ونحن في عام جديد في الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله البررة الكرام، وعلى المتبعين له بدين الإسلام. أيها الإخوة والأحباب، التكلم عن الهجرة النبوية كلام عظيم وذو شجون وله فروع، ولو أردنا أن نتكلم لا يكفي حتى عام كامل في هجرة الرسول وما يدور حولها وما فيها. هذه الهجرة التي غيرت وجه التاريخ، هذه الهجرة التي غيرت وجه الأرض، هذه الهجرة التي أنورت في الأرض والسماء، هجرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والهجرة معناها الانتقال من مكان لمكان، وفي هجرة المصطفى هي انتقال من مكان لمكان وانتقال من حال لحال. فلقد كان الحال قبل هذه الهجرة حال المستضعفين، وحال عباد الله المؤمنين، وحالة الإقناع بالدعوة إلى الله عز وجل. فأخذت 13 عاما، هي دعوة إلى لا إله إلا الله، دعوة التوحيد الخالص. هذه الدعوة كان كل ما فيها إخلاص، لأنها لا يوجد فيها مكاسب، ولا توجد فيها مغانم، ولا يوجد فيها شيء، فلم يوجد منافق واحد. ولما انتقل النبي إلى المدينة وجد المنافقين هناك لوجود دولة. هذه المرحلة لم يقم النبي بأي حركة جهادية، واستمر صلوات الله عليه وعلى آله هو وأصحابه في الصبر حتى يأذن الله. ولما كانت الهجرة أذن الله عز وجل بالجهاد، وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صناديد قريش، طغاة قريش الذين وقفوا ضد دين الله ومحمد بن عبد الله وتآمروا على قتله ونفيه صلوات الله عليه وآله، هؤلاء قتلوا في غزوة بدر الكبرى. هؤلاء الصناديد الظلمة والطغاة كان جزاؤهم هنا. وهناك من سلط الله عليه الوحوش، إذن فالله ينصر المستضعفين، ينصر المستضعفين ويمكن للمؤمنين وينتقم من الفاجرين والظالمين والمستكبرين. وهذا شأن الله عز وجل وسنته في خلقه إلى يوم الدين. حول هذه الدروس من الهجرة النبوية وفي العام الهجري في بدايته، ونقول بارك الله لكم في هذا العام، وجعله الله عام خير وبركة ونصر وظفر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكون فيه وإياكم من من كتب الله لهم بإذنه الصحة والعافية والإيمان والاستقرار. نستضيف فضيلة شيخنا، نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق. حياكم الله شيخ محمد.
2: حياكم الله، بارك الله.
1: لا شك الهجرة النبوية حدث غير عادي.
2: نعم،
1: حدث استثنائي.
2: نعم،
1: لم يحصل قبله ولن يحصل بعده.
2: نعم،
1: تمام. هذا الحدث العجيب الذي قلنا غير وجه الأرض، غير وجه التاريخ، نور في الأرض والسماء بمحمد المنور من الله،
2: صلى الله عليه
1: الذي
2: عليه.
1: قال الله عنه: لقد جاءكم من الله نور
2: وكتاب
1: مبين. فالكتاب المبين عرفناه،
2: وهو النور،
1: والنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنار الله به كل الكون، وحرر الله به البشرية من الوثنية والاستعباد والإجرام والاستكبار. والله يقول: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الهجرة أسست دولة،
2: نعم،
1: أسست عقيدة، أسست أمة، أسست مجاهدين، أسست علماء، أسست كل شيء حتى أنارت الدنيا كلها. لم يكن حتى في الغرب نفسه لم يكن عندهم حضارة، ولعل حضارتهم والتي مقتبسة من هذا النور
2: بلا شك، بلا شك
1: الكامل الخالد محمد بن عبد الله. تفضلوا وفقنا الله وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله سيد الحامدين. نورك الكل والوراء أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء، منتهى الفضائل جمعا لها من كمالك الابتداء. صلوات الله تترى في كل لمحة ونفس على سيد الكائنات محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، الذي هو رحمة الله للعالمين، وهو النور المبين والقمر الذي لا ينكسف.
1: صلوات الله عليه،
2: فنوره صلوات الله عليه وآله وسلم يؤانق القلوب فيزيدها من الله قربا وإنابة، وهو باب الوصول إلى الله.
1: الله،
2: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفتتح هذا العام عام 1448 هجرية ونهنئ المجاهدين.
1: الله،
2: فهم أولى الخلق بالتهنئة.
1: الله الله،
2: هم الذين إذا اختلفت المشارب واختلفت المذاهب علينا أن نعود إلى رأيهم، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنهنئ قادة محور الجهاد ونقول لهم من نصر إلى نصر. ونفتتح هذا العام وشعبنا يخرج اليوم في مظاهرات حاشدة ردا على ذلك التافه الكافر العلج ترامب عليه لعائن الله، الذي أساء إلى الكعبة المشرفة. ولو أن حكام تلك البلاد كان لديهم انتماء إلى هذه الأمة واعتزاز بهذا الدين ما تجرأ ذلك الكافر العلج على الإساءة، ولكن هانوا فتجرأ الأعداء علينا. أقول إن من أعظم الدروس والعبر في الهجرة الشريفة على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم أنها إحياء لمنهج الخليل الله إبراهيم.
1: نعم.
2: الذي قال: إني مهاجر إلى ربي.
1: الله.
2: وأنها تأكيد أن الدين مقدم على النفس والأوطان.
1: الله.
2: وأن الوطن في مفهوم الإسلام يختلف عن الوطن في المفهوم البشري عند الدول، عند أصحاب السياسات، أن الأوطان مرتبطة بحدود سياسية، أما نحن فنحن أمة واحدة، من غانا إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا أمة واحدة. وهنا مسألة فقهية أريد أن أوصلها إلى إخوان المستمعين وإخوان المشاهدين، أنه لا يجوز شرعا أن نرضى بالحدود بين المسلمين.
1: الله.
2: من لقي الله وهو راض بأي حدود سياسية بين أمة الإسلام فهو آثم.
1: نعم.
2: لأن الله قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال جل وعز: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
1: نعم.
2: فنحن أمة واحدة من لدن سيد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: الله.
2: فالدرس الأعظم في هذه الهجرة إحياء لسنة الخليل، وتأكيد عملي ومنهجي أن الأنفس والأموال لخدمة الدين، وأنه يجب علينا أن نعلم أن حياتنا لديننا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما ليس عندنا في الإسلام سأل ربك وسأل قلبك.
1: نعم.
2: كل سأتنا للرب.
1: نعم.
2: فهو خالق القلب.
1: الله.
2: وهو هاديه وهو منوره وهو محييه. وكل
1: الله.
2: قلب ليس سليما فمكانه الجحيم، نعوذ بالله. جحيم الهم في الدنيا لمن عصى، وجحيم الآخرة لمن تكبر وطغى. أما من آمن بالله تبارك وتعالى وجعل قلبه في رحاب ربه، جعله الله يعيش في الدنيا في دار الأمان والنعيم، يهديهم ويصلح بالهم. وأقول أن من أعظم الدروس والإبر أن نعرف المعاناة التي قدمها سيد الخلق صلوات الله عليه وآله من أجل أن يصل الدين إلينا شهدا غضا طريا لا إوج فيه ولا أمتة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ

0: أنهاء لهالك، وحرص أن يعطينا دروسا ومنهاجا عظيما، وبين لنا الصفات التي توصلنا إلى الحق والتي تربطنا بالخلق، وأمرنا أن نكون أصحاب أخلاق عالية وأفى وصفح أمن أساء إليه.
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: رغم أنهم أرادوا قتله ومكروا به وأرادوا تشويه سمعته الشريفة وقتله مرارا وتكرارا، وجيشوا الجيوش وجمعوا الأموال لحربه، وتحالفوا مع اليهود ومع أمم أخرى كأمة فارس وأمة الروم ومع ذلك أفى صلوات الله عليه وآله وسلم، ليعطينا درسا عظيما أن النفوس إذا زكت سمت
1: الله،
0: وإذا سمت أفت.
1: نعم.
0: وإذا أفت فهي في نعيم ورخاء مستقر، وأن الذي يريد رضا الله لن يحقد ولن يكون في باله أي مسألة من أمور الانتقام البشري، فهو يعلمنا أن نترفع أما لا يليق بنا، وأن نكون أمة واحدة، وأن نحرص على الألفة وعلى جمع القلوب. ونجد أن السيد القاضي حفظه الله يحيي هذا المنهج ويسير على خط وخطى جده الشريف في هذه المسألة المبينة الواضحة الجلية، أننا أمة يجب علينا أن نسعى لمواجهة أعدائنا.
1: الله.
0: ولذا نجد أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن تكون الأمة لها داء واحد هو الإسلام. ولذا يقول أحد الصلحاء من هذه المسألة: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولما سمع منادي يا للمهاجرين وينادي يا للأنصار غضب صلوات الله عليه وآله وقال: أبي دأوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فنحن أمة قائدها وقدوتها وإمامها وسيدها محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله، ودأنا الآم بالولاية واستقبلناه بالهجرة، وبينهما جهاد وثبات.
1: الله.
0: وبعدهما عطاء وإمداد.
1: الله.
0: وبعد الهجرة نتذكر جهاد أهل البيت عليهم السلام كالإمام الحسين والإمام زيد والهادي يحيى بن حسين.
1: نعم.
0: فهذا الخط هو خط مستمر.
1: نعم.
0: منذ من لدن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله صلوات الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وترتي، ألا وإن اللطيف الخبير. نعم. نبأني أنه بلن يفترق حتى يرد علي الحوض.
1: نقول حتى في الولاية والهجرة بينهما حبل وثيق جدا.
0: نعم. استمرارية وتأكيد، لأن من تولى الله هاجر.
1: نعم. هاجر. نعم. الذي بات. نعم. على فراش رسول الله والأحق بالولاية. أي
0: أيوه. لأنه. نعم. ثبت مع رسول الله صلوات الله، وكانت تلك ذلك المبيت اللبنة الأولى. نعم. وهو
1: الشباب.
0: نعم. وهو صناديد قريش.
1: أيوة.
0: الذي خرج الرسول صلوات الله عليه وهو يتلو عليهم الآية التي من تلاها كان سدا بينه وبين الظالمين.
1: الله.
0: وهي قوله تعالى: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كل تال لها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مواجهة أي ظالم أو مفسد يجد الأمانة والنجاة.
1: الله.
0: فنجد أنه الإمام علي صاحب الولاية. نعم. بات على فراش صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد لنا أن هذا المنهج يريد تضحية وارتباط. نعم. وثيق. نعم. لا انفصام ولا انفصال. فمن أعظم الدروس والإبر. نعم. أن نعرف الفضل لأهله.
1: الله.
0: وأن نعرف منة وفضل رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ومكانته، وأنه قضى حياته كلها لله تبارك وتعالى، وعلينا أن نسير على نهجه وعلى خطه وعلى خطاه، وأن نعلم أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. وبمرور عام ودأنا 1447 واستقبلنا 1448 يكون قد مضى من أمري وأمرك أيها المشاهد أيها المستمع عام كامل. أسأل الله العلي القدير أن يغفر فيه الزلل ويتقبل فيه الصالحات، وأن يجئنا إلى الله أقرب. فنحن يجب أن نعلم أن الدنيا تعمل فينا.
1: نعم.
0: وعلينا أن نعمل فيها.
1: نعم.
0: وأننا نتحرك إلى الله، وأننا مسافر، وأن الزمان والمكان كلها من خلق الله، وستأتي شاهدة يوم القيامة.
1: الله.
0: سيأتي الزمان والمكان والأرض ونكتم قدموا آثارهم والأرض تحدث أخبارها، فعلينا أن نستعد للقاء الله بخلق حسن.
1: الله.
0: وفعل الجميل وجبر الخواطر والخواطر وترك القبائح والمنكرات والجهاد. يجب أن يعلم كل واحد منا، وهنا أخاطب نفسي وجميع إخواني بقول سيد الخلق صلوات الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شؤبة من نفاق.
1: الله.
0: فنحن أمة جهاد وعطاء وبذل وتضحية، علينا أن نعمر الدنيا بالدين، ليس شعارا قامت فيه فئات فبين. نعم. الأحداث أنهم كاذبون، وإنما منهج حقيقي في الجهاد والبراءة من أعداء الله. من لم يتبرأ من أعداء الله فعليه أن يراجع نفسه ويراجع فهمه لدينه، وعلينا أن نعلم أننا في مرحلة مواجهة الكفر كله قائمة وقادمة، ونحن في مرحلة إما إسلام وإما يهودة، إما مع الله ومع رسوله ومع أهل البيت مع أعلام الهدى، وإما مع النتن والترمب ومع الفجر والظلمة والعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. فنحن واثقون أن ونرجو من الله أن هذا العام يكون عام الانتصارات
1: بإذن الله،
0: وعام التمكين، وعام مواجهة الأعداء والمنافقين، والخير والازدهار والرخاء لهذا الشعب المبارك، لهذا الشعب المجاهد الصابر الذي وجد حربا ضروسا من الكافرين والمنافقين، حاربون أخلاقيا واقتصاديا وأسكريا. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى وبحكمة القيادة وبالسيد القائد يحفظه الله سننتصر عليهم، لأننا على الحق وهم على الباطل، والله مولانا نعم المولى ونعم النصير. وأنصح الجميع أن ندرس السيرة النبوية الموافقة لكتاب الله، وننظر ما فيها من الآيات والعبر والإضاءات والأظمة والفداء والتضحية، وأن الإنسان إذا أراد في الدنيا مجدا يضحي ويهتم بوقته، فمن باب أولى أن نهتم بكل ما فيه رفعتنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن نسى أن نكون قريبين من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، الذي بيّن أن أقرب الناس إليه أصحاب الأخلاق الحسنة، والذين تقضى على أيديهم حوائج الناس.
1: نعم.
0: الذين تقضى على أيديهم حوائج الناس لهم البشرى ولهم التهنئة من رسول الله صلوات الله عليه وآله بالأمان في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى لا يضيء أجر من أحسن عملا. أهل الكرم، أهل السخاء، أهل الإحسان، أهل الإنفاق، الذين يصلحون بين الناس، الذين يهتمون بأسر الشهداء، الذين يسهرون على الأمن، أمن المجتمع، يجب عليهم أن يعلموا أن لهم زلفى وقربى من الله تبارك وتعالى والوصول إلى الخاتمة الحسنة. فنسأل الله منقلبا كريما وآما مباركا للجميع، نسأل الله أن نكون فيه إلى الله أقرب
1: يا رب. طرائنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيضا عد العدة من أجل ينطلق إلى المدينة،
0: هذا من الدروس بارك الله فيكم. نعم. شيخ جبري، أنه الإنسان منا لو أراد يخرج إلى السوق،
1: نعم،
0: يعرف يكون ما هو خطة ماذا سيشتري،
1: نعم،
0: على ماذا يمر وكم ما هو مصروف، دائما الإنسان يخطط على مستوى اليومي.
1: نعم.
0: فالرسول صلى الله عليه وآله يعلمنا كيف نخطط، ولذا كان التخطيط في محرم،
1: نعم،
0: وكان التنفيذ في ربيع.
1: نعم.
0: ونحن نحتفل بالزمن الذي حصل فيه التخطيط.
1: نعم.
0: بمعنى أن التخطيط جزء من العمل، بل هو الجزء الأهم فيه، ويأتي بعد ذلك التنفيذ، ومن أحسن التخطيط أحسن التنفيذ.
1: نعم.
0: ويجب علينا
1: واتخذ الأسباب،
0: واتخذ الأسباب، والله مسبب الأسباب ومهي الأسباب. تحدث عن ذو القرنين الذي مكن الله له في آفاق الأرض مشارقها ومغاربها، قال آتيناه من كل شيء سببا.
1: الله.
0: وقد هيأ الله الأسباب لنبيه صلوات الله عليه وآله وسلم، فكان طغيان قريش سبب زوالهم وبالا عليهم، وكانت الهجرة مفتتحا لمرحلة جديدة في مراحل التمكين لهذا الدين. حتى القرآن ما كان في مكة يسمى بالمكي، وما بعد الهجرة يسمى بالمدني.
1: نعم.
0: بمعنى أنه له تأثير حتى في أسباب النزول.
1: نعم.
0: وفي أسباب الآيات التي نزلت في بيان أسبابها، فالهجرة كانت مرحلة كبيرة فاصلة، ومن أراد أن يكتب من المهاجرين فليهجر ما حرم الله.
1: الله. نرى كذلك من اتخاذ الأسباب أنه لم يهرب من مكة،
0: حاشا،
1: وخرج مهاجرا.
0: نعم نعم. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم
1: ليغير المكان. نعم. فقط.
0: نعم. فقط. نعم.
1: ولم يخرج إلا بعد 3 أيام بقي في مكة.
0: نعم. نعم.
1: وهم يبحثون عنه.
0: نعم.
1: فلم يستطيعوا بكل ما لديهم من قواه.
0: نعم.
1: أن يصلوا إليه.
0: نعم.
1: وقد قاربت أقدامهم منه صلوات. نعم. الله عليه وآله. نعم.
0: وجعل الله في الغار آيات كريمة.
1: نعم.
0: وبين الله أنه بقدرته وبقوته يزيل بطش المتكبرين والجبابرة بأشياء بسيطة.
1: نعم.
0: فأتت الحمامة.
1: نعم.
0: وأصلحت لها أشياء، وأتت الأنكبوت وأصلحت لها
1: نسجت
0: نسيجا.
1: نعم.
0: فأزال الله كبرياء أبو جهل بمخلوقات بسيطة، بمعنى تحرك في سبيل الله بالممكن بالمتاح.
1: نعم.
0: بكل ما لديك
1: من
0: إمكانيات، وستجد من الله أولا، وهذا مصداق
1: والله ولله جنود السماوات والأرض.
0: نعم. وأيده. نعم. بجنود لم تروها.
1: الله.
0: الله قال وأيده بجنود، وهي من آيات التأييد والتمكين، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير.
1: نعم.
0: بمعنى كل أمل نستطيع القيام به علينا أن نبادر إليه.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يهيئ ويبارك. نعم. أما الكافرين والمنافقين فنرى أن ما هو أموال وثروات ولكن في خزي وهوان، ونحن ببركة قوتنا الصاروخية.
1: نعم.
0: واعتمادنا على مالك الملك واثقون أن لدينا قوة معنوية وقوة عسكرية، ونسأل أن الله سبحانه وتعالى مزيدا.
1: نعم.
0: من القوة الاقتصادية.
1: هناك الهجرة القصرية يسموها.
0: نعم، هجرة في
1: كما يريد إسرائيل الآن من إخواننا في فلسطين.
0: نعم،
1: تمام، هذه هجرة قصرية يريدونها، لكن المؤمنين ثبتوا.
0: نعم،
1: ووقفوا.
0: ولذا.
1: نعم.
0: لا يجوز أهلنا في فلسطين
1: أن يهاجروا.
0: أن يهاجروا. لماذا؟
1: لا هجرة بعد الفتح.
0: لأن فلسطين أرض وقف إسلامي.
1: نعم.
0: من النهر إلى البحر، كلام فارغ 67. نعم. وهذا كلام 48. أرض فلسطين أرض إسلامية من النهر إلى البحر، لا يجوز التنازل عنها البتة.
1: نعم.
0: لا يجوز لأي ملك أو رئيس أو زعيم أو حزب أو طائفة أن يتنازلوا عن ذرة تراب من أرض الإسلام.
1: الله.
0: في أي بقعة من بلاد المسلمين.
1: نعم. وخاصة فلسطين.
0: خاصة فلسطين أنها أرض وقف إسلامية وهي مهد الأنبياء جميعا والصراع فيها.
1: واللي هاجر هو الذي جاء إليها الغاصب.
0: وهنا في حديث يا. نعم. شيخ جبري أذكره.
1: أما أهل المنطقة ما يخرجوش منها.
0: نعم، أن رجل قال يا رسول الله فاتتني الهجرة معك.
1: نعم.
0: فتنصحنا بماذا؟ قال إلزم أسقلان.
1: الله.
0: أمره الرسول صلى الله عليه بالثبات، وأسقلان هي البقعة التي تشمل قطاع غزة.
1: نعم.
0: ما غزة ما هي إلا جزء من منطقة أسقلان.
1: نعم.
0: تاريخيا. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وبشر أهلنا في غزة وفي الضفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لأدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من الإلواء. قالوا أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فالجهاد في فلسطين استمرار وثمرة من ثمار الهجرة.
1: نعم.
0: التي تعني الاعتزاز بهذا الدين وبذل المهجي من أجله. وما نزل أذنا إلا.
1: نعم.
0: بعد الهجرة.
1: الله.
0: نزلت أذنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعد الهجرة الشريفة.
1: نعم.
0: وكانت إيذانا بالجهاد ورفع رايته. وما.
1: نعم.
0: رفع الله رايته لن تسقطهم أمرات البشر.
1: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية.
0: بمعنى. نعم. أن الجهاد هو الاستمرار.
1: نعم.
0: نعم. نعم. والهجرة كما أسلفتم في المقدمة ليست انتقال من مكان إلى مكان، وإنما هي انتقال فكر ومنهج وبناء أمة وبناء دولة قائدها محمد صلى الله عليه وآله، وكان أول دستور لها وثيقة المدينة.
1: نعم. هذه من ضمن الدروس المستفادة.
0: نعم.
1: يعني بنى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أشياء.
0: نعم، المؤاخاة. نعم. والجامع.
1: أولا العقيدة اللي هو.
0: نعم.
1: جامع.
0: نعم.
1: ثانيا المؤاخاة. ثالثا الدستور اللي.
0: نعم.
1: مع الكل.
0: نعم.
1: سبحان الله العظيم. نعم.
0: فيه عظمة.
1: صلوات الله عليه وآله.
0: وكم أسلفتم لو أردنا أن
1: والدستور وقع عليه حتى اليهود.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولكن
1: لكنهم قوم انكثوا. نعم. المواعيد والمواثيق.
0: والآن نحن واثقون أن أي اتفاق مع اليهود الواضح نتن أو ترامب عليهم لآئن الله ومكته ينقضونه، وعلينا في محور الجهاد أن نكون أكثر ثباتا ويقظة
1: على الأمة كلها.
0: والأمة. لا. نعم. الأمة عليها أن تسير تحت راية الجهاد.
1: نعم.
0: فلا عزة إلا بالجهاد.
1: نعم.
0: ولا عزة إلا لمن جاهد، ولا أمان في الدنيا والآخرة إلا لمن له في الجهاد نصيب.
1: الله.
0: نصيب إعلامي، نصيب طبي، نصيب مالي، نصيب رباط، أي نصيب. وما القتال إلا جزء من الجهاد.
1: الله الله.
0: وما القتال إلا جزء من الجهاد.
1: نعم.
0: نسأل الله الثبات.
1: يعني الجهاد أكبر وأوسع.
0: نعم، البناء الاقتصادي، بناء الدولة، مواجهة الفاسدين، مواجهة المحرفين والمنحرفين، مواجهة الظلم، مواجهة الفقر، مواجهة كل ما يضر الأمة وكل ما يؤلي شأنها هو جهاد.
1: نعم، بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الباشق. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف الشيخ؟ أنا جبري.
1: حياك الله.
3: معنا سؤالين.
1: تفضل.
3: السؤال الأول، هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الرضيع؟ مثلا أنا رضعت من أخا من رأى. يعني من أخ، يعني من رضيع، ريت أستاذ يبري.
1: إذا رضع من واحدة هل يجوز يتزوج منها؟
3: مش من واحد، يعني أنا وأخو، أنا والثانين يعني رضاعة.
1: أيوة.
3: هل يجوز لنا أن نتزوج أخته؟
0: أبو اللبن واحد.
1: نعم، إذا كانت هذا الرجل له زوجتان أو ثلاث وأنت رضعت من واحدة هل يحرم الجميع؟ الآن نسمع الشيخ.
0: أبو اللبن، لأن
1: أبو اللبن هنا الرابط.
0: الرابط أيوة. نعم. يعني الزوج. نعم. والرابط الذي بسببه حصلوا على اللبن فلا يجوز.
1: ما انتبهوش الناس اللي أبي اللبن.
0: هذه مسألة
1: نعم.
0: مهمة جدا، نأمل من جميع إخواننا أن ينتبهوا لها، مسألة رضاء الفاصل فيها والمؤثر. نعم. فيها من هو صاحب اللبن.
1: نعم.
0: أي الذي تسبب في أنهن يكتسبن اللبن هو الزوج.
1: نعم.
0: فالزوج واحد، سواء كانت معه زوجته القديمة أو الحديثة، الصغيرة أو الكبيرة، ما دام قد رضى مع واحدة منها فلا يجوز.
1: نعم، فبنات الكل. نعم يا ابني.
3: يعني أنا يعني ما تقول يا شيخ، أنا يعني رضعت بنت، يعني بنت عمي، يعني أنا وأخوها، مش أنا وهي، أنا وأخوها، يعني هي بنت عمي أخو أبي.
0: فهمت المسألة.
1: الآن رضع مع بنت عمه.
0: نعم.
1: فمع أخوها رضع، فهم يقولوا ما تحرم إلا التي رضع معها.
0: لا يا أخي الكريم، قد بينا أن السبب الجامع والواصل للتحريم هو الأب،
1: الأم جهة والأب،
0: فهما. نعم. السبب في التحريم.
1: نعم.
0: فلا يشترط أن تحرم عليك التي رضعت معها فقط، حتى لو رضعت مع أخوها.
1: نعم.
0: لأنه اللبن واحد، لأنه اللبن الذي رضع منه لبن واحد.
1: أم اللبن هنا.
0: أم اللبن يسمى. جمع اللبن.
1: نعم. وفي الاثنتين والثلاث. نعم. النسوان أبو اللبن.
0: فيجب أن نفهم هذه المسألة. نعم. فهمنا السؤال أخي الكريم، أنت لم ترضع معها، هي رضعت مع أخوها.
1: نعم.
0: لكن مجرد أنك رضعت مع أخوها فهي محرمة.
1: هي أمك أصلاً.
0: أيوة.
1: كل بناتها أخواتك.
0: نعم. وهذه الأخ. نعم. أصبحت أختك.
1: نعم.
0: أو سواء من قبل أو من بعد.
1: نعم، اللي قبل واللي بعد. نعم.
3: باقي سؤال ثاني.
1: أي تفضل.
3: يعني إحنا الآن أمام عدوان وأمام ذا وأمام ذا وأمام المرتزقة الذين الآن يدعون أن إحنا نسب الصحابة وأن إحنا إيش نصيحة لكم يعني أيها العلماء أن توضحوا للمرتزقة الذين الآن يدعوا أن نحن نسب الصحابة، يعني ترضوا عنهم صحابة رسول الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي جميعا، لا فرق بينهم ولا فرق أي واحد، هم الآن يدعوا بأننا نحن نسب الصحابة وأن نحن يعني ادعاء فضلة، يعني الآن إذا الصنعاء توصل إلى كل أنحاء الجمهور اليمني من عدن إلى لحج إلى شبوة إلى جميع أنحاء الجمهورية، نشتي منكم نصيحة للمرتزقة، تقول لهم نحن لا نسب الصحابة وصحابة رسول الله هم أغلى وأفضل من كل شخص.
0: أولا نحن أداؤنا لأمريكا واليهود.
1: نعم.
0: أما المسلمين لم نسب محمد بن سلمان ولم نسب محمد بن زايد. وهم أشد كفرا ونفاقا، مع ذلك لم نسبهم، لم نشغل أنفسنا بهم. أداوتنا لأمريكا وإسرائيل، ونحن أحرص الناس على وحدة الأمة. أما السلف الصالح من الصحابة وأهل البيت فنقول فيهم ما قال ابن القيم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كان ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم، فيا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، بأي دليل أم بأية سنة ترى حبهم آرا علي وتنقم، وما الآر إلا بغضهم واجتنابهم، وحب إداهم ذاك آر ومأثم. وأذكرنا حديث في مجمع الزوائد من بألف وأد للهيثمي أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم والأنصار والمهاجرين وابن هاشم مختلفين أيهم أولى برسول الله، فالرسول صلوات الله عليه وآله حكم بينهم وقال للمهاجرين: أنا منكم، لأنه هاجر صلوات الله عليه وآله، وقال للأنصار: أنا أخوكم، وقال لبني هاشم: أنتم مني وإلي، فنحن نود أهل البيت ونعرف فضلهم وأن مودتهم دين. والرسول يقول صلوات الله عليه، والحديث عند أحمد وعند مسلم وعند الترمذي وعند نسائي وعند غيره، يقول صلوات الله عليه وآله: أحب الله لما أغذوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، والذين بايعوا البيئتين وشهدوا بدرا وحنين وبين الله أن لهم من الله الحسنى وثبتوا مع رسول الله ومع وصيه ومع أهل بيت نبيه، حتما نحن نحبهم ونجلهم ونترضى عليهم ونبرأ إلى الله ممن بغى وطغى ومزق هذه الأمة من الأولين أو من أي جيل. فالذي يجب أن يفهم أخي السائل وإخوان المشاهدين والمستمعين جميعا، أولا أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على رأي واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة ولم يخلقهم للاختلاف والافتراق. ثانيا أنه ليس كل الناس يستجيبوا للدليل، هناك من يؤادين لهوى، هناك من له مصالح من هذه الإساءات والهجمات، وهناك من يتكلمون في بعض القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيه إساءة إلى أهل البيت بشكل وقح، قد يخرجهم من الدين وإساءة إلى صاحب الرسالة سيد الخلق. والله تبارك وتعالى يقول بشأن آل إبراهيم وآل محمد هم امتداد آل إبراهيم، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا كان عظيما. فليس كل الناس يستجيب للدليل، هناك من يستجيب للصميل، وهناك من يستجيب للمصلحة، وهناك من يستجيب لهواه، وهناك من ربط طاعته بأداء الله. إنما علينا أن نبين من فيه خير سيستجيب للدليل، ونحن أبناء الدليل. والله ليس بيننا وبين أحد لا أداوة ولا مصلحة، وإنما حجتنا قال الله وقال رسوله، وما ثبت أن كتاب الله وطبقته الأترة الذين هم أدرى الناس بما في بيت جدهم صلى الله عليه وآله، فنحن نأخذ به ونحرص على وحدة الأمة. وكان الإمام مالك من ضمن مصادره في الفقه الأمل بأمل أهل المدينة، فمن باب أولى الأمل بما ثبت عن أهل البيت. فنحن ندعو الجميع أن نتولى أهل بيت نبينا، وأن نرفض الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في سورة التوبة في سورة الحشر، وأن نعلم أن أداءنا لليهود والأمريكان الذين يسيئون إلى المصحف وإلى الكعبة وإلى نبينا وأساءوا إلى الأمة وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، هؤلاء هم أداؤنا الحقيقيين وأداؤنا يجب أن نتجه إليهم. أما أمة الإسلام فنحن لا نؤادي أحدا، ولا يوجد في كتبنا ولا في ملازمنا ولا في خطبنا ولا في توجه ولا في خطاب قائد يحفظه الله أي إساءة لأي فئة من المسلمين، بل نحرص على وحدة الصف وجمع كلمة الأمة.
1: بارك الله فيك، تفضل.
3: ماكي سؤال ثالث والأخير،
1: تفضل.
3: يعني بعض الناس يعني مثلا الأستاذ أنا ما بنقول سجل بنوزن التلفون، بعض الأحيان بنا يعني أرقد بنوزن التلفون وأضفي بدون رضاي، يعني لما تضيع عليه صلاة الفجر جاء بنقوم يعني ضحى هكذا قبل شروق الشمس، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
0: الاستمرار، الاستمرار إثم كبير وتقصير، لأنه لو لديك نية لأزمت، ومن أزم على أمر وصل إليه. فنستطيع أن نقول أن طالب الاختبارات في الثانوية والذي معه أمل في الصباح الباكر يكلم أبوه، يكلم جاره، يكلم صاحبه أن يوقظه، فليس عذر التأخر عن صلاة الفجر بشكل مستمر إثم كبير، وعلينا أن ننوي حتى لو سهرت. وماك أمل مؤين صلي الفجر ثم نام. أما أن تتأمل الإهمال في صلاة الفجر وفي أي فريضة من الفرائض، من صفات المؤمنين المحافظة على الصلوات في أوقاتها، سواء قلنا أن تؤدى الصلوات في الخمسة الأوقات أو في الثلاثة الأوقات، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل القرآن فجر، كأن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء والفجر لوحده، كيفما كان المهم المبادرة والحرص على الصلوات والاهتمام بها، بل إن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، والمحافظة على الصلوات من صفات أهل التقوى والفلاح، والصلاة صلة بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى، وتتجلى في الأخلاق وفي السلوك وأدم البطر على خلق الله. والله تبارك وتعالى بيّن أن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أسأل الله أن يجعلنا ممن يقيمها حبا وودا ويتلذذ بها ويأنس بها. فأنصح أخي السائل وإخواني جميعا أن نأخذ جميع الأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر،
1: فإذا حصل مرة من المرات إن شاء الله لا إثم عليه،
0: الله غفور رحيم، لكن الاستمرارية إثم. الاستمرارية والإهمال في الصلوات وفي أوقاتها إثم كبير.
1: ألو مرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت والشعب اليمني كله وأمتنا العربية وأمتنا الإسلامية في خير وعافية ورخاء ونصر وظفر بإذن الله.
2: بارك الله فيك، ومناسبة حلول السنة الهجرية الشريفة على صاحبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم
0: صلى الله عليه
2: وسلم. معنا سؤال في نفس الموضوع هذا، قال الله سبحانه وتعالى إذ هو وصاحبه في الغار يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا،
0: إن الله
2: تمام يا سيدي.
1: نعم.
2: وفي من السنة للأسف يقول على إن أبا بكر يستدل بهذه القرية على إنه أفضل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بما إن الله سبحانه وتعالى فضله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. فما رأيكم؟ وتحياتي لك وللشيخ محمد الباشك، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: المسألة واضحة.
1: نعم. عندما الإمام علي قام بما أعظم ما قام به غيره.
0: نعم نعم.
1: تمام.
0: عندما نتحدث
1: وأبو بكر أيضا صاحبه.
0: نعم نعم. عندما نتحدث عن سيدنا علي لا يعني غمط الآخرين.
1: نعم.
0: وعندما نتحدث عن الهجرة لا يعني بمعنى إنه يجب علينا
1: كل واحد أخذ موقعاً.
0: نعم. أن نتجنب القضايا الخلافية.
1: نعم.
0: التي فيها اختلاف بين الأمة، وأن نسأل وحدة هذه الأمة وولاية أهل البيت، ولاية رسول الله صلوات الله عليه وآله، ابتداد لولاية الله. وحديث إني تارك فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وإثرتي، موجود في صحيح مسلم، والأمة مجمع على ثبوت الحديث وعلى دلالته. فالذي أنصح أخي السائل وإخواني جميعا أن نتجنب إثارة أي قضايا تؤدي إلى الاختلاف بين المسلمين،
1: ولكل واحد مكانته.
0: نعم نعم. وأن نسأل إلى إعلان الأداء لأمريكا واليهود، فهم أداء الأمة وسبب الشر في الأمة كله.
1: نعم. مرحبا.
2: السؤال الثاني الآن. نعم. هذا المعتوم والمرحوم ترامب يطعن أو يهين قبلة المسلمين بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم في أول يوم في سنتنا الهجرية، فما قولكم فما رأيكم بهؤلاء الإعربان الذي مكنوا هذا اليهودي ويعني وأعوانه وكل. نعم. المجرمين واليهود والنصارى بالإساءة إلى الإسلام والمسلمين على كتابه وبيته الحرام، فما. نعم. قولكم فما رأيكم بهؤلاء العربان، فما تقولوا فما رأي
1: علماء؟ بارك الله فيكم. يقول أولا هذا. نعم. ترامب لما يعتدي على بيت الله الحرام اللي هي الكعبة المقدسة المشرفة التي جعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين، وفي يوم عيد. نعم. ميلاده المشؤوم ابن المشؤوم الله. هو ميلاده، فيتكلم على بيت الله ويصفه بالصفات الذميمة لأنه ذميم، لكن الذي يندى له الجبين أن تكون أمتنا صامتة، هذا الذي يندى له
0: الواجب
1: الجبين. ثانيا أن يكون هؤلاء الناس اللي يسمون أنفسهم حماة الحرمين خدام الحرمين لا يحركون ساكنا بل يمدونه بالأموال.
0: نعوذ بالله. أقول الواجب شرعا أن نعلم أن نتن وترام مهدوري الدم.
1: نعم.
0: لأنهم أساءوا. نعم. إلى أمة الإسلام وإلى الله وإلى رسوله وإلى المقدسات، وقتلوا المسلمين وقتلوا الآلاف المؤلفة في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي اليمن. فالواجب شرعا أن نتنياهو وترامب مهدوري الدم.
1: نعم.
0: وأن حكام الخليج عليهم لعائن الله قد وصفوا بالذل والهوان، وحق عليهم قول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجب على الشعوب المسلمة أن تثور لهؤلاء الحكام فلا طاعة لهم، لقول الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم كيف بكم إذا تولى أمركم ولا يهتدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وللآيات الكريمة التي تؤكد أن إعلان البراءة من أعداء الله أصل من أصول الدين، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأمريكا واليهود والنتن وترامب عليهم لعائن الله وغضبه مقتوع أشد الطواغيت في هذا الزمان. فيجب أن نعلم أن المرحلة إما إسلام وإما يهودة، وأننا قمنا بهذا الواجب أن أمة الإسلام، وخرجت الجماهير اليمنية في جميع المدن والساحات تؤلن البراءة من ترامب عليه لعائن الله ومقته، وأن زواله قد اقترب، وأن جهاد الأمريكان واليهود واجب على أمة الإسلام، ومن. نعم. لم يغضب للدين فلا خير في حياته. نرى بعض الناس يغضب من أجل المنتخب الفلاني إذا انهزم.
1: نعم.
0: أو يغضب من أجل الفنان الفلاني أو يغضب من أجل الأغنية الفلانية، خزي. أما نحن فنغضب لله ولرسوله ولدينه وللمقدسات، ومن لا يغضب للدين فلا دين له. ولقد وصف الله غضب سيدنا موسى لما رأهم يعبدون الإجل أنه ألقى الألواح، فالغضب من أجل الدين دليل الرجولة.
1: نعم.
0: ومن لم يغضب من أجل الدين فلا رجولة لديه. فنحن الآن نواجه أراذل الخلق فنثبت على هذا المنهج، والله ناصرنا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وفي آية أخرى ولو كره المشركون. فهذا التافه ترامب عليه لآئن الله ومكته أحقر الكفرة، وقد مضى من قبله أبو جهل وهامان وفرعون ويزيد، وذهبوا إلى زبالة التاريخ، تلاحقهم لأنات الله والملائكة والناس أجمعين، وسيذهب هذا التافه اللئيم ترامب عليه لعائن الله. وندعو المسلمين في كل بلاد الأرض أن يتحركوا، من لم يغضب لمكة ومن لم يغضب للمصحف ومن لم يغضب لله ورسوله ومن لم يغضب للمقدسات ومن لم يغضب لدماء المسلمين فمتى يغضب؟ ومن لم يكن عنده حمية على دينه فلا خير فيه. والرسول صلوات الله عليه وآله كان إذا علم بشيء فيه للكافرين نصرة وفيه ضعف الأمة غضب، وصلى الله عليه وآله وحمر وجهه الشريف وجمع الناس ونادى الصلاة جامعة، وكان أحرص الناس على بناء الإزة والكرامة، والله بيّن أن الإزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فمن لم يكن بالله عزيزا فهو ذليل، فنحن بالله نعتز وإليه ننتمي وبه ننتصر. وليعلم هذا التافه ترامب ومن معه أن لله أنصارا في بلد الإيمان والحكمة قادمون لإذلالهم، والله معنا نعم المولى ونعم النصير.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيه، بارك الله بالله، قد يعني وصيته وكفيته، لأنه هذا الملعون هي مقصودة على أساس أول السنة، على أساس يرى ماذا يصنع المسلمين في هذا اليوم.

0: الملائكة إلا السؤداء. نعم. أما من لم يهتم بالصلاة على سيد الكائنات فعليه أن يعلم أنه على خطر عظيم. ومن أراد السلامة في يومه وليلته وأن يسلم من الآهات والآفات فليكثر من السلام على سيد السادات سيدنا محمد. وصح عند أحمد وغيره من صلى بهذه الصلاة قال اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك كان من أسباب أن ينال الشفاء. ومن يقول جزى الله سيدنا محمد وآله أنه خيرا جزى الله سيدنا محمد أن ما هو أهله كان أهلا أن يؤمن في دنيا وفي أخرى. فالارتباط بسيد السادات والسير لنا خطه وخطاه وجهاده وموالاة أهل بيته من أسباب السعادة والنجاة والفوز والفلاح. ومربوط بهذا كله بالبراءة من أداء الله. ونجد أن لا إله إلا الله تبدأ بالنفي قبل الإثبات ليجب أن نعلم أن البراءة من أداء الله أصل الأصول. نعم. وهي في هذه المرحلة بالذات تبين المسلم من اليهودي.
1: بارك الله فيكم أحسن الله عليكم رحم الله والدينا والديكم ونفع الله بكم أمة الإسلام والمسلمين
2: يا رب
1: وكل
2: يا
1: عام وأنتم بألف خير وشعبنا اليمني العظيم بألف ألف خير
2: وأنتم في خير وعافية
1: وسلام الله عليكم
2: حياكم الله وعليكم السلام. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن وجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وظفر، وبارك الله في أرزاقكم وأعماركم أيها الإخوة والأخوات، وجعلكم من المقبولين، وجعلكم ربنا ممن رضي عليكم وأحلل عليكم رضوانه إلى يوم الدين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

نحييكم سامعين ولحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني ومجاهديها المرابطين في الجبهات وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. واعتبر السيد القائد في بيان له مساء اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد الهجرة النبوية 1448 هجرية بداية العام محطة مهمة في الانطلاق العملية المحسوبة بحساب المسؤولية في إطار الموزونة بميزان الحكمة. وجدد التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءتهم المتكررة للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة واستهداف المسلمين بكل الجرائم. كما توجه بالتهاني والتبريكات لجمهورية الإسلام الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. وجدد قائد الثورة التأكيد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي باستهداف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. ودعا الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم

0: في القرآن الكريم وأثبتته تلك الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. كما دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشاملة من جهة الأعداء ضد شعبنا، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك سيادة البلد واستقلالها، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش الكافرين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عصر اليوم مسيرات مليونية تنديدا بإساءات المجرم ترامب لمكة المكرمة وتكرار الاستهداف الأمريكي للمقدسات الإسلامية، وجددوا التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ خيارات الردع الشاملة ضد الأعداء، معلنين الجاهزية لكل التطورات. استشهد 4 مواطنين أصيب آخرين في اعتداءات للعدو الإسرائيلي على بلدتي شوكين وميفدون في جنوب لبنان. قال الرئيس الإيراني ما تم التوصل إليه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق، وأضاف مستعدون لجميع السيناريوهات. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.
4: سمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتي هذه الدقائق العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. ونبدأ باستعراض فقرات 60 دقيقة. حديث الساعة تنتفض في مسيرات مليونية منددة بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. شهد وشواهد. احتجاجات شعبية غاضبة في عدن تطالب برحيل كيان الاحتلال وتندد بقمع المحتجين في المحافظات المحتلة. في المرصد، الانتصار الإيراني عندما تفرض المقاومة معادلتها وتضع الكيان الصهيوني في موقف صعب. وراء الأحداث، من هرمز إلى الأموال المجمدة ولبنان، كيف أجبرت طهران واشنطن على التراجع بندا بعد بند. وفي حديث الساعة، بلادنا تنتفض في مسيرات مليونية منددة بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسيئة لمكة المكرمة غضباً واسعاً لدى أبناء الشعب اليمني، الذين أكدوا أن هذا السلوك يعبر عن مدى حقد الإدارة الأمريكية تجاه الإسلام ومقدساته. وقام ترامب بنشر صورة شبه فيها الحرم المكي بكيس قمامة، وذلك في إطار هجومه السياسي المستمر على الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مشهد اعتبره مراقب انحدارا غير مسبوق في لغة الخطاب السياسي الأمريكي تجاه المسلمين، مرفقا بصورة تصريحا صادما قال فيه إن مكتبة الرئيس الأسبق باراك أوباما ستصبح بعد 10 سنوات من الآن مثل مكة بالنسبة للأشخاص الذين يكرهون الولايات المتحدة، في إشارة عدائية تربط بين أقدس بقاع الأرض وبين كراهية أمريكا.
5: ترامب يتطول على الإسلام ويسخر من بيت الله الحرام، يشبه كعبة المسلمين بمكتبة أوباما التي وصفها في صورة بمكب النفايات، جرأة تكشف الحقد والعداوة للمسلمين والاستهانة بمقدساتهم. هذه الجرأة ما كانت لتتأتى لو لم يكن هناك حكام وأمراء مرتادي لجزيرة إبستين. فهل ستمر هذه الإساءة دون رد فعل من المسلمين؟
4: ما حدث يعد جريمة غير مسبوقة أقدم عليها المجرم الحقير ترامب في إهانة قبلة المسلمين وأحد أهم مقدسات المسلمين. هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقاً، خاصة أنها صدرت من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصياً وبتعمد لا لبس فيه. هي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه هذه الأرض.
6: من يقول نحن أمام أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئاً بعد أن جاء الله له، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بهذه العبارة قوي عزيز، بابت جنة تجعلك ترى أن الله لا يستطيع أن يعمل شيئاً أمام أولئك. وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي جارها. فجادلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما زاد خبثهم، كلما ازدادوا فسادا، أليس يعني ذلك أنه كل ما ازداد ولاء للشيطان؟ كل ما ازداد ماذا؟ كل ما ازداد ضعفا. كلما عظمت ولايته للشيطان كلما ارتبطوا ببعيد مذموم مدحور فرج الله وطبع بالقران الصعب مذموما مدحورا. ضعيف دليل فجاسر اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا.
4: هذا الإمعان من قبل الصهيونية العالمية في الإساءة للمقدسات يعبر عن عمل ممنهج للحط من قدسية المقدسات في قلوب الناس، فلم يتوقفوا عند الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى كتبه المقدسة. الآن يتعمدون الإساءة لمكة المكرمة. إن ما يشجعهم على الاستمرار هو الصمت والتخاذل الإسلامي الرسمي ثم الشعبي، وهو ما يعرضهم لسخط الله سبحانه وتعالى إذا ما استمروا في هذا الصمت والتخاذل. الكاتب والباحث السياسي عبد العزيز أبو طالب: الإساءة للمقدسات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست فردية بل هي توجه رسمي، ما تعليقكم على ذلك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والطاهرين. في البداية، إساءة إلى المقدسات الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي بشكل ممنهج، سواء ضد الذات الإلهية أو ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ضد القرآن الكريم والكعبة المقدسة، هو ليس فقط استهدافا عابرا أو أعمال فردية كما يدعي البعض من باب حرية التعبير الذي يبررنا بها هذه الأعمال، ولكنها الهدف من ورائها هو قياس مدى ردة الفعل حول قدرة الشعوب العربية والإسلامية أو مدى استعدادها للدفاع عن مقدساتها. فعندما يتم استهداف منظومة المقدسات لدى شعب ما أو أصحاب ديانة ما أو أصحاب مذهب ما، استهداف هذه الرموز يدل على أنك إذا كنت مؤمنا بهذه الرموز المقدسة فإنك لا تدفع روحك ثمنا إلا لما تؤمن به ولما تعتقده. فإذا تساونت وتقبلت هذه الإهانة فمعنى ذلك بأن العدو يستطيع أن يستبيحك في أرضك وفي بالك وفي بلادك وفي ثرواتك، لأنك ما لم تدافع عن مقدساتك فلن تدافع عن ما هو أدنى منها. وهذا هو عبارة عن بالونات اختبار لمدى قدرة الشعوب العربية والإسلامية على قول كلمة لا أمام المستعمر، قول أمام المحتل، أمام الغزاة، أمام الطغيان الممارس علينا حاليا من قبل هذه الأنظمة الاستكبارية. فبعدما قاموا بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية ولم يجدوا ردة فعل قوية غاضبة مستنكرة مقاطعة سواء على مستوى الأنظمة الرسمية أو على مستوى الشعوب التي كانت تتحرك حركات عاطفية ثم تخبو هذه الحركات، فإن هذا هو ما جرأهم على ارتكاب الجرائم بحق الشعوب العربية الإسلامية من احتلال أفغانستان واحتلال العراق وتدمير سوريا، وهذه المنظومة التدميرية التي منيت بها منطقتنا كان السبب الرئيسي فيها هو تنازل الشعوب المسلمة عن الدفاع عن مقدساتها. وللأسف أن الإساءة إلى هذه المقدسات لم يقتصر فقط على الأوروبيين أو الغربيين أو المعادين للإسلام، وإنما للأسف جاء من أنظمة أو قابعين على أنظمة تعتبر إسلامية وبعضها تعتبر حامية أو تدعي أنها حامية للحرمين، كما حدث في مهرجانات الترفيه السعودية التي أسيء فيها إلى الذات الإلهية، إلى الكعبة المشرقة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرعاية من نظام آل سعود. إذا كان هذا النظام الذي يدعي بأنه محافظ على الإسلام وأنه حامل للحرمين يقوم بهذه الأعمال، فلماذا يلوم البعض هؤلاء المعادين للإسلام ولا يلومون مثل هذه الأنظمة؟ لماذا يثرون على هؤلاء ولا يثرون على من يفترض به أن يكون مدافعا عن الإسلام والمسلمين؟ فخروجنا هو تعبير عن غضب عربي وإسلامي تجاه الإساءة للكعبة، وإلى أن هذه الأعمال لن تمر ولن نسمح لها بالتكرار، ويكون أيضا دافع عن الشعوب الإسلامية إلى أن تحذو حذو اليمنيين وحذو كل من يغار على دينه وإسلامه وعلى مقدساته، أن لا يسمح لهؤلاء الكفرة المجرمين بانتهاك مقدساتنا التي ينبغي أن ندفع أرواحنا ثمنا لها لكي نلقى الله سبحانه وتعالى ولسنا مسؤولين بالتقصير أو أمام هذه الإساءات.
8: تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. ومدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام، أمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة ومن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان.
9: إبستين ومن حوله، أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد. كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة، نعم الطواف تحديدا. كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة، يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديدا كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبنى دينيا، بل رأوا فيها ثقبا أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي قوة في العالم منافستها. وانبهارهم بالطواف لم يكن إعجابا بالإيمان، بل حسدا جيوسياسيا، بل غيرة صريحة من قوة هذا المشهد وتأثيره. وهكذا بدأت فكرتهم، فكرة لا يمكن وصفها إلا بأنها فكرة شيطانية بامتياز. لماذا تتجه هذه العقول وهذه القلوب إلى مكة؟ لماذا يبقى المركز هناك؟ لماذا لا يمكن نقل هذه الجاذبية إلى أرض أخرى؟ أرض نملك السيطرة عليها؟ كانوا يعتقدون أن القوة الروحية النفسية التي تجذب الملايين يمكن نسخها إذا عرفوا سرها. وكانت خطتهم تقوم على محاولة نسخ هذه القوة الجاذبة ونقلها إلى الولايات المتحدة لإنشاء مركز جديد يخضع تماما لمنظومتهم. أما إبستين نفسه فبعقليته التي تختزل البشر في مفاهيم السيطرة كان ينظر إلى الطواف باعتباره أرقى أشكال الانقياد الجماعي.
4: 60 دقيقة شاهدنا وشاهدنا.

0: الناس بسبب مملكة يعني مملكة الخير مملكة الأشقاء.
1: الآن الانتقالي انتهى وراح الانتقالي ستة شهور ولا في تغيير للأسوأ. حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نتجرع العدالة.
0: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا حتى الآن بعد في ساعتين.
2: كم حكام؟ ثمانية حكام. فين الحكام الثمانية؟ ما لهم. وفين ومن اللي كله السعودية الشقيقة دار لهم فلوس.
3: لقد بعتم وطنكم ليس عدن فقط. بعثم الوطن بالكامل، بعثم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان.
4: كهرباء في عدن المحتلة فاقمت من حجم المعاناة اليومية في ظل عجز حكومة الفنادق عن تقديم حلول جذرية مستدامة تنهي الأزمة التي تتجدد كل عام مع دخول موجة الحر والصيف. وأضاف أن استمرار أزمة الكهرباء يثبت الفشل الإداري والاقتصادي الذي تعانيه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان في وقت تتجه فيه موارد تلك المحافظات المحتلة والثروات النفطية والغازية إلى وجهات خارجية بعيدا عن خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
5: تشتد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة داخل مدينة عدن وفي المحافظات الجنوبية المحتلة تنديدا بانهيار الوضع الخدمي والمعيشي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية بشكل كارثي وسط تصاعد الأصوات المطالبة برحيل الاحتلال السعودي الإماراتي وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق. مدينة عدن شهدت خروجا جماهيريا واسعا أمام قصر المعاشيق حيث احتشد آلاف المحتجين للتعبير عن غضبهم واستيائهم جراء انعدام الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه إلى جانب التدهور المتواصل في كل مناحي الحياة. المشاركون رددوا في الاحتجاجات هتافات وشعارات غاضبة حملت حكومة الخونة وتحالف العدوان والاحتلال السعودي والإماراتي أيضا مسؤولية الأزمة الخانقة الممنهجة التي تعصف بالمحافظات الجنوبية والشرقية. وأكدوا أن معاناة المواطنين بلغت مستويات كارثية وجنونية غير مسبوقة نتيجة غياب أي حلول حقيقية للمشكلات المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطنين. وتتصدر أزمة الكهرباء قائمة الأزمات التي تؤرق المواطنين في عدن وفي بقية المحافظات المحتلة خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، حيث تشهد المدينة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي أثرت بشكل مباشر على حياة السكان وأدت حتى إلى وفاة العديد من المرضى وكبار السن. مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية أدان الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات المحتلة وفي مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. المركز أوضح في بيان رسمي أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع وباستخدام القوة المفرطة بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة وحملات اعتقال تعسفي طالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي. وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات باعتباره صاحب السيطرة الفعلية على تلك المناطق وما يترتب عليه من التزامات قانونية. طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية ووقف كافة أشكال الملاحقة الأمنية بحق الناشطين والمواطنين، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. أشار المركز إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها

0: أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة جراء انقطاع الخدمات الأساسية وترديها وما نتج عنها من وفيات خاصة في أوساط كبار السن والأطفال، إضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة. ولفت المركز إلى أن استمرار الأزمة لأكثر من 10 سنوات رغم الوعود المتكررة من قبل التحالف والاحتلال وحكومة الخونة بتحسين الخدمات يؤكد أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع أبناء الشعب اليمني عبر العقاب الجماعي والإذلال المعيشي ودفعهم إلى القبول بمشاريعه وتنفيذ أجندته.
1: في سياق متصل، أثرت جريمة اختطاف الناشط الحقوقي والسياسي سمير الإبي في مديرية كريتر في مدينة عدن المحتلة موجة واسعة من الاستياء الشعبي والحقوقي، خاصة بعد أن جاءت الحادثة عقب دعوات أطلقها للمشاركة في احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمة وصرف المرتبات ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية. كشفت هذه الجريمة الوجه السيء لحكومة الارتزاق في ملف الحرية العامة والانتهاكات الأمنية التي تشهدها عدن والمحافظات المحتلة، مع تزايد الشكاوى من حملات التضييق والملاحقات التي تستهدف الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي. هذا بالتوازي مع الانهيار الخدمي، وتواجه المحافظات المحتلة الكثير من التحديات خاصة الصحية مع انتشار الحميات والأمراض الوبائية وسط تراجع قدرات المؤسسات الصحية وضعف الإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة تلك الأمراض. قراءة للمشهدات الجنوبية المحتلة لدى الكاتب والصحفي محفوظ سالم ناصر.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة إن ما تشهده عدن أو المشهدية الحالية في عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة هو يعيد التأكيد بأنه ما يتم في ما تم أو ما يتم هو ليس إلا تبادل أدوار للإبقاء على حالة لا أمن ولا دولة وحالة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات الجنوبية. وما تم هو تغيير وجوه ليس إلا، ولا السياسات هي السياسات ذاتها التي كانت تمارسها دولة الاحتلال الإماراتي، تمارسها نفس الآن الأدوات التابعة للسعودية. وإلا لو كانوا جادين الآن أكثر من طرف هناك في المشهد الآن الذي تشار إليه أصابع الاتهام فيما يتم الآن من صراعات ومن انفلات أمني ومن تجويع للمواطن في المحافظات الجنوبية، هي السياسات ذات السياسات لأنها سياسات ممنهجة بقدر ما هي تغير تبادل الأدوار ليس إلا. وإلا لو كانوا جادين، يعني نحن تابعنا في 2003 أو عندما اجتاحت القوات الأمريكية العراق تم هناك إصدار قانون باجتثاث حزب البعث العراقي، بينما هنا سمي الانتقالي بالمنحل وهو لا زال يمارس نشاطه وقوته وبكل قواه، يعني عسكريا وماليا، ويمارس كل دوره لا زال يمارسه، يعني هو باق كخنجر في خاصرة الجنوب، واحد من الأدوات التي تحركها الآن الإمارات لإقلاق حالة السكينة العامة وعدم بدون أن ينعم دون أن تمكين الجنوب من المحافظات الجنوبية من أن تنعم بالأمن والاستقرار. تالي هذه هي جزئية ليس إلا، وإلا فهي سياسة ممنهجة، يعني نفس ما كان يمارس في أيام الاحتلال الإماراتي أو الهيمنة الإماراتية الآن نفس الدور الذي تمارس. من الذي تغيرت الوجوه ليس إلا، غيروا كم محافظ، غيروا المحافظين وغيروا يعني تغيير في الحكومة ووسعوها لا سألا. وإلا فالمشهد هو المشهد ذاته لم يتغير لأنها سم منهية، سواء كان يا الاحتلال السعودي أو الاحتلال الإماراتي يراد منه الإبقاء على حالة اللا أمن ولا استقرار للمحافظات الجنوبية. فماذا بقي الآن للمواطن؟ الآن المواطن في المحافظات الجنوبية المحتلة يعاني الأمرين، يعني يعاني أزمة الكهرباء، يعاني أزمة الوقود، يعاني أزمة الغاز، كل حياته الآن وفوق وإلى هذا وذاك هو تكميم الأفواه الآن، عمليات قتل للناس وقمع يعني وهناك من يحاول أن يركب الموجة هذه. يعني دلالة هذه تؤكد ما لا يزع مجال للشك أن هناك يعني سياسة ممنهجة للإبقاء على حالة اللا أمن واللا استقرار للمحافظات الجنوبية المحتلة، وأن سواء تغيير الوجوه ليس إلا يعني ولا لك لو أن هناك أكثر من طرف الآن، أكثر من طرف الآن أو لاعب في الساحة في المحافظات الجنوبية، هناك لا يستبعد أن القاعدة الآن تمارس دورها. الآن نشطت القاعدة، هناك أنباء متواترة أن هناك القاعدة عادت الآن تطل براسها من جديد، وهناك أيضا الفلول الانتقالي أو الذي يسموه منحل، ولو كانوا جادين يعني في التعامل مع الانتقالي لا تم إصدار قانون باجتثاثه، فالحل شيء والاجتثاث شيء آخر، وبالتالي هم أبقوا على وبغصاء سعودي أيضا تقريبا، لا يستبعد أنه هناك يعني رضاء سعودي لم يتخذ أي إجراء الآن ضد الانتقالي، بينما تم احتواء عدد كبير من العناصر الآن أنهم انتقلوا من الحضن الإماراتي إلى الحضن السعودي، ورتبت أوضاعهم الآن لا زالوا يمارسون دورهم الأمني. إذن ماذا بقي من أمن للمواطن أو استقرار أو حالة سكينة أو يعني جمع الله كما يقال أن الله لا يجمع بين عسرين، بينما الآن الإمارات والسعودية جمعت كل الأعسار على المحافظات الجنوبية وفي الصدارة منها محافظة عدن. لو رفعوا أيديهم عن الثروات الموجودة في المحافظات الجنوبية المحتلة، يعني بترولها وغازها قادرة على الاكتفاء، تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير أيضا، ولكن هم يراد لها أن تبقى على هذه الحال من التجويع، من سوء الخدمات، نوع من الإذلال للناس، سواء كانت السعودية أو الإمارات، هي تأتي بناس وكأنها لتحرقهم في وتدخلهم في مواجهات أو واجهة وهم لا يملكون من أمرهم شيئا. يعني ماذا يملك؟ يعني تغيروا المحافظين، ما الذي تغير الآن في السياسة التي كانت تتبعها الإمارات أو الذي تتبعها السعودية الآن؟ لا زالت الخدمات متردية أو منعدمة أو تعاني من ندرة، سواء غاز، سواء وقود، سواء يعني كل سواء كهرباء، الآن يعانون الناس الأمرين، وبانعكاساتها أيضا على المجالات الأخرى سواء الجانب الصحي أو الجانب البيئي، وقس على هذا. فهي الآن يراد لها أنها يبقى على حالة اللا استقرار ولا أمن ولا يعني معيشة كريمة للمواطن في المحافظات الجنوبية. يعني استبدلت الإمارات بالسعودية، واستبدلت وجوه فلان بفلان محافظ، واستبدل الوزير الفلاني بالوزير الفلاني، وتم احتواء جميع، انتقلوا من الحضن الإماراتي إلى الحضن السعودي. وبالتالي من الطبيعي أن هذه يعني تعتبر الآن سلطة الاحتلال السعودي هي مخترقة كلها، سلطة الاحتلال الآن الموجودة القائمة هي مخترقة بنفس العناصر التي كانت تمارس نفس السياسات وهي في حضن الإماراتي. إذن لا جديد، وإذن فهي سياسة ممنهجة، والسعودية والإمارات تخوض حرب يعني في جزئيات تختلف فيها، ولكن القاسم المشترك فيما بينها كلها إنها إذلال المواطن الجنوبي وتجويعه وأفقاره ووضعه في هذا الوضع المأسوي والكارثي الذي أوصلوه إليه، وتكميم الأفواه الناس أيضا حتى لا يستطيعون الآن التعبير عن معاناتهم بحرية وبدون أن تطالهم يعني أيادي القمع والإذلال والمهانة. يعني وهذا مآل طبيعي، يعني سلطة الاحتلال مآل طبيعي، يعني لا جديد فيه.
3: دايركت هم قطر، ليش اليمن يعني مهملة بهذا الشكل ونحن سياسيا نتيجة لقرارات سياسية اللي يحصل عندنا في الوضع، كل تدخلات أممية، تدخلات عاصفة العزم، هذه الأمور حساسة.
4: الكهرباء أقسم بالله ملعوبة، حاجة مستعلة، واضح إنه مستعلة. نحن تعبنا ونناشدكم، بالأصح ما عاد نناشدكم لأنه تعبنا من أوهامكم، من كذبكم، من وعودكم المزيفة، من التقاط الصور فقط لا غير. حجر أساس تنطرح وتروح القدوم البيوت.
5: خلاص تعبنا، عدن تعبت والله، عدن ما تستاهلها كده، عدن تستاهل كل خير.
6: تخيلوا والله العظيم إنه ناس في البيوت في كريتر ما سميت إنه فوهات بركان، وهي فيها فوهات بركان في كريتر. رحلة الآن ادخل البيت اقسم بالله اعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يبقون شليل والله على الحمق، ما يقدروش والله العظيم يجلس في انام. انا جيراني اجلس معي يصير بلانوم يتكفى مسعر رجال كبير قارب في كريتر بعبد القادر. التواريخ حكام، فين الحكام التواريخ مالهم؟ وفين ومن اللي تبلوه السعودية الشقيقة تاب لهم فلوس تقول لهم يا عبد الرحمن شيخ انت لك 20,000 سعودي، يا فلان انت لك كذا كذا، يا فلان طيب فين فين الناس؟ يعني الناس خلاص.
7: أيضا وجه نصحي كنصح لبعض القوى التي سقطت في حبائل الإغراء السعودي والإماراتي وفي حسابات خاطئة. البعض من الأخوة في الجنوب والبعض من المكونات التي تاهت وفق حسابات وإغراءات واعتبارات خاطئة، والله خاطئة، وجه نصحي إليها لأن تراجع موقفها وأن تتأمل في هذا الواقع من حولها. ما عليه الوضع اليوم يكفي أن تتضح لكم الحقيقة. هذا العدوان وفي على رأسه الأمريكي وفيه السعودي والإماراتي، كلهم لا الأمريكي ولا البريطاني ولا السعودي ولا الإماراتي، كلهم لا يريدون لكم أي خير، لا يهمهم أنتم على الإطلاق، لا يهمهم اعتباراتكم عناوينكم التي تتذرعون بها في الوقوف في صف هذا العدوان وفي المشاركة في هذا العدوان على أهل بلدكم وضد شعبكم، لا يهمهم أنتم على الإطلاق. ما الذي فعلوه اليوم في الجنوب؟ هل هناك دولة؟ هل هناك أمن مستتب؟ هل هناك خدمات متميزة؟ هل حولوا عدن مثل دبي أو أبوظبي أو الرياض أو جدة؟ أم أنهم يجعلون منها بؤرة للقوى التي تتصارع فيها على الدوام وتقتتل فيها كل يوم؟
1: 60 دقيقة وفي المرصد. الانتصار الإيراني عندما تفرض المقاومة معادلتها وتضع الكيان الصهيوني في موقف صعب.
8: هذا الإنجاز الاستراتيجي هو نتاج الصمود والمقاومة الأسطورية للشعب الإيراني. التآزر بين الدبلوماسية والميدان سطر إنجازا تاريخيا لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسنتابع وسنرصد التنفيذ الصارم للالتزامات.
1: في منعطف تاريخي جديد من صراع الإرادات في المنطقة، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب والعملية العسكرية بعد أشهر من المواجهة والصمود والتفاوض الشاق، وذلك في حدث يعد انتصارا سياسيا استراتيجيا لإيران ولمحور المقاومة، اعترافا أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفشل سياسة الضغوط والحصار والتهديدات العسكرية.

0: بالهزيمة، إنه يوم تاريخي تنتصر فيه دماء الشهداء وصمود الأبطال، يوم تتبدد فيه أحلام الكيان الصهيوني في تغيير وجه الشرق الأوسط ليحل بدلا منها عهد جديد من القوة والتوازن، عهد تكتب فيه المعادلات بيد طهران، وهذا هو انتصار إيران، انتصار المقاومة، انتصار المحور، وهذا هو فجر التحرير القادم. ويشكل الاتفاق المعلن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب والمزمع توقيعه رسميا الجمعة 19 من يونيو في سويسرا تحولا استراتيجيا جذريا في موازين القوى الإقليمية. التصريحات الإيرانية تثبت أن الاتفاق كان نتاج اقتدار عسكري، فقد أعلن التلفزيون الإيراني رسميا أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب اضطرت الولايات المتحدة إلى القبول بإنهاء الحرب، والجمهورية الإسلامية الإيرانية أجبرت العدو الأمريكي الصهيوني رسميا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات. ويفصل نائب وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي الآليات قائلا: سيبدأ إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، ونعلن الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. يستنتج مما سبق أن إيران حققت نصرا عظيما بترجمة الصمود العسكري إلى مكاسب دبلوماسية، وأجبرت واشنطن على قبول إنهاء الحرب وفق شروط طهران، كما أن الولايات المتحدة تراجعت تحت وطأة القوة الإيرانية وتخلت عن حليفها الصهيوني الذي يعيش كارثة وجودية، فقد غطاءه الأمريكي ووجد نفسه مضطرا لوقف إطلاق النار في لبنان وسط تصدع داخلي غير مسبوق. ويلوح الفجر الجديد في المنطقة، وهو فجر قوة المحور وانكسار العدو، فجر يثبت فيه أن المقاومة الطريق الوحيد لتحرير الأرض ولاستعادة الحقوق، ويبقى الكيان الصهيوني في موقف المتفرج على اتفاق يكتب فوق رأسه، والمحور يقف على أهبة الاستعداد لأي محاولة تخريب، مؤكدا أن ردا حاسما ينتظر أي تجاوز.
1: أثبتت الأحداث أن القوة هي اللغة التي يفهمها المستكبرون، وأن صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها كفيل بإفشال مشاريع الهيمنة والإخضاء. فإيران لم تصل إلى هذه النتائج عبر التنازلات، إنما عبر الثبات والصبر وبناء القدرات العسكرية والاقتصادية والحنكة السياسية التي جعلت أعدائها يعيدون حساباتهم ويقبلون بالتفاوض وفق شروط فرضها المنتصر. كما أن هذا التطور يحمل رسائل مهمة لشعوب المقاومة والمنطقة، مفادها أن زمن الإملاءات الأمريكية المطلقة لم يعد كما كان، وأن المشاريع الاستعمارية مهما امتلكت من قوة عسكرية وإعلامية فإنها تتراجع عندما تواجه إرادة حرة وشعبا مؤمنا بقضيته، وأيضا القيادة التي تمتلك الرؤية الواضحة والقدرة على الصمود والمواجهة. الدكتور هاني الدالي الباحث في الشأن الفلسطيني والمحلل السياسي: ما حجم الإحباط الكيان الصهيوني بعد الإعلان عن الاتفاق اتفاق النصر الإيراني؟
2: أولا حجم الإحباط وحجم المزايدات الإسرائيلية وحجم الألفاظ الخارجة عن السيطرة الكلامية والسيطرة الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية داخل الكيان الإسرائيلي، والاتهامات اللي أيضا تتعالى من الأقرب لنتنياهو الائتلاف الحكومي المتطرف، اليمين المتطرف، وأيضا المصطلحات الغريبة اللي اليوم أنا بتقديري أكثر وضوح وأشد وقاحة من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي، سواء كان من الكتاب، إحباط الكتاب أو الإعلاميين، أو أيضا سخرية وصلت لمرحلة السخرية أيضا من نتنياهو ومن الجيش ومن الحكومة ومن الأهداف التي وضعت، وأيضا من عناوين كانت لمعظم الصحف الإسرائيلية حتى المقربة من نتنياهو بموضوع أنه عنوان

0: التعقيد كان أيضا أنه مهندس الفشل الاستراتيجي نتنياهو، موضوع الصدمة والغضب الموجود، أيضا مصطلحات حول الهزيمة التاريخية والاستراتيجية التاريخية للكيان الإسرائيلي، هذا بالتأكيد ومطالبة إسقاط نتنياهو، ويعني يؤكد أنه نعم المخاسر الإسرائيلية أنا بتقديري كبيرة. أولا عندما على مستوى اليمين الصهيوني المتطرف، هذا بالتأكيد الخسارة الأهم من هذا الاتفاق هو التماسك الداخلي، تماسك الائتلاف الصهيوني المتطرف. هناك خشية من وتهديد حقيقي لهذا التماسك، وأنه أصبح هذا الائتلاف هش. هذا أولا. ثانيا المخاسر على المستوى الأمني والمستوى العسكري. اليوم المؤسسة الأمنية والمعسكرية تنظر لهذا الاتفاق على منحنى آخر، المنحنى حول صورة الردع التي واضح أنها تآكلت وما زالت تتراجع من 7 أكتوبر، وهذا الاتفاق يعززها. الثقة ما بين المجتمع وبين المؤسسة العسكرية أيضا التي حاولت خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال تكتيكية، عمليات انتقام تكتيكية، عمليات تقدم، حرق نيراني، كلها لم تسعف المؤسسة العسكرية ولا حتى الأمنية بعض النجاحات في أن تستعيد هذه الثقة. الأهم أيضا هو على صورة الكيان الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي والمستوى البعيد. هذا أكثر ما تخشاه المؤسسة العسكرية في هذا التآكل والانقسام الداخلي والخلافات الداخلية وتزايد ذلك أيضا. وأما على مستوى المجتمع الإسرائيلي والكتاب والمحللين والمعارضة، هو الفجوة الكبيرة التي برزت وأصبحت واضحة بهذا الاتفاق ما بين الوعودات الكبيرة والتصريحات الوهمية والصعود إلى أعلى القمة في موضوع كسر المقاومة، نهاية المقاومة، تدمير المقاومة، قتل إسقاط الدولة والجمهورية الإسلامية، موضوع الصواريخ، وكلها والفجوة بين الوقائع على أرض الواقع لم يتحقق منها شيء. لذلك واضح أنا بتقدير على أكثر من مستوى، حتى على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد هي خسارة للاحتلال الإسرائيلي. يوم ترامب يتهم نتنياهو بشكل واضح أنه كاذب وأنه مخادع وأنه لم يفي أنا صنعته وأنه هو يمكر وأنه يغدر فيه ولم يلتزم بما، طبعا هذا واضح. وليس على المستوى الأمريكي، قد يكون هناك خداع في موضوع تصريحات ترامب، لكن على مستوى المجتمع الأمريكي تحديدا والنخب الأمريكية وتراجع الكيان الإسرائيلي، أيضا على مستوى الصورة الكلية للمشهد، سواء كان على الردع والخوف، والاحتلال الإسرائيلي حاول أنه يصنع بهذه السرديات وهذه الحروب، اليوم يتراجع بشكل كبير جدا بانتصار إيران، والحديث نعم من الداخل الإسرائيلي ومن النخب الإسرائيلية أنه إيران استطاعت أن تنتصر. هذا مستوى. مستوى آخر أنا بتقديري أيضا هو يضاف إلى ذلك العزلة الكبيرة للاحتلال الإسرائيلي الدولية، والأهم من ذلك أنا بتقديري هو الجندي الإسرائيلي في الميدان حينما يرى هذه الإنجازات تتهاوى، هذه الوعود والفجوة الكبيرة غير موجودة على أرض الواقع. بالتأكيد هو أولا يفقد الثقة بالمؤسسة العسكرية، يفقد الثقة بالكيان الإسرائيلي. السقوط اليوم بالتأكيد حليف الجميع. الأهم أيضا هنا هو نتنياهو. أنا بتقول إنه موضوع إسقاط نتنياهو وسقوط نتنياهو وإسقاطه أيضا أصبح اليوم يتداول عبر الإعلام. الكل اليوم حتى اليمين الصهيوني يعتبر نتنياهو اليوم عبء سياسي كبير على نجاحه في الانتخابات القادمة، وهذا يعني إنه الذي ينتظر نتنياهو الكثير من المحاسبة، الإخفاقات، الانكسارات الكيان الإسرائيلي، تراجع الصورة الكلية للاحتلال الإسرائيلي، الانقسام الداخلي، فقدان الثقة. واليوم حقيقة نحن أمام شخصية هي تمتلك لديها جنون العظمة، شخصية أيضا تميزت عن كل الشخصيات بسعار الكلاب وروح الانتقام، وهذا الجنون الكبير أمام هذا الانكسار وهذه الهزيمة. نتنياهو اليوم غير متصور هو والكيان الإسرائيلي بما حدث من هذا الاتفاق. بالتأكيد الإحباط، كل المصطلحات التي تحدثت هي تنعكس اليوم على السلوك الإسرائيلي. الأكثر أهمية هو ما المتوقع الآن نتيجة هذه الصدمة، هذا الإحباط، هذا الانكسار، أو أقل من 90 يوم حول وعودات، أن يكون الابتزاز كان بسحب سلاح المقاومة، نزع سلاح المقاومة ثم انسحب الإسرائيلي وكان كذب. ونتنياهو قالها وكاتس قالها، القوة المرحلة القادمة هي عنوانها السلام بالقوة، القوة هي الأساس. واليوم كاتس يقول لن ننسحب من هذه الأماكن، والقوة هي الأساس والعدوان والإبادة الأساس، بمعنى أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة وليس لغة الدبلوماسية. ونجرب المجرب، نجرب المجرب حنضيع لبنان وما تبقى من لبنان. لذلك أنا بتقديري لابد من استثمار هذا الدرس المهم والبناء عليه. اليوم أنا بتقدير القيادة اللبنانية والحكومة اللبنانية وكل الأطياف اللبنانية بكل مستوياتها بكل مسمياتها وحتى الشعبية، اليوم أمام اختبار حقيقي، أنا أقول اختبار حقيقي لإنجاح هذا الاتفاق.
1: مرحلة الإملاءات انتهت، لا يمكنهم أن يضربوا ويهربوا. صمود إيران وجبهة المقاومة في وجه الاستكبار بيّن حجم الطاقات القادرة على تركيع العدو وإيقافه عند حده.
2: ستون دقيقة ووراء الأحداث. من هرمز إلى الأمور المجمدة ولبنان، كيف أجبرت طهران واشنطن على التراجع بندا بعد بند؟
3: تحدث عن الرجولة، وأنا أجزم أنه علاقة هؤلاء معظم هؤلاء الحكام، أما الشرف والسيادة والمقدسات والكرامة، فإذا شتت الدنيا كرامة وشرف ستراهم يفتحون المظلات حتى لا يتأثروا بها. هذا ما قالته غزة والقدس وفلسطين عن أدائهم خلال 3 سنوات من هذه الإبادة، وأيضا منذ 59 عام احتلال المسجد الأقصى المبارك.
2: في بداية الحرب تحدث الرئيس الأمريكي ترامب إلى جانب مسؤولين أمريكيين عن ضرورة ما أسموه بتغيير سلوك إيران بشكل جذري، فيما رفع الكيان الصهيوني سقف أهدافه إلى حد الحديث عن إنهاء التهديد الإيراني بصورة نهائية، وذلك عبر إسقاط النظام. لكن مسار الأحداث انتهى إلى مفاوضات واتفاقات بدلاً من فرض شروط أحادية الجانب. أحد الأهداف الأساسية للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني فصل ساحات المواجهة عن بعضها البعض، بحيث يتم التعامل مع غزة ولبنان وإيران كملفات مستقلة، غير أن التطورات الميدانية والسياسية أظهرت أن أي تسوية تخص إيران باتت ترتبط بشكل أو بآخر ببقية الجبهات، وأن فصل فشلت رغم أشهر من الضغوط العسكرية. بدأت حالة التحول إلى الحقيقة الجديدة في المنطقة العربية مع العدوان على بلادنا، تبلغ ذروتها اليوم مع تبلور خريطة دول الجهاد والمقاومة. المواجهة التي أثبتت فشل الضغوط المفروضة على الجمهورية الإسلامية، حيث نتج عنها تحديات جوهرية استراتيجية عقدت أكثر الخطط الصهيونية المرسومة للمنطقة، ولاستعادة زمام السيطرة على المنطقة وتهميش تأثير دولها. يتجاوز ترامب في سياساته كل الثوابت الدولية لقناعته أن ذلك يعني استعادة الهيمنة المطلقة على العالم، إلا أن الأمر ازداد تعقيداً مع بروز اقتدار جبهات المقاومة والتي بات تأثيرها ملموساً في تبديد الطموحات الرملية إلى فرض السيادة على العالم. قراءة تحليلية: تراجع أمريكي أمام صلابة الموقف الإيراني ومحور المقاومة، لدى الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور وسام عزيز.
4: في البداية طبعا نعهد دائما اليهود وأمريكا دائما لا يلتزمون بالوعود، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشيء الصحيح الذي عملته المقاومة حتى هذه اللحظة في لبنان هو استمرار العمليات، هذه العمليات التي حقيقة أضرت كثيرا بالمحتل. حقيقة محور المقاومة حتى اليوم لا يثق كثيرا بهذا الكيان الغاصب ولا يقيم له وزنا سياسيا حتى هذه اللحظة. تصريحات السيد قاليباف وضع الحجة أمام الأمريكي، وكذلك الحال أمام الصهيوني، قال لهم بأنكم لا تعرفون العهود معنا ولا تريدون أن تسير الأمور على وضع التفاهم أو التفاوض أو كما تسميها مذكرة التفاهم. أنا أعتقد دائما وكما يعتقد كل المقاومون دائما أنه يجب أن تستمر العمليات. الأمريكي لا يحترم الضعيف ولا يحترم المفاوض ولا يحترم السياسة ولا يحترم إلا القوة، هو يخشى القوة ويخاف من المقاومين. وأكبر دليل على ذلك ضربات حزب الله وضربات اليمن قبل فترة عندما أخرجت كل البارجات من المنطقة، عندما ضربت السفن وعندما خنقت الدنيا بإغلاقها لمضيق باب المندب. كذلك الحال الحرس اللي هو ما قام به من قوة حقيقية، حتى اليوم هم يغلقون شريان الأمة كلها، يعني الكون لعله يمر من هرمز أكثر من 20-30% من بضائع هذه الدنيا تمر عن طريق هرمز. هذا الذي يجب أن يعرفه الإسرائيلي ويجب أن يعرفه الأمريكي دائما، بأن منطق القوة هو الذي يجب أن يتسيد الساحات، هو الذي يجب أن يحكم المنطقة. لماذا ترامب تهستر قبل 4 أيام أو 5 أيام وبدأ بضرب الجمهورية الإسلامية؟ لأن الجمهورية الإسلامية قصفت الوحدة 4042، العفو 442، هذه وحدة سرية استطاعت الجمهورية أن تضربها في الخليج، في إحدى دول الخليج. كل هذا يؤدي ويؤشر إلى أن الأمريكي خضع من جهته إلى المقاومة، إلى منطق المقاومة. بحد ذاته نصر، أنا أعتبره نصر استراتيجي. وحتى اليوم لم تتحقق السردية الأمريكية ولم يتحقق ولم تتحقق الأهداف الصهيونية التي منها إزالة الجمهورية الإسلامية وإيقاف البرنامج النووي الذي يزعمونه، كذلك الحال إيقاف الصواريخ وعدم استطاعة الجمهورية الإسلامية بدعم إخوانها وأصدقائها في المنطقة. وكل ذلك بفضل الله تعالى لم يحدث، واليوم التفاوض كله أصبح حول مضيق هرمز الذي كان مفتوحا، يعني أصلا حتى لا فيه عمليات في السابق ولا أبد

0: تحكمت الى منع تحويل التهديد الى فرصه، هاي استراتيجيه يمتاز بها المقاومون، يمتاز بها المحور بصوره عامه. مثلا في اليمن العدوان السعودي قبل 10 أعوام تحول الى يعني من محاوله الى انهاء انصار الله الى ان انصار الله اليوم في العراق، نحن انصار الله اليوم في العراق، يشهد الله نحن انصار الله، ونحن نرفع شعار الصرخه، ونحن نقرا ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي. شباب وكثير من الجامعين يذهبون باتجاه ندوات ومحاضرات من اجل اعلاء كلمه الله واعلاء كلمه العتره وباتجاه المسيره القرانيه، ونحن سنشرع ان شاء الله تعالى الى تنظيم هذا الامر بشكل حقيقي. بسبب ماذا؟ بسبب التهديد الذي حدث لليمن، بسبب انه على صوت اليمن، بسبب الجهاد وبسبب الدماء التي من اليمن وصلت الى هذه الدنيا، ووصلت الى ان تكون اليمن اليوم عنفوان وقوه ونموذج للمجاهد الشجاع القراني الاسلامي، ودونك الانسحاب ينسحب الى فلسطين، وينسحب الامر الى لبنان، وينسحب الى المقاومه العراقيه، وينسحب ايضا الى الاخوه في اليمن وفي البحرين وفي الجمهوريه الاسلاميه. علينا واقعا ان يعني نعتصم اولا بحبل الله سبحانه وتعالى ولا نتفرق، وهذا هو ترجمه وحده الساحات. وعلينا ان نعد العده ويعني وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هذا هو المنطق القراني، علينا لا نبتعد عن القران الكريم.
1: وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان، وفي الإخراج جميل الورافي.
2: 60 دقيقة

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير وتحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يدعو لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على بلدنا، ويؤكد جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد يستهدف المنطقة. الرئيس مهدي المشاط يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية. طوفان مليوني في العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة، تنديدا بإساءة ترامب وتأكيدا على مواصلة الدفاع عن المقدسات. طهران توجه تحذيرات حاسمة بعد خروقات العدو الصهيوني في لبنان. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأطيب التهاني والتبريك إلى الشعب اليمني ومجاهديه المرابطين في الجبهات وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وضع السيد القائد في بيان له مساء اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد الهجرة النبوية 1448 للهجرة، دعا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز. إليكم نص البيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة دخول العام الهجري الجديد، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه المرابطين في الجبهات وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله

0: أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير والنصر والبركات، إنه هو الرحيم الكريم الوهاب. إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. وقد ارتبط تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم، تحطم كل أسوار اليأس والإحباط، وتعزز الثقة بالله تعالى، تربطهم بالأنموذج الأكمل القدوة الهادي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم وكلمة الله العليا التي تعلو الأمة إن هي تمسكت بها. فهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ومن هجر معه من المسلمين أسست لمرحلة جديدة وصنعت تحولات تاريخية كبرى بقيام الأمة المسلمة وانتشار نور الإسلام واضمحلال ظلام الجاهلية وانهيار كيان الطاغوت. ولقد قدم التاريخ ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة درسا عظيما في غاية الأهمية عن نموذجين من المجتمعات. الأول مجتمع مكة الذي فشل فشلا كبيرا وخسر خسارة عظيمة حينما لم يحظ بالشرف العظيم في حمل راية الإسلام واحتضان رسالة الله، وأن يكون الركيزة الاجتماعية التي تتكون فيها الأمة المسلمة المجاهدة التي يحقق الله على أيديها المتغيرات العظيمة في الخلاص من رجس الجاهلية وظلامها وإعلاء راية الإسلام وسيادته ونوره. وكان العائق الخطير لمجتمع مكة هو الارتباط الشديد بزمرة الكفر وطغاة الجاهلية الأشرار من الملأ المستكبر الذي يرى في الجاهلية بكفرها وشرها وفسادها وظلامها ضمانا لاستمرار سيطرته واستغلاله للناس، ويرى في نور الإسلام وعدالته إنقاذا للمجتمع من الاستعباد وخلاصا له من الاستغلال الباطل وإنقاذا من الظلم. فاعتبر الإسلام خطرا على مصالحه الدنيئة واتجه لمحاربته. وكانت آفة مجتمع مكة التي دفعته للارتباط بأولئك الأشرار واعتماد المعايير الباطلة الظلامية لتعظيمهم والاتباع لهم هي النظرة المادية التي ترى في الإمكانات المادية والنفوذ السلطوي الأساس الذي يبنى عليه الاتباع وليس الهدى ولا الحق ولا الأخلاق العظيمة الكريمة التي يسمو بها الإنسان ويتحقق له بها الكمال الإنساني. ولذلك وتبعا لنظرتهم الظلامية الباطلة فقد بلغ بهم الحال أن رشحوا لمقام الرسالة شخصيات من حثالة الإجرام والطاغوت كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان موقفهم من الرسالة الإلهية مرتبطا بتوجهاتهم وأطماعهم المادية كما أخبر الله عنهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، كما كانوا يتذرعون بالمخاوف مما يمكن أن ينتج عن اتباعهم للهدى من مخاطر بحسب تصورهم الناشئ عن انعدام ثقتهم بالله تعالى كما أخبر الله عنهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففقدوا صلاحيتهم لحمل شرف الرسالة، وهو الشرف العظيم الذي قال الله عنه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وتحملوا وزر الكفران والجحود والصد عن سبيل الله، وبلغ بهم الخذلان إلى درجة رهيبة فقدوا معها قابليتهم للإيمان واستحقوا الوعيد الإلهي كما قال الله عنهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وكانوا هم المجتمع الذي حمل راية الجاهلية وحارب الإسلام وعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أكثر من أي مجتمع آخر من العرب، وجعلوا من مكة المكرمة بؤرة للكفر ومنطلقا لتحشيد المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من المسلمين في كل مراحل الصراع التي تحركوا فيها بأنفسهم وأموالهم ونفوذهم ضد الإسلام، وعقدوا التحالفات مع اليهود ومع غيرهم بهدف تسخير كل الجهود والإمكانات وحشد كل القوى لمحاربة الإسلام والسعي لاستئصال المسلمين. وفي السنة الثامنة للهجرة تحقق الوعد الإلهي بالفتح المبين والنصر الحاسم للإسلام، وانهار كيان الطاغوت في مكة وسقطت راية الشرك والجاهلية واستسلم ذلك المجتمع ووسموا بالطلقاء. أما النموذج الآخر فهو مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج اليمانيين القاطنين في يثرب، والذي تميز بالقيم والأخلاق الراقية والعطاء والشجاعة، والذي تأهل لأن يكون هو الحاضن للإسلام والرسول، وكانت تلك المؤهلات بالمواصفات الراقية التي أثنى الله عليهم بها في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقد كانوا مجتمعا متحررا من التوجه المادي، ومجتمعا معطاء وصبورا ومحسنا وقابلا للبناء الإيماني يحبون من هاجر إليهم، ومجتمعا معروفا بالإيثار حتى في الظروف الصعبة، ومتحررا من الأنانية والأطماع المادية، فنالوا الشرف العظيم بالاحتضان للرسالة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وسماهم الله بالأنصار تسمية من الله، وهذا شرف عظيم. وكانوا المجتمع الذي آوى الرسول والمهاجرين، وتكونت في ساحته أمة الإسلام ودولة الإسلام، وتجاوزوا المراحل الصعبة بالصبر والتضحية والإيثار والثقة بالله تعالى بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنجز الله وعده بالفتح المبين والتمكين للإسلام وزوال الجاهلية وسيادة الدين الإلهي الحق، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت النتيجة هي الفلاح لذلك المجتمع، ونالوا خير الدنيا والآخرة المرتبطة بالاستقامة على ذلك. وتبقى تلك المؤهلات التي هيأتهم للشرف العظيم الذي يتحقق به الفلاح أساسية في كل زمان ولكل جيل. وإن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة كما في الحديث النبوي الشريف، لجدير بالاستمرار في ترسيخ تلك المبادئ والقيم والتحلي بتلك المؤهلات ومواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وانتشرت أخبار قبائحها الفظيعة في وثائق اليهودي جيفري أبستن وغيرها. وأثبت الواقع مصاديق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم وعن عدوانيتهم وحقدهم على المسلمين وخطورتهم على المجتمعات البشرية. وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم. وفي هذا السياق فمن واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى وكيف واجه كل قوى الطاغوت بكل إمكاناتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين؟ وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على التالي: أولا، ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، ويستهدفون المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم، ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثانيا، السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للأنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصاديق اليومية من جهة الأعداء. خامسا، أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 1 من محرم لسنة 1448 هجرية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ذلك هو البيان للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. نواصل قراءة نشرة الأخبار عليكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. عبر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أطيب التهاني والتبريكات للشعب اليمني ومجاهدي القوات المسلحة والأمن المرابطين في سهول اليمن وجباله وبحاره وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وبارك الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله وعونه في مواجهة الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأكد أن القوات المسلحة ممثلة بالجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية قدمت أنموذجا مشرفا وملهما للأمة الإسلامية في الثبات والصمود والاقتدار، مجسدين الإرادة المستندة إلى الإيمان بالله والثقة بوعده الصادق بنصرة المظلومين ورد كيد المعتدين وإفشال مخططاتهم. وأوضح أن هذا النصر لا يقتصر أثره على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يصب في مصلحة شعوب الأمة الإسلامية والمنطقة كافة، ويسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وحمايتها من مشاريع الهيمنة والعدوان الأمريكي والإسرائيلي. وقال: إننا في الجمهورية اليمنية نشيد بالحكمة الإيرانية التي تجلت في إدارة هذه المعركة بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد مجتبى الخامنئي والرئيس مسعود بازشكيان، وبالرد الحاسم على العدوان واستهداف مصالح المعتدين وقواعدهم العسكرية، الأمر الذي أسهم إلى جانب الصمود الشعبي والتماسك الداخلي في فرض وقف العدوان وإفشال أهدافه وإجبار المعتدين على التراجع عن كثير من رهاناتهم ومخططاتهم. وأفاد فخامة الرئيس بأن هذه المعركة أثبتت أن إرادة الشعوب الحرة وثباتها في الدفاع عن حقوقها وسيادتها كفيلان بإفشال مشاريع الهيمنة والعدوان مهما بلغت إمكانات المعتدين العسكرية والسياسية والإعلامية، كما أكدت فشل الرهانات التي سعت إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية أو انتزاع حقوقها المشروعة. وتابع: كما أن هذه المعركة أكدت أن زمن الاعتداءات دون ثمن قد ولى، وأن إرادة الشعوب الحرة وقدرتها على الصمود والتضحية قادرة على فرض معادلات ردع جديدة تحول دون استباحة الدول والشعوب وحقوقها. ومضى بالقول: كما أن إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تثبيت وحدة الساحات في الميدانين العسكري والدبلوماسي أفضى إلى فرض وقف العدوان الصهيوني على لبنان، وهو ما يؤكد مجددا أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأن سياسات الخضوع والاستسلام لا تؤدي إلا إلى المزيد من العدوان والابتزاز. ولفت الرئيس المشاط إلى أن إجبار العدو الأمريكي والإسرائيلي المتغطرس على التراجع وتحجيم أهدافه العدوانية لا يعني أن هذا العدو قد تخلى عن أطماعه أو توقف عن مؤامرته، وأردف قائلا: هو لا يلتزم بالعهود والمواثيق ولا يحترم الاتفاقات إلا بقدر ما يفرض عليه ميزان القوة ذلك. ومن هنا فإن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من اليقظة والثبات والعمل على تثبيت المكاسب وصون الحقوق والكرامة والعزة والتمسك بوحدة الساحات وتعزيز عناصر القوة في مواجهة التحديات القادمة. واختتم الرئيس المشاط تصريحه بالقول: إن الانتصار الاستراتيجي يفتح الباب لشعوب الأمة والمنطقة لمزيد من التلاحم والتوحد والتكامل، بما يحقق التنمية المنشودة والأمن والاستقرار، ومنع العدو من زعزعة أمن المنطقة وفرض هيمنته عليها. وعلى كل حكومات الأمة أن تقتنص الفرصة وتستفيد من هذه اللحظة لمد الجسور وإعادة بناء الثقة والانطلاق من قاعدة صلبة أساسها الاحترام وهدفها الخير للجميع. أدانت حكومة التغيير والبناء التصريحات والإساءات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أطهر بقاع الأرض وأقدسها مكة المكرمة، واعتبرت الصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم تخاذلا غير مبرر وخيانة للمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. وأشارت إلى أن التصريحات والإساءات المتكررة للمجرم ترامب بحق الرموز والمقدسات الإسلامية تعبير عن حالة العداء والكره الشديد والمتأصل للعدو الصهيوني الأمريكي للإسلام والمسلمين. وضعت الحكومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الإساءات التي ستزداد حدتها في حال استمر الصمت والخذلان الذي حتما ستكون له عواقب وخيمة على الأمة ومقدساتها. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة مسيرات مليونية للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة للمقدسات الإسلامية. وأكدت الحشود التي رفعت صور مكة المكرمة وشعار البراءة من الأعداء أكدت ثبات أبناء الحكمة والإيمان على الموقف المبدئي في نصرة مقدسات الأمة والتمسك بالقرآن الكريم وحمل راية الجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر. وأعلنت الاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والتصدي للمخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأمة ومقدساتها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج. وأدانت بشدة الإساءات المتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأدواتها للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية، ومنها الإساءة الأخيرة لمكة المكرمة أقدس مقدسات المسلمين. وهكذا بيان صادر عن المسيرات موقف الشعب اليمني الرافض والمستنكر وإدانته الشديدة للإساءات المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأدرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيمة. وجدد البيان التفويض لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ خيارات الردع الشاملة ضد الأعداء ومعلنين الجاهزية لكل التطورات. أصيب فتيان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في وادي بكيل تعشر المحاضي لمديرية حيدان بمحافظة صعدة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد بأشد العبارات استمرار وتصاعد جرائم العدو الإسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الوقائع الميدانية والتقارير الحقوقية والأممية الصادرة خلال الأيام الأخيرة تكشف عن انتقال العدو الإسرائيلي إلى مرحلة أكثر خطورة من العدوان تقوم على الجمع بين القتل المباشر للمدنيين والتجويع والحصار ومنع العلاج والمساعدات الإنسانية وتوسيع عمليات التهجير القسري وتدمير مقومات الحياة والبقاء بما يهدف إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في قطاع غزة. ذكرت هيئة البث الصهيونية أن وفداً أمنياً إماراتياً رفيع المستوى زار الكيان الصهيوني سراً مع بدء الحرب على إيران وبحث التنسيق الأمني مع مسؤولين في الكيان. أعلن مقر خاتم الأنبياء أن الكيان الصهيوني انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان وقف الحرب في جميع الجبهات. وحذر مقر خاتم الأنبياء من استمرار هذه الاعتداءات، مؤكدا أن الكيان الصهيوني إذا لم يكف عن اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. وفي الموقف ذاته شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي، شدد على أن الولايات المتحدة مطالبة الآن بتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك وقف العدوان ضد لبنان، وقال إن أي نكث للعهد أو خروج عن الإطار الأساسي للتفاهم سيجعل القوات المسلحة الإيرانية ترد بصورة أقوى من ذي قبل. وتظهر هذه المواقف الإيرانية أن طهران تنظر إلى مذكرة التفاهم الأخيرة باعتبارها محطة سياسية تحرسها معادلة الردع التي فرضتها في الميدان، وبهذه التحذيرات تسعى طهران إلى تثبيت معادلة واضحة تشير إلى أن الاتفاقات تصان بقوة الردع القادرة على منع الخروقات وفرض الالتزام بالتعهدات. الخبر الأخير، كشفت العديد من الوكالات ووسائل الإعلام أن تفاهم وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يسمح لطهران باستئناف بيع النفط فور توقيعه. وقال صحيفة وول ستريت الأمريكية إن مذكرة التفاهم تسمح لإيران ببيع النفط فورا وتنص على تنازل حول العقوبات المصرفية والتحويلات المالية. بدورها ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران تستطيع بيع النفط والوقود فور توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع. إلى ذلك كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تقييمات لدى الاستخبارات الأمريكية تتعلق بإيران وبمضيق هرمز بعد الحرب والتوصل إلى مذكرة تفاهم بينها وبين الولايات المتحدة. وأكدت مصادر الشبكة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت مؤخرا إلى أن إيران تستطيع فعليا إغلاق الوصول إلى مضيق هرمز بحسب رغبتها من الآن فصاعدا، ما يعني أنها اكتسبت قدرة جديدة قوية على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي نتيجة للحرب. وتشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى أنه بعد إثبات إيران لقدرتها على إغلاق الوصول إلى المضيق فإن ذلك قد يحدث مرة أخرى بغض النظر عن الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا كمقدمة لمحادثات نووية. ختام نشرة سمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يدعو لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على بلدنا ويؤكد جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد يستهدف المنطقة. الرئيس مهدي المشاط يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية والصهيونية. طوفان مليوني في العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة تنديدا بإساءة ترامب وتأكيدا على مواصلة الدفاع عن المقدسات. طهران توجه تحذيرات حاسمة بعد خروقات العدو الصهيوني في لبنان. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، وذلك عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا، ندى الواجب ينادينا، أمانة شلني يا شاص، مجاهد في سبيل الله، متعبد بمتراسة،
1: يا من بكت حفز وبكراسي تعالى.

بمعنويات عالية، بصمود وثبات ووعي، مستمرون حتى تحقيق النصر الأكبر بإذن الله.

في هذه الليلة سنكون على موعد مع عدة محاور من قراءات وتحليلات. أخبار أولاً بأول بمختلف الفقرات المتنوعة. البداية وكالعادة قبل التحايا بمعنويات عالية فوق السحاب.

من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر قناة آي نيوز 24. وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقولون إن ترامب لم ينجح في محاولة فصل الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية. آي نيوز 24. يجب الاعتراف بالصلة المباشرة بين الجبهتين في لبنان وإيران. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني ومن صحيفة معاريف العبرية، تثبت إيران مجددا أنها الطرف الأقوى هنا، وهي التي ستحدد ما سيحدث. والمستوى السياسي الإسرائيلي يتحول مرة أخرى إلى ما يشبه الملطشة للإيرانيين ولدونالد ترامب. القناة 12 العبرية. الاتفاق الأمريكي الإيراني يشكل كارثة استراتيجية لإسرائيل. وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزكونت، والذي يقول: ما بدأ بالفشل الذريع الأخطر ينضج ليتحول إلى نتيجة كئيبة لحكومة فاشلة. وهناك هاوية سحيقة تفصل بين الوعود الفارغة بالنصر المطلق وبين ما يحدث على أرض الواقع. وسائل أعلام إسرائيلية عن وزير المالية بالسائيل سموتريتش، والذي يقول: الاتفاق الأمريكي مع إيران سيء لإسرائيل. أما صحيفة واشنطن بوست فتقول: ترامب سعى إلى تفكيك النظام الإيراني لكنه اكتفى بإعادة فتح مضيق هرمز.

0: تحاول قبل التحايا. وكالة تصنيم عن مصدر يقول: إضافة عبارة ضمان سيادة واحترام وحدة الأراضي اللبنانية إلى البند الأول من مذكرة التفاهم بعد أن كان ترامب يعارضها. وكالة تصنيم عن مصدر: إضافة عبارة إدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز من قبل إيران وعمان إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وكالة تصنيم عن مصدر: استثناء استيفاء الرسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما، حيث تعتزم إيران البدء بتحصيلها بعد انقضاء المدة. وكالة تصنيم عن مصدر: كان ترامب يصر على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار بالتزامن وفور إعلان التفاهم، لكن إيران لم تقبل ذلك وتقرر أن تبدأ عملية إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع التفاهم يوم الجمعة. وكان ترامب قد أعلن في تدوينة أن المضيق والحصار قد فتح بالتزامن. وعقب تنبيه إيران للوسيط الباكستاني، قام ترامب بتعديل تدوينته وكتب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بعد يوم الجمعة. تذكر أنه قال: فلتشغلوا محركاتكم ولا يتدفق النفط ولتبحروا عبر مضيق هرمز. إيران أرسلت باكستان قالت قولوا لها يوبع حبة حبة بعد هذا كله يحدث بعد يوم الجمعة، ورجع صاغرا يعلن أن كل هذا سيحدث بعد التوقيع يوم الجمعة المقبل. قبل التحايا، رئيس المعارضة الإسرائيلية يائيل لبيد: نتنياهو لم يحقق المطلوب منه وانهار في لحظة الحقيقة، ولم يكن هناك فشل أكثر اكتمالا من فشل نتنياهو الدبلوماسي في الساحة الإيرانية. قبل التحايا، وسائل أعلام إسرائيلية: انتصار مطلق، سكان جنوب لبنان يعودون إلى منازلهم ملفوفين بأعلام حزب الله وإيران. أما القناة 12 العبرية فتقول: الجيش الإسرائيلي يقلص عملياته في لبنان وينتظر تعليمات المستوى السياسي. وسائل أعلام إسرائيلية تقول: 1347 مصاب في صفوف الجيش، بينهم 77 في حالة الخطر منذ بدء المعركة في جنوب لبنان.
1: أنتوا أساس الحق وأنتوا الحزب الأول اللي ضرب.
0: قبل التحايا، القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقلص نشاطه في لبنان ويستعد لمرحلة جديدة من المواجهة مع إيران.
1: ألف لبك يا حزب الله يا منبع الأحمر عمرك فات.
0: قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 13 العبرية والتي تقول: وصلنا إلى وضع غير مقبول على الإطلاق، أصبح فيه لإيران حق نقض على حرية العمل في لبنان، وهذا واقع عبثي وغير مقبول. عضو الكنيست الأمريكي ميراف بن آري يقول: نتنياهو فشل بشكل مطلق ومن المشكوك فيه، إن كان هناك يوما زعيم فشل بهذا القدر. أما صحيفة معاريف فتقول: صدمة تصيب الإسرائيليين بالذهول إزاء الاتفاق مع إيران وشعور بفقدان الثقة بترامب. القناة 12 العبرية: المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أنه من الصواب التوصل إلى اتفاق الآن مع الحكومة اللبنانية. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر آي نيوز 24، مصدر إسرائيلي يقول: إن الإحراج هو بكل ما يخص إدخال لبنان ضمن الاتفاق، وإن الولايات المتحدة استسلمت لإيران. إلى صحيفة دعوت أحرنوت العبرية: الإدارة الأمريكية المهملة للمفاوضات مع إيران أعادت إسرائيل إلى واقع من حرية عمل محدودة وردع واهن. يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي يقول: الإحباط أكبر، ولو علمنا مسبقا أن هذه النتيجة النهائية فثمة شك كبير إن كنا سنشن الحرب. يدعوت أحرنوت: أي عمل من إسرائيل ضد إيران قد يعتبر في واشنطن محاولة لعرقلة الاتفاق والذي يقدمه ترامب كإنجاز شخصي.

قبل التحايا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول: جبهتا إيران ولبنان متصلتان، ونهاية الحرب في لبنان هي من مقتضيات نهاية الحرب في إيران، وطرفا مذكرة التفاهم هما أمريكا وإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى إيران وحزب الله. عراقشي يقول: من دون انسحاب إسرائيل من لبنان فإن الحرب لن تنتهي. قبل التحايا، القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يقول: إيران تتألق أكثر من أي وقت مضى على الساحة الدولية، وحدودنا أقوى من أي وقت مضى. اللواء حاتمي يقول: إذا ارتكب العدو أي خطأ فسيواجه ردا حازما وشديدا، وسنعزز نصر إيران بتمكين الردع حتى لا يجرؤ أحد على التفكير بالاعتداء على بلادنا.

0: قبل التحايا. عباس عراقجي وزير خارجية إيران: أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان اعتبارا من الآن يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ومن وسائل إعلام العدو الصهيوني عبر القناة 12 العبرية: حالة من الارتباك والإحباط في صفوف قوات الجيش داخل لبنان مع احتمال إعطاء أوامر لهم قريبا بالانسحاب.
1: ولا زمان الهيمنة، كل القوى المتصهلة مهزومة متعفنة مقهورة قهراء.
0: قبل التحايا. المجرم والمدلوس ترامب في تصريحات له: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله. أوف أوف أوف أوف. ترامب يقول: أخبرت إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق لي، وعلى نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان. واقترح عليهم أنه اتركوا أمر حزب الله على الجولاني الذي وضعته أنا هناك. ما عباه تصريحات واضحة والله، ما عباه. قبل التحايا. نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد يقول: إيران هي من يحدد الآليات اللازمة لمضيق هرمز، والأعداء لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم، وعليهم أن يعلموا أنهم سيواجهون قواتنا المسلحة في حال انتهاك الاتفاق، ولا نثق بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وقواتنا المسلحة جاهزة للرد. قبل التحايا.
2: وحل شي حب ضايق بل جود الغزو في دارها
3: مصير الشرق أوام قوات العداد.
0: من وسائل إعلام العدو الصهيوني: إسرائيل هجوم على المصادر الأمريكية، ترامب يدرس إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في الإدارة الذين عارضوا الاتفاق مع إيران. ترامب يدرس إقالة وزير الحرب ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف. مجلة الإيكونوميست: الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ضربة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الإيكونوميست: أهداف إسرائيل وأمريكا في إيران أصبحت أقل توافقاً، والاتفاق سيترك تل أبيب بلا أي مكاسب استراتيجية. قبل التحايا. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى محمد باقر كالبياف: على الولايات المتحدة والوسطاء إلزام إسرائيل بإنهاء حربها واحترام سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 12 العبرية، إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران ورفض طلبها. ماذا؟ القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لم يتوقف إنتاج الصواريخ والمسيرات والأسلحة الاستراتيجية خلال الحرب المفروضة الثالثة، شغالين. قبل التحايا، وسائل أعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 13 العبرية والتي تقول: انقلاب في الشرق الأوسط، حيث تحولت إيران إلى القوة الأكثر أهمية. أما قناة كان العبرية فتقول: نتنياهو أخطأ مرتين عندما راهن على إسقاط النظام في إيران، وعندما اعتمد على ترامب، وكل ما كان يريده هو تجنب دخول السجن. قبل التحايا، وول ستريت جورنال: مذكرة التفاهم تسمح لإيران ببيع النفط فورا، وتنص على تنازل حول العقوبات المصرفية والتحويلات المالية. أما وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع: إيران تستطيع بيع النفط والوقود فور توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع. شبكة سي إن إن الأمريكية: عن تقييمات وكالة الاستخبارات الأمريكية تقول إيران باتت قادرة على إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي متى شاءت، وإيران اكتسبت قدرة جديدة على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي نتيجة للحرب. وتقول شبكة سي إن إن عن تقييمات الاستخبارات الأمريكية: منحنا إيران سيطرة فعلية على المضيق، وهو سلاح أقوى من أي سلاح نووي، واضطرت أمريكا إلى التفاوض مع إيران لإعادة فتح المضيق بالكامل، ما يؤكد استمرار نفوذها.

قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فرضت صلابة إيران تحولا استراتيجيا حيث جاءت أمريكا إلى المفاوضات وفق شروطنا. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي فيقول على واشنطن إثبات التزامها من خلال إنهاء الحرب على لبنان والالتزام بكل بند من بنود مذكرة التفاهم، وأي خرق لبنود المذكرة سيواجه برد حاسم وساحق، وقد انتهى عهد فرض الإملاءات الأحادية على الإيرانيين. نأبو وطن قبل التحايا. قيادة مقر خاتم الأنبياء، منذ إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب قام جيش الكيان الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين بانتهاك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة، ولا يزال مستمرا في ارتكاب الجرائم وقتل المدنيين اللبنانيين المظلومين. قيادة مقر خاتم الأنبياء كما جاء في التحذير أنه في حال لم يوقف جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته في جنوب لبنان فإنه سيواجه ردا قاسيا من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قبل التحايا. صحيفة معاريف العبرية عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الصهيونية: بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. أما القناة 13 الإسرائيلية فتقول: اجتماع طارئ بمكتب نتنياهو يبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان.

0: قد ما عانى.
1: قبل التحايا، إعلام العدو الصهيوني المستوى السياسي غير فعال بل مشلول على حد تعبير مسؤولين في المنظومة الأمنية. وزير خارجية إيران: نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران. وزير خارجية إيران: أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقضا لمذكرة التفاهم. والطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وكيان العدو، والطرف الثاني إيران ولبنان. وزير خارجية إيران: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب كيان العدو من الأراضي اللبنانية.

هيئة البث الصهيونية وفد أمني إماراتي رفيع المستوى زار إسرائيل سرا مع بدء الحرب على إيران، وبحث التنسيق الأمني مع مسؤولين إسرائيليين.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الصامدين والصامدات، أهلا بالأحرار، سلام الله عليكم. في بداية هذا العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، كل عام وأنتم بخير.

في هذه المناسبة العزيزة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، أدامه الله، أطال الله في عمره، أرواحنا له الفداء.

كما نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريك إلى أولياء الله المجاهدين المرابطين في كل الثغور والجبهات، إلى كل وحدات الجيش والأمن البواسل، إلى هؤلاء الذين قدموا ويقدموا أغلى ما لديهم، إلى أطهر الناس وأشرف الناس وأعز الناس، إلى أكرم الناس وأجود الناس. إليكم أنتم سلام الله عليكم، كل عام وأنتم بألف خير. أيدكم الله بنصره، أعانكم الله، ثبت الله أقدامكم وسدد الله رمياتكم، وهنيئا لكم ما أنتم فيه من جهاد في سبيل الله.

أجمل آيات التهاني والتبريك إلى هذا الشعب الصابر الصامد الثابت الواعي، إلى شعب الإيمان والحكمة، إلى الشعب المتوكل على الله والواثق بالله وبوعد الله الحق. سلام الله عليكم، كل عام وأنتم بخير، وعام هجري جديد مبارك على الجميع بإذن الله بالخير واليمن والبركات. سائلين من الله العزيز أن يمن علينا بالفرج آجلا غير آجل يا الله. تفاءلوا بالخير، فالخير قادم وآت بإذن الله.

0: علم جنون الحق.
1: كما هي أجمل التهاني والتبريكات موصولة إلى القيادة السياسية وإلى الحكومة وإلى المسؤولين الصادقين. كل عام وأنتم بخير.

وهذه أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوب، أحمد عامر، عبد الدعوس، محمد عزيز، سميع عز الدين تقي، محمد عبد الكريم الوشني، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد على الشرف.

أجمل التهاني والتبريكات والتحايا منا. إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، ومن الإعداد والتقديم سند عبد الكميمة. أهلا ومرحبا بالجميع، كل عام أنتم بخير.

0: بسم الله نبدأ. والبداية من ميدان السبعين وساحات الاحتشاد. شعب عظيم، شعب الإيمان والحكمة، شعب السند والمدد، شعب الجهاد. مسيرات مشرفة مليونية في ميدان السبعين وساحات الاحتشاد، نصرة لله سبحانه وتعالى وللرسول صلوات الله عليه وعلى آله ولمقدسات الإسلام والمسلمين أمام هذه الإساءات المتكررة والممنهجة من أعداء الدين، من هؤلاء الكفرة، من اللوب الصهيوني وأدوات ورموز الذين يمارسون هذه الإساءات المتكررة للدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. اليوم اليمن أثبت مجددا بأنه في الصف الأول، في المدرسة الأول، أنه مدرسة لكل العالم الإسلامي يتعلم منه كيف يغضب لله ولرسول الله ولمقدسات المسلمين.
1: استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءته للكعبة المشرفة في مكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءة المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

غرابة أن يخرج هذا الشعب المؤمن بهذه المليونية إلى ساحات الاحتشاد تعبيرا عن غضبهم وتنديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة أقدس المقدسات. ولا غرابة ولا عجيب ألا يخرج من يدعون بأنهم رمز الإسلام ولبسوا الإسلام عباءة كاذبة استغلالا دينيا في المحافل الدولية. هؤلاء الذين ادعوا بأن أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان أهل الإيمان والحكمة بأنهم يدافعون عن الكعبة منا وأن صواريخنا كانت قد استهدفت مكة المكرمة. اليوم وفي كل يوم يتضح كذبهم وزيفهم ودجلهم وأمام كل العالم الإسلامي وكل العالم. فلا أحرار إلا في اليمن، لا دين إلا في اليمن، لا غضب إلا في اليمن، لا حمية إلا في اليمن، ولله الحمد.

0: بداية العام الهجرية الجديد معناه أيضا عندنا في اليمن بداية العام الدراسي الجديد من عام 2015 وحتى اليوم لا زالت الجبهة التعليمية تعاني، الطلاب والمدرسين. طبعا الموضوع الآن جاء في وقته ولازلنا في البداية، في بداية العام الدراسي، وعاد ممكن بيسجلوا ما قد بدأناش العام الدراسي، سنتحدث عنه بالتفصيل في حلقات سابقة بإذن الله. لكن كلمة حق وتبرئة للذمة إلى وزير التعليم الأستاذ حسن عبد الله السعدي، مجاهد مؤمن إن شاء الله بإذن الله. الوعود وإطلاق الوعود لا يكفي، والتصريحات لحالها فقط لا يكفي، لا هي سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع. اليوم نحن في العام 12 على التوالي من بداية هذا العدوان. كان على الحكومة أن تحل هذه المشكلة في العام الثاني أو الثالث من العدوان. أجور المعلمين، المدارس الحكومية، كل المشاكل التي تتعلق بالعملية التعليمية من اليوم، والشكاوى ستبدأ. كل مدرسة تفرض رسوم من يعني من رأسها، سواء حكومية أو خاصة. وعلى فكرة يعني معلومة على الطريق على الهامش، المدارس الخاصة أصبحت حكومية، يعني الفارق الوحيد بينها وبين المدارس الحكومية هو سعر التسجيل فقط. بعض المدارس الحكومية ب3,000 ب5,000 ب2,000 ب10,000، والمدارس الخاصة من 150,000 من 200,000. أما المخرجات واحدة، الامتيازات والمميزات التي كانت تتعلق بالمدارس الخاصة خلاص، لأن الطلاب بالآلاف فيها. بسبب الإهمال في المدارس الحكومية اتجه المواطن الغلبان المسكين المتحمل لكل المعاناة المنقطع راتبه أنه يعمل جهده يدرس ابنه في مدرسة خاصة، لأنه مؤمن بالتعليم وأهمية التعليم، بيبيع اللي فوقه واللي تحته ويتدين ويدخل مدرسة خاصة. مع الأسف الشديد أصبح اليوم بيخسر خسائر على الفاضي. مدارس خاصة ما فيها امتياز إلا دفتر المتابعة فقط والباصات، أما التدريس ومخرجاته صفر صفر. وأنا متحمل هذا الكلام على مسؤوليتي، صفر في غالبية المدارس الخاصة. فصل كان يحتوي على 4 أو 5 طلاب كحد أقصى، اليوم بيحطوا فيه 15-20 طالب. المدرس والمدرسة مش عارفين من هم الطلاب ولا ما بيعملوا، يدي على الحصة ويمشي، وحتى ما هو في دفتر المتابعة يكتبها الطالب. لا عاد اهتمام بالتعليم ولا شيء، فقط مسلخ للأمانة، ابتزاز، والناس في حالة يرثى لها. ندخل عياله في مدرسة حكومية ما بيش تدريس، من 7 الحصص يدرس حصة، وندخله في خاصة الخبر الخبر ويدفع دم قلبه. هل هناك حلول على أرض الواقع؟ هل هناك متابعة حثيثة بإخلاص وصدق، بعيد عن الكاميرات، بعيد عن الإعلام؟ هذا إذا أرادوا العمل بصدق، ابعدوا عن الإعلام، ابعدوا عن الكاميرات، عن التصوير، ابعدوا عن هؤلاء الذي حولكم اللي بيطبلوا لكم ولازم ننزل الخبر ولازم نعمل جد جد عمل على أرقى مستوى مثل ما قال السيد القائد. وحدوا الأسعار في كل المدارس، تابعوا عملية التعليم، مش أول العام الدراسي وحركة وضجة وسيرة وجية وتصوير وخرف صح في بداية العام الدراسي وافتتاح وتدشين العام الدراسي وبعدين رقدة. عملية بحث مستمر، نزول ميداني، مساءلة، عقوبة تفرض على بعض المدارس. كيف مخرجات التعليم؟ اليوم بينقرا خبر ان وزير التعليم الاستاذ حسن عبد الله صعدي اصدر توجيهات بتسليم المنهج الدراسي فور اول ما يوصل فور وصوله الى كل الطلاب مجانا وغير مسموح وغير مقبول وممنوع فرض اي رسوم تحت اي مسمى في المدارس الحكوميه. هل هذا القرار سيطبق على ارض الواقع ام انه قرار وخلاص تبرئة ذمة؟ احنا في الاعلام احنا بنبري ذمتنا، ما افعل انزل انا انزل ابحث في كل مدرسة، انا عملي ان انا بري ذمتي بالكلمة، هذا عملي، الكلمة سلاح. اما انت مشي كلمتك السلاح بس، ان سلاحك النزول الميداني والرقابة والعقوبة والتثبيت والتحقق، مش تصريح ولا هانك. ما فعلت قال صرحنا وصلنا توجيهات نفذوا مش عارف. انزلوا انزلوا المدارس، من أهم من أهم من أهم متطلبات الإنسان المواطن البسيط التعليم والصحة، لا تعليم ولا صحة. أنه معك مريض تشتي ملايين، مستشفيات مرعا لك، كل واحد كأنه فاتح فخ هكذا يخرزك خلص. لو يقول لك سفر الله مدري من لا سفر، ما تقدر تعمل، اعمل فحوصات. عادك عملت لك فحوصات بعد الغداء واسعفت المغرب، يقول لك اعمل فحوصات، اعمل فحوصات. كل واحد متعلق بمريضه وبيعتقد ان الدكتور ما قال انه لابد انه ما انه لابد انه يفعله، وكل كذب. يدخل غرفة العناية ولا غرفة كذا، ملايين. والتعليم اعملوا حل في ظل هذا الوضع الراهن اللي بيعاني منها المواطن، انقطاع الرواتب. اليوم السيد القائد سلام الله عليه في البيان بمناسبة العام الهجري الجديد، خلاص في الوقت المناسب في اللحظة الحاسمة جاء الموقف الحاسم من السيد القائد، والشعب كل الشعب ينتظر هذه الإشارة بفارغ الصبر. الشعب كله مستعد للتحرك، للاستجابة، للتحرك وإنهاء سنوات من الظلمة والمعاناة والحصار ومصادرة الحقوق من قبل العدوان. اليوم السيد القائد قال أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد. وقلنا لكم، قالها السيد القائد، سيتحرر كل شبر في اليمن، كل شبر، المحافظات الجنوبية ستتحرر، المياه والبحار، الجزر كلها ستتحرر. سيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، نهبهم سيوقف بإذن الله، ستعاد كل هذه الحقوق. انتهاكم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله سينتهي كل هذا بإذن الله. حصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا لا بد من وقفة بالتعاون رسميا وشعبيا. تجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرة العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. هذا ما اختتم السيد القائد بيانه به. هذا كله سيحدث بإذن الله، واثقين بالله، متوكلين على الله، مجربين للسيد القائد. سنتحرر وستتحرر كل الشبر، سنستعيد كل ثرواتنا الوطنية واستقلال البلد وقرار البلد. لكن بعدها كل المسؤولين هؤلاء المبهطلين ما عبش لكم داعي، والله ما بيش لكم أي داعي في أن تكونوا في مناصبكم للأمانة، كلمة حق. واللي مش عاجب له يضرب راسه عرض الجدر. الخير قادم والفرج قادم، والسعودي رغما عن أنفه ورجلنا فوق رقبته بيفك الحصار ويخرج من البلد ونستعيد حقوقنا منه ويدفع التعويضات وإعادة الإعمار والضرر والجب كل شيء. بس بعدها ما عبش المسؤولين هؤلاء وجود ما نشيهمش، لأن اللي فشل وتبهطل أيام الأزمة بدل أن يوجد حلول وأن يوجد حلول مناسبة بدائل بالإمكانات المتاحة، لا بنطلب المستحيل، ولا بنطلب منكم تدون لنا 4 رواتب، ولا بنطلب حتى راتب. بنقول العدوان هو اللي قطع الرواتب واللي نهب الثروات، بس أوجدوا حلول، أوجدوا حلول يلمسها المواطن، يتحدث عنها المواطن. ما ينفعش الإعلام يبقبق، ما ينفعش الإعلام يطبل كذب. مهما حاولنا، مهما قلنا، مهما أنه هناك عدوان وهنا موجود، هذا أكيد، هذا شيء مفروغ منه، لكن ما هو اللي أوجدتوه؟ فشلتم بالإمكانات المتاحة، فاشلين. إذن عندما يأتي الخير وتعود الميزانية والنفط والغاز كل واحد يستعرض لعضلاته على أساس أنه يعمل إنجازات، يعملها أي موظف، أي موظف في أي وزارة، يضل وزير ويعمل ما دام الإمكانية المادية موجودة، خلاص يصدر توجيهات والأمور سابرة. أين العمل لله والإخلاص لله؟ أين التخفيف من معاناة الناس في كل الجوانب؟ إن جيت للقضاء اشتي له، شيل تفرق كامل. يعني معانا مؤسستين، اللي لمس المواطن، مش حتى المواطن، المرتزق نفسه، المرتزق العميل والخائن، تمام، اللي قلوبهم مليئة بالحقد والمرض على صنعاء وحكومة صنعاء وأنصار الله، في مؤسستين مش قادرين حتى أنهم يتكلموا حتى بالكذب، يوصلوا عندها وتعجز ألسنتهم، وده مرتزق يقول لك لا والله صدق الأمانة الجيش والأمن والله أنه قوة. فرض نفسه على أرض الواقع، لمس المواطن، لمس أمن، لمس جيش قوة، لمس تصنيع عسكري، تصنيع عسكري، ها تصنيع عسكري، وكل الواردات وإيرادات الدولة والنفط والغاز بيد العدو، ومن الصفر حتى وصلنا إلى صواريخ فرد صوتية، كما بإيمان وأخلاص وعمل ليل ونهار. حولهم قدوتنا اللي قلنا أيام الولاية وعيد الغدير إنها مش شعارات فقط ولا احتفالات ولا أمسيات. الولاية وعيد الغدير معناه نهج الإمام علي، لم نشهد هذا النهج إلا في السيد القائد سلام الله عليه يحفظه الله وفي هؤلاء المجاهدين، في كل وحدات الجيش والتصنيع والقوة الصاروخية والطيران المسير، كل هؤلاء شفنا فيهم نهج الإمام علي، بذل والتضحية والتواضع والعمل فيه إخلاص لله، وبين ناس مخلصين، به ناس مؤمنين صادقين، لكن مجرد أمام أي عائق أي صعوبة خلاص، به ناس مبهطلين، وبه ناس متسوسين، به ناس بيعمل ليل ونهار بجد وأخلاص، بيواصل الليل بالنهار بس في طريق الباطل من أجل إجهاض أي مشاريع تخدم المواطنين. اليوم عام هجري جديد، يعني عام دراسي جديد، أقولها بكل اختصار من دون الدخول في أي تفاصيل، هل سيلمس المواطن أي تغيير في العام الدراسي الجديد؟ حلول بديلة يتحدث عنها المواطن بنفسه ويقول السنة هذا الحمد لله أفضل، السنة هذا وزارة التربية والتعليم والحكومة استشعرت مسؤوليتها أمام معاناة الناس، خففوا التسجيل، عملوا مدري ما هو، المهم أي قرارات، المعلمين حقوقهم موجودة ولا أول شهر بس يستلموا وبعدين ما بش، وكأن العام الدراسي الجديد كله متمثل في الأسبوعين أو الشهر الأول بالكثير، نزول ميداني وتصوير وأخبار وتوجيهات وتصريحات وحقوق لل... وبعدين بح. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتم العمل لما فيه مصلحة المواطن من قبل المسؤولين، أن يعينهم على تخفيف معاناة الناس، وأن يعين المخلصين، وأن يكون بمعيتهم، وأن يؤيدهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة يا ربي الله.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر، أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيما.

0: اعمل جهدك من أجل تخفيف معاناة الناس. كنا نختمها ونقول واللي عاجز واللي مش قادر، البيت أعز وأشرف له. أبش فيها حاجة، البيت أعز وأشرف لك لأي مسؤول مبهطل، أي مسؤول نوى الخير وعمل وحاول وما قدرش، عجز عاجز مبهطل. شو حق مواصلة ليل ونهار وابتكارات وإيجاد حلول وتحمل مسؤولية ويعيش مثل المواطن المسكين، يتألم من ألم المواطن، يعاني من معاناة المواطن، يفقر من فقر المواطن، مش عايش في عالم آخر والمواطن في عالم آخر. هذا البيت أعز وأشرف له، هذا المسؤول الشريف. أما الفاسد والسارق ما بلا يقع عبرة، يقع. وخاصة هذه الأيام والناس في يعني في أشد المعاناة، هذا يقع عبرة أمانة، يتعض به القريب والبعيد، القاسي والداني. احنا نتكلم عن الشريف بس عاجز، يقول له البيت أعز وأشرف لك، خلي واحد ثاني. الناس في حالة، الناس صامدين ثابتين متحملين، يعرفون تماما نوايا ومخططات الأعداء، لكن نتحمل كلنا، نستوجع كلنا، نفقر كلنا ونشبع كلنا.
1: المسؤولية ليست لعبة، ليست ممارسة لهواية، ليست عبارة عن موقع تسلط واستغلال للجانب المعنوي والصلاحيات ونحو ذلك، أو لأطماع شخصية.

12 سنة وإحنا بنعاني مشكلة واحدة ما قدرش حلوها، صعوبات ما صعوبات، عدوان ما عدوان، عارفين وفاهمين وما حدش زايد علينا، عارفين إحنا مثل قورة السديدة تعلمنا من السيد القائد حتى متى نتكلم. 12 سنة وإحنا بنواجه في الإذاعة مشكلة واحدة، البث، ولا حد الآن، ولا حد الآن، لأنها شهر ونص أو شهرين ما عاد نتكلمش عن البث، رغم أن الرسالة بتوصلنا من كل المحافظات. أصبح انقطاع البث ممنهج موقت، من الساعة 12 انقطع، قالوا ما معانا إلا مولد واحد، يا رحمته إحنا في عدوان. 12 سنة والمشكلة المشكلة، لكن إن شاء الله الخير قادم والفرج قادم، والسعودي رغم أنفع يستسلم ويرفع الحصار وكل المشاكل عتنحل، أكيد أكيد عتنحل. سيد القائد التفت للداخل بكل ما معناه، مشغول بمواجهة العالم بأكمله، بيخططوا على اليمن وعلى المنطقة، بيقود معركة دولية سيد القائد، وبيوجهنا في الإعلام وفي الصحة وفي التعليم في كل وفي الزراعة، كل الجبهات بيتحرك فيها السيد القائد سلام الله عليه. وأقسم بالله ما هو تطبيل السيد القائد، السيد القائد غني عن هذا الشيء، بس هذا الواقع، هذا الواقع. محاضرة خاصة للإعلاميين، محاضرة للجبهة الزراعة، للصحة، للتعليم، للأمن، للجيش، السيد القائد بيقود المعركة كلها. نعين السيد القائد، تقوى الله.

0: تشبه الحب.
1: على العموم نختم هذا المحور ونقول إن شاء الله وبإذن الله وبعون الله ونتفائل خيرا بإذن الله أنه هذا العام الدراسي الجديد تكون فيه أشياء جديدة يلمسها المواطن من الحكومة ومن وزير التربية والتعليم الأستاذ حسن عبد الله الصعدي. متفائل خيرنا فيه إن شاء الله. إنسان مؤمن واثق بالله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالبطانة الصالحة. يا الله.

0: العدو.
1: في المحور القادم هذا إن شاء الله بنتحدث عن بيان السيد القائد، وأهم ما جاء فيه أنه جاء في لحظة حاسمة، استعداد تعاون في البلد رسمي وشعبي، خلاص طفح الكيل. وإحنا دائما كنا نقول مسلمين للسيد القائد، ولا زلنا مسلمين للسيد القائد، لأن السيد القائد الآن بعيد عن أنه نجربه، لا خلاص مسلمين مفوضين، تفويض مطلق للسيد القائد، بحكمة السيد القائد، بعلم السيد القائد سلام الله عليه. اليوم رسالة واضحة للعدو، لابد من تحرير كل شبر في أرض الجمهورية اليمنية، احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد، سيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، انتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، حصارهم، حربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، تجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية والتي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز، كل هذا يوجب تضافر كل الجهود بالاستعانة بالله والتوكل عليه والثقة بوعده والسعي. السعي يعني عمل على أرقى مستوى من كل الفئات، من المسؤولين والمواطنين، كل الناس، السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد هذا الشعب من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية. هذا هو كل هم السيد القائد. أيضا من التدخل في شؤون الداخلية وأن تتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، نعيش بحرية، بسيادة، باستقلال، بكرامة، بعزة، بأنفة، ولكن ضمن هويتنا الإيمانية، مش خارج الهوية، ولا التقليد الأعمى للغرب أبدا. سنكون قادة هذا العالم بإذن الله وأسياد هذا العالم بالاتباع الحقيقي لنهج محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بالولاية لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللإمام علي عليه السلام. هذا ما يجب علينا أن نسعى جميعا. السعودي رغما عن أنفه، بس السيدي أشهر فقط يوم ثاني وهو مش موجود، النظام السعودي واثقين بالله، مش غرورة، واثقين بقوتنا التي أمدها الله لنا واستمديناها من الله، التي أعان الله الرجال المخلصين بأن يصنعوا سلاح ردع يوقف غطرسة هذا العدو ويجعل من الأمريكي فحط من البحر الأحمر. مش بالدعاء بس، لا، بالتحرك العملي على أرض الواقع. اليمن هو الوحيد الذي كان يصعد أثناء العدوان على غزة، وإحنا جبهة إسناد لغزة، بنصعد أثناء المعركة، بنصنع أثناء المعركة، وكل ما وجد السلاح بنصعد، بنعلن مرحلة تالية، المرحلة الأولى في البحر الأحمر، إلى أن وصلنا إلى باب المندب، إلى خليج عدن، إلى البحر العربي، إلى المحيط الهندي، كل هذا والسيد القائد بيوجب التصنيع والتطوير. معنا أسلحة وصل للبحر الأحمر، صنعوا أسلحة، وصل لباب المندب، وصلنا، أعلنوا بدء مرحلة ثانية، وصلنا الآن بصواريخ توصل إلى البحر العربي، أعلنوها مرحلة ثالثة. كان إخلاص، إخلاص جبهة إسناد بصدق فاعلة ومؤثرة بكل ما لدينا من إمكانات، لذلك الله وفقنا ونصرنا، لأن احنا صدقنا مع الله، فنصدق مع الله، كلهم في موقعه بصدق بإخلاص في مواجهة هذا العدوان وإنهاء هذا العدوان والحصار. مطار صنعاء مغلق، تتغلق مطارات السعودية كلها والإمارات، المطار بالمطار، والمدينة بالمدينة، والبنك بالبنك، وأرامكو تحرق، إلى أن يكون محمد بن سلمان صاحب قرار ولا خلينا احنا نواجه الامريكي لانه صاحب القرار. السكوت عن حقوقنا وهو يعيش وياكل واحنا بنعاني. حتى المناطق المحتله اللي هو محتلها اللي على اساس انه حررها بيعيش معاناه اسوا من معاناتنا بكثير، من الناحيه الماديه والمعنويه والقهر والاذلال والامن وكل شيء والخدمات. وهذا ما يريده العدو لكل اليمن. لذلك بنقول السيد القائد ابشر بعزك سيدي واشتد، كلنا تحت امرك ولبيك ابا جبريل. والسعوديه والامارات والله ان الشعب اليمني مرع لهم مرع، منتظر لهم انتظار، بس يأشر السيد القائد.
0: نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بنا. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء.

اليوم في بيان السيد الجائز سلام الله عليه، وهو يتحدث عن هذه المناسبة، العام الهجري الجديد والهجرة النبوية، أكد أن شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، وكما في الحديث النبوي الشريف، لجدير بالاستمرار في ترسيخ تلك المبادئ والقيم والتحلي بتلك المؤهلات ومواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية والتي افتضحت بجرائمها في فلسطين وبعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وانتشرت أخبار قبائحها وتلك الفظيعة في وثائق اليهودي جيفري أبستين. أثبت الواقع مصادق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم، عن عدوانيتهم وحقدهم على المسلمين، عن خطورتهم على المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم. اليوم بفضل الله اليمن نال هذا الشرف العظيم والكبير في أن يكون في مقدمة الصفوف لحمل راية الإسلام لمواجهة طواغيت هذا العصر دون خوف أو جبن أو تردد أو تخاذل أو تجاعس. اليوم بيقول السيد القائد: من واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى، كيف واجه الرسول كل قوى الطاغوت بكل إمكاناتها، وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين. يعني ما مش حاجة مستحيلة هذا الإحباط واليأس في قلوب الأمة الإسلامية من شعوبها بأن الغرب قد تقدم علينا بمئات السنين الضوئية، هذا التثبيط في في في في نفوس الناس، وأن أمريكا القوة العظمى التي لا تقهر ولا تهزم، أنها رب رب بتلتبج بتتصفع بتهتان بتنضرب، وفي نفوس هؤلاء الذي قدوم خلاص بيشوفها رب يقول لك مسرحية، مش معقول أمريكا لو قد تنوي لا تنوي، شوفوا إلى أن وصلت بيشوفوها حاجة كبيرة. احنا بعظمة الله وقوة الله وتأييد الله بنشوفها قشة، إمكاناتها الكبرى والعظيمة وحاملات الطائرات والمدمرات والصواريخ قيمة الصاروخ 4 مليون دولار، وفقنا الله بأن ذلهم بطائرة مسيرة قيمتها 2000 دولار. قوة الله لما تكون أنت مؤمن بالله وبعظمة الله وأن الله أكبر من كل كبير، أن تعرف الله حق معرفته، وهذا كلنا كنا فاقدين له للأمانة، كنا مسلمين بشكل كذا يعني طبيعي، الجيد منا من صلى وصام وما كذبش ونعم به، لكن أن تكون مطلع مثقف ثقافة قرآنية، القرآن الكريم هو دستورك، تتدبر في آياته، تعرف الله حق معرفته، تثق بالله حق ثقته، أن الله هو الصادق، وهل أصدق من الله حديثا؟ إذا وعد فهو الله الذي وعد، لينصرن الله من ينصره، وأن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عملوا هالمجاهدين وثبتوا وتوكلوا على الله وصدقوا مع الله، فصدق الله معهم ونصرهم وأعزهم وأيدهم بنصره، أيد الله موسى وفي يده عصا، عصا عصا يا ناس، عصا عصا أمام بحر فلق النصفين. اليوم أعزنا الله بالتصنيع العسكري بأسلحة فيها من قوة الله، من بأس الله، من تسديد الله، ما أرعب الأعداء وأقوى دولة في العالم عجزت أمام الضربات اليمنية والصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة اليمنية، ففحطت، هربت، هربت، عجزت، طلبت وساطة من عمان تخلي بيننا وبين اليمن،
أول من تجرع على أمريكا اليمن، أول من اتخذ القرار الجريء السيد القائد سلام الله عليه في ضرب أمريكا، وبلا تردد عاد في عدواننا نحن أو عدوان السعودية علينا، كان السيد دائما ما ينصحهم أكثر من مرة، حتى اليوم بينصحهم مع الأمريكي خطاب واحد، إذا ضرب سنضرب، وضربنا. اليوم السيد القائد بيقول نقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله بنهجه. لذلك أكد قال بهذه المناسبة نؤكد على التالي: ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام، موقفنا ثابت من أعداء الإسلام مهما كان الترغيب والترهيب، هذا واضح، وهم أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري. قال لهم السيد القائد منذ أول لحظة، واليوم بدأ العالم كله يتحدث عن أن هذا الكيان عدو للبشرية، ما بش منه خير أبدا، حتى العالم الغربي الكافر بدأوا ينظرون إلى هذا الكيان بأنه عدو للبشرية. اليوم اليهود الصهاينة وأعوانهم من اتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، في المقدمة أمريكا وإسرائيل، والذين بيقول السيد القائد هؤلاء بيجاهروا بعدائهم مش من تحت لا تحت، مش من تحت الطاولة، عداوتهم وعدائهم الشديد واضح للإسلام، بيجاهروا به علنا. شوفوا المقابلات والتصريحات لهؤلاء المسؤولين اليهود والصهاينة والأمريكيين والسفير الأمريكي ونائب الرئيس، كل المسؤولين عدائهم واضح للإسلام والمسلمين، للقرآن الكريم، للرسول صلى الله عليه وعلى آله، للمقدسات الإسلامية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأقصى، يعني المسجد الأقصى، كل رموز الإسلام عداء واضح. ورغم ذلك تشوف أنظمة الأمة العربية والإسلامية منبطحين، عجيب. هذا ما يقهرك، عدوك واضح، بيقول لك أنت عدوي، أنت حقير، أنت تافه، أنت منحط، وأنت بتمجد وتكبر وتبايع وتوالي وتدي لها الفلوس. ما هو من انبطاح هذا، ما هو من انبطاح أي إسلام هذا، أين العزة في هذا الدين؟ هؤلاء عار على الإسلام. السيد القائد بيقول السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. أمور واضحة، إحنا أمة أكثر من 2 مليار مسلم، لدينا من المقدرات ما نستطيع أن نأخذ بها أسباب قوة في مواجهة هذه أو هذا العالم العدائي، ما بنستكبرش على العالم، لكن هناك من يكونون العداء للأمة الإسلامية، وإحنا أمة لدينا من الثروات والقدرات والمقدرات والعقول ما تؤهلنا بأن نكون قوة عظمى. من المعيب جدا، والله من المعيب جدا، عندما تحدث كارثة أو جريمة يرتكبها هذا الصهيوني والأمريكي على أبناء من أبناء أمتنا، أن تجتمع الأمة الإسلامية وتطالب العالم بإيقاف هذا العدو عند حده، وكأنها أمة مكونة من 5000 نسمة، فليس لديها حل إلا أنها تستنجد بالعالم. 2 مليار مسلم يستجدوا النجدة علشان 7 مليون يهودي بيهينوهم. يقول السيد القائد السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي، حضارة الإسلام. وقال السيد القائد على أساس بعض أصحاب القلوب المريضة، قال النموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم. فليش معنى القرآن؟ لا مذاهب ولا نختلف ولا سنة ولا شيعة، التمسك، يعني يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، نستلم الدروس من نهضة الإسلام الكبرى، ما اتفق عليه كل العالم الإسلامي في نهج الرسول صلى الله عليه نمشي عليه،
ونتمسك بالقرآن الكريم دستور كل المسلمين. لكن لا، منبطحين للغرب، منبطحين للصهاينة الذين زرعوا هذه الفتنة بين المسلمين وزرعوا المذاهب والفتنة سنة شيعة. ثالثا، توجه السيد القائد بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. وهذا ما كررناه وقلنا أكثر من مرة، أمريكا قوة عظمى كبيرة كافرة طاغوت، وإيران قوة حوصرت 40 عام لأنها قامت بثورة إسلامية وعادت أمريكا وأعلنت عدائها للأمريكي الطاغوت الأكبر في هذا العصر وإسرائيل. من القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. عادها أمريكا، عادتها أمريكا واليهود، وجعلوا كل أتباعهم من الأمة الإسلامية يعادوها. أمريكا ظلت تفاوض 40 سنة، 40 سنة وأمريكا تلعب بها لعب. ورغم أن إيران صامدة وبتصنع لكن أمريكا، السردية الأمريكية هي السائدة في كل العالم، وإيران كودها 40 سنة وهي بتحاول تبرر بالدبلوماسية والتفاوض بعد أن ألهمها الله، وهي قوة إسلامية مميزة وقدوة لكل العالم الإسلامي، لا مجال في هذا الأمر، إلا أنها وصلت إلى مرحلة لابد من المواجهة. خلاص واجهت، يمكن بعد أن رأت اليمن اللي خرج من حرب بقوة الله بجرأة السيد القائد بالثقة بالله والتوكل عليه، واجهنا أمريكا وما حصلناش حاجة، ما هو ما عنا، هزمناها وأذليناها. واجهت أمريكا وهزمت أمريكا وأذلت أمريكا إيران وإسرائيل وجعلتهم مسخرة العالم بكله. واليوم تصريحات إيران صواريخ فر صوتية، أي مسؤول إيراني بيصرح بصواريخ فر صوتية. فحققت نصر عظيم، هذا النصر يجب أن يكون فرصة لكل العالم الإسلامي لبناء أمة إسلامية جديدة مبنية على الود والتفاهم والاحترام والمصالح المشتركة والدين الواحد والعداء للعدو الأوحد لهذه الأمة. فالتبريكات لإيران بهذا النصر هو فرصة لكل العالم الإسلامي بأن يقتدي بهذه الدولة وبهذا النظام وبهذه القوة التي أعدت واستعدت وجهزت، ما رقدت شو جلسة تدعي الله دعاء بس. أكد السيد القائد في بيانه على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة. وهذا الكلام بيقوله السيد القائد دائما، حتمية الصراع موجودة، حتمية المعادلة الاستباحة لهذا العدو مؤكدة وموجودة ومعلنة ومصرحة من قبل العدو. وأكبر شاهد ودليل هذه التصريحات الأخيرة بعد أن أرغمت إيران أمريكا على أن تكون لبنان ضمن الاتفاق. اسمعوا تصريحات الصهاينة بنوضحها لكم في قبل التحايا، أنه معادلة إيران مع لبنان ما إحناش راضين لها، حرية العمل الصهيوني في هذه أو في مذكرة التفاهم غير مقبولة، هزيمة. لما العدو الصهيوني يريد أن يتحرك كيفما يشاء وأينما يشاء ومتى شاء. اتفاقات نعملها ممكن، العدو الصهيوني يقول لك ممكن نحن نعمل اتفاقيات وتوقيع مع حكومة لبنان، مع الحكومة السورية، مع الحكومة المصرية عادي، لأنه يعني نعملها وإحنا بنقضها أصلا وما حد بيقدر يتكلم، يعني واخذين راحتنا. عملوا اتفاق مع لبنان 15 شهر خرجوا 10,000 خرج، 10,000 خرج. سوريا أبو محمد الجولاني سلم لهم وانبطح ودخلوا لنص سوريا ودمروا كل مقدرات سوريا العسكرية وهو منبطح. لكن إيران اتفاق والتزام وردع ومعادلة أثبتتها قوة إيران، لا
ما يشتوش، لذلك بيعقوا. اليوم تشوف الإسرائيلي وتسمع الإسرائيلي وهو بينزل على ترامب وعلى وزراء ترامب وعلى حكومة ترامب وعلى البيت الأبيض ومسؤولي أمريكا وحتى على دول الخليج التي مولت ودعمت وخانت، قالوا على هذه الأنظمة أنظمة عميلة إمعة تخاف من ظلها، دفعت المليارات من أجل الهدوء. كان بتقول باعتنا يعني، لأنها أصلاً هم معاها. لذلك السيد رجال بيقول جهوزيتنا مستمرة، معادلة السباحة لا يمكن أن تطبق في هذه المنطقة، لا يمكن للعدو الذي يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة، حتى بلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. لذلك قال السيد القائد ندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة، يلا فرصة الخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها بدون استثناء أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. فلماذا لا تنضم هذه الأنظمة العربية والإسلامية إلى محور الجهاد والمقاومة؟ ليش ما يتخلصوا من هذا الارتهان، من هذا الخضوع، من هذه التبعية، من هذا الانحطاط والانبطاح؟ ليش؟ فرصة بأن نكون محور واحد. وآخر ما أكد عليه السيد القائد الدعوة إلى الداخل، إلى التعاون في هذا البلد العزيز اليمن رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، احتلالهم، نهبهم للثروات، انتهاكهم للسيادة، حصارهم وحربهم الاقتصادية، تجيش التكفيريين، كل أشكال المؤامرات العدائية، كل هذه التحركات والمؤامرات يجب أن نقف ضدها وأن نسعى سعيا جادا لإنهائها وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، كي ننعم بيمن مستقل ينعم بالحرية والكرامة والعزة في إطار هويتنا الإيمانية.

أيها الأحرار، السيد القائد يدعو إلى التعاون الرسمي والشعبي، ويعلن عنوان هذه المرحلة استعادة الحقوق والأرض. خلاص، آن الأوان لنهاية مرحلة الغطرسة والكبر والعنجهية والاحتلال وانتهاك السيادة ونهب الثروات. ولا علينا جميعا أن نمتثل لأوامر السيد القائد وأن نسعى سعيا جادا. أدعو الله وأتمنى من الله بأن يكون كل يمني مخلص في تحركه، لأننا نستحق أن نعيش بعزة وكرامة وإباء وأنفة وحرية واستقلال، وأن ننعم من خيرات هذه الأرض.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أمامهم أمرين فقط لا ثالث لهم، إما وأن يمشوا مثل الناس تماما ويذعنوا لشروط اليمن أو مش شروط اليمن لحقوق اليمن لمطالب اليمن المحجة أو تجرح بيننا وبينهم، حالة لا حرب ولا سلم خلاص باح باح. الشيء يستعينوا بأمريكا بريطانيا بإسرائيل بالغرب بالإنس والجن يستعينوا، احنا جاهزين لهم ونشي عقل درة عقل. فهم قد شافوا أمريكا وإسرائيل كيف وقع بهم من قبل اليمن ومن قبل محور الجهاد والمقاومة وإيران.

0: والمرحلة القادمة على السعودية والإمارات لن تكون كما سبقها أبدا. وعلى من يدعون في السعودية أنهم علماء يجهزوا أنفسهم بفتاوى جديدة وخطب جديدة ودعوات جديدة، لأن القادم سيكون من عمق معاناة وصبر 12 سنة.
1: صحيح الحرب له تأثير وتاره عنا وظروف، ولكن كل شيء لازل حقه يقتل بضده.
0: نقدر نقول لهم أنه ما حدث لكم من إيران وهي تستهدف القواعد الأمريكية في بلدانكم سيكون مجرد ألعاب نارية أمام ما ينتظركم. هذا اللي نقدر نقوله. ما حدث لكم من إيران، كل ما سمعناه من نعيق ونهيق أمام تلك الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية في بلدانكم ليست إلا ألعاب نارية أمام ما سيحدث لكم من اليمن.

0: يطلب النجدة
1: ونصيحة.
0: لأن الرشد ما
1: احنا بنكتدي بالسيد القائد اللي بنصحهم دائما, واحنا ننصحهم انه اعرفوا السيد القائد حق معرفته, لانه لما يقيم الحجة ما بعدها لا جهنم وبئس المصير. يبدو ان السيد القائد بيقيم الحجة عليكم في امور لا يعلمها الا هو والراسخون في العلم.
2: ما
1: عجبش السيد القائد على هذه المعاناة هكذا أبدا. تحركات السيد القائد قرآنية, أقولها لكم أنا قرآنية من القرآن الكريم, والتوقيت قرآني من السيد القائد. يعلم الله, يعلم الله ما هو القادم. لكن بعد السيد القائد مسلمين مفوضين التفويض مطلق,

شعب عظيم والله، شعب يستحق أن يعيش بعزة وكرامة وإباء، شعب يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. تخيلوا طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 للميلاد، أول ما انطلق طوفان الأقصى انطلق اليمن بكله بالقيادة والحكومة والجيش والشعب. سمعتونا في الإذاعة، في إذاعة صنعاء في يمن الصمود، خلال طوفان الأقصى كنا نذكر أمور داخلية، كل التوجه مع غزة بكل الجبهات داخل اليمن، إيران وإحنا مع إيران وعا محور الجهاد والمقاومة، ما عم نذكرش أخبار داخلية، كل الأخبار كل التوجه كل شحذ الهمم وكلها من أجل الانتصار أو انتصار محور الجهاد والمقاومة، إيران وحزب الله ولبنان وغزة شعب عظيم والله، شعب كريم، شعب صامد وثابت، مؤمن بالله وواثق بالله، شعب متمسك بهويته الإيمانية، شعب عاد إلى القرآن الكريم وإلى نهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله، يستحق أن يعيش بعزة وكرامة وإبادة.

في مواجهة هذا العدو والأعداء يجب أن نكون واعين جداً لمخططاتهم ومؤامراتهم. اليوم بنسمع تصريحات لترامب ضد نتنياهو، وبأنه بيقول عليه أنه الآن يتحمل مسؤولية أكثر عقلانية نحو لبنان. هجماته في لبنان لا تروق لي، قالوا سربوا تسريبات بأن ترامب سب وشتم نتنياهو. كل هذه الخبيرات يجب أن نكون واعين أمامها. اليوم ترامب بينصح واقترح على إسرائيل، اقتراح إسرائيل بتعق، إسرائيل مستوجعة متألمة مهزومة بأن هذا الاتفاق فصل جبهة لبنان وأدخلها ضمن الاتفاق، وأن على الإسرائيلي أن ينسحب من لبنان وأن لا يعتدي على لبنان، وأي اعتداء على لبنان معناها خرج لهذا الاتفاق، وينتظر رد موجع من إيران، يعني وحدة الساحات. والبعض بيقول وفلسطين إن شاء الله أكيد. طيب ترامب بيقترح على إسرائيل إنه خلاص طالما وإحنا اضطرينا مرغمين لقبول هذه الشروط لأننا مهزومين، لأننا مضروبين، لأن إيران هي المنتصرة، لأن إيران تضع شروطها من موقع القوة، لأننا غارقين، لأننا ما عاد معاناش إلا نقول لهم بس يفتحوا مضيق هرمز، تماما. فما رأيكم حزب الله اللي بتمكنونا إنه تهديد عليكم وكذا، خلوا أمره للجولاني، هذا رجل جيد وضعته هنا ووصلته هنا إلى حكم سوريا وبينفذ كل اللي بنطلب منه، اتركوا لحزب الله. تصريحات مش تحت الطاولة ولا في مكالمات سرية، مؤتمر صحفي وبيعلم بها طبيعي وأمر عادي، تمام. كل القنوات، كل الوكالات، كل وسائل الإعلام تناولت هذا الخبر. ترامب بيقترح على إسرائيل أنه دعوا أمر حزب الله لسوريا للجولاني، هذا رجل أنا وضعته وأوصلت إلى ما هو فيه أنا وأردوغان والبعض، أوصلنا تمام، وبينفذ كل ما بنطلب منه. تخيلوا يعني مثل ما بنقول ترند، ها أصبح ترند هذا الخبر، ترند ولا بأي رد منهم، لا من الجولاني ولا من الحكومة السورية ولا من السلطة السورية، عاملين نفسهم ميتين. تكبير.

طبعا لما بنقول واعين امام مؤامراتهم ومخططاتهم وتصريحاتهم، هذه التصريحات ان كانت كذب وزيف ومحاوله ومغالطه ما يمنعش نكون واعين امامها، نعرف انه هذا العدو عدو، وان كانت صادقه تمام. اذا كان نتنياهو فعلا ترامب فعلا اصبح حانب وبيأنب نتنياهو وشي يخرج من هذا المستنقع فعلا يعني، وهو اصلا فعلينا ان نعرف انه مش من باب الضمير الصحي. هذه المهمه، هذه النقطه المهمه. هذا التغيير في خطاباته وتصريحاته لم ياتي الا من موقع القوه. لما تكون قوي امام عدوك ثابت صامد وتحد له، لا يبصر فيك ولا اي اهتزاز ولا اي ارتداد ولا اي ضعف ولا هوان، توصل النتيجة إلى هذا الحال. شفتوا اليوم ترامب في فرنسا، حتى تابع أخبار المجموعة مجموعة السبع، لقاءاته بالرئيس الفرنسي ورئيسة إيطاليا وبعض الرؤساء. شفتوا كيف وسع الهبل، شفتوا كيف يرحم ملبوز، عارف أن الكل بيتمسخر به، عارف أن الكل بينظر له إلى نظرة المهزومة اللي لم تحقق شيء، ما عبش الغطرسة حق قوة الدخلة والكلام والسلام عب لم تقطئ رأسه، وفي الصور مسكينة هكذا مربع عيديه تقول الله في صف ثاني ابتدائي. طرحه محور الجهاد والمقاومة، طرحه إيران، طرحته قاع.

0: هذا هو ما يريده السيد القائد سلام الله عليه. تحرك قرآني من الثقافة القرآنية أن نكون أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء هم القوم الذي يحبهم الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أعز على الكافرين، هنجمة على الكافر، ثبات، صمود، تحدي، رد، ضرب. وبين المؤمنين أدلة رحماء فيما بينهم. هذا هو التوجه، ألا يرى العدو فيك أي ضعف أو هوان.
1: لك حكمة فعلك دمة وجيتنا تتصاعد حتى نيل.
0: هذا هو موقف محور الجهاد والمقاومة. أتحدى واحد يجيب لي موقف واحد لمحور الجهاد والمقاومة في الظل أمام العدو. أتحداكم كلهم، كل القادة فيهم عزة وأنفة وقوة وصلابة أمام العدو. عزة الشيخ نعيم قاسم قال والله لو ما يبقى مننا واحد. بعيدة عليكم وشوفوا الآخرين الأنظمة، شوفوا إيش من ظل، كم من وقائع، كم من أحداث حدثت حتى نحن كنا نشعر بالخجل من هذه المواقف. لمحمد بن سلمان، لمحمد بن زايد، للسيسي، لملك البحرين، لكل هؤلاء المنبطحين وبيهينهم وبيدعسهم ترامب ونتنياهو، وفي أمام شعوبهم أو على الأنظمة الأخرى استعرض لك عضلات عزيز قوة عكس تماما عكس القرآن الكريم.

0: اسمع يعني هذا آخر حدث بس، ولا الأحداث ملان. آخر حدث محمد بن زايد وترامب.
1: أود أن أقول أننا ممتنون للغاية بوجودك هنا اليوم معنا، وممتنون لوجودك كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشاكرين لدعمك ولصداقتك ولتحالفك الوثيقة معنا، وشكر خاص لدعمك لنا خلال الحرب التي دارت لستة أسابيع. لقد عانى ذلك الكثير لنا، فقد حقا كان يعني الكثير لنا دعمك في تلك الفترة الصعبة مع إيران. ليس فقط دولتنا، ولكن الشرق الأوسط كله لن يكون في مثل هذا الموقف اليوم لولا دعمك لنا. لذا نحن شاكرين للغاية لدورك الفعال في تلك الفترة الصعبة، ونحن نتطلع لكيف يمكن لبلدينا أن يقوم بمزيد من الشراكات في المستقبل. شكرا لك يا صديقي. كما ترون حينما تكون على قدر ذلك الغنى، يمكنكم أن تتحدثوا بهذا الهدوء وبهذا بهذه الطريقة اللبقة بهدوء، ولكن عندما لا تكونون أغنياء كفاية فيكون صوتكم عالٍ. كما ترون حينما تكون على قدر ذلك الغنى، يمكنكم أن تتحدثوا بهذا الهدوء
0: وينبطح له و بيحاول انه يتقرب له رغم انه فلتهم. اخذ المنظومات الباتريوت والكذا من اجل انها تحمي اسرائيل، وهم فلتهم وزرق لهم حمول اسم القواعد، والتعويضات اللي عتدفعوها لايران عتدفعوها انتو الزراد. ورغم ذلك بيقول شوف طالما وانت غني ومرتاح يعني صوتك حديثك منظم، لكن لو ما بش معك زراد انك بتغور. نفس يعني الأحداث كثيرة. تذكروا لما جاي وقع اتفاق السلام بين غزة ومدريمان، وعلى أساس أنه رجل السلام قبل ما يوصل لمصر كان في الكنيسة، تذكروا ما قاله؟ قال أنه نفذ كل مطالب البيبي نتنياهو، قال كان يطلب أسلحة أنا ما قد سمعت شبهها وفرناها له، وأنتم أحسنتم استخدامها في قتل وجرح أكثر من 250,000 غزاوي. بعدها مباشرة انطلق إلى القاهرة واستقبلوا استقبال الفاتحين العظماء ورجل السلام وقلدوا وسام، وكل الكلمات كانت مذلة مخزية للرئيس السيسي وغيره منبطحين. لكن لما يتعلق الأمر بعدوان على اليمن، اسمعوا السيسي على كلام لن نسمح بأي خطر على السعودية ودول الجوار والكلام، منبطحين، عملاء خونة، أساءوا للإسلام وشوهوا صورة العرب والمسلمين.

0: لا خلاص ما حد قده، هيعمل كل شيء. جمع رؤساء الدول الغرب كلهم عنده وجلس فوق المكتب، هم قدام مثل التلاميذ. واليوم في فرنسا، اليوم في فرنسا مثل الكلب الممطور، هذا قولة حسين حجر. يعني القوة عز. دخل في حرب إيران وعدوان إيران على أساس أنه بعد فنزويلا خلاص يومين وأنهى النظام الإيراني، وبعدا يا أرض من يعني من قده خلاص يسقط نظام إيران ويدي لهم ابن الشاه، وأن الشرق الأوسط كله بيد إسرائيل والعالم كله يخضع. إيران مش انقذت إيران بس، إيران مش انقذت الشرق الأوسط بس، والله إنها انقذت العالم بكله، والله كل العالم من غطرسة هذا المجرم الشيطاني ترامب ونتنياهو.
1: صاحب التصريحات العنصرية ضد المسلمين والمهاجرين وضد كل العرب وضدنا جميعا، بيحظى بتأييد من الأنظمة العربية والركوع والعياذ بالله بشكل كبير جدا. والكارثة انه بيهنهم في العالم ويبتزهم ويدخلهم في حروب ويساعد اسرائيل تركبهم وتدمرهم، ذهب الى افاق بعيدة جدا. شبه بكة المكرمة قبلة المسلمين بالقمامة، في ضمن كان عايز يسب اوباما، باراك حسين اوباما، في إشارة يعني أنه مسلم وأصوله مسلمة. ستصبح مكتبة أوباما بعد 10 سنوات مكة لهؤلاء الذين يكرهون الرئيس دونالد ترامب. أي نعم لفظ مكة يستخدم أحيانا في كتير من حال العالم أنه كقبلة أو كده، يعني لفظ يعني اتخذ على أنه إيه رمز للقبلة، مش حتى بتتخذ أيا كان الدين، يعني اسم مكة بيتاخد في ثقافات كتيرة جدا كلفظ للقبلة، ما تقلك هو ده دي مكة بتاعتك يعني كده يعني. لكنه شوف ربطها بمشهد حقير جدا وربطها بالقمامة، والكل عامل نفسه مش شايف. يعني بيانات بتظهر في الوطن العربي بالإشادة والتمجيد والتبجيل، ممنوع تماما بيان يزعج ترامب او يلمح ان حد مش عاجبه كلام ترامب، حتى لو تبول علينا ترامب زي ما عمل. زي بيانات خارجية المصرية كلها ما تقدرش تنتقد ترامب في اي تصرف ولا اي تصريح. بيانات اشادة وانتقاد فرصة ترامب اي ما يطلعوش الا ايه العين البنطلون. مصر تعرب ان تطلعها لاغتنام الفرصة المتاحة من اجل اللي انت عارف بيحشر راسه بص للصورة عشان يطلع في الصورة. شعرت تعبت مصر بارتياح بالغ ما اعلنه سيدنا وتجرسنا دونالد ترامب بالغاء الضربات وما عرفش ايه، اي يستنوا اي بص ريحة حاجة عشان يطلعوا يعرضوا ويمجدوا. الكارثة مش في التويتة الحقيرة اللي كتبها ترامب بس، ولا ان مفيش رد. المصيبة انه من اول ما جه ترامب وهو حتى مرشح في الفترة الرئاسية الاولى كان واضح جدا، لم يخفي عنصريته ولا هجومه على المسلمين ولا رغبته في طرد المسلمين، ومع ذلك الانظمة العبرية قصدي العربية كلها ركعت وبتعامله زي ما انت شايف لحد اللحظة. رغم كل الاهانات اللي وجهها للحكام العرب وللمسلمين، وكل واحد شايف نفسه كان بيتفتح له القصور ويجيبوا له بناتهم يرقصوا زي ما عمل مثلا ابن زايد، الكل حقيقة يمارس الفحشاء في تمجيد ترامب.
0: هذا المجرم الواضح بعداء أهل الإسلام والمسلمين بيتحدث بكل صراحة. هو رئيس غير مسبوق للأمانة، أمريكي رئيس

0: غير مسبوق، كلهم كفرة وكلهم مجرمين، لكن كانوا بيحاولوا أنهم يتستروا، هذا بشكل صريح. اليوم عندما يتحدث عن لبنان ليس حرصا على لبنان ولا على الشعب اللبناني، إنما حرصا على الاتفاق اللي هو مضطر مرغم مجبر، يعني ورجل الإيراني فوق رقبته أنه لا بد أن يمضي هذا الاتفاق، لذلك بيطالب إسرائيل بعدم الاعتداء على لبنان. لكن بدي لهم طريق آخر. تخيلوا هذا الفيديو مترجم حرفيا، ترامب بيقول لقد كنت الشخص المسؤول جدا عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن أبو محمد الجولاني هو شخص أنا وضعته هناك مع الرئيس أردوغان وآخرين، هو شخص جيد جدا ولا يحب حزب الله، وأعتقد أنه قادر جدا وكان جيدا معي، لقد نفذ كل ما طلبته منه وفعله، وإذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فسوف يقوم هو بالمهمة. هذا ترجمة حرفية لما قاله دونالد ترامب، وقال اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا أبو محمد الجولاني تتولى أمر حزب الله، لأنه بصراحة أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل.
1: سيد الرئيس، ما هي التوقعات بالنسبة لإسرائيل؟ هل يمكن بهذه الصفقة أن تصمد إذا هاجمت إسرائيل لبنان؟
2: ويمكنني أن أعتبر ذلك حربا ثانوية، إيران هي الكبرى، لكن لدينا تلك الشوكة الصغيرة هناك التي ترفع رأسها باستمرار، وهذا هو حزب الله. وكنت مسؤولا بشكل كبير عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص وضعته أنا هناك إلى جانب الرئيس أردوغان وآخرين.
3: لقد أجاد لملمة الموضوع، ليس مثاليا لكنه قام بعمل مذهل في ذلك، وهو يجيد التعامل مع حزب الله لكنه لا يحبهم. إسرائيل تحارب حزب الله منذ زمنا والضحايا كثر، لا داعي لهدم مبان سكنية بحثا عن شخص، فليس كل سكانها من حزب الله، أؤكد لكم ذلك. اقترحت على إسرائيل ترك أمر حزب الله لسوريا، فهم سيقومون بعمل أفضل.
4: هل لدينا موافق؟ ولم تعجبني سوريا، لم يعجبني المكان الذي.
0: هذه الترجمة حرفية لكلام المجرم ترامب.

الكفار على طبعا هذا المخطط ليس من اليوم، هذا المخطط من عام 2011، وأحد الأهداف الرئيسية لخطة إسقاط النظام السوري. جمعوا الدواعش من جميع أنحاء العالم لخدمة إسرائيل ومخططها لإسقاط النظام والقضاء على حزب الله لتنفيذ ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى. الجولاني ودواعش ليسوا إلا مجرد أدوات، وما كان تحت الطاولة آنذاك أصبح فوق الطاولة وبكل وضوح وشفافية، وعاد بعض اللي رؤوسهم مربعة ما صعب المخطط. لا زالوا بيشوفوا في أبو محمد الجولاني أنه حرر سوريا، مع أنه من قام بتنفيذ هذا المخطط دول عربية بتنفيذ أجندات إسرائيلية أمريكية بمليارات الدولارات، باعتراف رئيس الوزراء الأسبق لدولة قطر. عملوا غرفة عمليات، السعودية وقطر ودول أخرى وتركيا وضعوا لها ميزانية 2 تريليون دولار لإسقاط نظام بشار الأسد.

قولا مشوها انه يقول لك ايران قتلت الاف او ملايين السوريين. تخطيط واضح والخطه واضحه والمؤامره واضحه. حريصين على الشعب السوري. امريكا واسرائيل وقطر والسعوديه وتركيا حريصين على الشعب السوري يخلصوه من الدكتاتور بشار الاسد. دفعوا تريليونات. كل هذا تنفيذ لاجندات اسرائيليه. شيء توسع. بشار حانب في حلقه. رغم مساوئ وسلبيات بشار لكن حانب في حلقه. حانب في حلقه. بيدعم حزب الله. بيدعم المقاومه. وإيران موجودة وحزب الله موجود لمواجهة هؤلاء الدواعش. ما ينفعش أسقطوا وتوسع. رجلهم الذي خدمهم ونفذ أجندتهم ومبطح لهم منذ اللحظة الأولى احتلوا نص سوريا ودمروه ولا أدى نخس ولا نخس. وكل ما كان يوضعوه في زاوية ويسألوا أسئلة عن إسرائيل ومحاربة إسرائيل يقول ليس وقتها، لن نواجه إسرائيل. مشروعنا مش إسرائيل. مع أنه رفع شعار تحرير القدس في بداية 2011. استخدمها كوسيلة، عناوين، شعارات، مثل هؤلاء الخونة المنافقين عندنا وعند في كل الدول العربية. القومية والوطنية والتحرر والذا كل خدمة لأجندات العدو. المقاتلين في الجبهات عندنا مع المرتزقة اللي بيقاتلوا نيابة عن السعودية. عم اسم طارق عفاش والعرادة وكل هؤلاء والعمالقة اللي بيرفعوا شعارات انه تحرير اليمن من الحوثيين. حررتوا عدن وحضرموت وأبيان وجزء من تعز. حررتوا هذه المناطق. أين أنتوا فيها؟ أين الرئيس حقكم اللي بتقولوا شرعي؟ الدنبو عن كان إلى أن مات وبعدها شلة المرتزق العليمي وشلته. أين الحكومة حقكم؟ حكومة الفنادق؟ ما أنتوا حررتوا عدن؟ حررتوا كل هذه المناطق؟ لمن سلمتموها؟ تسعون لتحرير الحديدة وصنعاء وحجة ودمار وإب. تحكموا أنتوا اللي عسلموها مثل ما سلمتوا المناطق هذك. أنا وين كاذبة يختر بها بعض المغررين بهم البعض وأصحاب المصالح المرتزقة الخونة اللي بيطبلوا لهم وهم في الخارج بيسلموا بالدولارات الإعاشة الشهرية اللي بيتمنوا أن تستمر هذه الحرب لسنوات مستفيدين منها معهم كل شهر إعاشة بالدولار. طيب ولو وصلتوا للحديدة هل كنتوا بتحكموها ولا كنتوا بسلموها بعد ما سلمتوا عدن وتعز وأبيان وحضرموت كل وسقطرة عيني عينك ولا زال البعض مغتر بهم. حراس الجمهورية وأوامر من الملكية. حقائق واضحة لا غبار فيها أبدا. ورغم ذلك لا زال هناك البعض معهم وبيناصرهم ويتكلم عن وطنيتهم. مجربين سنوات من العمالة والفساد والارتزاق والارتهان والتبعية مش مثل الخارج حتى لأعداء الأمة لإسرائيل وأمريكا.

بن زايد وهو يتملق ويتذلل أمام ترامب، تخيلوا تم ضربهم، تعرضت بلدانهم للضرب والقصف والإذلال بسبب تلك القواعد الأمريكية للعدو الأمريكي في بلدانهم. وبعدها يطلع فانس دي أو دي جي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار من دول الخليج. يا أول إهانة، يا أول إذلال. عاد فيهم واحد ذرة حمية، ذرة كرامة، يعبث براحته نتنياهو ودونالد ترامب في غزة ويبيد غزة بأكملها، أرض وبشر وحجر وشجر، وعندما يتحدثوا عن احتمال تعويض وإعادة عمر غزة يقول لك الخليج عيدفع. يدخل نتنياهو وترامب يضربوا إيران ويستهدفوا إيران ويعتدوا على إيران، وإذا حصل اتفاق أو إعادة عمر عيدفعوها ولا البغال. أي إهانة، إلى أي درجة وصلوا هؤلاء؟ هل شعوبهم ترضى بذلك؟ ما أعتقدش للأمانة. قبل 3 أيام تابعت يعني مقاطع لأحد الناشطين في السوشيال ميديا فلسطيني اسمه أبو كرم على ما أعتقد، يجيد اللغة الصهيونية اليهودية، بيطلع في مقاطع فيديو بيستضيف عرب من كل الدول العربية، من كل الدول العربية، وعلى أساس أنه يهودي إسرائيلي. مجرد ما يسألوا أنت منين، يقول أنا من إسرائيل. تخيلوا كمية الشتم والسب وعدم الرضا به والقبول به من كل الدول العربية، حتى من السعودية. واحد كان أعمى سعودي اتصل أخوه، أخذ التلفون يتصل أخوه يجي يخرجه من المحادثة مع هذا الإسرائيلي، رفض قاطع تماما عدم الحديث مع، لا يشرفني أن أتحدث معك أو أنك تطلع معي. وفي الأخير يقول لهم، يثبت لهم أنه فلسطيني وكذا، وبيحييهم ويقول أنا كنت بين عمل تجارب اجتماعية وكذا. ولا واحد عربي رضى أنه يتكلم مع هذا الإسرائيلي. للأمانة كلمة حق من كل دول العربية ما عدا الإمارات، ما شوفش أنا إلا إذا كان عمل مع إماراتيين. حتى السعودي، قلت لك حتى السعودي رافض، شتم الشتم بس أعمى. كان يتصل أخوه كان يقول تعال اقطع البث مع هذا ويدي كلام بذيء. فالشعوب بحاجة إلى قادة تقودهم نحو العزة والكرامة، لأن هؤلاء القادة وهذه الأنظمة هي من دجنت هذه الشعوب. معقول في مصر 100 مليون مصري ما حتخرج منهم مظاهرة لغزة؟ مش معقول انهم كلهم مطبعين. لكن هذا النظام بديكتاتورية أذلهم وأحبطهم ودجنهم. نفس الشعب السعودي، شعب نجد والحجاز، كل الشعوب العربية حرة تريد قادة أحرار يحررونهم من هذه التبعية، لأنها أو بعد ذلك لن ترى إسرائيل يوم واحد في هذه المنطقة والله. بس تتحرر الشعوب العربية وتفك عنها قيود هذه الأنظمة الدكتاتورية المستبدة اللي دجنتهم وأخضعتهم كما خضعوهم لهذا الكيان.

القناة 12 العبرية تقول إن ترامب طلب من إسرائيل الانسحاب من لبنان قبل يوم الجمعة، لكن لا توجد مؤشرات على الأرض توحي بالانسحاب، والخروقات ما زالت مستمرة. لذلك جاء تصريح مقر خاتم الأنبياء محذرا من ضربة شديدة إذا لم يلتزم الإسرائيلي وينسحب. في المقابل يرد سموتريتش بالقول إسرائيل لن تخضع لإملاءات خارجية، والحملة في لبنان ستتواصل بلا تنازلات، ولن يكون هناك انسحاب لا يوم الجمعة ولا بعد ذلك. يمتلك ترامب الكثير من أوراق الضغط على نتنياهو إذا أراد دفعه نحو الانسحاب، بدءا من التمويل والتسليح، مرورا بالتعاون الاستخباري وقيادة العمليات، وصولا إلى القواعد الأمريكية الموجودة في إسرائيل وغيرها من أدوات التأثير. لكن من المستبعد أن تصل الأمور إلى هذا الحد. لذلك يحاول نتنياهو المشاغبة داخل المساحة الرمادية بما يكفي لإزعاج ترامب، ولكن ليس إلى درجة القطيعة أو الصدام المباشر معه. ولا ننسى أيضا ما يمتلكه نتنياهو من أوراق ضغط تجاه ترامب، ملفات جيفري أبستين.

0: حالة ذعر تهز البيت الأبيض، جاسوس داخل القصر يكشف سر إبستين.
1: أم أنه إبستين إبستين إبستين، كابوس يطارد دونالد ترامب، ملف حاولت واشنطن دفنه مرارا لكنه يعود في كل مرة أكثر خطورة. جيفري إبستين، الرجل الذي مات في زنزانته لكن اسمه ما زال يهز أروقة السلطة الأمريكية. واليوم عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد تسريبات صادمة من داخل البيت الأبيض نفسه. فبحسب مقتطفات من كتاب جديد لصحفيين من نيويورك تايمز، شهدت غرفة العمليات في البيت الأبيض اجتماعات سرية لمناقشة كيفية احتواء تداعيات قضية إبستين. وسط مخاوف من اتساع الانقسام داخل معسكر الرئيس دونالد ترامب، المفاجأة لم تكن في الاجتماعات فقط، بل في التفاصيل الدقيقة التي خرجت إلى العلن. حوارات كاملة ونقاشات حساسة نقلت بدقة، أثارت تساؤلات خطيرة حول احتمال تسريب أو تسجيل ما جرى داخل واحدة من أكثر الغرف تحصينا في العالم، في قلب المكان الذي يفترض أنه الأكثر تحصينا على وجه الأرض. حدث ما لم يكن أحد يتخيله، تسجيلات سرية، كلمات قيلت خلف الأبواب المغلقة، واجتماعات أزمة عقدت في أعمق غرف البيت الأبيض حساسية. لكن المفاجأة، كل شيء خرج إلى العلن. الروايات تشير إلى أن كبار المسؤولين ناقشوا استراتيجيات للتعامل مع الغضب المتزايد بين مؤيدي دونالد ترامب، بينما تحدث التقارير عن حالة قلق داخل الإدارة بشأن التداعيات السياسية المستمرة لهذا الملف. الأمر دفع إلى فتح تحقيق داخلي للبحث عن مصدر التسريبات، في وقت يرى فيه مراقبون أن قضية إبستين ما زالت تمثل عبئا سياسيا وإعلاميا ثقيلا يصعب التخلص منه. فهل تكشف الأيام المقبلة أسرارا جديدة، أم أن هذه التسريبات ليست سوى بداية فصل جديد من أكثر الملفات إثارة للجدل في السياسة الأمريكية؟

0: إلى أخبار أيضا وضعناكم بأن ترامب يهدد وزير الخارجية ووزير الحرب بالإقالة بسبب الاعتراض على اتفاق إيران. ما علاقة إسرائيل بهذا التهديد؟
1: الانتخابية. ترامب يهدد وزير الخارجية ووزير الحرب الأمريكي بالإقالة لو استمر اعتراضهم على اتفاقه مع إيران. النهاردة الثلاثاء 16 يونيو 2026 الساعة الآن 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة. تقارير مهمة جدا في الإعلام العبري اللي بيعيش حالة من أسوأ حالاته، حالة من الهستيريا والغضب والتخبيط في كل مكان. الحقيقة الإعلام العبري وتحديدا صحيفة إسرائيل هيوم المملوكة لمريم أدلسون، الأرمرة التي تتحكم في عقل ترامب اللي أنفقت عليه تقريبا 200 مليون دولار في حملته الانتخابية، كتبوا تقرير نقل عن مصادر داخل البيت الأبيض أن البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيف بأنهما سيتعرضوا للإقالة الفورية لو استمر اعتراضهم على اتفاق إيران. لا يخفى على أحد أنه ترامب اللي بيتكلم دلوقتي في قمة السبع الكبار قال تصريحات كتير يمكن نحكي عنها في فيديو تاني. الراجل بيتكلم عن اتفاق مع إيران جميل جدا، عن تطبيع العلاقات، عن أنها مش هتمتلك سلاح نووي، عن فتح مضيق هرمز، عن أن الأمور كلها هتمشي كويس، لكن في مجموعة من الصقور داخل إدارته مش عايزين هذا الاتفاق، وهم الجماعة القريبين أكثر لإسرائيل، الجماعة القريبين أكثر من بنيامين نتنياهو، زي ماركو روبيو، زي بيت هيكسيث، اللي هم عايزين الحرب تستمر ومش عايزين الدبلوماسية تاخد مكان أو أن الحرب تتوقف. التقرير اللي في إسرائيل اليوم بيقول أن إدارة ترامب حذرت ماركو روبيو وزير الخارجية وقالت له أنه لو استمر اعتراضه في الغرف المغلقة أو في العلن على اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران فده هيكلفه منصبه، وأنه ترامب ما عندوش أي مشكلة أنه يضحي بوزير الخارجية اللي هو يعتبر أحد المرشحين البارزين في انتخابات 2028 سواء على منصب الرئيس أو ربما على منصب نائب الرئيس لو جيري فانس تم اختياره أنه هو يكون المرشح على منصب الرئيس. الشخص الثاني هو بيت هيكسيث مذيع فوكس نيوز السابق، الراجل اللي ما عندوش أي كاريزما ولا تاريخ ولا مؤهلات أنه يكون وزير للدفاع بعد ما حولوها إلى وزارة الحرب، الراجل اللي عنده مشاكل مع كبار القيادات والجنرالات داخل البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، الراجل ده أيضا تم توجيه تحذير لي من داخل البيت الأبيض من إدارة الرئيس ترامب أنه لو استمر هيكسيث في اعتراضه على اتفاق أمريكا مع إيران سيتم الإطاحة به وسيتم تغييره وإقالته على الفور. إلى أي مدى ماركو روبيو هيتحمل هذا الأمر؟ إلى أي مدى بيت هيكسيث هيتحمل هذا الأمر؟ إحنا متعودين إن الجماعة دول حوالين ترامب هم مجموعة من مكبرات الصوت بيقولوا اللي ترامب عايزه، بينفذوا اللي هو بيقوله، بيدينوا بالولاء التام لدونالد ترامب. أنا الحقيقة مستغرب إنه في تقارير بتقول إن روبيو أصلاً مختلف مع ترامب في موضوع إيران أو إن هيكسيث مختلف. ما فيش حد في إدارة ترامب دلوقتي يجرؤ ان هو يختلف معاه او يعارضه او يناقشه او يقول له انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، لانه عارف كويس ان ترامب ممكن يقيله زي ما اقال بام بوندي المدعي العام واللي قال ان هي استقالت، او اقال تولسي جابرد وزيرة الاستخبارات الوطنية وقال انها استقالت. احنا بنتكلم عن انهيار وانحدار في الولايات المتحدة الامريكية ومؤسساتها وفكرة الفصل بين السلطات اللي موجودة، مفيش كلام ده خالص. ترامب هو الحاكم بامره داخل البيت الابيض وفي الولايات المتحدة الامريكية كلها، وبالتالي الكلام عن خلاف ما بين روبيو وهيكسيث هو كلام غير منطقي بالنسبة لي، لكن الصحافة الإسرائيلية بتحاول انها تبروز القصة دي، بتحاول انها تضغط. هل ده ليه هدف معين من مريم أدلسون؟ ده اللي هتكشف عنه الأيام القادمة. لو عجبك الفيديو بتتابعني من على

في مواكبة الأخبار أيضا، تفاهمات أمريكية إيرانية لإنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار. كشفت وكالة رويترز عن ملامح اتفاقية إطارية بين واشنطن وطهران تتضمن إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، وذلك في أعقاب المواجهة العسكرية الأخيرة. وحسب المصادر فإن الصندوق المقترح يأتي ضمن تفاهمات أوسع تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار وتأهيل البنية التحتية الإيرانية. وتؤكد المؤشرات أنه تم التعهد بالفعل بأكثر من نصف التمويل المطلوب بدعم من شركات أمريكية وخليجية وأسيوية وأفريقية ومن أمريكا الجنوبية، ما يعكس انخراطا دوليا واسعا في ترتيبات ما بعد الحرب وترجمة طهران لنتائج المواجهة إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية.

النهاية القاتلة، اتفاق إيران يسقط داخل واشنطن قبل توقيعه. حرب داخل القرار واتفاق يطعن من الداخل قبل أن يولد. ما يتكشف الآن لم يعد خلافا سياسيا تقليديا داخل واشنطن، بل صراع مفتوح بين مراكز القوى نفسها، يتقاطع فيه الأمني مع السياسي والخارجي مع الداخلي في لحظة واحدة شديدة الحساسية. المعطيات القادمة من الداخل الأمريكي تشير إلى انقسام حاد داخل فريق الحكم، تيار أمني عسكري يقوده مسؤولون في الاستخبارات والدفاع والخارجية ينظر بعين الشك إلى أن أي أو إلى أي اتفاق مع إيران ويعتبره مخاطرة استراتيجية، وفي المقابل تيار سياسي يقوده فانس وبعض الدوائر المقربة من ترامب يدفع نحو تثبيت التفاهم كمدخل لتهدئة أوسع. جوهر الأزمة لم يعد الخلاف حول هل يتم الاتفاق، بل حول ماذا يعني هذا الاتفاق ومن يدفع ثمنه. الإشارة الأخضر، التسريبات لم تعد مجرد نقل معلومات، بل تحولت إلى أداة ضغط داخلية. معلومات استخباراتية تسرب، تقييمات تنشر، وحتى ملفات شخصية يلوح بها، وكل ذلك في توقيت واحد قبل لحظة التوقيع. ما الذي يحدث فعليا خلف الستار؟ محاولة منهجية لإضعاف مسار الاتفاق قبل تثبيته، بناء رواية تشكك في نوايا طهران لإعادة خلط الحسابات، تحريك إعلامي وأمني متزامن لضرب مصداقية الفريق الداعم للاتفاق. البعد الإقليمي يزيد الصورة أو يزيد الصورة تعقيدا. إسرائيل لا تتحرك بالوتيرة نفسها، بل تسعى لتغيير الإيقاع بالكامل، تحركات هادئة في العلن ونشاط مكثف في العمق لتعطيل أي مسار لا يتوافق مع حساباتها. المفصل الحاسم، الملف لم يعد بيد طرف واحد، بل شبكة متداخلة من القوى، مؤسسات أمريكية تتصارع فيما بينها، حلفاء يتحركون وفق مصالحهم لا وفق التنسيق، واتفاق يدفع سياسيا ويقاوم أمنيا. الخلاصة، ما يجري ليس مجرد مفاوضات مع إيران، بل اختبار حقيقي لوحدة القرار داخل واشنطن نفسها. الاتفاق يواجه تحديا من داخله قبل خارجه، والصراع لم يعد على توقيعه، بل على إفشاله أو إعادة صياغته. هل ينجح هذا المسار في الوصول إلى جنيف أم يسقط قبل ذلك بفعل صراع لا يظهر كله على السطح؟

يدخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء. يؤكد سيد القول والفعل الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصرا عظيما توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء. فالجميع في دائرة الاستهداف، والإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة، آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف إلا في يمن الإيمان والحكمة، وقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب. ليس في تمرير مشروع الصهيونية فحسب، بل في الشراكة معهم، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وكرامة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.

0: أما نعيش أحرار.
1: أضعكم في كل الأخبار من فلسطين المحتلة. حركة المجاهدين الفلسطينية نبارك لإيران تحقيق الإنجاز الكبير وفرض اتفاق وقف النار بعد مواجهة مع قوى العدوان، وهذا الإنجاز شكل رسالة واضحة بأن الشعوب بإرادتها ومقاومتها قادرة على فرض معادلة جديدة تحمي أرضها وتصون حقوقها. في كل الأخبار، وزارة الخارجية الصينية: نأمل من كل الأطراف تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وأن تهيئ الظروف للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في كل الأخبار، مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي يقول: أحد بنود مذكرة التفاهم ينص صراحة على إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما لبنان، وإذا انتهك الكيان الإسرائيلي الاتفاق في لبنان فسيتم العمل وفق آلية محددة في نص التفاهم، وسيترأس جاليباف الوفد الإيراني في سويسرا، بينما سيترأس دي جي فانس الوفد الأمريكي، حيث ستعقد جولة من المفاوضات عقب التوقيع. في كل الأخبار، رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانيان جوزيف عون ونواف سلام: التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة. عون وسلام يؤكدان ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف النار وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي تحتلها، ويؤكدان ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة انتشار الجيش حتى الحدود وعودة الأسرى وإطلاق عملية الأعمار. كانوا راقدين ارقدوا لكم وباس. نتنياهو حان بشي يخرجوا، تخيلوا

الأخبار. وزير الخارجية الروسية خلال لقاء نظيره التركي: سنناقش القضايا الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، واستمرار الحرب يزيد من عدم الاستقرار في منطقتنا، ويجب أن ينتهي الصراع في أقرب وقت. أما وزير الخارجية التركي خلال لقاء نظيره الروسي يقول: استمرار الحرب يزيد من عدم الاستقرار في منطقتنا، ويجب أن ينتهي الصراع في أقرب وقت. في كل الأخبار، لجان المقاومة في فلسطين: نرحب بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وهذا الاتفاق هو ثمرة صمود الشعب الإيراني وقيادته الشجاعة. أما الجبهة الديمقراطية للتحرير فلسطين تقول: ندين افتتاح الإقليم الانفصالي المسمى أرض الصومال سفارة له في القدس المحتلة. كل الأخبار، رئاسة الجمهورية المصرية: الاتفاق الإيراني الأمريكي يساهم في خفض التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، والرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء في عملية التحافي. كل الأخبار، حركة حماس في بيان لها: أحذر من خطورة إعلان وزير مالية الاحتلال بتسائيل سوموتريتش بشأن استكمال السيطرة على مدينة الخليل، وتصريحات سوموتريتش تشكل تصعيدا سياسيا وميدانيا غير مسبوق، يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض سيطرته وسرقة الأراضي أو سرقته لأراضي الضفة الغربية. كل الأخبار، الرئاسة الفلسطينية محمود عباس: نحذر من خطورة خطوة حكومة الاحتلال اليمينية التي أعلنت فيها إلغاء اتفاقيات الخليل بمنطقة الحرم الإبراهيمي، والقرار الإسرائيلي يمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. دنبوع دنبوع. كل الأخبار، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول: تحركات إسرائيل لا تخص دولا معينة فقط، بل تؤثر في العالم بأسره. أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول: الاتحاد الأوروبي سينهار حتما إذا انضمت إليه أوكرانيا. ولافروف ردا على سؤال حول سبب عدم فرض الغرب أي عقوبات على إسرائيل يقول: ازدواجية المعايير والعادات القديمة للدول الغربية لم تختفي بعد. كل الأخبار، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب يقول: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن للبنان السيادة الكاملة على أرضه، وهناك اتجاه لتشكيل لجنة رباعية من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وإيران لترتيب وضع المنطقة ومن ضمنها لبنان. أبو صعب: لا يجب أن ننكر أن إيران حققت نتيجة في وقف إطلاق النار، ووضعت لبنان بندا أساسيا في ورقة التفاهم مع واشنطن. نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب اللبناني: لا يمكن إلا أن نحترم كل شهيد وجريح ارتقى دفاعا عن لبنان، وما يفعله المقاومون هو صد الاحتلال، وشهداؤهم هم شهداء كل لبنان.

كل الأخبار. نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعبة اللبناني: نتنياهو كان يتذرع بالسلاح النووي لتغيير النظام في إيران، وإسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ومحت قرى بأكملها، ما جعل الرأي العام ينقلب ضدها وضد ترامب. والتفاهم الأمريكي الإيراني يشمل المنطقة ككل ووقف الاعتداءات على لبنان. وأتمنى أن تبذل إيران جهدا لتحسين علاقتها مع الدول العربية وطمأنتها بأنه ليس العدو الأول لها. أبو صعب يقول: إيران موجودة كلاعب إقليمي، وواشنطن تتفاوض معها مباشرة اليوم، وإسرائيل لا تستطيع فرض السلام والعلاقات مع الدول عبر الأنظمة فقط وليس الشعوب. أبو صعب: يمكن أن نرى إنشاء لجنة من بعض الدول العربية وإيران والولايات المتحدة لترتيب أمور المنطقة بما فيها لبنان، وهناك تواصل مباشر بين إيران وقطر والسعودية والإمارات لحل الأزمة وفق الحفاظ على سيادة ومصالح كل الأطراف. أبو صعب يقول: إسرائيل قامت بالمستحيل لبناء شريط حدودي جديد في جنوب لبنان كما كان في الماضي، وما يحرج إسرائيل وينزع ذرائعها هو حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وعلينا البقاء حذرين من نتنياهو إن كان سيتفلت من الكماشة الأمريكية أو أنه سينفذ الاتفاق. ويقول إلياس أبو صعب نائب رئيس البرلمان اللبناني يقول: أعترف أن لبنان أخطأ في قضية رفض أوراق اعتماد السفير الإيراني في بيروت، وهناك اتصالات جدية جارية لحل قضية السفير الإيراني في بيروت. ويقول: أخطأنا في لبنان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومعاداتها، وهناك حرص من قبل المسؤولين اللبنانيين والإيرانيين على إبقاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الأخبار. الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول: نشكر دعمكم للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الاحتلال بوقف النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول: نشكركم على دعم لبنان وشعبه، حولتم بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة في كف يد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى حقيقة أثبت للعالم بأن إيران نصيرة الحق، بأن إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين. الشيخ نعيم قاسم في رسالته إلى قليباف: قلنا دائما بأن إيران أعطت حزب الله والمقاومة والشعب أو لشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، هي أعطتنا لخياراتنا لقوتنا من أجل تحرير أرضنا ولبلسمة جراحات مجتمعنا ومساعدته. الآن تبذل إيران الدم فتتصدى بقصف الكيان الصهيوني ردا على قصفه لضاحية بيروت الجنوبية، وتتحمل تبعاته التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات. الشيخ نعيم قاسم في رسالته إلى قليباف: أشكركم باسم حزب الله ومقاومتي الإسلامية، باسم المحبين من الشعب اللبناني الذين يرغبون أن نوصل شكرهم إليكم، باسم الشهداء وفي مقدمتهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والجرحى والأسرى، وإيصال الشكر والامتنان إلى القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي دام طله.